0: القنينة الماء اللي لازم تكون عم تشربي كتير هلا بالصيفية،
1: وانت
0: عم تريحي شوي من نهار للتاني. شو عنا اليوم أخبار؟
1: يعني اليوم سيمونا أخبارنا كتير متنوعة. أول شيء بدي أسألك، أنت فتت شوي بترند الـ80s تبع؟
0: أكيد لا،
1: أكيد لا،
0: أكيد ما جربته، لأنه ماني من الأشخاص اللي أنه يلا حيلا أبليكيشن بنزل عليها صور. بنقل الأبليكيشنز اللي أنا بدي نزل عليها صور اللي هن إنستا، حتى يعني فيسبوك قليل تنزل، فلا ماني رح نزل.
1: لا أنه جربتيها بس حشرية تشوفي، ما بنزلي. بس أنا جربتها حشرية بس تشوف كيف هيك
0: ولا شيء،
1: نمشي بالترند
0: ولا شيء.
1: طيب إذا أنت ما جربتيها، في هيك فنانين على طريقتهم تبعوا هيدا الترند، فرح نحكي أكيد عنهم.
0: أكيد بتعرف أنه هي من وين طلعت هيدا الترند؟
1: من وين؟
0: من مصر.
1: كمان
0: بدي احكي عنها بالبروجرام، هي طلعت من مصر هيدا الترند طبيعي، لانه اصلا ستيل التيبل كانت
1: كتير
0: مصري
1: يعني. كمان اكيد رح نحكي عن، اكيد في اغاني جديده نازله، في اغاني نزلت، في اغاني رح تنزل، واغاني عالميه يعني، يمكن ديو. هلا بنحكي اكثر، بنشوف
0: مع لبناني يعني،
1: خلينا نقول النص اللبناني يعني، خلص هلا بنعرف ونشوف. واكيد يعني عنا اغاني جديده، عنا كمان قصص شوي متعلقه بدعوة ما دعوة، يعني نشوف هلا اكثر، بنتعمق بهول الاخبار مع بعين الفن.
0: يلا اكيد نحن نتركك مع المستمعين، بنرجع نلتقي باخر الحلقه.

0: جولة جديدة من أخبار الفن، بين أعمال عم تنطرح، نجوم عم يتحضروا لخطوات جديدة، وأخبار عم تاخد تفاعل كبير. منتابع سوا أبرز هالأخبار بعين عالفن. عمرو دياب بيرجع ما تخافيش للواجهة بعد 36 سنة.
1: ما

عمرو دياب أجواء التسعينات من خلال ألبومه الشهير ما تخافيش، بعد ما نشر صورة بوستر الألبوم صادر سنة 1990 بالتزامن مع ترند عم بيرجع أجواء التمانينات والتسعينات على السوشيال ميديا. وشارك عمرو كمان كلمات من أغنية ما تخافيش ليعيد هالعمل للواجهة من جديد ويحرك نوستالجيا جمهوره، خصوصا أنه الألبوم يعتبر من المحطات البارزة ببداية مسيرته. وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصورة، بين ناس رجعت لذكريات هالفترة وناس علقت على الفرق بين إطلالة عمرو بوقتها وصورته اليوم، مثل ما بقي واضح أنه أعماله القديمة بعدها حاضرة بقوة عن جمهوره.

كشفت مايا دياب تفاصيل جديدة عن أزمات عشتها بالوسط الفني، وتحديداً عن الخلاف القضائي المرتبط بالسيدة فيروز، ووضحت أنه العائلة هي اللي رفعت الدعوة بعد ما قدمت مايا عدد من أغاني الست فيروز بطريقتها من دون ما تدخل بأسماء أو تفاصيل قانونية إضافية.

وحكيت مايا كمان عن حملات سلبية بتتعرض لها، وقالت إنها بتعرف بعض الأشخاص اللي وصفتهم بالأقلام المأجورة بالأسماء بس ما بدها تكشف عنهم.

وفاجأت بتصريح أغرب لما أكدت أنه في فنان رجل سبق وقطع رزقها وأذاها مهنياً من دون ما تكشف هويته تتترك الباب مفتوح قدام التساؤلات.

وبعيداً عن الخلافات، أكدت مايا أنها ما بتندم على التجارب عشتها بحياتها، واعتبرت أنه كل مرحلة مرقت فيها صارت جزء من شخصيتها ومسيرتها.

منى زكي بتوضح حقيقة الحجز على أمواله. ردت منى زكي على الأخبار يلي انتشرت عن الحجز على أموالها بعدد من البنوك، ووضحت أنه الموضوع مرتبط بنزاع قضائي على شقة كانت بتملكها بمنطقة المهندسين مش بدين شخصي عليها. وبحسب توضيحها الشقة كان عليها رهن لمصلحة أحد البنوك بسبب التزامات على الشركة المالكة للعقار، وبعد ما بيعتها المشتري سدد قيمة الرهن وبعدين رجع طلبها بالمبلغ قضائيا، والمحكمة ألزمت منى زكي بدفع حوالي 3,630,000 جنيه، بينما هي بعدها مكفية بالإجراءات القانونية وقدمت طعن أمام محكمة النقد. ومنى أكدت احترامها الكامل للقضاء، بس بنفس الوقت عبرت عن انزعاجها من الطريقة يلي انعرضت فيها القضية إعلاميا، واعتبرت أنه بعض الكلام المتداول حمل إساءة لإلها. وفنيا منى بعدها ناشطة وناطرة عرض مسلسل الجديد طالع نازل بالوقت يلي فيلم الجواهرجي مع محمد هنيدي موجود حاليا بدور السينما.

0: ما بتهد.
1: أطلقت هيفا وهبة فيديو كليب أغنيتها الجديدة سيبو سيبو لتكون تاني أغنية من الجزء الثالث من مشروع الغنائي ميجا هيفا 3.
0: صباحكم فل، صباحنا جديد، وهنزل رايقة هالمواي، مفيش لا دراما ولا مواوين ولا استأذن.
1: وقدمت هيفا بالعمل أجواء خفيفة بتحكي عن تخطي الماضي واستعادة الثقة بالنفس، وحمل الكليب توقيع المخرج حسام الحسيني. وتعاونت هيفا بالأغنية مع مروان السيداوي بالكلمات والألحان، ووسام عبد المنعم بالموسيقى والميكس والماسترينج، وبتجي سيبو سيبو بعد نغة يلي كانت أول إصدار من الجزء الثالث من المشروع.

طرحت أصالة نصري أغنية جديدة بعنوان أم العريس لتكون أولى أغنيات ألبوم السوري واللي بيضم 14 أغنية مستوحاة من التراث والألوان الموسيقية السورية. وشوقت أصالة للعمل بأجواء شامية واضحة من خلال فيديو ظهرت فيه بإطلالة مستوحاة من التراث السوري مع مشاهد بتحاكي أجواء الأعراس الشعبية تتكون أم العريس أول لمحة من المشروع الجديد. وبيتنقل الألبوم بين أكتر من لون ولهجة ومنطقة سورية مع إعادة تقديم مجموعة من الأغاني التراثية بتوزيعات موسيقية جديدة بتحافظ على روحها الأصلية.

الأعمال الموجودة بهذا المشروع أغنية عروزانا على دلعونا، عرب الشرقية حلوة، طلتك دلال وحطي على النار يا جدب.

جورج وصوف ذكريات شبابه وبداياته الفنية تزامناً مع ترند الثمانينات والتسعينات المنتشر على السوشيال ميديا، بس بدل صور الذكاء الاصطناعي اختار يرجع لأرشيفه الحقيقي.

وشارك الوصوف مجموعة صور قديمة وكتب عليها خدني الحنين، وبين بوحدة من هالصور إلى جانب الموسيقار الراحل ملحم بركات، فيما رجعت صور تانية الجمهور لإطلالاته وحفلاته بمرحلة الثمانينات.

وصلت الصور الجمهور لمرحلة أساسية من مسيرته، تحديداً السنوات يلي كرست اسمه عربياً من ظهوره باستوديو الفن بال 1980 لوصوله لألبوم الهوى سلطان بال 1984 اللي ارتبط منه لقب سلطان الطرب باسمه.

شاكيرا ومالوما أعلنوا عن تعاون جديد بعنوان أغا، والموعد يوم الخميس 17 أيلول بعودة موسيقية بتجمع النجمين الكولومبيين بعد سنوات من آخر عمل مشترك بينهم.

وشوق ثنائي الجمهور بإعلان بسيط على إنستغرام اقتصر على اسم الأغنية والعلم الكولومبي وموعد الإصدار من دون ما يكشفوا بعد عن تفاصيل العمل أو إذا رح يكون في لهذه الأغنية فيديو كليب.

وبيرجع هالتعاون الجمهور لنجاحات جماعة شاكيرا ومالومة قبل، أبرزها شانتاجي بال2016 وتراب بال2017، والاثنين كانوا من أكثر الأعمال يلي لفتت الجمهور.

نالي كريم بتدخل سباق الأوسكار للعام الثاني على التوالي. عم تخوض نالي كريم من جديد سباق الوصول للأوسكار بعد ما دخل فيلم القصص المنافسة على تمثيل مصر رسميا ضمن فئة أفضل فيلم دولي بالدورة 99 من جوائز الأوسكار. وعم تنقل اللجنة المصرية حالياً بين القصص وفيلم الحياة بعد سهام لاختيار العمل اللي رح يحمل اسم مصر بهذا السباق على أن يقام حفل الأوسكار بأذار 2027. وبيشارك نالي بطولة القصص أمير المصري وبتدور أحداث الفيلم ضمن قصة اجتماعية وإنسانية بتمتد من سنة 1967 لأواخر الثمانينات من تأليف وأخراج أبو بكر شوقي. واللافت انه هيدي السنة الثانية على التوالي يلي بتكون نالي كريم حاضرة فيها بسباق الأوسكار بعد ما كانت من أبطال فيلم هابي بيرثداي يلي اختارته مصر السنة الماضية للمنافسة على الجائزة.

صح عبد المجيد عبد الله ألبومه الجديد عبد المجيد 2026 واللي بيضم 21 أغنية دفعة واحدة لتصير كل الأعمال متوفرة على يوتيوب ومنصات الاستماع.

قرر عبد المجيد يقدم الألبوم كامل بدل ما يقسمه على مراحل، مع تنوع واضح بين الأغاني العاطفية الحب والعتاب، وبمشاركة عدد كبير من أبرز صناع الأغنية الخليجية.

ومن بين الأغاني الموجودة بالألبوم آسف الأمان هيبة صدفة ووينو من معدنه طيب يترك له وب 21 عمل جديد عبد المجيد عم يقدم واحد من أكبر مشاريعه الغنائية دفعة واحدة بهالفترة وسط تفاعل كبير من جمهوره مع الألبوم

طرحت ديانا حداد أحدث أعمالها الغنائية بعنوان تقول، بعودة للون العاطفي يلي بيبرز إحساسها وصوتها وبيحمل كلمات قريبة من تجارب ومشاعر ممكن يكون عايشها الجمهور من قبل.

ووجهت ديانا رسالة لجمهورها مع طرح الأغنية، وقالت إنه الأغنية طالعة من إحساسها وبتتمنى توصل لقلوب الناس بنفس الطريقة يلي وصلتها هي وعم تغنيها.

وتعاونت ديانا بالعمل مع الشاعر العابر بالكلمات وتولت هي تلحين الأغنية بنفسها لتضيف تقول لليحة جديدة من أعمالها الغنائية بهالسنة.

0: خلينا نبلش بهايفا. مش عم تخلينا نرتاح.
1: يعني ما فينا غير ما نبلش بهايفا.
0: ايه شو يعني شو المطلوب من هايفا هلا؟ شو هلا
1: نحن اللي بدنا نسألها. الأغنية كتير غريبة. يعني كنا عم نحكي قبل ما نبلش أنا وماريانا عم نقول يمكن فايتة شوي بستيل الراب، كأنه إذا يعني ما قدرت أعطي رأيي المزبوط فيها، بس هيدا بعدها تاني أغنية بالألبوم. يعني كان في نغة قبل وهلأ سيبو سيبو أكيد نازل بعد أغاني، وعم نشوف عم بتكون الفترة كتير قصيرة بين كل أغنية وأغنية، فما بستبعد يكون جمعة الجاي أو اللي بعدها عم بتنزل كمان باقي الأغاني.
0: هن كم أغنية في بالألبوم؟
1: هلا بتذكر على المزبوط قد قالت، بس بعد في يعني في كم أغنية بعد بدون ينزلوا تيكمل كل الألبوم اللي هو ميجا هايفا 3 مثل ميجا هايفا اللي عملته قبل.
0: بحس يمكن قبل ما تخلص الصيفية يعني.
1: هلا إذا متبع فيهم كلهم يعني ستيل الصيفية مفروض أكيد يعني من هون لآخر أيلول مفروض تكون نزلتهم كلهم. إذا لا إذا هيك شو بدها تفوتنا الأجواء الشتوية مثل ما عامل فينا وائل معقول ياخدوا وقت أكتر.
0: وعودة حلوة لجانا حداد يعني بعد وقت كتير طويل يعني عن جد كان بدأ يعني.
1: مظبوط يعني بعدنا عم نسمع أغنيتها القديمة. أنا هالأغنية كتير بحبها. أنا استغربت شوي هيدا الأغنية، يعني حسيتها غريبة. يمكن بده الواحد وقت حتى يتعود عليها، بس أكيد يعني عم شوف دايما الفنانين عم بيرجعوا بأغاني، يعني بيكونوا موقفين لهم فترة وعم بيرجعوا بأغاني جديدة. بس عطينا رأيك بالترند الأيتيز اللي اتبعوها الفنانين.
0: قلت لك أنا ما كتير ما حبيتها أبدا. هي كترند من الأساس، وقلت لك هي بلشت من مصر، وبمصر يعني حتى أيام الأيام على هيدا الترند بيحكينا بالموضوع بأربعين دقيقة. أنا مني مع، يعني أنا مني مع أنه كل ترند بده يطلع بدنا نجربه، صارت خلص هيك سخافة.
1: ليك ايه بس مثلا الفنانين فاتوا بهيدا الترند على طريقتهم، يعني مثل عمرو دياب
0: هو اوريدي كان موجود بالثمانينات، شو بده يعني
1: 100%. هو حتى البوم البوستر تبع البوم ما تخافيش اللي هو اوريدي انعمل بالثمانينات او بالتسعينات، فهو رجع هيك رجعوا. كمان عم بتكون خطوه ذكيه من الفنان انه عم بيرجع يذكر او عم بيعمل مثل كانه ستايل جديد لهيدي الاغنيه، عم بيرجع يدرجها، عم بيرجع يخليها تصير ترندي هلا مثل ما شفنا باغنيه عسل الحلاني. رجع كمان غير الهوارة أغنية شكانيت تبع الهوى اللي عملوها هن، رجع هو رجع نزلها بطريقته الخاصة.
0: شو ماريانا أي واحدة
1: ذكرنا يا ماريانا؟
0: طاير طاير
1: لا هلا هلا بنرجع بس شوفها ماريانو.
0: اوكي هيدي حلوه.
1: كمان جورج وسوف رجع نزل صور كمان من الثمانينات، يعني
0: هن بس انه هو صورون
1: ايه 100%. قالوا انه بنفوت نحن يعني مثل اذا بدك فوتها هن بهيدا الترند بس على طريقتهم، لان هن اوريدي كانوا عايشين بهيدا
0: اوكي هيدي بتقطع هيدي حلوه. يعني مثلا استفادوا من الترند بطريقه كتير مرتبه، ومنهم عم بي عم بقلنا يا ماريانو الأسامة
1: يلا دي أب
0: منه يعني بالنهاية أنه منه عم يفوتوا بهذا الترند بطريقة كيف الترند هو ماشي. بس أنا عن جد عم بزعل من الناس أنه مش كل شيء بده يصير لازم نمشي فيه. أول شيء خلينا نعرف الخلفيات. يعني نحن امبارح قلناها بالبروجرام، ما بعرف إذا بتذكروا بعض المستمعين، أنه هيدا بتأثر على أول شيء ما بتروح الصورة بالهين. أوكي نحن عم نعطي وجهنا بالكامل يعني الداتا تبع وجهنا عم بتكون كتير عادي على السوشيال ميديا، فلا منه ضروري. مزبوط. ولازم يعرفوا انه مطلق اي صوره نحن بس نمحيها هيدي مش يعني بتكون انمحت الصوره كليا من داتا الانترنت، هي بعدها موجوده.
1: مزبوط يعني هيك كمان هذا موضوع غير، يعني موضوع كتير هيك بدنا نتعمق فيه أكتر، لانه مزبوط يعني احنا عم نشوف كتير عم بيحطوا وبيحطوا يعني كتير بيحطوا صورهم ان كان على تشات جي بي تي او على غيره بلا ما يفكروا انه شو معقول يكون الشيء بده يطلع من هيدول. يمكن انت عم تحط صورة عادية مش عارفة انت بعدين لوين رح تاخذك
0: تبعاتها. بس بعد شغلة اخر شيء بريو، بعرف انه صرنا على الوقت، يعني حتى ما وقفت هون الترند، ما فزت انتبهت كمان في اشخاص صاروا يحط صاروا يعملوا الترند يلي مش بالثمانينات ليلي السنين اللي جاية.
1: مزبوط
0: انه ما خلص
1: لا هيك يعني
0: عن جد نزعتوها منا حلوة ابدا.
1: وبدي ارجع بس لانه قد ما عاصي كثير هيك عم بينزل اغاني عم بيخدلنا عقلاتنا زي ما نقول، رامي عياش تبع شعرها بيطير يلي رجعت كمان رجعت هذا الغلط هلا
0: انت فاهمين شعرها
1: شعرها يعني كمان قديه هنا عم بيلعبوها بطريقة ذكية، عم بيرجعوا يسوقوا لأغنياتهم. هلا يمكن هذا الترند اجى بالنسبة لمثل جورج وسوف وعمرو دياب، انه هن اللي اوريدي كانوا بهيدي الفترة، مثل هيك
0: فرصة الحنين
1: فرصة يرجعوا يذكروا الجمهور بهول الأغاني يلي عن جد هلا عم نرجع نسمعها، وبعدها ترند يعني عم تطلع ترند وبعدها اخذ هيدي الضجة اللي اخذتها.
0: بس تخيلي في فنانات مثلا رجعوا صورهم القديمة مع أغانيهم القديمة اوكي، بس
1: انا هذا بستبعد كثير.
0: تفضل انه لا بليز.
1: هي اصلا ما رح يعملوها.
0: اكيد ما حيعملوها. شكرا لك كارين على الاخبار الحلوة، وكمان شكرا لكم مستمعينا، ما تنسوا دايما
1: خلوا عينكم على الفن.
0: اي متى؟
1: تنين وخميس مثل اللوتو.

0: حقك بتجنني
1: حبك يا شال مش بعمل غصبين عني
0: دخلك يا شال صحبتك بتجنني
1: حبك يا شال مش بعمل غصبين عني
0: دخلك يا شال صحبتك بتجنني
1: حبك يا شال مش بعمل غصبين عني
0: دخلك يا شال صحبتك بتجنني.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: رومانوس حنا سلوم، ماري إباني، طوني نجيب جاويش، مداح وهبي، الياس مارون بوعيسى.
0: ارتفعوا كالأرز.
2: أخوتنا المؤمنين، المجد ليسوع المسيح. نشترك سوا بالقداس الإلهي اللي بنقدمه على نيتنا جميعا، على نية موتانا شهدائنا الأبرار. بيحتفل بالقداس الأب يوسف الأشهر. بتقوم بالخدمة جوقة رهبات دار مارلياس الراس للرهبانية اللبنانية المارونية، إداء المنفرد ليوسف رحمي على الأورب، واندريس بعلي. المجد ليسوع المسيح.

قدس عطرنا الذي قدمناه وامنحنا أن نسير بحسب مواهبك ونحمل اسمك ونمارك

فصل من رسالة القديس يعقوب وبارك يا سيد. يا إخوتي صبروا حتى مجيء الرب. ها إن الحارث ينتظر ثمر الأرض الثمين صابرا عليه حتى يأتي مطر الربيع ومطر الخريف. فاصبروا أنتم أيضا وثبتوا قلوبكم، فقد اقترب مجيء الرب. لا تتزمروا أيها الإخوة بعضكم من بعض لئلا تدانوا. ها إن الديان على الأبواب. اتخذوا لكم أيها الإخوة مثالا فاحتمال الأذى وطول الأنات من الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب. ها نحن نطوب الصابرين، فقد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم مكافأة الرب. إن الرب رؤوف ورحيم. وقبل كل شيء يا إخوتي لا تحلفوا لا بالسماء ولا بالأرض ولا بأي شيء آخر، بل لتكن عندكم النعم نعم واللا لا، لئلا تقعوا تحت الدينونة، وتسبحوا لله دائماً.

قال لوقا البشير أضاف يسوع هذا المثل لأنه كان قد اقترب من أورشليم، وكانوا يظنون أن ملكوت الله سيظهر فجأة. فقال: رجل شريف النسب ذهب إلى بلد بعيد ليحصل على الملك ثم يعود، فدعا 10 عبيد له وأعطاهم 10 أمناء، أي كل واحد 100 دينار، وقال لهم: تاجروا بها حتى أعود. لكن أهل بلده كانوا يبغضونه، فأرسلوا وراءه وفدا قائلين: لا نريد أن يملك علينا هذا الرجل. ولما عاد وقد تولى الملك، أمر بأن يدعى إليه أولئك العبيد الذين أعطاهم الفضة ليعرف بما تاجر كل واحد منهم. فتقدم الأول وقال: سيدي، ربح مناك 10 أمناء. فقال له: يا لك عبدا صالحا، لأنك كنت أمينا في القليل، كن مسلطا على 10 مدن. وجاء الثاني فقال: سيدي، ربح مناك 5 أمناء. فقال لهذا أيضا: وأنت كن مسلطا على 5 مدن. وجاء الثالث فقال: سيدي، هو ذا مناك الذي كان لي، وقد وضعته في منديل، فقد كنت أخاف منك لأنك رجل قاس، تأخذ ما لم تضع وتحصد ما لم تزرع. قال له الملك: من فمك أدينك أيها العبد الشرير، كنت تعلم إني رجل قاس، آخذ ما لم أضع وأحصد ما لم أزرع، فلماذا لم تضع فضتي على طاولة الصيارفة حتى إذا عدت أسترجعها مع فائدتها؟ ثم قال للحاضرين: خذوا منه المنع وأعطوه لصاحب الأمناء 10. فقالوا له: يا سيد، لديه 10 أمناء. فأجابهم: إني أقول لكم، كل من له يعطى، ومن ليس له يؤخذ منه حتى ما هو له. أما أعداء أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فسوقوهم إلى هنا واذبحوهم قدامي. قال يسوع هذا وتقدم صاعدا إلى أورشليم. حقا والأمان لجميعكم.

من آدم حتى اليوم، وخاصة الطباوية والدة الله مريم،

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقنيكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية. أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا وبيتر حشاش لكل المستمعين، ودعوة للجميع لصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور.

لست أستطيع أن أرى مستقبلي، ولكنني أستطيع أن أرى قدميك تسير معي. لست أستطيع أن أرى حب الناس، ولكني أستطيع أن أرى حبك لي. ليس لي مكان أتكئ فيه، لكني تحت قدميك أرتمي. أصدقائي، ما يبدو عظيما في العالم يختفي كالدخان من سمائنا الداخلية، تاركا إيانا في حزن وفراغ. وحده الإيمان الأبدي يستطيع أن يجعل القلب فرحاً.

لبنان الحر دايما معكم. الحياة كالوردة، كل ورقة خيال وكل شوكة حقيقة. قد يرى الناس الجرح الذي في رأسك، لكنهم لا يشعرون بالألم الذي تعانيه. صديقي، إذا أردت أن تزيد من معدل نجاحك، ضاعف معدل فشلك وأخفاقك.

لبنان الحر وأحلى. بونجور. صديقي، اجعل في حياتك حفرة صغيرة ترمي فيها أخطاء أصدقائك. المهم أن تنسى أيضا مكان الحفرة حتى لا تعود إليها في لحظات الخصام. الحياة في نظر الطفلة الصغيرة صياح وبكاء، وفي نظر الفتاة اعتناء بالمظهر، وفي نظر المرأة زواج، وفي نظر الزوجة تجربة قاسية.

أصدقائي، إذا كانت سعادة الإنسان مرهونة بوجود شخص معين أو بامتلاك شيء محدد، فما هي بسعادة؟ أما إذا عرف الإنسان كيف يقف وحده في موقف عصيب مؤدياً ما يجب عليه من عمل بكل ما في قلبه من حب وإخلاص، فهذا الإنسان قد وجد إلى السعادة سبيلاً.

إذا لم تجد من يضيء لك قنديلاً فلا تبحث عن آخر أطفأه، وإذا لم تجد من يغرس في أيامك وردة فلا تسعى لمن غرس في قلبك سهماً ومضى. أسوأ سجن نفسي من الممكن أن تحبس فيه ذاتك هو خوفك من نظرة الآخرين وتحليل أفكارهم فيك بشكل مستمر.

أصدقائي يمكن للكذبة أن تسافر نصف العالم بينما الحقيقة ما زالت تلبس حذاءها. لهون منكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر بيتر حشاش. بعطيكم موعد جديد بكرة بنفس الوقت 6:10 دقايق، ودايما عبر إذاعتكم.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.

0: لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووترفرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جبنه ايمونتال كافال لوقيه بدولار و90 سنت، جامبون اكسترا كازا ديمون لوقيه بدولار و70 سنت.

السابعة إلى ربعا في لبنان الحر. صباح الخير، الصباحية الأولى في الجولة. ثلاثة عناوين: إسرائيل تفجر علي الطاهر وحزب الله يعترف، واشنطن جولة روما قريبا والحزب عقبة أمام السلام، بري طار الإطار والعلاقة مع عون قائمة حتى ولو اختلفنا. وفي الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطقس.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا أبو داغر وطوني نصار. زلزال في علي الطاهر، هذا ما فضله حزب الله للمرتفعات خصوصا والجنوبيين عموما، فمأساويا وعلى غرار بنت جبيل ومدن وبلدات أخرى انتهت قصته بتسليمه ربما بصفقة إيرانية للإسرائيلي من أجل تفجيره بدلا من تسليمه للجيش اللبناني، خوفا من أن يؤدي تسليم الموقع للدولة إلى فتح باب نزع سلاحه كما ردد عبر مصادره أو المقربين منه مرارا. أما العين الإسرائيلية فستتركز على مناطق أخرى في حال لم تحسم الحكومة أمرها وتأخذ زمام المبادرة الفورية، وعليها وفق ما أكدته الخارجية الأمريكية أن تضع خطة لنزع السلاح وفق الإطار الثلاثي، مشددة على أن أسلحة الحزب لم تجلب سوى البؤس والدمار إلى لبنان.
1: فقد دمر الجيش الإسرائيلي الأنفاق وبنى تحتية تحت الأرض لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر، معلنا أن الهدف تحييد قدرة حزب الله بشكل نهائي، ومشيرا إلى أن العملية جاءت عقب نشاط تحضيري مطول. وشرح في بيان أن طول البنى التحتية التي دمرها بلغ أكثر من كيلومترين، وعثر في داخلها على عشرات الصواريخ والقذائف الصاروخية والطائرات المسيرة إيرانية الصنع، إلى جانب رشاشات وعشرات الصواريخ المضادة للدروع ومئات الألغام والعبوات الناسفة، فضلا عن عثوره على مجمع قيادة مركزي تابع لوحدة بدر في حزب الله يضم غرفا للقيادة والسيطرة وأخرى لتخزين الأسلحة.
0: المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إلا ووي قالت إن القوات المسلحة الإسرائيلية تستكمل تدمير شبكة المسارات التحت أرضية التي أقامها حزب الله في المنطقة على مدار سنوات.
2: تمت إقامة هذه الشبكة خلال ما يقارب عقدين، وذلك بالتمويل والتوجيه من النظام الإرهابي الإيراني، حيث استخدمت كمقر قيادة رئيسي وكمقر قيادة وحدة بدر التابعة لحزب الله في المنطقة. ومن هذه البنى التحتية أدار حزب الله عملياته القتالية في جنوب لبنان أثناء عمليتي سهام الشمال وزئير الأسد. يعتبر تدمير البنى التحتية إنجازا لمناورة برية معقدة شاملة عمليات الخداع والحيلة، حيث سيطرت قوات الفرقة 36 على سلسلة جبال البوفور قادمة من اتجاه غير متوقع بعد أن عبرت نهر الليطاني، مما فاجأ حزب الله الإرهابي. بعد السيطرة على المرتفعات تم تطهير المسارات التحت الأرضية في إطار مجهود مكثف ومتواصل للواء الكوماندوز وقوات هندسية من وحدة يهلوم، حيث تم إعدادها للتحييد والتدمير. تم القضاء على جميع المخربين الذين كانوا محاصرين بداخل المسارات التحت الأرضية أم أنهم لاذوا بالفرار. وبالرغم من تصريحات حزب الله التي شددت على أنه سيدافع عن هذه البنى التحتية مهما كلفه الأمر، إلا أنه فشل في ذلك، بل وتخلى عن عناصره وتركهم للموت بداخلها. وداخل أنفاق هذه البنية التحتية عثرت قواتنا على الكثير من الوسائل التي تركها ورائها حزب الله، ومنها وسائل قتالية تم تصنيعها من قبل النظام الإرهابي الإيراني. إنه دليل آخر على كون حزب الله الإرهابي مجرد ذراع للنظام الإرهابي الإيراني. والآن أنجزت مهمتنا.
1: وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش دمر أنفاق علي الطاهر بعدما قتل معظم عناصر حزب الله الذين احتموا داخلها، في حين فر من بقي على قيد الحياة وعددهم قليل.
0: ووصفت صحيفة معاريف التفجيرات بأنها تمثل انهيارا لخط الدفاع الأخير لحزب الله، لافتة إلى أن الجيش دمر مجمع الحزب الذي تشكل من منظومة وشبكة أنفاق هائلة.
1: بالتزامن تحدثت القناة 12 عن وجود حال تأهب قصوى في إسرائيل عقب الأعلان عن التفجيرات في منطقة علي الطاهر، مضيفة أنه لا تغيير على تعليمات الطوارئ للجبهة الداخلية في إسرائيل، غير أن الجيش الإسرائيلي متأهب للتعامل مع كل رد على التفجيرات. ونقلت القناة عن مصادر أنه سيتم تحديد انتشار القوات الإسرائيلية على امتداد الخط الأصفر وفقا لتقييم الوضع.
0: وبحسب صحيفة يدعوت أحرنوت، فقد هدد الجيش الإسرائيلي إيران بأنها ستتلقى ضربة قاسمة إذا ردت على تدمير معقل حزب الله في علي الطاهر. أضافت أن الجيش الإسرائيلي يستعد لمغادرة مرتفع علي الطاهر والتمركز في خطوط دفاعية.
1: وفي السياق ذكرت القناة 12 أن أكثر من 1100 طن من المتفجرات استخدمت لتفجير أنفاق مرتفعات علي الطاهر، فيما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنه تم رصد زلزال بقوة 4.1 درجات في منطقة جنوب لبنان.
0: المركز الوطني للجيوفيزياء أشار إلى موجات أرضية سجلت مساء أمس على كل محطاته ناتجة عن التفجير في علي الطاهر، وذكر المعهد الجيولوجي الإسرائيلي أنه رصد حدثا زلزاليا في المنطقة نفسها جراء انفجار مسيطر عليه.
1: وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس بيانا مشتركا جاء فيه أن الجيش الإسرائيلي دمر البنى التحتية تحت الأرض التابعة لتنظيم حزب الله في مرتفعات علي الطاهر، وبذلك أكمل تنظيم منطقة الأمن في جنوب لبنان.
0: ووصف البيان البنية التحتية بأنها استراتيجية وأنشئت على مدى عقدين بتمويل وتخطيط إيرانيين. أضاف أن البنية والمقر الموجودين في علي الطاهر كانا مخصصين لاستخدامهما قاعدة الاحتلال الجليل والسيطرة على عمليات الرصد وإطلاق النار باتجاه مستوطنتي لمطلي وكريات شموني في شمال إسرائيل.
1: وقال نتنياهو وكاتس أن تدمير هذه البنى التحتية حقق للجيش الإسرائيلي السيطرة العملياتية على مرتفعات علي الطاهر فوق الأرض وتحتها، مؤكدين أن الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية وسيواصل تدمير البنى التحتية الإرهابية وأحبط أي محاولة من جانب حزب الله لإعادة التموضع في المنطقة واستعادة قدراته.
0: ووجه كاتس تهنئة إلى جيشه جاء فيها وعدنا ووفينا، تم القضاء على الإرهابيين وتدمير أنفاق علي الطاهر، تحية للجيش الإسرائيلي، وألحق منشوره بفيديو للحظة التفجير.
1: وكان نتنياهو قال دمرنا مرتفعات قلعة شقيف والآن نتعامل مع مرتفعات علي الطاهر، مضيفا أن إسرائيل تواجه ضربات إلى المحور الإيراني في غزة ولبنان بكل قوة.
0: حزب الله اعترف بتسليم علي الطاهر للقوات الإسرائيلية مكتفيا عبر إعلامه المكتوب بالإشارة إلى أن أبناء الجنوب شعروا بهزة أرضية كبيرة توازي 4 درجات على مقياس ريختر، وهي ناجمة عن استخدام إسرائيل 1100 طن من المتفجرات في تدمير أنفاق تابعة لما يسمى بالمقاومة في تلال علي الطاهر.
1: وفي آخر الميدانيات، تفجير فجرا في تلة بلدة برعشيت وقصف مدفعي إسرائيلي الليلة الماضية على منطقة وادي سلوئي في قضاء بنت جبيل وغارة في محيط بلدة القنطرة قضاء مرجعيون وغارتان على المنصوري.
0: وفي إطار عملية المنبوذ الاقتصادي، أعلنت الخزانة الأمريكية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات جديدة تستهدف الشبكات المالية واللوجستية الداعمة لحزب الله في لبنان وكتائب حزب الله العراقية، إضافة إلى ممولين وصرافين وشركات في عدد من بلدان المنطقة.
1: وتشمل الإجراءات تجميد أصول أفراد وكيانات وملاحقة قنوات تهريب الأموال والذهب وتشديد سياسات التراخيص المتعلقة بإيران في محاولة لقطع الإمدادات المالية عن الجماعات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
0: وقد فرضت الخزانة عقوبات على شبكة صرافين لبنانيين نقلت بين أيار وأيلول من العام الماضي مئات ملايين الدولارات من فيلق القدس إلى حزب الله.
1: وأدرجت حسين إبراهيم وعبد الله حمي وغيث حسين وهبي، إضافة إلى مرفت جميل زهر الدين وأمير المكنسي، وشركتي YIM Exchange وGold Pro SARL المرتبطتان بحمدي زهر الدين في إطار ملاحقة قنوات تمويل الحزب عبر الذهب والحوالات.
0: تفاوضيا، ووسط معلومات عن أن خطوة انتشار الجيش في النبطي ستشمل بالتدرج مناطق أخرى في قرى النبطي وصور والزهراني، وقول وسائل إعلام إسرائيلية إن هناك قناعة لدى إسرائيل والولايات المتحدة أن الجيش اللبناني لا يريد الدخول في مواجهة مع حزب الله، أكدت واشنطن استمرار الحوار بين الجانبين وأن الجولة المقبلة من المحادثات ستعقد في روما قريبا.
1: وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن جولة روما الجديدة تأتي بما يتنسق مع الترتيبات التي تم وضعها منذ أسابيع مع استمرار المشاورات في بيروت والقدس وواشنطن في غضون ذلك.
0: أضاف أن واشنطن تراقب عن كثب الدعوات الصادرة من جنوب لبنان، حيث يطالب السكان حكومتهم بتأكيد سيادتها ومنع حزب الله من إطلاق الأسلحة وتخزينها داخل مجتمعاتهم، مشيدا بتلك الدعوات ومؤكدا دعم الولايات المتحدة استعداد الحكومة اللبنانية للاستجابة لمطالبهم.
1: وأشار المتحدث الأمريكي إلى أن أسلحة حزب الله لم تجلب سوى البؤس والدمار إلى لبنان، وأن الحزب لا يزال يشكل العقبة أمام السلام، داعيا الحكومة اللبنانية إلى وضع خطة لنزع السلاح من كل الأراضي اللبنانية على النحو المنصوص عليه في الإطار الثلاثي الذي هو خارطة الطريق الوحيدة للسلام، ويتم الانخراط الدبلوماسي بشكل متواصل وعلى أساس يومي.
0: الجولة الثامنة من مفاوضات روما ستعقد الثلاثاء والأربعاء المقبلين على ما قالت هيئة البث الإسرائيلية، مشيرة إلى أن البحث سيتناول تشكيل قوة تتحقق من خلو المناطق التجريبية من وجود حزب الله.
1: وأفاد مصدر رسمي لبناني بأن لبنان لم يتبلغ عبر السفير الأمريكي ميشيل عيسى أي رسائل إسرائيلية حول نيات تصعيدية، وأن التقديرات تشير إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية يتجه إلى مزيد من التصعيد ربطا بحساباته الانتخابية واقتراب استحقاق 27 تشرين الأول، والواضح أنه يخوض انتخاباته بدماء وأحجار اللبنانيين، ولذا كان الموقف دائما أن أي تعنت من قبل أي طرف برفض مشروع الدولة اللبنانية سيؤدي إلى التلاقي مع حسابات نتنياهو.
0: أضاف المصدر الرسمي اللبناني أن الاجتماعات الأمنية والعسكرية والاتصالات الدبلوماسية والدولية تجرى لمحاولة تدارك أي حال تدمير أو تهجير قد تحصل لمنطقة النبطي، خصوصا بعدما حصل في علي الطاهر نتيجة المكابرة التي مورست على مدى أسابيع إلى رفض حزب الله العروض التي قدمت بتسليم الجيش اللبناني المنطقة.
1: إلى ذلك أعرب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ في زيارة عمل لقبرص، التقى في خلالها الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس عن رغبته في عقد اجتماع مشترك مع نظيريه القبرصي واللبناني. ونقلت هيئة البث العامة القبرصية عن هيرتسوغ القول: أحلم بعقد اجتماع مع رئيسي لبنان وقبرص حتى هنا.
0: رئيس مجلس النواب نبيه بري قال أنه ستكون هناك محاسبة للحكومة في الجلسة العامة الأسبوع المقبل، وعن فرض الرسوم والضرائب على المواطنين أجاب: الدولة بدها مصاري ومش لازم تاخد مصاري من يلي عايز مصاري. وردا على سؤال تناول الوضع العام في البلاد وعما إذا كانت التطورات الأخيرة في النبطية وسواها ستؤدي إلى احتلال إسرائيل مناطق جديدة، أجاب بري: الوضع خطير والحلول كلها بعيدة، اتفاق الإطار طار، وإذا أراد الإسرائيلي أن يحتل فإنه يستطيع ذلك.
1: وفي شأن دور الجيش اللبناني في هذه المرحلة التي تصعد فيها إسرائيل وتوسع رقعة اعتداءاتها، قال الرئيس بري إن الجيش هو العمود الأساس بل الجسر الأساس للبناء اللبناني.
0: وعن العلاقة بينه وبين رئيس الجمهورية أوضح أنها قائمة حتى لو اختلفنا، مستطردا: نحن مختلفان حول أمور عدة لكن ذلك لا يمنع صداقتنا معا.
1: وعما إذا كان متفائلا بحلول وانفراجات في طالع الأيام نتيجة التحركات الناشطة لإيجاد مخارج، أجاب رئيس المجلس: لست متفائلا، والتحرك الذي يقومون به بلا قيمة، فلا حلول للأسف.
0: قضائيا، بعد قرار المجلس الدستوري تعليق العمل بقانون العفو العام إلى حين البت بالطعن المقدم من التيار الوطني الحر، وإن كان تعليق التنفيذ لا يعني أن الإبطال أصبح محسوما، أوضح مصدر قضائي أن المجلس لا يملك صلاحية تعديل القانون أو إدخال مواد جديدة عليه.
1: وأكد أنه لا يصح للمجلس الدستوري تعديل القانون المطعون فيه، لأن وظيفته تقتصر على مراقبة دستورية للقوانين وأقرار إبطال النصوص المخالفة للدستور كليا أو جزئيا أو رد الطعن برمته، مشددا على استحالة أن يحل المجلس الدستوري محل السلطة التشريعية في صياغة القوانين أو تعديلها.
0: المتحدث باسم سجناء لبنان الشيخ عمر الأطرش قال: لم نتوقع أن ينظر المجلس الدستوري بجدية تجاه الطعن المقدم من تيار جبران باسيل بسبب غياب المسوق القانوني للنظر فيه.
1: ورأى أن القرار الذي اتخذه المجلس الدستوري بوقف العمل بقانون العفو إلى حين البت بالطعن يثير المخاوف لدينا من الأخذ بهذا الطعن والموافقة عليه، خصوصا أن الطعن فارغ قانونيا ويصعب قبوله في حال مقاربته بخلفية قانونية لا سياسية.
3: عين على العالم.
0: جبل الفأس الإيراني قد يكون هدفا أمريكيا مقبلا إذا صدقت التسريبات والمعلومات عنه، فقد أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي رصد مؤشرات على نشاط جديد في جبل الفأس شديد التحصين قرب منشأة نوتنز لتخصيب اليورانيوم في إيران.
1: وقال إن صور الاستشعار من بعد أظهرت تحركات حول موقع البناء.

0: الليلة الماضية.
1: كما شدد ترامب القول أننا قضينا على القدرات النووية الإيرانية ولم تمتلك إيران سلاحا نوويا، ولو امتلكت سلاحا نوويا لقضت على إسرائيل والشرق الأوسط واستهدفت مدنا أمريكية، مضيفا أنه استخدم قاذفات B2 لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي وأنهى الاتفاق النووي معها.
0: ولفت سيد البيت الأبيض إلى أن الإيرانيين يسعون لإخراجه لأنهم يعتقدون أن الديمقراطيين سيسمحون لهم بامتلاك سلاح نووي.
1: في الأثناء أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني أنها قصفت زورقا مسيرا أمريكيا عند مدخل مضيق هرمز.
0: في المقابل نقلت صحيفة وول ستريت عن مصادر أن محاولات إيران استهداف سفن حربية أمريكية باتت أقرب للإصابة باستخدام رؤوس حربية قادرة على المناورة.
1: إلى ذلك نسبت وكالة رويترز إلى مسؤول أمريكي أن ضربات إيرانية ألحقت أضرارا بطائرات أمريكية عسكرية عدى الأسبوع الحالي في قاعدة موفق السلطي في الجوية في الأردن.
0: وأوضح أن الهجوم الإيراني أجبر القوات الأمريكية على إطلاق نحو 30 صاروخا اعتراضيا من طراز باتريوت للتصدي للصواريخ الإيرانية وسط قلق متزايد في شأن مخزونات الولايات المتحدة من صواريخ الدفاع الجوي الاعتراضية وصواريخ أخرى وفقا للوكالة.
1: إلى ملف ملتهب آخر، فالتطورات المتسارعة في اليمن تخرج من نطاقها المحلي إلى الشأن الدولي المباشر مع وصول جماعة الحوثي إلى مدينة البخا ومنائها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر، ما ينبئ بقرب السيطرة على مضيق باب المندب الذي يبعد 75 كيلومترا فقط.
0: مسؤول أمريكي قال نتحاور باستمرار مع السعودية والحكومة اليمنية في شأن الاستقرار الإقليمي ونعمل على تمكين شركائنا الإقليميين لقيادة جهود مواجهة التحديات الأمنية في المنطقة. أضاف أن الولايات المتحدة تركز على ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر.
1: الناطق باسم الحوثيين يحيى سريع اعتبر أن حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب آمنة ولا خطر عليها من جهة اليمن، مشيرا إلى أن العمليات القائمة محدودة الأهداف وفق تعبيره.
0: ميدانيا، أكدت مصادر حكومية يمنية سيطرة الحوثيين على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر ووصولهم إلى جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى في البحر الأحمر.
1: وتحدثت مصادر حوثية عن سيطرة الجماعة التابعة لإيران على مدينة حيس في الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة الساحلية بعد انسحاب التشكيلات العسكرية الحكومية.
0: مجلس الدفاع التابع للحكومة اليمنية ذكر أن عملية الردع التي بدأها لن تكون محصورة بجبهة أو منطقة بعينها، وقال نرفض تحويل أراضينا لمنصة تهديد لليمن وجيرانه والملاحة الدولية.
1: وكان الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية حذر المدنيين من استخدام طريق تعز المخا حتى إشعار آخر، داعيا إلى الابتعاد عن تجمعات ومعدات قوات الحوثيين في طريق تعز المخا، وتابع سنستخدم كل الأسلحة لاستهداف أي تحرك للحوثيين في نطاق حددناه كمنطقة قتل.
2: أخبار الرياضة.
1: بالجولة الافتتاحية استهل بايرن ميونخ الألماني مشواره بدوري أبطال أوروبا بانتصار كاسح على ضيفه بودي غليمت النرويجي بخماسي ينضيفه.
2: بعيدا من السياسة،
0: تحذير عاجل من رسائل احتيالية أورده رئيس شعبة العلاقات العامة في مديرية قوى الأمن الداخلي العميد جوزيف مسلم.
3: انتبهوا، هلأ عم توصل رسائل SMS لعدد من المواطنين بتقول إنه عليهم مخالفات سير. قوى الأمن الداخلي ما بتبعت SMS بهالموضوع، وما في حاليا طريقة دفع أونلاين لهالمخالفات. هيدي رسائل احتيالية لسرقة أموالكم وبياناتكم. ما تضغطوا على الرابط بالرسالة وما تعطوا أي معلومات. قوى الأمن الداخلي عم تحقق بالموضوع.
4: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
0: طقس صيفي معتاد بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع بنسبة الرطوبة بالمناطق الساحلية ودرجات حرارة أعلى من معدلات الموسمية بالمناطق الداخلية وعلى الجبال.
1: قبل ما نذكر بالعناوين، مطلوب حتين دم من فئة بي بوزيتيف للمريض فيليب عواد بمستشفى سان تيريز الحداد اليوم أو بكرة قبل الساعة 9. للتواصل 76 608 7.

0 76 608 7 80. السابعة والدقيقة السابعة في لبنان الحر. كان في الصباحية الأولى ثلاثة عناوين: إسرائيل تفجر علي الطاهر وحزب الله يعترف، واشنطن جولة روما قريبا والحزب عقب أمام السلام، بري طار الإطار والعلاقة مع عون قائمة حتى ولو اختلفنا. وكان في الجولة أخبار الرياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطقس. أخرج النشرة مارك البطار. نلتقي مجددا في السابعة والربع مع كل جديد. إلى اللقاء.

نريد دولة تحزم وتجزم وتحسم وتحكم، ونرفض دويلة تستجلب الويلات وتتورط وتورط لبنان في حروب الآخرين وتدافع عن إيران على حساب لبنان واللبنانيين. وبين الدولة والدويلة نرفض حتما وقطعا استمرار الدولة العميقة.

0: أخبار لبنان والعالم من لبنان الحر.
1: صباح الخير مجددا، نقدم عناوين وأسرار الصحف الصادرة اليوم.
0: عناوين الصحف،
1: نبدأ بالنهار التي عنونت أمريكا مجددا على خط تشجيع المطالبات بالجيش، عمليات التفجير تتكثف جنوبا ولا انذار من نتنياهو. من النهار إلى نداء الوطن التي عنونت زلزال علي الطاهر على مقياس محادثات روما. اللواء عنونت زلزال التفجيرات الإسرائيلية يحول الجنوب إلى بركان نار. الجمهورية روما تنتظر الجولة الثامنة، الجيش أمام برنامج أوروبي جديد للتدريب والتطوير. إلى الديار التي عنونت لبنان والزلزال في الإقليم، المرحلة معقدة وخطيرة. أما الأخبار فعنونت طهران تنتظر واشنطن، هرمز وباب المندب في يدنا. وإلى الشرق التي عنونت جربتم الحرب فلماذا لا تجربوا السلام. إلى أبرز ما تناولته الصحف العربية الصادرة اليوم، الشرق الأوسط عنونت لبنان يمنع بيع العقارات في مناطق يحتلها الجيش الإسرائيلي. الأنباء الكويتية، عون من مجلس الوزراء إلى أهلنا في النبطي وصور وعرب صليم، وصلتنا النداءات وآن الأوان لكي تعود الدولة إلى الجنوب. الرأي الكويتية، عنونت الرئيس اللبناني يؤكد أهمية عودة سلطة الدولة إلى المناطق الجنوبية. وإلى الجريدة الكويتية التي عنونت اختبار جديد للبنان في النبطي وواشنطن غير راضية عن حصر السلاح.
0: أسرار الصحف من لبنان الحر.
1: نبدأ بأسرار النهار. قدم قاض كبير لمرجع سلسلة من الملاحظات على ما ورد في أخطاء فادحة في قانون العفو العام التي لم تكن تحصل سابقا، ابان وجود هيئة تحديث القوانين برئاسة النائب الراحل روبير غانم، وكانت تضم نخبة من كبار القضاة والمحامين. عمدت إحدى كبرى المدارس في منطقة الأشرفية إلى رفض تسجيل نحو 70 تلميذا بعدما كان أهلهم تقدموا باعتراض على رفع الأقساط المدرسية العام الماضي، ولجأوا إلى القضاء إثر تعنت إدارة المدرسة في رفضها النقاش في الأمر. في أسرار نداء الوطن، أثنت مصادر دبلوماسية على خطوة تعزيز الجيش في النبطية ووصفتها بأنها خطوة تجريبية مقارنة بالمناطق التجريبية، وتوقفت هذه المصادر عند بيان السفارة الأمريكية المؤيد لهذه الخطوة واعتبرته غطاء أمريكيا لهذه الخطوة. شدد سفير دولة كبرى على أن الأولوية في المرحلة المقبلة يجب أن تكون لبسط الدولة بقواها الذاتية لسلطتها الفعلية على المناطق غير المحتلة والمحاذية أو القريبة من المناطق التي تحتلها إسرائيل، محذرا من ترك هذه المناطق مستباحة أمام حزب الله بما قد يوفر مبررات إضافية للتصعيد. ماذا جاء في أسرار اللواء؟ شبهت شخصية جنوبية مخضرمة إبعاد الجيش الإسرائيلي عن النبطية بمثابة ضربة قوية للاحتلال على نحو ما حصل مع تحرير صيدا عام 1985. اعتبر ما حدث بالنسبة لقانون العفو بمثابة مخرج على أن يعاد إصداره على نحو يحافظ على روحية الأولى. أخيرا في أسرار الجمهورية، يتوقع أن يشهد لبنان تدفقا لمشتقات نفطية وغازية من ثلاث دول إقليمية في الأشهر القليلة المقبلة. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج لبنان اليوم، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
2: يستغرب البعض قدرتنا على الصبر والتحمل والصمود والمقاومة في كل الأحيان وبإمكانات متواضعة، لكن فاتهم أننا أبناء يوحنا مارون وأبناء التاريخ اللبناني، أننا أبناء مسيرة نضال عمرها أطول بكثير من عمر لبنان الدولة، وفاتهم أيضا أنه غالبا في التاريخ ما أصبح الحجر الذي رذله البناؤون حجر الزاوية، وأن الشباب الذي نكل به وتعرض لكل أنواع الاضطهاد في عز القمع والمنع بات حالة تتقدم واجهة الوطن ويحتضنها شعب طواق إلى الحرية التي سقطتم أنتم بالذات من أجلها. نحن اليوم نحصد ما زرعتم باستشهادكم ورويتم بدمائكم، ولذلك لم نخشى المواجهة يوما ولم نتراجع يوم تألب وانقض علينا الأشرار والمنتفعون، وتمسكنا بالرجاء والأمل في قلب المواجهة مع محور السلاح والهيمنة، وخذنا الاستحقاقات على أنواعها وانتصرنا فيها حيثما خذناها.
3: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
0: خبر السابعة والربع.
1: أكدت واشنطن استمرار الحوار بين لبنان وإسرائيل، وأن الجولة المقبلة من المحادثات ستعقد في روما قريبا. وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن جولة روما الجديدة تأتي بما يتنسق مع الترتيبات التي تم وضعها منذ أسابيع مع استمرار المشاورات في بيروت والقدس وواشنطن في غضون ذلك. أضاف أن واشنطن تراقب عن كثب الدعوات الصادرة من جنوب لبنان، حيث يطالب السكان حكومتهم بتأكيد سيادتها ومنع حزب الله من إطلاق الأسلحة وتخزينها داخل مجتمعاتهم، مشيدا بتلك الدعوات ومؤكدا دعم الولايات المتحدة استعداد الحكومة اللبنانية للاستجابة لمطالبهم. وأشار المتحدث الأمريكي إلى أن أسلحة حزب الله لم تجلب سوى البؤس والدمار إلى لبنان، وأن الحزب لا يزال يشكل العقبة أمام السلام، داعيا الحكومة اللبنانية إلى وضع خطة لنزع السلاح من كل الأراضي اللبنانية على النحو المنصوص عليه في الإطار الثلاثي الذي هو خارطة الطريق الوحيدة للسلام، ويتم الانخراط الدبلوماسي بشكل متواصل واصل وعلى أساس يومي.
2: يسعون في الوقت الحاضر إلى إخافتكم من اجتياح سوري عبر الحدود الشرقية ليبرروا الحفاظ على سلاحهم. فأولا، هذا ليس واردا في قاموس الدولة الجديدة التي قامت في سوريا بعد نظام الأسد. ثانيا، أن حماية الحدود هي من واجب الجيش اللبناني والقوى الأمنية. أما إذا دعا الواجب فلن نتأخر لحظة واحدة للدفاع عن أراضي اللبنانية كلها كما دفعنا في السابق عن مناطق تواجدنا، فلا داعي لا للخوف ولا للقلق.

0: حطك بتجنني
1: حبها يا شال وصفو بعمل غصبين عني
0: ودخلك يا شال صحبتك بتجنني
1: حبها يا شال وصفو بعمل غصبين عني
0: ودخلك يا شال صحبتك بتجنني
1: حبها يا شال وصفو بعمل غصبين عني
0: ودخلك يا شال صحبتك

0: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
1: وأخيراً أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
2: اليوم الحلو ده.
1: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، حمص بطحيني 400 جرام بنص دولار، بازيلا 400 جرام بنص دولار.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الثامنة إلى ربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الصباحية الثانية. عناوين الجولة: حزب الله يعلم إسرائيل تفجر علي الطاهر بألف ومئة طن وزلزال بقوة 4.1. نتنياهو: دمرنا أكبر موقع إيراني خارج إيران، وهرتسوك أحلم بعقد اجتماع مع رئيسي لبنان وقبرص. واشنطن: جولة روما قريبا، الحزب عقب أمام السلام وعلى الحكومة وضع خطط لنزع السلاح وفق الإطار الثلاثي. بري: الحلول كلها بعيدة والإطار طار، وعيسى هذا هو سري. عقوبات أمريكية جديدة على حزب الله في لبنان والعراق. ترامب يتحدث عن مأزق إيران والحوثيون يتقدمون في ساحل البحر الأحمر. وفي الجولة عين على العالم، أخبار رياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطرقات.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. لن يقول حزب الله بعد اليوم لو كنت أعلم، لأنه فعلا كان يعلم أن مصير علي الطاهر سيكون زلزالا مدويا، وقد فضل تسليمه للإسرائيلي بمن فيه وما فيه على أن يسلمه للجيش اللبناني، خوفا من أن يؤدي تسليم الموقع للدولة إلى فتح باب نزع سلاحه. وهذه المرتفعات ليست الوحيدة التي تختزن براكين الأسلحة الإيرانية على ما تؤكد المصادر الإسرائيلية، وربما ينسحب زلزال الليلة الماضية إلى نقاط جغرافية ثانية وثالثة. فتل أبيب لن تكتفي بعلي الطاهر، بل ستعبر إلى مناطق أخرى إذا لم يعمد الحزب إلى تسليمها للدولة اللبنانية. أما واجب اللبنانيين والجنوبيين على وجه الخصوص فمحاسبة حزب الله على ما جنت يداه بحقهم ودفعه إلى الالتزام بقرارات الحكومة، وإلا فعلى الجنوب ألف سلام. وبالنسبة لجولة روما التفاوضية فستعقد بحسب التسريبات الإسرائيلية منتصف الأسبوع المقبل، فيما اكتفت واشنطن بمفردة قريبا، لعل الصورة تتضح أكثر لما يلي تعزيز وجود الجيش وسحب السلاح من النبطي ومناطق أخرى في قرى قضاء الزهراني وصور.
1: فقد دمر الجيش الإسرائيلي الأنفاق وبنى تحتية تحت الأرض لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر، معلنا أن الهدف تحييد قدرة حزب الله بشكل نهائي، ومشيرا إلى أن العملية جاءت عقب نشاط تحضيري مطول. وشرح في بيان أن طول البنى التحتية التي دمرها بلغ أكثر من كيلومترين، وعثر في داخلها على عشرات الصواريخ والقذائف الصاروخية والطائرات المسيرة إيرانية الصنع، إلى جانب رشاشات وعشرات الصواريخ المضادة للدروع ومئات الألغام والعبوات الناسفة، فضلا عن عثوره على مجمع قيادة مركزي تابع لوحدة بدر في حزب الله يضم غرفا للقيادة والسيطرة وأخرى لتخزين الأسلحة.
0: المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللووي قالت إن القوة الإسرائيلية تستكمل تدمير شبكة المسارات تحت أرضية التي أقامها حزب الله في المنطقة على مدار سنوات.
2: تمت إقامة هذه الشبكة خلال ما يقارب عقدين، وذلك بالتمويل والتوجيه من النظام الإرهابي الإيراني، حيث استخدمت كمقر قيادة رئيسي وكمقر قيادة وحدة بدر التابعة لحزب الله في المنطقة. ومن هذه البنى التحتية أدار حزب الله عملياته القتالية في جنوب لبنان أثناء عمليتي سهام الشمال وزئير الأسد. يعتبر تدمير البنى التحتية إنجازا لمناورة برية معقدة شاملة عمليات الخداع والحيلة، حيث سيطرت قوات الفرقة 36 على سلسلة جبال البوفور قادمة من اتجاه غير متوقع بعد أن عبرت نهر الليطاني، مما فاجأ حزب الله الإرهابي. بعد السيطرة على المرتفعات تم تطهير المسارات التحت الأرضية في إطار مجهود مكثف ومتواصل للواء الكوماندوز وقوات هندسية من وحدة يهلوم، حيث تم إعدادها للتحييد والتدمير. تم القضاء على جميع المخربين الذين كانوا محاصرين بداخل المسارات التحت الأرضية، أم أنهم لاذوا بالفرار. وبالرغم من تصريحات حزب الله التي شددت على أنه سيدافع عن هذه البنى التحتية مهما كلفه الأمر، إلا أنه فشل في ذلك، بل وتخلى عن عناصره وتركهم للموت بداخلها. وداخل أنفاق هذه البنية التحتية عثرت قواتنا على الكثير من الوسائل التي تركها ورائها حزب الله، ومنها وسائل قتالية تم تصنيعها من قبل النظام الإرهابي الإيراني. إنه دليل آخر على كون حزب الله الإرهابي مجرد ذراع للنظام الإرهابي الإيراني. والآن أنجزت مهمتنا.
1: وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش دمر أنفاق علي الطاهر بعدما قتل معظم عناصر حزب الله الذين احتموا داخلها، في حين فر من بقي على قيد الحياة وعددهم قليل.
0: ووصفت صحيفة معرف التفجيرات بأنها تمثل انهيارا لخط الدفاع الأخير لحزب الله، لافتة إلى أن الجيش الإسرائيلي دمر مجمع الحزب الذي تشكل من منظومة وشبكة أنفاق هائلة.
1: بالتزامن تحدثت القناة 12 عن وجود حال تأهب قصوى في إسرائيل عقب الإعلان عن التفجيرات في منطقة علي الطاهر، مضيفة أنه لا تغيير على تعليمات الطوارئ للجبهة الداخلية في إسرائيل، غير أن الجيش الإسرائيلي متأهب للتعامل مع كل رد على التفجيرات. ونقلت القناة عن مصادر أنه سيتم تحديد انتشار القوات الإسرائيلية على امتداد الخط الأصفر وفقا لتقييم الوضع.
0: وبحسب صحيفة يدعوت أحرنوت، فقد هدد الجيش الإسرائيلي إيران بأنها ستتلقى ضربة قاسمة إذا ردت على تدمير معقل حزب الله في علي الطاهر. أضافت أن الجيش الإسرائيلي يستعد لمغادرة مرتفع علي الطاهر والتمركز في خطوطه الدفاعية.
1: وفي السياق، ذكرت القناة 12 أن أكثر من 1100 طن من المتفجرات استخدمت لتفجير أنفاق مرتفعات علي الطاهر، فيما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنه تم رصد زلزال بقوة 4.1 درجات في منطقة جنوب لبنان.
0: المركز الوطني للجيوفيزياء أشار إلى موجات أرضية سجلت مساء أمس على كل محطاته ناتجة عن التفجير في علي الطاهر، وذكر المعهد الجيولوجي الإسرائيلي أنه رصد حدثا زلزاليا في المنطقة نفسها جراء انفجار مسيطر عليه.
1: وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس بيانا مشتركا جاء فيه أن الجيش الإسرائيلي دمر البنى التحتية تحت الأرض التابعة لتنظيم حزب الله في مرتفعات علي الطاهر، وبذلك أكمل تنظيم منطقة الأمن في جنوب لبنان.
0: ووصف البيان البنية التحتية بأنها استراتيجية وأنشئت على مدى عقدين بتمويل وتخطيط إيرانيين. أضاف أن البنية التحتية والمقر الموجودين في علي الطاهر كانا مخصصين لاستخدامهما قاعدة لاحتلال الجليل والسيطرة على عمليات الرصد وإطلاق النار باتجاه مستوطنتي المطلي وكريات شموني في شمال إسرائيل.
1: وقال نتنياهو وكاتس أن تدمير هذه البنى التحتية حقق للجيش الإسرائيلي السيطرة العملياتية على مرتفعات علي الطاهر فوق الأرض وتحتها، مؤكدين أن الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية وسيواصل تدمير البنى التحتية الإرهابية وأحبط أي محاولة من جانب حزب الله لإعادة التموضع في المنطقة واستعادة قدراته.
0: ووجه كاتس تهنئة إلى جيشه جاء فيها وعدنا ووفينا، تم القضاء على الإرهابيين وتدمير أنفاق علي الطاهر، تحية للجيش الإسرائيلي، وألحق منشوره بفيديو للحظة التفجير.
1: وكان نتنياهو قال دمرنا مرتفعات قلعة شقيف والآن نتعامل مع مرتفعات علي الطاهر، مضيفا أن إسرائيل توجه ضربات إلى المحور الإيراني في غزة ولبنان بكل قوة.
0: حزب الله اعترف لم يعترف بتسليم علي الطاهر للقوات الإسرائيلية، مكتفيا عبر إعلامه المكتوب بالإشارة إلى أن أبناء الجنوب شعروا بهزة أرضية كبيرة توازي 4 درجات على مقياس ريختر، وهي ناجمة عن استخدام إسرائيل 1100 طن من المتفجرات في تدمير أنفاق تابعة لما يسمى بالمقاومة في تلال علي الطاهر.
1: وفي آخر الميدانيات، تفجير فجرا في تلة بلدة برعشيت وقصف مدفعي إسرائيلي الليلة الماضية على منطقة وادي سلوئي في قضاء بنت جبيل وغارة في محيط بلدة القنطرة قضاء مرجعيون إلى غارتين على المنصوري.
0: وفي إطار عملية المنبوذ الاقتصادي، أعلنت الخزانة الأمريكية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية أوفاك عقوبات جديدة تستهدف الشبكات المالية واللوجستية الداعمة لحزب الله في لبنان وكتائب حزب الله العراقية، إضافة إلى ممولين وصرافين وشركات في عدد من بلدان المنطقة.
1: وتشمل الإجراءات تجميد أصول أفراد وكيانات وملاحقة قنوات تهريب الأموال والذهب وتشديد سياسة التراخيص المتعلقة بإيران في محاولة لقطع الإمدادات المالية عن الجماعات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
0: وقد فرضت الخزانة عقوبات على شبكات صرافين لبنانيين نقلت بين أيار وإيلول من العام الماضي مئات ملايين الدولارات من فيلق القدس إلى حزب الله.
1: وأدرجت حسين إبراهيم وعبد الله حمي وغيث حسين وهبي، إضافة إلى مرفت جميل زهر الدين وأمير المكنسي وشركتي YIM Exchange وGold Pro SARL المرتبطتان بحمدي زهر الدين في إطار ملاحقة قنوات تمويل الحزب عبر الذهب والحوالات.
0: تفاوضيا ووسط معلومات عن أن خطوة انتشار الجيش في النبطي ستشمل بالتدرج مناطق أخرى في قرى النبطي وصور والزهراني، وقول وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك قناعة لدى إسرائيل والولايات المتحدة أن الجيش اللبناني لا يريد الدخول في مواجهة مع حزب الله، أكدت واشنطن استمرار الحوار بين الجانبين وأن الجولة المقبلة في المحادثات ستعقد في روما قريبا.
1: وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن جولة روما الجديدة تأتي بما يتنسق مع الترتيبات التي تم وضعها منذ أسابيع مع استمرار المشاورات في بيروت والقدس وواشنطن في غضون ذلك.
0: أضاف أن واشنطن تراقب عن كثب الدعوات الصادرة من جنوب لبنان، حيث يطالب السكان حكومتهم بتأكيد سيادتها ومنع حزب الله من إطلاق الأسلحة وتخزينها داخل مجتمعاتهم، مشيدا بتلك الدعوات ومؤكدا دعم الولايات المتحدة استعداد الحكومة اللبنانية للاستجابة لمطالبهم.
1: وأشار المتحدث الأمريكي إلى أن أسلحة حزب الله لم تجلب سوى البؤس والدمار إلى لبنان، وأن الحزب لا يزال يشكل العقبة أمام السلام، داعيا الحكومة اللبنانية إلى وضع خطة لنزع السلاح من كل الأراضي اللبنانية على النحو المنصوص عليه في الإطار الثلاثي الذي هو خارطة الطريق الوحيدة للسلام، ويتم الانخراط الدبلوماسي بشكل متواصل وعلى أساس يومي.
0: الجولة الثامنة من مفاوضات روما ستعقد الثلاثاء والأربعاء المقبلين على ما قالت هيئة البث الإسرائيلية، مشيرة إلى أن البحث سيتناول تشكيل قوة تتحقق من خلو المناطق التجريبية من وجود حزب الله.
1: وأفاد مصدر رسمي لبناني بأن لبنان لم يتبلغ عبر السفير الأمريكي ميشيل عيسى أي رسائل إسرائيلية حول نيات تصعيدية، وأن التقديرات تشير إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية يتجه إلى مزيد من التصعيد ربطا بحساباته الانتخابية واقتراب استحقاق 27 تشرين الأول، والواضح أنه يخوض انتخاباته بدماء وأحجار اللبنانيين. ولذا كان الموقف دائما أن أي تعنت من قبل أي طرف برفض مشروع الدولة اللبنانية سيؤدي إلى التلاقي مع حسابات نتنياهو.
0: أضاف المصدر الرسمي اللبناني أن الاجتماعات الأمنية والعسكرية والاتصالات الدبلوماسية والدولية تجرى لمحاولة تدارك أي حال تدميرية أو تهجير قد تحصل لمنطقة النبطية، خصوصا بعدما حصل في علي الطاهر نتيجة المكابرة التي مورست على مدى أسابيع ورفض العروض التي قدمت بتسلم الجيش اللبناني للمنطقة.
1: إلى ذلك أعرب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ في زيارة عمل لقبرص التقى في خلالها الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس عن رغبته في عقد اجتماع مشترك مع نظيريه القبرصي واللبناني. ونقلت هيئة البث العامة القبرصية عن هيرتسوغ القول: أحلم بعقد اجتماع مع رئيسي لبنان وقبرص حتى هنا.
0: رئيس مجلس النواب نبيه بري قال أنه ستكون هناك محاسبة للحكومة في الجلسة العامة الأسبوع المقبل، وعن فرض الرسوم والضرائب على المواطنين أجاب: الدولة بدها مصاري ومش لازم تاخد مصاري من يلي عايز مصاري. وردا على سؤال تناول الوضع العام في البلاد وعما إذا كانت التطورات الأخيرة في النبطية وسواها ستؤدي إلى احتلال إسرائيل مناطق جديدة، أجاب بري: الوضع خطير والحلول كلها بعيدة، اتفاق الإطار طار، وإذا أراد الإسرائيلي أن يحتل فإنه يستطيع ذلك.
1: وفي شأن دور الجيش اللبناني في هذه المرحلة التي تصعد فيها إسرائيل وتوسع رقعة اعتداءاتها، قال الرئيس بري إن الجيش هو العمود الأساس بل الجسر الأساس للبناء اللبناني.
0: وعن العلاقة بينه وبين رئيس الجمهورية أوضح أنها قائمة حتى لو اختلفنا، مستطردا: نحن مختلفان حول أمور عدة لكن ذلك لا يمنع صداقتنا معا.
1: وعما إذا كان متفائلا بحلول انفراجات في طالع الأيام بنتيجة التحركات الناشطة لإيجاد مخارج، أجاب رئيس المجلس: لست متفائلا والتحرك الذي يقومون به بلا قيمة فلا حلول للأسف.
0: من جهته قال السفير عيسى أن زيارته المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى كانت إيجابية، فقد سمعنا وجهة نظرهم وسمعوا وجهة نظرنا، نافيا أن يكون هدف الزيارة فتح الباب للحوار المباشر مع حزب الله، مشيرا إلى أنه يتكلم مع جميع الفرقاء بصفته سفير الولايات المتحدة وليس هناك تفرقة بين طائفة أو طائفة معينة.
1: أما بالنسبة لما صدر في شأن التفاهم الأمريكي لقدرات الجيش، فأوضح عيسى أنه يقصد أن بلاده تنتظر من الجيش أن يكون فاعلا أكثر ضمن إمكاناته، مؤكدا أن واشنطن تعلم أن الجيش ليس له المقدرة العملية على مواجهة حزب الله لأن الأخير يملك الصواريخ وليس الجيش، إنما في الوقت نفسه لدى الجيش المقدرة على فعل أشياء أخرى.
0: أضاف عيسى أن مطلبنا أن تكون هذه المقدرة فاعلة، فنحن لم نطلب منه إقامة الحواجز في البايلوت زون ولم نطلب منه إطلاق النيران، إنما طلبنا منه التأكد من خلو المنازل من السلاح.
1: وعما إذا كانت الولايات المتحدة تدعم المؤتمر المخصص لدعم الجيش في باريس، وإذا ما زال قائما في ظل الحديث عن تأجيل وعن عدم مشاركة أمريكا بسبب عدم رضاها عن أداء الجيش. أجاب عيسى أن مؤتمر دعم الجيش قائم وسندعمه، كاشفا عن أن شخصيات أمريكية كثيرة ستشارك فيه.
0: أما بالنسبة للتصعيد الأمني الحالي، فأوضح عيسى أن حزب الله كان يعلم أن إسرائيل لن تسكت، وأن أطلق الحزب مسيرة واحدة سيواجه بعشرة وبالصواريخ من قبل الإسرائيليين.
1: وتابع سأكشف ما قاله لي الرئيس ترامب: اذهب إلى لبنان وافعل ما شئت فأنا أثق بك. فترامب يعلم ويسمع ويقرأ الأخبار ويعلم جيدا ما نصنعه هنا.
0: قضائيا، بعد قرار المجلس الدستوري تعليق

0: التسهيل بسبب غياب المسوغ القانوني للنظر فيه.
1: ورأى أن القرار الذي اتخذه المجلس الدستوري بوقف العمل بقانون العفو إلى حين البت والطعن يثير المخاوف لدينا من الأخذ بهذا الطعن والموافقة عليه، خصوصا أن الطعن فارغ قانونيا ويصعب قبوله في حال مقاربته بخلفية قانونية لا سياسية.
2: عين على العالم.
0: جبل الفأس الإيراني قد يكون هدفا أمريكيا مقبلا إذا صدقت التسريبات والمعلومات عنه، فقد أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي رصد مؤشرات على نشاط جديد في جبل الفأس شديد التحصين قرب منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم في إيران.
1: وقال إن صور الاستشعار من بعد أظهرت تحركات حول موقع البناء، مشيرا إلى أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يتمكنوا من دخول مجمع الأنفاق.
0: ومن واشنطن كرر الرئيس دونالد ترامب أن حرب إيران ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية، لافتا إلى أن معدل التضخم فيها وصل إلى 300% وأن أفراد الجيش وأجهزة إنفاذ القانون لا يتلقون رواتبهم، والإيرانيين يواصلون الحرب بصعوبة وهم في مأزق.
1: وقال أن قدرات إيران الصاروخية دمرت إلى حد كبير وأصبح من الصعب عليها تصنيع المزيد، لافتا في المقابل إلى أنه لا يزال بإمكانها إطلاق بعض الصواريخ، وكاشفا عن أن سنتكوم أخرج 22 قاربا من مضيق هرمز الليلة الماضية.
0: كما جدد الرئيس ترامب القول إننا قضينا على القدرات النووية الإيرانية، ولن تمتلك إيران سلاح نوويا، ولو امتلكت سلاحا نوويا لقضت على إسرائيل والشرق الأوسط واستهدفت مدنا أمريكية، مضيفا أنه استخدم قاذفات B2 لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي وانتهى الاتفاق النووي معها.
1: ولفت سيد البيت الأبيض إلى أن الإيرانيين يسعون لإخراجه لأنهم يعتقدون أن الديمقراطيين سيسمحون لهم بامتلاك سلاح نووي.
0: في الأثناء أعلنت بحرية الحرس الثوري أنها قصفت زورقا مسيرا أمريكيا عند مدخل مضيق هرمز.
1: في المقابل نقلت صحيفة وول ستريت عن مصادر أن محاولات إيران استهداف سفن حربية أمريكية باتت أقرب للإصابة باستخدام رؤوس حربية قادرة على المناورة.
0: إلى ذلك نسبت وكالة رويترز إلى مسؤول أمريكي أن ضربات إيرانية ألحقت أضرارا بطائرات أمريكية عسكرية عدى الأسبوع الحالي في قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن.
1: وأوضح أن الهجوم الإيراني أجبر القوات الأمريكية على إطلاق نحو 30 صاروخا اعتراضيا من طراز باتريوت للتصدي للصواريخ الإيرانية، وسط قلق متزايد في شأن مخزونات الولايات المتحدة من صواريخ الدفاع الجوي الاعتراضية وصواريخ أخرى وفقا للوكالة.
0: إلى ملف ملتهب آخر، فالتطورات المتسارعة في اليمن تخرج من نطاقها المحلي إلى الشأن الدولي المباشر، مع وصول الحوثيين إلى مدينة المخا ومنائها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر، ما ينبئ بقرب السيطرة على مضيق باب المندب الذي يبعد 75 كيلومترا فقط.
1: مسؤول أمريكي قال نتحاور باستمرار مع السعودية والحكومة اليمنية في شأن الاستقرار الإقليمي، ونعمل على تمكين شركائنا الإقليميين لقيادة جهود مواجهة التحديات الأمنية في المنطقة. أضاف أن الولايات المتحدة تركز على ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر.
0: الناطق باسم ميليشيا الحوثي يحيى سريع اعتبر أن حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب آمنة ولا خطر عليها من جهة اليمن، مشيرا إلى أن العمليات القائمة محددة الأهداف وفق تعبيره.
1: ميدانيا أكدت مصادر حكومية يمنية سيطرة الحوثيين على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر ووصولهم إلى جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى في البحر الأحمر.
0: وتحدثت مصادر حوثية عن سيطرة الجماعة التابعة لإيران على مدينة حيس في الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة الساحلية بعد انسحاب التشكيلات الحكومية العسكرية.
1: مجلس الدفاع التابع للحكومة اليمنية ذكر أن عملية الردع التي بدأها لن تكون محصورة بجبهة أو منطقة بعينها، وقال نرفض تحويل أراضينا لمنصة تهديد لليمن وجيرانه والملاحة الدولية.
0: وكان الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية حذر المدنيين من استخدام طريق تعز المخا حتى إشعار آخر، داعيا إلى الابتعاد عن تجمعات ومعدات قوات الحوثيين في طريق تعز المخا، وتابع سنستخدم كل الأسلحة لاستهداف أي تحرك للحوثيين في نطاق حددناه كمنطقة قتل.
2: أخبار الرياضة.
0: بالجولة الافتتاحية استهل بايرن ميونخ الألماني مشواره بدوري أبطال أوروبا بانتصار كاسح على

0: ضيفه بودي جلمت النروجي بخماسي نظيفي.
1: بعيدا من السياسة،
2: تحذير عاجل من رسائل احتيالية أورده رئيس شعبة العلاقات العامة في مديرية القوى الأمن الداخلي العميد جوزيف مسلم.
3: انتبهوا، هلأ عم توصل رسائل SMS لعدد من المواطنين بتقول أنه عليهم مخالفات سير. قوى الأمن الداخلي ما بتبعت SMS بهالموضوع، وما في حاليا طريقة دفع أونلاين لهالمخالفات. هيدي رسائل احتيالية لسرقة أموالكم وبياناتكم. ما تضغطوا على الرابط بالرسالة وما تعطوا أي معلومات. قوى الأمن الداخلي عم تحقق بالموضوع.
0: رندا، قبل التحكم في عنا نداء إنساني
2: مطلوب، بوحدتي دم من فئة بي بوزيتيف للمريض فيليب عواد بمستشفى سان تريز الحدث اليوم أو بكرة قبل 9 الصبح. للاتصال 76-608-780.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر. بجديد إحصاءات غرفة التحكم المروري في 7 جرحى ب6 حوادث سير بخلال الساعات 24 الماضية. تذكير بعناوين الصباحية الثانية: حزب الله يعلم إسرائيل تفجر علي الطاهر ب1100 طن وزلزال بقوة 4.1. نتنياهو: دمرنا أكبر موقع إيراني خارج إيران، وهيرتسوك أحلم بعقد اجتماع مع رئيسي لبنان وقبرص. واشنطن: جولة روما قريبا، الحزب عقب أمام السلام وعلى الحكومة وضع خطة لنزع السلاح وفق الإطار الثلاثي. بري: الحلول كلها بعيدة والإطار طار، وعيسى هذا هو سري. عقوبات أمريكية جديدة على حزب الله في لبنان والعراق. ترامب يتحدث عن مأزق إيران والحوثيون يتقدمون في ساحل البحر الأحمر. وكان في الجولة عين على العالم أخبار الرياضة إكسترا نيوز وأحوال الطرقات، أخرج النشر إلي مسيح. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.

نريد دولة تحزم وتجزم وتحسم وتحكم، ونرفض دويلة تستجلب الويلات وتتورط وتورط لبنان في حروب الآخرين وتدافع عن إيران على حساب لبنان واللبنانيين. وبين الدولة والدويلة نرفض حتما وقطعا استمرار الدولة العميقة.

0: خبر الثامنة والربع.
1: قال السفير الأمريكي ميشيل عيسى أن زيارته المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى كانت إيجابية، فقد سمعنا وجهة نظرهم وسمعوا وجهة نظرنا، نفيا أن يكون هدف الزيارة فتح باب للحوار المباشر مع حزب الله، مشيرا إلى أنه يتكلم مع جميع الفرقاء بصفة سفير الولايات المتحدة وليس هناك تفرقة بين طائفة أو طائفة معينة. أما بالنسبة لما صدر في شأن التفهم الأمريكي لقدرات الجيش، فأوضح عيسى أنه يقصد أن بلاده تنتظر من الجيش أن يكون فاعلا أكثر ضمن إمكاناته، مؤكدا أن واشنطن تعلم أن الجيش ليس له المقدرة العملية على مواجهة حزب الله، لأن الأخير يملك الصواريخ وليس الجيش، إنما في الوقت نفسه لدى الجيش المقدرة على فعل أشياء أخرى. أضاف عيسى أن مطلبنا أن تكون هذه المقدرة فاعلة، فنحن لم نطلب منه إقامة الحواجز في البايلوت زون، ولم نطلب منه إطلاق النيران، إنما طلبنا منه التأكد من خلو المنازل من السلاح. وعما إذا كانت الولايات المتحدة تدعم المؤتمر المخصص لدعم الجيش في باريس، وإذا ما زال قائما في ظل الحديث عن تأجيل وعن عدم مشاركة أمريكا بسبب عدم رضاها عن أداء الجيش، أجاب عيسى أن مؤتمر دعم الجيش قائم وسندعمه، كاشفا عن أن شخصيات أمريكية كثيرة ستشارك فيه. أما بالنسبة للتصعيد الأمني الحالي، فأوضح عيسى أن حزب الله كان يعلم أن إسرائيل لن تسكت، وأن أطلق الحزب مسيرة واحدة سيواجه بعشرة وبالصواريخ من قبل الإسرائيليين. وتابع سأكشف ما قاله لي الرئيس ترامب، اذهب إلى لبنان وافعل ما شئت فأنا أثق بك، فترامب يعلم ويسمع ويقرأ الأخبار ويعلم جيدا ما نصنعه هنا.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

صباح الخير، كيفكم يا شباب وصبايا بآخر يوم عمل لنا ضمن برنامجنا؟ بعرف إذا عندكم مشاريع وبروغرامات للويكاند، بعرف إنه تانكة البنزين يوم فيها طلعة كمان، والمعاشات ما عم بتكفي، وال 100 دولار إذا مشيتوا فيها من البيت لتحت البناية بتطير. كيف إذا رحتوا بعدتوا؟ مزبوط يا إلي؟ كيف إذا عندك 4-5 أولاد مثلا أو 3 أولاد يا خيي، ومسؤول عن عائلة طويلة عريضة، شو بيعملوا لك؟ بعرف ناس بيشتغلوا مش بس شغلتين وثلاثة، ما بقى حدا بلبنان بيشتغل شغلة واحدة، الناس عم بتنبش من هون ومن هون ومن هون، حتى شغل الأونلاين أكتر شيء طاغي هالأيام، بيبعتوا لك مصاري بتبعت لهم شغل. على كل حال شو ما مقررين تعملوا، إن شاء الله ساعاتكم اللي جاي ما بتكون إلا موفقة وخير وصحة. مع علي مسيحي محلوة لبنان سيدي مخلوف، ومع أنا للعشرة إلا ربع بتوقيت بيروت.

على كل حال مش بس يعني الوضع عند الكل، كل الناس مستوية محترق دينا، مش بس انه نحن عنا ازمة داخلية من 2019 ما عرفوا يحلوها، ومش بس عنا ازمة مصارف وغلا وفحش وإلى ما هنالك، ولكن زادت الطين مصيبة مش بلة صغيرة، مصيبة الحرب مع إيران اللي ما عم تعرف تخلص. ولا كمان عنا حرب الحوثية وباب المندب. يلا

0: الحدث الأبرز بالساعات القليلة الماضية علي الطاهر. طار علي الطاهر ب 1100 طن متفجرات إسرائيلية من بعد ما سلموا حزب الله للإسرائيلي بدلا من الجيش اللبناني بحجة أنه ممكن يكون مقدمة لنزع السلاح، وهذا إذا سلموا للجيش مثل ما مصادره كانت تقول. هلأ المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي الكابتن اللووية بتقول أنه قواتها استكملت تدمير شبكة المسارات التحت الأرضية يلي أقام الحزب بالمنطقة على مدار سنوات.
1: إقامة هذه الشبكة خلال ما يقارب عقدين، وذلك بالتمويل والتوجيه من النظام الإرهابي الإيراني، حيث استخدمت كمقر قيادة رئيسي وكمقر قيادة وحدة بدر التابعة لحزب الله في المنطقة. ومن هذه البنى التحتية أدار حزب الله عملياته القتالية في جنوب لبنان أثناء عمليتي سهام الشمال وزئير الأسد. يعتبر تدمير البنى التحتية إنجازا لمناورة برية معقدة شاملة عمليات الخداع والحيلة، حيث سيطرت قوات الفرقة 36 على سلسلة جبال البوفور قادمة من اتجاه غير متوقع بعد أن عبرت نهر الليطاني، مما فاجأ حزب الله الإرهابي. بعد السيطرة على المرتفعات تم تطهير المسارات التحت الأرضية في إطار مجهود مكثف ومتواصل للواء الكوماندوز وقوات هندسية من وحدة يهلوم، حيث تم إعدادها للتحييد والتدمير. تم القضاء على جميع المخربين الذين كانوا محاصرين بداخل المسارات التحت الأرضية أم أنهم لاذوا بالفرار. وبالرغم من تصريحات حزب الله التي شددت على أنه سيدافع عن هذه البنى التحتية مهما كلفه الأمر، إلا أنه فشل في ذلك، بل وتخلى عن عناصره وتركهم للموت بداخلها. وداخل أنفاق هذه البنية التحتية عثرت قواتنا على الكثير من الوسائل التي تركها ورائها حزب الله، ومنها وسائل قتالية تم تصنيعها من قبل النظام الإرهابي الإيراني. إنه دليل آخر على كون حزب الله الإرهابي مجرد ذراع للنظام الإرهابي الإيراني. والآن أنجزت مهمتنا.
0: أما حزب الله فاعترف وما اعترف بتسليم علي الطاهر للقوات الإسرائيلية، واكتفى عبر إعلامه المكتوب بالإشارة إلى أنه أبناء الجنوب حسوا بهزة أرضية كبيرة بتوازي 4 درجات على مقياس ريختر، وهي ناجمة عن استخدام العدو 1100 طن من المتفجرات بتدمير أنفاق تابعة للمقاومة بالتلال. بهالوقت ناس مرتاحة لانتشار الجيش بالنبطية وناطرين مواصلة العملية تتشمل بالتدرج مناطق تاني بقرى النبطية وصور والزهراني وغيرها. أسئلة مشروعة بهالحلقة وممكن كمان كلنا سوا نجاوب عنا على 09-218-233، رسلنا الصوتية على 70-95-9111، بنتناقش بهدوء وروي بدون تشنج. السؤال الأول هو هل تتخوفوا من إقامة إسرائيل شريط أمن جديد بالجنوب، خصوصا مع تكرار إيادتها أنها مش رح تترك المناطق الأمنية بلبنان وسوريا وغزة؟ السؤال رقم 2، ليش حول الحزب المناطق الجنوبية الحلوة لترسانة أسلحة؟ وهل الحزب خسر الحرب أم جولي بمعركة كبيرة فقط لغير؟ أما السؤال الثالث فهو عن الرئيس نبيه بري، ليش الرئيس نبيه بري نعى اتفاق الإطار طالما ما في بديل، وقال انه الإطار طار والوضع خطير وللأسف ما في حلول؟ انتو شو بتقولوا؟

0: يلا نترككم هلا على 09-218-233 رسائلكم الصوتية على 70-959-111. من كل المناطق من كل الأحزاب والأطراف والجهات ناطرين تشاركوا معنا ونتناقش كلنا سوا بصوت عالي. إذن هل تتخوفوا من إقامة إسرائيل شريط أمن جديد بالجنوب خصوصا مع تكرار إياداتها أنها مش رح تترك المناطق الأمنية بلبنان وسوريا وغزة؟ ليش حول الحزب المناطق الجنوبية الحلوة لترسانة أسلحة؟ وهل الحزب خسر الحرب أم جولة بمعركة كبيرة يمكن تكون مش بس محلية، معركة إقليمية دولية كبيرة فقط لغير؟ والسؤال رقم 3، ليش الرئيس نبيه بري نعى اتفاق الإطار طالما ما في بديل وقال أنه طار والوضع خطير وللأسف ما في حلول، ليه ما بده هالحل؟ ألو؟
1: صباح الخير توني.
0: صباح النور.
1: اشتقنا لك رانيا مراد.
0: أهلا رانيا.
1: أول شيء بدي أقول لك إيه، نحن خسرنا خسر حزب الله هيدي المعركة، بكفي خسارة شبابنا خيرة شبابنا بهالمعارك والناس اللي عم بتروح والانتماء هو إيراني، هيدي أول. تاني شيء بعد في أمل إنه نخلص لما حزب الله بيسلم سلاحه. الجنوب ايه تدمر الجنوب كرمال شو وكرمال مين وليه؟
0: اوكي
1: احنا زعلانين لانه مش بس الجنوب عم بيموت،
0: بس ليش تحول هذا الجنوب ترسانة اسلحة كرمال شو؟
1: كرمال شو؟ كرمال مصالح خاصة وكرمال السلطة، المال والسلطة عطشون المال ودعمون وانتو قوية وانتو كذا كذا وسحبوا السجادة من تحت اجرون وتركوين برعتوا واحدون، هيدا الوضع اللي عم نشوفه هلا للأسف يا توني، بس نحن الخسرانين بكل الأحوال.
0: طب الاتفاق طار، اتفاق الإطار بقول الرئيس بري، ما في حلول، طب وين الحل؟
1: إذا بدهم بيصير في حلول.
0: شو؟
1: لو بدهم الرئيس نبيه بري لو بده بيصير حلول بيرجعوا بيفوتوا بمفاوضات السلام وبيرجعوا بيفوتوا بيخلصوا الجنوب وما تبقى من هالجنوب وما تبقى من حياتنا نحن اللي عم نفكر من هلا ورايح بدنا نهاجر. ما بقى فينا نبقى بهيدا الوضع، المناطق اللي هي بريت الجنوب توني عم بتموت اقتصاديا والشعب عم بموت والحالات المرضية عم تقوى، ليه؟ من الزعل والانكسار والجوع والوجع الداخلي والناس اللي ما بدها تنفضح من الجوع وقهرة.
0: اوكي شكرا لك، اهلا وسهلا فيك رانيا. بليز ما حدا يكتب لنا تكست مسج ابدا اطلاقا، نحن عم نقرأ من مرق بس الفويسات، ما حدا يكتب تكست مسج بالمرة. خليني اسمع محمد وبرجع باخد اتصال.
2: صباحو صباحو.
0: صباح النور.
2: كيفك؟
0: اهلين.
2: والله حبيت سلم عليك، صار فترة ما سمعتك، سأقب مع كون في راديو محل معنا.
3: شي سوري عم بعتذر.
0: اهلا فيك محمد حبيب القلب، يا هلا. باخد اتصال. الو الو الو. راح بسمع رشاد.
4: شو توني كيفك؟ إذا متكلين نحن على حزب الله رح يصير الشريط الحدودي بيننا وبين إسرائيل يمكن هون بالبقاع، ونبيه بري أكيد ما رح يعجبه لا اتفاق الإطار ولا غيره لأنه مش هو المسؤول عنه وعم يدير وعزقه ويطلع له حصص منه.
0: طيب أوكي شكرا لك رشاد. ألو
5: ألو.
0: أهلين.
5: صباح توني.
0: صباح النور. أهلين
5: نبيه.
0: نبيل
5: هاي فيش إلا ما أحكيك يوميا.
0: لا يوميا لا يوميا نبيه بليز. نبيه
5: اطش لي يعني اتصالي.
0: ايه رح اطش لك اتصالك بليز إلي، خليك معي شوي بليز نبيه، لأنه بدنا نفسح مجال للكل. أوكي ما تزعل مني، بس مش كل يوم كل يوم يوميا، لا في ناس تانيين حابين يشاركوا على الواتساب كمان وعم يطلعوا على الهواء. يلا
6: خير يا طوني، ما تغزي رأي صوتي مشان هيك كتبت، يلي بده يأكل هالأكلات بده يموت هالموتات.
0: سلامة قلبك يا رباح، سلامة قلبك حبيبي. شراب شي دافي مش شي عم بيغلي ولا شي سخن. اوكي هيك بيرجع صوتك وقد ما فيك الصمت. حكيمي جابي فارس باللي معالجة الاوتار الصوتية اذا واحد انبح، بيقول دكتور فارس ما قلكن الا انكم تسكتوا وشوية فواتر، هدول ما تقعد بالاي سي وهالتفاصيل كلها، بس خليك عم تشرب فاتر. يلا فيني اخد كمان الاتصالات على 09-218-233. الو
7: صباح الخير.
0: صباح النور. اهلا وطي بس الراديو حبيبي.
7: يلا وطيت.
0: مين معي؟
7: ادمو. ما
0: اهلا ادمو.
7: بس انا هلا فتحت الراديو ما لحقت السؤال، في مجال بس
0: لا بعد شوي برجع بعيده. شكرا لك ادمو بليز لحتى ما نضيع وقت كمان. مصطفى
8: صباح الخير توني. يمكن هالسنه الشتويه تجي قويه، والله هيك حسسني قلبي. صباح الخير.
0: دفي حالك. بسمع سليمان.
9: سيد طوني صباح الخير.
0: صباح النور.
9: أول شيء اتفاق الإطار يعني الرئيس نبيه بري معروف بالمحاصصة ما رح يطيروا لأنه ما في حصة لإله.
0: قادر يطيروا؟
9: معروفين السياسيين اللبناني حصص. وجنوب تدمر يخي تعمر جنوب حسابي وحسابك وحساب كل هاللبنانيين. سرقوا لبنان وعمروا الجنوب. بده يتدمر يعني. مصاري الحرام بتروح هيك. مصاري الهيك بتروح هيك.
0: طيب. تعابيرك يا حبيبي. تعابيرك
9: زبطة. الحرام يذهب هو وأهله. عم يروح هو وأهله.
0: الله يساعد أهل
9: خطايا
0: الجنوب.
9: خطايا الناس. خطايا السياسيين اللي اغتالون والصحافية. خطايا كل أم عم تبكي على ابنها من وراء الكبتاجون. شو بتتوقع يعني؟ رب العالمين شو تتوقع منه يعمل له؟ يعمل له جنة بالعرض؟
0: الله يساعد هالناس الجنوبية تحديدا. 09-218-233. ألو؟ ألو أيوة؟
10: بونجور كيفك هيدوني؟
0: أهلين أهلا وسهلا.
10: معك شربل.
0: أهلا شربل.
10: هي هيدي الحرب الشباب عم بيموتوا والعالم كله عم بيموت ومع فراني معه. والدولة عم تكفي على العالم بغلى البنزين وغلى الهداك وغلى المدارس هلا وهداك. يعني شيء وضع بلبنان مأساوي على كل الميلات. ناس عم تموت بالقصف وناس عم تموت من الجوع صارت. يعني عايشين بوضع عن جد مأساوي.
0: ما في حلول يعني.
10: اي حلول يعني؟ معقولي انت طوني غير على السوبر ماركت وقف محطة البنزين فاتورة الاشتراك
0: هيدا شربل شربل.
10: ايه.
0: ما تزحلي عن الموضوع بليز.
10: ما عمل لك كله
0: كله مربوط ببعضه. شكرا لك شربل. اهلا وسهلا فيك. بسمع جوزيف.
11: صباح الخير يا توني.
0: صباح النور.
11: معك جوزيف من لندن.
0: اهلا جوزيف.
11: انا عم بودي سؤال للطائفة الشيعية يعني بالاحرى للمناصرين لحزب الله. شو بيفسروا لنا تسليم علي الطاهر للاسرائيلي وما بيسلموه للجيش اللبناني؟ خيانة هاي ولا مش خيانة؟ تعامل مع اسرائيل هيدا ولا مش تعامل مع اسرائيل؟ وتحية لإلك وللشعب اللبناني. وبتمنى على الطائفة الشيعية اللي بعدها متمسكة بالمقاومة لازم تعرف انه هيدي خيانة للجيش اللبناني وخيانة للشعب اللبناني وخيانة للطائفة الشيعية. يسلموا علي الطاهر لإسرائيل ما يسلموه للجيش اللبناني.
0: اوكي انا رح اسأل هذا السؤال. شكرا.
11: وللبنان وللشعب اللبناني.
0: شكرا لك جوزيف. رح اسأل هلا على الهوى نيابة عنك ضمن اسئلتنا ضفنا هذا السؤال. فاذا جوزيف من ليفربول بيسأل شو تفسير علي الطاهر تسليم علي الطاهر لإسرائيل مش للجيش، خيانة ام لا؟ الو الو الو بفتكر عم تشغلوا الخط. ما بعرف اذا مقصودة ما هيك. يلا بسمع رولا. رولا اهلا فيك رولا.
12: بونجور استوني. دايما مرافقينكم على السما من كل مناطق لبنان.
0: اهلا وسهلا رولا.
12: لفريق برنامجك ولإذاعة لبنان الحر إدارة وموظفين. وبخصوص الأسئلة اتفاق الإطار لا مطار يعني اسمح لنا الرئيس بري مكمل بس مكمل على وتيرة ربما تكون أنسب
0: بطيئة
12: مما بدأ به. وإضافة يلي ما نضاف ويلي طلبنا فيه إنه ينضاف وكانوا عم يرفضوه من الأساس لعم بدو يكمل مشروعهم يلي بارح شفنا مرحلة منه بتلال علي الطاهر يلي سقطت وتفجرت ويلي رح تجدد لحكومة نتنياهو ورح تكون مصدر قوة لإله إنه يرجع وينتخبوه بعتقد. وبالنسبة
0: لإيران
12: فما بني على باطل فهو باطل مثل ما بيقول السيد المسيح. واستكمالا للمقولة رح نشوف كتير سقوطات بعد يعني. ورح نشوف انه كمان فلسطين رح ينتقل مقرة الى الاردن حيث بدأت تلك النكبة لان كل الانبياء هونيك يهود وهن منشأ الاديان كلها للي بيقرأ تورات وحكمة وقرآن. نعم. وبيعرف كل شيء وإنجيل طبعا. يعني برجع بقول لك ما بني على باطل فهو باطل ويعني ما بيصح إلا الصحيح والحق سلطان. ومؤامرة العرب اللي بلشت من الأردن على لبنان وعلى سوريا وعلى إسرائيل انكشفت، وما بصح إلا الصحيح. يعني مش نحن اللي رسمنا خريطة العالم، رب العالمين. واللي ما بده يقبل مشروع رب العالمين يعني هو عم يلتحق بالباطل.
0: نعم.
12: وبرجع بكررها للمرة الثالثة والأخيرة، ويسمعوني الكل الموالي والمعارض لما المشاريع كلها ما بني على باطل فهو باطل، ولا بد للحق أن ينتصر.
0: شكرا
12: عاجلا
0: لك.
12: أم آجلا.
0: أهلا وسهلا فيك رولا، أول مداخلة ستاتية معنا بهالحلقة. برافو برافو، شدوا الهمة يا صبايا، شدوا الهمة، اعطونا أكثر أصواتكم وخلونا كلنا سوا نتناقش. طبعا بعدنا تقريبا شي دي أو نص لحمري شوية فويسات وبرجع بعد الموجز بياخد كمان اتصالات.
13: صباح الخير خيطون.
0: أهلا بإلي.
13: معك إليا. هلا بالنسبة لعلي الطاهر، خيانة أو مش خيانة تسليمها
0: ايه؟
13: مثل حق القريش، حق القريش
0: خيانة ولا مش خيانة؟
13: عملوا اتفاق وكانوا هن بالحكم، وكان ميشيل عون رئيس جمهورية ما اعتبروا هذه خيانة، بقى هذه رح يعتبروها خيانة؟ لا، بيعتبروها إنجاز، لأنه حسب ما بفتكر أنا وبنسمع أنه كان في ضباط إيرانيين وجنود إيرانيين بالمنشأة، عملت اتفاق إيران
0: عملوا ديل يقال
13: إسرائيل تسليمهم علي الطاهر بشرط أنه ينسحبوا الإيرانيين منها بدون ما يتقتلوا أو بدون ما يعملوا فضيحة. فهذه كانت بتأثر، أكيد كانت بتأثر على وضعيتهم بلبنان للشيعة، ليعرفوا أنه إيران هي اللي دايرتهم، وهي الحرب كلها حرب إيرانية ما خاصة بلبنان.
0: اللي هي بس أقول لك شغلة، أنه هاي المعلومة اللي ذكرتها يعني سمعناها وترددت عبر وسائل إعلام كتير وعبر تسريبات، بس ما حدا رسميا حكي عن اتفاق. يمكن البعض من المسؤولين أو المحللين قالوا في قيادات إيرانية تابعة للحرس الثوري موجودة بعلي الطاهر، وهيك هيك تم الاتفاق وهيدي بنوده أنه نعطيكم علي الطاهر بتسحبوا الحرس الثوري من هنيك، وضوع يلي فيه هيدي هيك الخبرية طلعت، بس رسميا لا من إسرائيل ولا من إيران ولا من حدا أعلن بالفم الملآن يعني علنا. نحن عندنا محطة صغيرة هلأ استراحة، بخلال موجز أخبار لتسع لربع مع رندا بدنا منكم أحبائنا كتروا الفويسز تبعولكم وتحضروا حالكم لحتى كلنا سوا نشترك بالجزء الثاني من برنامجنا. ألف أهلا وسهلا فيكم من كل المناطق، لقونا.

0: لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة. أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أريال 8 كيلو ب $16.90، مناعم للغسيل سانيتا 4 لتر ب $4.70.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام التاسعة لربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار.

أكدت واشنطن استمرار الحوار بين لبنان وإسرائيل، وأن الجولة المقبلة من المحادثات ستعقد في روما قريبا. وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن جولة روما الجديدة تأتي بما يتنسق مع الترتيبات التي تم وضعها منذ أسابيع مع استمرار المشاورات في بيروت والقدس وواشنطن في غضون ذلك. أضاف أن واشنطن تراقب عن كثب الدعوات الصادرة من جنوب لبنان، حيث يطالب السكان حكومة بتأكيد سيادتها ومنع حزب الله من إطلاق الأسلحة وتخزينها داخل مجتمعاتها، مشيدا بتلك الدعوات ومؤكدا دعم الولايات المتحدة استعداد الحكومة اللبنانية للاستجابة لمطالبهم. وأشار المتحدث الأمريكي إلى أن أسلحة حزب الله لم تجلب سوى البؤس والدمار إلى لبنان، وأن الحزب لا يزال يشكل العقبة أمام السلام، داعيا الحكومة اللبنانية إلى وضع خطة لنزع السلاح من كل الأراضي اللبنانية على النحو المنصوص عليه في الإطار الثلاثي الذي هو خارطة الطريق الوحيدة للسلام، ويتم الانخراط الدبلوماسي بشكل متواصل وعلى أساس يومي. قال السفير الأمريكي ميشيل عيسى أن زيارته المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى كانت إيجابية، فقد سمعنا وجهة نظرهم وسمعوا وجهة نظرنا، نافيا أن يكون هدف الزيارة فتح باب للحوار المباشر مع حزب الله. أما بالنسبة لما صدر في شأن التفهم الأمريكي لقدرات الجيش، أوضح عيسى أنه يقصد أن بلاده تنتظر من الجيش أن يكون فاعلا أكثر ضمن إمكاناته، مؤكدا أن واشنطن تعلم أن الجيش ليس له المقدرة العملية على مواجهة حزب الله، لأن الأخير يملك الصواريخ وليس الجيش، إنما في الوقت نفسه لدى الجيش المقدرة على فعل أشياء أخرى. سمع فجرا صوت دوي داخل مخيم عين الحلوي، تبين لاحقا أنه ناتج عن انفجار قنبلة في الشارع التحتيني، ولم يبلغ عن وقوع إصابات. في الخبر الأخير، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران طالت أكثر مما كان يتوقع، وقال خلال مؤتمر للحزب الجمهوري لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: أفدنا من غرفة التحكم المروري عن استكمال أعمال التصفيات على طريق عام ظهر البيدر وتحويل السير القادم من بيروت باتجاه طريق عام ترشيش زحلي، والإبقاء على السير القادم من البقاع باتجاه ظهر البيدر بيروت لغاية الساعة 5:30 مساء.
2: عانى اللبنانيون الأمرين من التنظيمات المسلحة غير الشرعية على مدى العقود الأربعة الأخيرة، وفي طليعتها أجنحة حزب الله، ما أعاد بلادنا عشرات السنوات إلى الوراء وأفقرها وضرب أنظمتها السياسية والأمنية والاقتصادية بفعل شل الدولة وحالة عدم الاستقرار المستمرة وبفعل الحروب المتتالية، حروب لم يكن للبنانيين لا نقة ولا جمال فيها.
3: تعرف معلومات بكل المجالات، حقك تعرف على لبنان الحر.
4: تعرفوا جولييت كابولي؟ سمعين عنها؟ كتار بيقربوا عليها وعلى تمثيلها بفيرون بإيطاليا حتى ياخدوا منها حظ حلو. بشو؟ خصوصاً بالحب. أكيد عرفتوا إنه هالجوليات يلي تمثيلها ملانة قلوب وأمانة من هالنوع منا إلا حبيبة روميو مونتيغو. وهالروميو وجوليات يلي ضجت الدنيا فيها بسبب شيكسبير، صحيح البلكون تبع قصتهم بزرو كتار من السواح ومن الأحباب، بس المشكلة إنه منن إلا أسطورة وخيال لقصة حب كتير كبيرة. والشخصيتين ما كان إلهم أثر كبشر، إنما قصة أخذت عقل كتار وما زالت.
3: حقك تعرف معلومات بكل المجالات، حقك تعرف على لبنان الحر.

صار في بحلقة كل مواطن سياسي لليوم أربع أسئلة. ما قلت لكم خلينا نتناقش بهدوء وروية من مختلف الأطياف، من مختلف الأحزاب، من مختلف المناطق. ضروري نحكي مع بعضنا تنجاوب على هالأسئلة. هل تتخوفوا من بعد علي الطاهر من إقامة إسرائيل شريط أمن جديد بالجنوب، خصوصا مع تكرار إياداتها إنها مش رح تترك المناطق الأمنية بلبنان وسوريا وغزة؟ سؤال رقم 2، ليش حول الحزب المنطقة الجنوبية والمناطق الجنوبية ككل هالمناطق الحلوة لترسانة أسلحة؟ وهل الحزب خسر الحرب أم جولة بمعركة إقليمية دولية كبيرة فقط لا غير؟ السؤال رقم 3، ليش الرئيس نبيه بري نعي اتفاق الإطار طالما ما في بديل وقال إنه طار والوضع خطير وللأسف ما في حلول؟ أما السؤال رقم 4، فسألوا جوزيف من ليفربول، شو تفسير تسليم علي الطاهر لإسرائيل مش للجيش، خياني أم لا؟

0: يلا ناطركم هلا على 09-218-233 الرسائل الصوتية على 70-95-9111. دائما بفضل نحكي مع بعضنا على التليفون مش على الواتساب، بس إذا ما في مجال إلا نحكي على الواتساب أو تبعتوا رسالة صوتية فشو بنعمل؟ بسمع أنا وياكم من شربل هالفويس. يلا
1: بونجور استاستوني، كيفك؟ ماشي الحال؟
0: أهلا شربل.
1: لبنان الحر كتير تشويش بصيدة، يعني ما عم نقدر نسمعك مظبوط، أو بالأحرى ما عم نقدر نسمعك نهائياً. سعد صباحك.
0: نحن عارفين إن شاء الله تنحل قضية جبل صافي قريبا، شو بدنا نقول لك يعني؟ قصص أمنية لوجستية، شو أكتر من هيك ما فينا نحكي على هو. يلا محمد من عائشة بكة.
2: استرسوني صباح الخير لحضرتك لمستمعين لبنان الحر.
0: أهلا محمد.
2: محمد بيروت. استرسوني قبل بمرة، قبل يمكن حوالي 3 سبيع قلت لك أنه جماعة خسروا، وهذا بده يترجم بس شوي شوي شوي. الأستاذ بري بده يحكي الحكي إجباري، لأنه ما تنسى أنه مبارح والأول مبارح فات الجيش اللبناني على النبطية، وفي يعني ما تنسى أنه 400 شخصية طلبوا الجيش اللبناني يفوت على النبطية للمرة الثانية، وهذه يعني بغطاء من حركة أمل. وفي بعض المدن الصغيرة والقرى كمان عم بسكوا نفس الطريق، هذا يعني شيء غير مريح لحزب الله. وهذول يعني ضرب على الحافة، ضرب على المسمار بين بعضهم، هني بيعرفوا هالقصة. بس كمان يعني ما تنسى انه هذه كمان كبيرة، انه اهل الجنوب بدأوا يطلبوا من الدولة والشرعية والجيش اللبناني يدخل لمناطقهم. الشغل الثاني انه سلموا المرتفعات علي الطاهر، مثل ما قال في شبرة معك قبل شوي، انه كما سلموا كريش، بيعولها كريش وسلموها وما فرق معهم، يعني ما بيقولوا لك عم بتشتت الدنيا. ونفس الشيء هلا يعني كل عمرهم يعملوا الابيض اسود والاسود ابيض، وما لكم وما لنا لنا وما لكم لكم ولنا، يعني صار 50 سنة صرنا نعرفهم، ما في شيء غريب علينا وجديد. ويعني خلص هني مش عم بيفهموا انه صار في نظام جديد بالشرق الاوسط.
0: اوكي،
2: بدهم يفهموه بالقوة. تعرف حضرتك وسمعت اكيد انه كاليباف رفضوا يستقبلوه بالصين، قالوا انه بتفتح مضيق هرمز وفي في شروط تانية. هذا كله هذا اليوم وقال ضربوا الأردن وعوروا طيارتين ثلاثة ومش عارف شو، كله هذا مش هغير شيء بالنتيجة.
0: نعم،
2: لأنه الخطة الاستراتيجية الاقتصادية الأمريكية للمنطقة كلها ماشي وماشي، وما هذا هذا كله هلأ نحن ما هذا بيصير حكي وشد من هون وشد من هون. طبعا يعني 7-5 سنة بالمنطقة وكانوا بغطاء أمريكاني، مش حيتنازلوا هيك بهالسهولة، ولا حتى اللي عم بيصير باليمن. التغييرات إن شاء الله آتي، والآتي للبنان وشعبه، حتى بالنسبه لاهل الجنوب للجنوب،
0: بس حتى الحوثيين باليمن
2: حتما قادر
0: عم يتقدموا.
2: هذا نحن بنقول ان شاء الله ومتاكدين، يعني متاكدين منه.
0: اذا لاحظت شغله
2: سعيد وجمعه مباركه لكم.
0: شكرا لك حبيب القلب. اذا لاحظت شغله محمد، انه الحوثي كمان عم يتقدم على باب المندب، يبدو بده يسيطر عليه على وفق المعلومات الأمنية. فإذا بتمنى كمان اللي بده يشاركونا على 09-218-233 من مختلف المناطق، وبعد الحديث هلأ ما سمعت حدا من بيئة الحزب الحاضنية خصوصا حول علي الطاهر، شو صاير؟ حدا يخبرنا. طبعا في أسئلة كثيرة تطرح، نتمنى تجاوبوا. 09-218-233. محمد
3: مرحبا سلطاني، كيفك؟ تفصح محمد بطرابلس.
0: اهلا محمد.
3: انا بعتقد اتفاق الاطار ما حيستمر، بعتقد هلا في اسئله عندنا هالشهرين الفاصلين، انه مجرد اجت الانتخابات النصفيه تبعت
0: ترامب
3: امريكا، بعتقد راح يصير عندنا مدير جديد للاتفاقات. يمكن ما بقى في اتفاق بنام، يعني اسرائيل ياخذ مجده بالتدمير، وشفنا شو صار الليله، عملت هزم ورا التفجير على الظاهر. وبعتقد برجع بكرر وبقول انه اتفاق الاطار قد يقف بمكان ما،
0: قد يقف بمكان ما. اذا تجدد الانتخابات النصفية، مش برأيك انه اتفاق الاطار قد يتابع سيره لانه ما في حل غيره؟ مش هيك؟ شو هو الحل الاخر؟ 09-218-233. بعد 9 تقريبا رح نرجع نطرح الموضوع من اساسه تنعرف كلنا سوا عن شو عم نحكي. جورج
4: صباح الخير توني.
0: صباح.
4: انا بدي اجاوب على السؤال ليش ما سلموا للجيش.
0: ايه ليش؟
4: انا حزب الله مش الشيعة، بيعتبر ان الجيش يمكن هو العدو الاول، لانه اذا فلتر الجيش وفرض قوته ما بقى فيه يتصرفوا مثل قبل. هن حاكمين.
0: الجيش هو العدو الأول لحزب الله؟ ما بعرف. يلا بعد جو من أريزونا.
5: هاي توني بونجور، تحية لك ولكل العاملين معك في لبنان الحر ولكل المستمعين.
0: أهلا وسهلا.
5: بالنسبة للسؤال الأول، أنا برأيي الإسرائيلي لا، ما رح يعمل شريط أمني.
0: نعم.
5: رح يكفي، يعني ما رح يوقف، لأنه قال كذا مرة قالوا ما رح ننسحب من لبنان إلا ما حزب الله يسلم سلاحه. يعني ناويين.
0: وين الضمانات؟
5: على كل لبنان. ما بقى في وراء الليطاني وأمام الليطاني، بدهم يكفوا للآخر وما رح يوقفوا. وأنا شايف عم بيستعملوا سياسة التقدم البطيء، يعني سياسة القدم. إذا ملاحظ ما فاتوا بهجوم واسع وسريع، عم بيفوتوا على مهلهم درجة درجة يعني، ومن وقت ما دخلوا الجنوب لهلا. هلا بالنسبة للسؤال الثاني، لا خزن حزب الله سلاح بالجنوب؟ شيء طبيعي، إيران كبرته الخص براسه إنه بساعدك وببعت لك وبعمل لك وكذا وكذا، وبتفوت على الجليل مثل ما عملوا بتشرين من غزة على نعم. إسرائيل. فأبدا جدية حزب الله وقال لك لا لا منفوت على الجليل. فشفنا النتيجة، يعني سبب تخزين السلاح هني كانوا عم بيخططوا ليفوتوا على الجليل.
0: أوكي حبيبي،
5: يعطيك العافية وتحية لإلك.
0: شكرا
5: للمستمعين وكل اللي عاملين بلبنان الحر.
0: جو من أريزونا، ألف أهلا وسهلا فيك. خليني أنا وياك ونرجع هلأ نلخص الموضوع كله سوا، مثل ما زعنا تقريبا على الساعة 8:30 حتى اللي بده يشارك يعرف عن شو عم نحكي. فإذا انطار علي الطاهر ب 1100 طن متفجرات إسرائيلية من بعد ما سلموا حزب الله للإسرائيلي بدلا من الجيش اللبناني، أوكي، بحجة هاي الحجة اللي قالوها وقتها المحللين والمصادر إنه ممكن يكون مقدمي لنزع سلاحه من قبل الدولة اللبنانية. هلأ المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي الكابتن اللبوية بتقول إنه قواتها استكملت تدمير شبكات المسارات التحت أرضية يلي أقام الحزب بالمنطقة على مدار سنوات.
6: تمت إقامة هذه الشبكة خلال ما يقارب عقدين، وذلك بالتمويل والتوجيه من النظام الإرهابي الإيراني، حيث استخدمت كمقر قيادة رئيسي وكمقر قيادة وحدة بدر التابعة لحزب الله في المنطقة. ومن هذه البنى التحتية أدار حزب الله عملياته القتالية في جنوب لبنان أثناء عمليتي سهام الشمال وزئير الأسد. يعتبر تدمير البنى التحتية إنجازا لمناورة برية معقدة شاملة عمليات الخداع والحيلة، حيث سيطرت قوات الفرقة 36 على سلسلة جبال البوفور قادمة من اتجاه غير متوقع بعد أن عبرت نهر الليطاني، مما فاجأ حزب الله الإرهابي. بعد السيطرة على المرتفعات تم تطهير المسارات التحت الأرضية في إطار مجهود مكثف ومتواصل للواء الكوماندوز وقوات هندسية من وحدة يهلوم، حيث تم إعدادها للتحييد والتدمير. تم القضاء على جميع المخربين الذين كانوا محاصرين بداخل المسارات التحت الأرضية أم أنهم لاذوا بالفرار. وبالرغم من تصريحات حزب الله التي شددت على أنه سيدافع عن هذه البنى التحتية مهما كلفه الأمر، إلا أنه فشل في ذلك، بل وتخلى عن عناصره وتركهم للموت بداخلها. وداخل أنفاق هذه البنية التحتية عثرت قواتنا على الكثير من الوسائل التي تركها ورائها حزب الله، ومنها وسائل قتالية تم تصنيعها من قبل النظام الإرهابي الإيراني. إنه دليل آخر على كون حزب الله الإرهابي مجرد ذراع للنظام الإرهابي الإيراني. والآن أنجزت مهمتنا.
0: هذه يعني مش إزوفر، ما هيك؟ لنشوف، ما بعرف إذا عندهم بعد مشاريع تاني. أما حزب الله فاعترف وما اعترف بتسليم علي الطاهر للقوات الإسرائيلية، واكتفى عبر إعلام المكتوب بالإشارة إلى أنه أبناء الجنوب حسوا بهزة أرضية كبيرة بتوازي 4 درجات على مقياس ريختر، وهي ناجمة عن استخدام العدو 1100 طن من المتفجرات بتدمير أنفاق تابعة للمقاومة بالتلال. بهالوقت الناس مرتاحة لانتشار الجيش بالنبطية وناطرين مواصلة العملية تتشمل بالتدرج مناطق تانية بكرة قضاء النبطية وصور والزهراني وغيرها. كان عندنا 3 أسئلة بالحلقة، صاروا 4 لأنه جوزيف كمان من ليفربول سأل سؤال. سؤال أول، هل تتخوف من إقامة إسرائيل شريط أمن جديد بالجنوب، خصوصا مع تكرار إيداتها إن مش رح تترك المناطق الأمنية بلبنان وسوريا وغزة؟ سؤال رقم 2، ليش حول الحزب المناطق الجنوبية الحلوة لترسانة أسلحة؟ وهل الحزب خسر الحرب أم جولة بمعركة إقليمية دولية كبيرة فقط لغير؟ السؤال رقم ثلاثة، ليش الرئيس نبيه بري نعى اتفاق الإطار طالما ما في بديل وقال إنه طار والوضع خطير وللأسف ما في حلول؟ يعني لا اتفاق الإطار ولا غيره ما في حلول. أما السؤال رقم أربعة فهو من جوزيف ليفربول، بيسأل شو تفسير تسليم علي الطاهر لإسرائيل مش للجيش، خياني أم لا؟ يلا اتصال. ألو
7: ألو
0: أيوة
7: يعطيك العافية استاذ فوني.
0: أهلين، مين معك؟

0: مثل ما انت قلت لي ديل
1: كمان في ديل
0: على الاخر انه الحرس الثوري بدير المعارك بلبنان عمل ديل معه فلت الحرس الثوري ومش الحال مثل ما عم نقول يعني هلا عم بيشتغل.
1: طب هل هيدي يعني فينا نقول حزب الله خسر جوله بمعركه اقليميه دوليه ولا خسر الحرب ككل؟
0: استاذ توني هو عم بيخسر معركه ورا معركه ولا معركه يعني عم بيخسر الحرب. وان شاء الله يكون في عنده حكمه كفايه انه يوقف يسلم سلاحه للدوله ويبدو انه اهل الجنوب وعيوا لهالحقيقه وان شاء الله بصير مثل ما بنتوقع لانه تسليم الحزب سلاح للدوله ما له هالاهانه الكبرى مش عم بيروحوا للاسر.
1: بس شفنا بالنبطية الناس يعني كانوا مبتهجين كتير انه توسع الجيش بانتشاره بالمناطق واثبت انه عن جد القوة الشرعية الوحيدة اللي قادرة تعطي الامان للناس.
0: اذا هني ابتهجوا بالجنوب اهالي النبطية نحن كمان مبتهجين معه واذا هني زعلانين انه دمرت اراضيهم والله العظيم كمان نحن كمان حزينين انه دمرت اراضيهم.
1: نعم شكرا لك جورج اهلا وسهلا فيك. 09-218-233 بسام
2: بونجور خي توني كيف
1: بونجور
2: معك بسام حبيبي بس انا بدي جاوب على اخر سؤال لا سلمت علي الطاهر لاسرائيل منا خيانة نهائيا بالنسبة لحزب الله لانه حزب الله هو فصيل بالجيش الاسرائيلي لواء في الدول مثلا
1: حزب الله اسرائيلي
2: لواء لألهم مثل ما كان داعش طيب على النظام السوري والإيراني هن هو لواء لإسرائيل يعني أعطاهن النفط أعطاهن الغاز هلا عم أعطاهن الأرض ما ألا زريعة إسرائيل تفوت تعمل مشاكل بلبنان إلا كرمال لما يكون عندها حدا يعني.
1: أهلا وسهلا فيك. وين يا شباب الستات بدنا الستات تركولنا شوية مجال كمان للستات لحتى هني كمان يشاركوا بالموضوع بليز. محمد ما حدا يكتب لنا عم بقول له لمحمد صديقنا كتب صباح الخير برافو عليك بلش يسجل رسالة بتمنى اللي بحب يشاركنا على التليفون وخصوصا الجنس اللطيف الصبايا الحلوين والمدامات يشاركوا لحتى كمان يكون عندهم دور بالكلام السياسي. يلا فويس
3: صباحو طوني صباحو هلا خلينا نشوف الصورة من بعيد شوي يعني أبعد من نفع علي الطاهر كوضع إقليمي منشوف أنه لا أنه الأمريكان مضغوط عليهم تسكير باب المندب وتسكير مضيق هرمز ما عم يضرب الإيران الإسرائيلي مقصد لحتى ما يعطي زريعة يرد الإسرائيلي عم يضرب الأمريكاني الحوثيين باليمن امبارح عاملين انجاز كتير كبير في الضغط هون بلبنان عم يضغط فيه الاسرائيلي بده يلتحم هو وحزب الله حزب الله ما عم بيناولوا اياها امبارح عامل بروباغندا طويلة عريضة الاسرائيلي
1: انه
3: بتفجير علي الطاهر لمكاسب سياسية لنتنياهو وما اعطى الالتحام حزب الله وما وقع تحت الضغط الاعلامي الكبير اللي صار امبارح

0: راح فجر اخي،
1: هو بيعدل
0: لانه
1: الوضع.
0: في قرار امريكاني ممنوع يتسلح هذا الجيش.
1: لا لا لا لا
0: هلا انا بدي اجي اسلم الجيش السلاح، هل الجيش اللبناني قدران يخلي هذا السلاح ويعتبر انه هو صار الولع له وهو له حق الدفاع؟
1: بس اقول لك شغل، الجيش ادرى بمصلحته العسكريه، ما تقول له انه انت خليه عندك تحتفظ فيه بنستعمله، هو بيعرف اذا لازم يفجره ولا لا. مين قال لك انه الامريكان قالوا له للجيش فجره؟ وين شفتها هيدي مكتوبه؟ دائما استند مش لقالي وقالي وقلت له قال وقيل، بدك تستند على معلومات رسميه مش من طرف واحد بس. تقول لك شغله تانية هلا، يعني تسليم علي الطاهر اعتبرناها اول شيء كان انه اوف ما ممكن تسقط علي الطاهر، لانه علي الطاهر مربوطه ب ما بعرف وين ربطوها، بمضيق هرمز و و و هلا فجاه صار علي الطاهر حاله استثنائيه. يلا بكفي الفويس
0: تبعه، مستحيل طبعا. ما بيعملها، ما بيخلوه يعملها، فما بقى حدا يبيعنا اوهام بموضوع الجيش. حتى عقيده الجيش كثير بدها تعمل اشياء بس ما قدراني من وراء الضغط الامريكاني اللي عليها.
1: بس انت ما شفت الناس قديش كانوا مبسوطين يا حبيب القلب لما استلم الجيش النبطية بعض الكرة النبطية كمان اللي حيفوت عليها وغيرها وغيرها؟

0: يعني هيدا ضمن اتفاق الإطار ولا لا؟ ليه ما حشفت دخلك هاي إنه الناس كانت مرتاحة لوجود القوات العسكرية الرسمية والبدلة الرسمية العسكرية بلبنان الوحيد اللي ممكن تعطينا الأمان هي بدلة الجيش؟ مظبوط. يلا ألو.
1: عافية.
0: ألو أهلا.
1: بونجورك مسيو طوني.
0: أهلين.
1: معك أحمد من طرابلس.
0: أهلا فيك أحمد. أحمد خليني بس لوضح شوي ليش هالتقليل من أهمية صوت علي الطاهر؟
1: لا هن بنظرهم بيخففوه، بس أنا بس في شغلة، بس أنا بدي رد بس على الأخ اللي كان عم يحكي هلا.
0: نعم.
1: أنه هو عم بيقول أنه اليوم الأمريكاني
0: مضغوط،
1: مضغوطين. لك يا حبيبي الأمريكاني أقوى جيش بالعالم، بقى نضحك على بعض، بقى فيقوا من وهمكم، بقى فيقوا أنتوا بيتوا هالكم واحد إن اللي قاعدين عم بعبعوا مع الحزب ويشدوا بهذا الشعب كله فاق عليكم وعرف أنه أنتوا طلعتوا أوهن من بيت العنكبوت.
0: بس كيف هالأمريكاني مضغوط والريال الإيراني 2,200,000 دولار؟ عم نحكي الدولار بيساوي 2,200,000 ريال إيراني. مين بيكون المطوط؟ ما بعرف.
1: فهن عم بيحكوا مع حالهم،
0: يعني مش الدولار المقلوب اللي عنده الخضرية.
1: يعني يا ريت مضررين الأمريكان، يا ريت مضررين من وراء تفكير الماضي، ولا بيقولوا انه هن عملوا انجاز بباب المندب.
0: ايه؟
1: ما انتوا عم تفكروا، يعني ما تاخذني بهي الكلمة، اذا عم تقولوا انتوا بلد مسلم مثلا، اذا هو عم يشد مع الايراني، ما انتوا ما عم تضربوا غير بلاد المسلمة، ولكن حاملات الطائرات والهدول لكن قريبين.
0: عم بيقولوا لك عم نضرب القواعد الأمريكية، ما دخل الإسلام ولا مسلم. بيقولوا القواعد الأمريكية بالأردن، الكويت، الإمارات، هي طبعا دول إسلامية، السعودية هلأ كمان،
1: هلأ بلشوا بدي يفوتوا هلأ على خط السعودية إنه بدهم يضغطوا عليها ويفوتوا عليهم الحوثيين. ما هن كلهم أزرع. ومثل ما الحوثيين الزراع، حزب الله زراع.
0: طب
1: ما حزب الله زراع، حماس زراع، كلهم
0: هن أزرع. طب سؤال أحمد، رئيس بري نعى اتفاق الإطار وقال إنه طار وقال ما في حلول، وين الحلول؟
1: هلا رئيس بري اليوم معروف كيف رئيس بري بفصل المواضيع، يعني
0: بدور الزوايا، بس ما دور، ما بيقدر يدور زوايا بقى.
1: هو لأنه مضغوط على أمره، بكرة رح يوصل لمرحلة، هلا ما تخزن بقى كلمة، كل هالاتفاقيات، يعني كل اليوم مثلا اتفاق الإطار قديش صاروا معمول، صاروا فترة والرئيس ما عم يحكي فيه ولا عم يحكي سيرته ولا شيء، هو معروف موعود فيه شيء فيه. أنا برأيي إنه موعود إنه هو الرئيس نبيه بري إنه هو يضب هالطيفة كلياتها،
0: يحطها تحت جناحه، يعني
1: 100%، والحزب يطلع جول برا.
0: شكرا لك.
1: نعم،
0: ميرسي لك، ثانك يو.
1: يلا الله يعطيك،
0: اهلا وسهلا فيك. فويس،
2: صباح الخير استاذ فوري. والله جنس لطيف، بتعرف غازل، تعرف غازل الجنس اللطيف.
0: طيب اوكي، من خارج لبنان هذا المتصل صديقنا. في معنا كمان رساله صوتيه، من مين؟ ازدهار.
3: صباح الخير استاذ توني، معك ازدهار. بالنسبه للاسئله اللي تحتك لقيتها الاربعه، يعني هلا صار الشغلة بتتعلق بجماعة الحزب، يعني أهلهم وناسهم مفروض هني ما بقى يقبلوا إنه هيك تضيع من أراضيهم ومناطقهم. إذا الحزب ما عم يفكر إلا بمصالحه الخارجية ويرضي إيران، بقى هاي أراضي لبنانية واللي بجنوب لبنانيين. وإسرائيل أكيد هي تضل متمسكة بمناطقها اللي احتلتها، وكلتنا بنعرف هالشي إنه هي مصالحها توسعية إسرائيل. ما نعم تتخسر
0: هالحرب،
3: عم تخسر فيها كل هالقد أسلحة وعتاد ودنيا على الفاضي، أكيد عندها مطامع بالمناطق اللي هي عم تحتلها.
0: ايه شو هي؟
3: لازم بقى بالنسبة لنبيه بري كمان رئيس مجلس النواب، هو يمثل صوت الناس كليات، وما بيمثل الثنائي الشيعي مثل ما نحن بنقول عنه، لا هو يمثل صوت لبنانيين كلياتهم. مفروض هو يحكي باسم لبنانيين كلهم، ما باسم الأحزاب. ما مفروض يصير هيك أبداً، لأنه لبنان مصلحته هي العليا.
0: أوكي.
3: وإذا كان هو رئيس مجلس النواب، يعني رئيس مجلس الشعب مثل ما بيقولوا، مفروض يتصرف على الأساس هذا ويخلص لبنان من هالأزمة اللي هو عايش فيها. مثل ما صار مبارح افتتحوا وضعوا حجر الأساس بمرفق الميناء بالبيروت
0: فور إيه؟
3: كمان لازم بلشوا بقى نعمل الجنوب ونخلص من هالمعمعة هاي اللي عايشين فيها من كامل إسرائيل ومن كامل الحزب.
0: هلا للحقيقة لازم نشوف
3: إذا
0: قلت مرتفعات الريحان هي أملاك خاصة ولا أملاك عامة، ما بنعرف إذا هاي للدولة ولا أملاك خاصة انعملت مستودعات ذخيرة، ما عندي فكرة للحقيقة، بس لازم نعمل إجراءات بحث نشوف إذا أملاك للدولة ولا أملاك خاصة. بكل الأحوال إذا كانت للدولة ولا أملاك خاصة كانت تعتبر مصلبط عليها وهلأ محتلة من قبل الإسرائيلي. خلينا هلأ ننتقل نحن وياكم لقسم الأخبار مع خبر 9:15 مع رندا.
4: خبر 9:15.
5: أشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى تقييمات في تل أبيب ترجح احتمال شن إيران هجوما على إسرائيل خلال الفترة المقبلة. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ تدريبا عسكريا مفاجئا في الضفة الغربية لرفع جهوزية القوات استعدادا لفترة الأعياد.

البنزين عن جديد، ال 95 أوكتان صار 49,000 ليرة، زادوها زيادة طبعا. البنزين 98 كمان نزاد 49,000 ليرة، يعني تقريبا 50 شو 49,000، وين بعد في منها هاي. ارتفع ديزل أويل ووصل ل 52. يعني تقريبا صارت التانك $30، والله يستر من اللي جاي. أوكي يلا، نحن وياكم من كف الاتصالات 09-218-233. بليز أحبينا، عم شوف كتير ناس عم بيبعتوا لي مسجز على الواتساب، ما بنقرأ ولا رسالة مكتوبة على الواتساب لحتى نسمع أصواتكم الحلوة. أصواتكم هي غنى للبرنامج. أوكي

0: بسمع فؤاد.
1: صباح الخير سيستون.
0: صباح النور
1: فؤاد. بالنسبة لحزب الله خيانة، نعم خيانة كبيرة عملها. أول شيء عملها ضد الدولة، ما سلم علي طاهر للجيش،
0: نعم
1: خلى الإسرائيلي يفوت يقتل المقاتلين، واللي هرب هرب واللي مات مات، وما في اتفاقية بعلي طاهر، في قتلة يعني خسروها،
0: مش اتفاقية
1: بقوة السلاح.
0: نعم.
1: وخيانة الثانية هي ضد الطائفة الشيعية، يعني كذب عليهم وخانهم بهالحركة هيدي. في عنا مثلا خلوا دولة الرئيس نبيه بري خلى الجيش يفوت على انه الشعب نادى بده ان الجيش اللبناني يفوت على النبطية ويعمل الامن وما الامن وورود، ومثل ما شفنا هايدي من حركة امل يعني.
0: اوكي.
1: عملوها تيخلوا الجيش هونيك تما يدقوا ببعض، لانه صار في احتكاك بين حزب والحركة وما بدهم يتطور ويصير في دم شيعي.
0: نعم.
1: فحطوا الجيش بالنص مثل ما
0: يعني
1: بيستعملوا سات البدون
0: ايه؟
1: مثل العادي. وبالنسبة للحزام الأمني، ايه بدهم يعملوا حزام أمني، ولا حيضل لحتى الدولة اللبنانية تشيل سلاح الميليشيات أو المجموعات اللي هي مسلحة من إيديها، غير ما هيك غير هيك ما رح ينسحبوا الإسرائيلي أو يشيلوا الحزام الأمني. وآخر شيء حزب الله خسر الحرب، ايه خسر خسر خسر
0: خسر
1: وتمسح الأرض فيه يا شيخ. شو هذا اللي عم نشوفه؟ شو هالدمار والقتل من راس الهرم؟ لا ما بقى في حدا أصلا، ما بقى في حزب، في كشاف هلا، الكشاف المهدي هلا عم بيروحوا يقاتلوا المعترين هذول، بعد مش واعي هذا، يمكن بعده ما شبع حليب بعده عم يرضع. هيدي العملية صاروا عم ياخذوا ناس كشافي، ما بقى عندهم حدا يقاتلوا فيهم، وسوري ضد النظام تبع احمد الشرع.
0: اوكي.
1: يعني عم بيلموا من هون ومن هون المرتزعه اللي يقاتلوا فيهم، ما بقى عندهم حدا يعطيهم العافيه.
0: اهلا وسهلا فيك. على كل حال يبدو انه بس بيقولوا لك الاسرائيلي امننا شمال اسرائيل، والمدارس ممكن تفتح بشمال اسرائيل الاسبوع اللي جاي، وعلى ابعد تقدير بنهايه الشهر يعني ماكسيموم بتكون فاتحه المدارس بشمال اسرائيل. نحن المدارس بجنوب لبنان يا مهدمة يا ممكن تكون مشتركة بين مراكز إيواء ومقرات للتعليم، وفي بعضها مش رح يفتح بالمرة لأنه تحولوا لمراكز إيواء. منكرر أسئلتنا بالأحرى، هل بتتخوفوا من إقامة إسرائيل شريط أمن جديد بالجنوب، خصوصا مع تكرار إياداتها إنها مش رح تترك المناطق الأمنية بلبنان وسوريا وغزة؟ ليه حول الحزب المناطق الجنوبية؟ حدا يخبرنا هون من بيئة الحزب، ليه حول هالمناطق الجنوبية؟ ما بعرف إذا كانت خاصة ولا أملاك عامة، هالمناطق الحلوة لترسانة أسلحة، هل الحزب خسر الحرب أم جولي بمعركة إقليمية دولية كبيرة فقط لغاية؟ ليش الرئيس بري ناعي اتفاق الإطار طالما ما في بديل، وقال إنه طار والوضع خطير وللأسف ما في حلول؟ طب هذا حل، خلينا نجربه يا رئيس بري، سيد بري خلينا نجرب هذا الحل يعني ما عندنا غيره. وسؤال من جوزيف من ليفربول، شو تفسير تسليم علي الطاهر للإسرائيلي مش للجيش؟ هل هو خياني أم لا؟ 09-218-233 رسائل صوتية 70-959-1111 عصام.
2: اسمي توني. صباح وجيه.
0: صباح النور
2: عصام من الجنوب.
0: اهلا
2: توني. بالنسبة لترجيع على الطاهر مبارح،
0: ايه
2: يعني مثل الاخ اللي قبلي عم بيقول انه طلب بروباندا، ايه مزبوطة، يعني ما كل يوم في تفجيرات وقوة من ما صار مبارح، ما انا قاعد بجنوب، ما انا حد النبطية بيتي يعني، وهي نزل على بيروت.
0: ايه
2: إسرائيل هي بدت يرد حزب الله، وبارح العالم كلها متوقع كانت إنه يرد حزب الله مبارح.
0: نعم.
2: يفتح الجبهة ماشي، فالحزب أوعى من هيك بكثير، ما حيرد هلا، لأنه هو هلا فجر هيدا، وبتلاحظ أنت اللي عم بيصوروا كلهم من المستوطنات يعني.
0: نعم.
2: يعني جماعة المستوطنات اللي بيستفيد منهم انتخابيا نتنياهو، هن اللي عم بيصوروا وعم بيشوفوا، هيدي كلها مسائل انتخابية لنتنياهو بس لا يكسب شعبية، والحزب ما حيرد هلا، ما حيعطيه ابدا فرصه انه يكسب شعبيه، ناظر هلا هي كلها هالشهر ونص بتخلص القصة كلها بعد الانتخابات، أو بيصير في حرب مفتوحة أو بيصير في شيء جديد بهالبلد. بس الحزب إنه ما رد امبارح لأنه عارف حاله شو بده يصير بيرده، يعني بده يفتح الحرب من أول وجديد بلبنان، والله مش مقدورنا نحن. فلذلك عم خليه عم بيشتغل القصة على نار هادية، ما حدا يستعجل الأمور. يعني العالم كلها انبسطت امبارح بالتفجير على الطاهر، الحزب له خاطر هو اللي بده يتفجر على الطاهر.
0: طب ليه ما اعطى للجيش؟
2: لأنه كل العالم عليه ضده، حتى اخواته بالبلد هون ضده، ما بيأثر عادي. بس ما تقول يعني الحزب انتهى وما انتهى، لا بالعكس عم يشتغل على نار هادية، والله أعلم شو فيه شو مخبينا.
0: بس أنا أوكي
2: حبيبي
0: أهلا وسهلا فيك عصام، بس ما أنت عم بتقول واعترفت بتمك أنه عطال الإسرائيلي، طب ليه ما عطال الجيش؟ سؤال، هل الجيش هو العدو ولا إسرائيل؟ يعني منعطيه للإسرائيلي ما منعطيه للجيش؟ لو كيف هاي؟ أنت قلتها بتمك مش أنا اللي قلتها، أنت اعترفت أنه لا عطال الإسرائيلي بهالمعنى صح؟ بالحرف قلتها لبل. فإذا نضفنا كمان سؤال خمسة بيقول الحزب مثل ما سمعنا من عصام أنه مش رح يرد على علي الطاهر ومش رح يعطي نتنياهو ورقة بإيده انتخابية وحتى مش رح يفتح الحرب بلبنان، هل أقنعكم هالكلام؟ كمان 09-218-233 فويس مسجز 70-95-9111. في مروان مبارح كمان تهمني حابب اسمعه اليوم، يلا بسمع مروان.
3: صباح الخير يا أستاذ توني.
0: صباح النور.
3: مناش نرد بعد بنفس الخبرية انه الحزب وتابع لإيران وساعة ايه هذا الحزب هو إسرائيلي وهذا الحزب شو هالحديث هيدا. بعدين بالنسبة لتلت علي الطاهر، هو مين اللي خبركم انه هي فيها شيء؟ ما يمكن هيدا يكون جبل وهيدي حرب نفسية. ما شو بعرفنا اذا في شيء ولا ما في شيء، صح أوكي. ولا لا
0: أوكي.
3: حزب الله انتصر ورح يضل منتصر ولو تهدمت بيوت، هيدا طبيعي تتهدم. يعني شو ناطر انت من عدو اسرائيلي؟ هيدا لا بيميز بين بريء ولا بيميز بحجر وما بي... يعني ما هيدا ارعن مثل اذنابه اللي هون مثله.
0: اوكي
3: يعطيك الف عافية.
0: شكرا لك. بس لحقلك توضيح اليوم ان شاء الله تكون بعدك معي على السمع حبيب القلب، لقلك شو قال الحزب عبر جريدته. بيقول الحزب يا حبيب قلبي، وين راح الحزب؟ وين ما بعرف إذا بعده هون. فإذا بيقول الحزب عم نبش عليا، عم نبش عليا تشوف إذا لقيتها. يلا رح لقيها رح لقيها، طول بالك علي. بس بيقول الحزب اعترف وما اعترف بتسليم علي الطاهر للقوات الإسرائيلية، هي حسب جريدته، اكتفى بالمكتوب التالي: أبناء الجنوب شعروا بهزة أرضية كبيرة توازي 4 درجات على مقياس ريختر، وهي ناجمة عن استخدام إسرائيل 1,100 طن من المتفجرات في تدمير أنفاق تابعة للمقاومة في تلال علي الطاهر. شوفها بجريدة الأخبار. أوكي، يعني إذا أنت عم بتزايد على جريدة الأخبار ما بعرف. يلا يا مروان، وين يا مروان؟ اخذنا. ألو ألو ألو ألو
4: ألو بونجور.
0: بدك تقرب تمك على التليفون إذا بتريد.
4: بونجور.
0: بونجورين.
4: هلا بالنسبة
0: بالكاد عم بسمعك، بالكاد عم بسمعك. عم بسمع الزمورة، عم بسمع الزمورة ومن صوتك.
4: والله.
0: إيه.
4: هلا.
0: علي صوتك شوي.
4: هلا.
0: هلا أحسن بكتير، مين معي؟
4: معك فؤاد.
0: أهلا فيك يا فؤاد، كيفك؟
4: ماشي الحال الحمد لله. على بالنسبة لموضوع الجيش اللبناني،
0: بليز خلي التليفون على تمك، خلي التليفون على تمك.
4: عم بحكي عم قول بالنسبة لموضوع الجيش اللبناني.
0: ايه.
4: الجيش والمقاومة أكيد ما بيفرقوا عن بعضهم، ولكن كل السلاح اللي كان باتفاق 15 شهر نتسلموا الجيش اللبناني، أرغم الجيش اللبناني على
0: تسليم. خيمين قال لك هيدي كنا عم نقولها قبل شوي يا فؤاد، عم بيقولوا أرغم. جيب لي بيان رسمي من قبل حزب، من قبل الدولة عم بحكي، من قبل الجيش اللبناني إنه أرغم. إذا أرغم الجيش عنده كمان الجرأة. فؤاد فؤاد بس خليني كفي الجملة. الجيش وقائد الجيش الجنرال هيكل عنده الحرية المطلقة يحكي اللي بده إياه ويقول بده إياه، ما حدا لقطه ليقول لك إنه مش أرغم. أرغم ولا مش أرغم، ما في بيان رسمي. هيدي المعلومات نحن عم نقول معلومات رسمية، أعطيني معلومات رسمية إنه الجيش أرغم. إيه صح، فجر إشياء ما بده إياها وخلى إشياء بده إياها بكل بساطة. وين خليها؟ هاي حسب المعلومات ما بعرف يعني.
4: انه اي معلومه، انه مين قال لك انت خلى سلاح للحزب الجيش اللبناني احتفظ فيه لنفسه؟
0: ومين قال لك انه فجره؟
4: ما كل يوم ينزل بيان مين مخلفات الحرب.
0: مخلفات الحرب مخلفات الحرب مش ضروري تكون مخازن ذخيره. اوكي مش
4: عايشين بلبنان
0: يا حبيبي، ما انا كمان شو عايش بالصين. بس خليني اقول لك، اعطيني بيان رسمي
4: انه الجيش اللبناني،
0: اعطيني لحظة هلا بعده الجيش اللبناني كل يوم بيقول لك عم نفجر من مخلفات الحرب، يمكن يكونوا صواريخ اسرائيليه، مخلفات اسرائيليه. ليه اعتبرت انه مخلفات الحزب؟
4: احنا اللي عم نقوله
0: انا عم بقول لك، انا عم بسالك ليه اعتبرت انه الجيش
4: بيقبلوا انه يستلم اللواء
0: الثامن. خلي تمك على بعدك عم تقسم الجيش للواء الثامن واللواء السادس واللواء العاشر.
4: اللواء الثاني اللي هو موجود
0: بالجنوب،
4: طيب
0: ايه بقى عم
4: اقصد الجيش؟ ما هو الجيش مقسم،
0: الجيش مقسم
4: قلوي. ايه اكيد. شو اللواء الثاني اللي هو بالنهر الليطاني؟
0: انه ايه شو يعني
4: الاسرائيلي والامريكان يستلم السلاح لبعيد حزب الله ويضلوا معه؟
0: هلا انت عم تشارطه للجيش بده يعمل؟
4: مش عم شارطه.
0: طيب انا عندي سؤال لإلك،
4: بيقدر يعمل هيك
0: يعني؟ طيب اوكي هلا السلاح موجود بايد الاسرائيلي، الاسرائيلي سلام علي الطاهر. سؤال يسال اوكي، مثل ما سألوا جوزيف من ليفربول، السؤال بيقول شو تفسيرك تسليم علي الطاهر لإسرائيل مش للجيش، خيانة أم لا؟
4: هو ما سلموا، هن بالنهاية
0: ما سلموا؟
4: سيطر عليه الإسرائيلي، ما سلموا يمين على سلموا يمين، سيطر عليه الإسرائيلي.
0: كيف سيطر عليه؟
4: سيطر عليه، عمل عمليات نوعية ونزل حط غاز بقلبه وسيطر عليه.
0: يعني بهجوم مباغت سيطر عليه؟
4: يعني مش بيكون انه هن سلموه يعني.
0: ما كان متوقع
4: الظاهر شو بيطلع مثلا عم
0: نطق ايه، بليز خلي تمك على التليفون. ما كان متوقع الحزب انه يعمل الاسرائيلي عمليه مباغته؟ يعني ما عنده استراتيجيه عسكريه اذا منه متوقع؟
4: الا اذا الهدف انه اوكي بنضحي بعلي الطاهر مقابل امور بعدين ممكن نعمل.
0: بنضحي بعلي الطاهر وبما فيه ومن فيه.
4: نعم
0: بنضحي بعلي الطاهر وبما فيه ومن فيه.
4: انت شفت عالم فيه انا عم بسالك لك، انت عم تقول
0: انا لا ما شفت للحياه ما شفت للحياه، بس انه بفتكر انه البيانات اللي عم تطلع والنعي اللي عم بيطلع كان امبارح قلت امبارح دفن حزب الله 3 شباب، واعلن الخطيب المراسم التأبين انه الشباب اطلب علي الطاهر.
4: مثل ما في شباب استشهدت بغير منشآت يعني
0: يعني في يعني. طيب اوكي يعني منشآت
4: هودي عسكر يعني اجباري بده يموت العسكر.
0: ما عم بقول لك يعني بالنتيجه انت قلت لي في
4: شيء وعظمته.
0: لحظه
4: عسكري وايش بيدافع
0: في فيني اسالك سؤال. انت قلت لي شفت انه في عسكر مات، اعطيتك برهان، رجعت قلت لي ايه عسكر. يلا شكرا لاتصالك، اهلا وسهلا فيك. بسمع سعد.
5: صباح
0: النور.
5: ما بعرف اذا هذا الفويس حتسمعه هالمره او لا، زمان كثير بحاول ابعث فويسات.
0: اي وين راح الفويس؟ كفي
5: ما عم تسمع. انا كثير من زمان يعني
0: بتسائب
5: بس فويساتي ما عم تسمع، ما بعرف ليش
0: بتسائب.
5: اذا في مجال ابعث فويسات يقول لك رايي بالموضوع فوت طبعا ما في خلص.
0: يا ريت حكيت شي مفيد يا سعد، ما هلا مرقني لك الفويس بتسائب ما بنسمع الفويس مش على طول. يلا في اتصال. الو
6: صباح
0: ايوه
6: خير.
0: صباح النور،
6: كيفك يا استاذ طه؟ ان شاء الله منيح.
0: اهلين، مين معي؟
6: ماشي سمير معك.
0: اهلا سمير
6: حبيب قلبي، يسعد صباحك. اول شيء نحن سمعنا على السوشيال ميديا حدا منزل اتصالات لسلكيه بين الشباب اللي كانوا بعلي الطاهر عم يستنجدوا حرام، دعم الشباب.
0: ما رح أوثق بكل شيء بينقال على السوشيال ميديا، بس نحن يعني أعطيته معلومة للشاب إنه من يومين بالبقاع، أوكي، الخطيب بنعي حدا من الشباب بحفلة التقبين، يعني قال إنه شباب قتلوا، ثلاث شباب قتلوا بعلي الطاهر، برره.
6: مزبوط الحكي. هلا نحن بنتمنى انه هالعدو انه يكون شيل الركاب يا حرام قبل ما يفجر، لحتى هالاهل يعرفوا ابنهم وين.
0: ما بعرف،
6: الله يساعدهم. وكمان من شغله ثانيه بالنسبه للاستاذ نبيه، هي حول حركه امل من شهر ونص اعلنت انه سلمت السلاح اللي معها للجيش اللبناني.
0: نعم.
6: يعني فتحوا الطريق قدام الحزب انه نحن خيي بدنا الدولة، يعني كرمال هيك بالنبطية سامحوا للجيش اذا كان بده يفتش، وهذا ما في سلاح لحركة امل نهائيا.
0: اوكي،
6: طيب هني ليش لحتى نيه هالعناد وليش هالتضحيات البلا طعمة وعارفين رايحين على المهوار؟
0: نعم،
6: يعني عم بيصرفوا عملة ايرانية ببلاش، هاي تصريف شو اسمه عملة بلاش لأنه رايحين وخلصين، عيب حرام. يصلحوا حالهم ويصلوا عن النبي مثل ما بيقول.
0: أوكي،
6: غير شيء شو
0: يلا خليني بس لحق على الكل، ما بقى فيني طول كمان معك، شكرا لاتصالك. خليني روح على فرنسا مع طارق. تفضل يا طارق على الواتساب.
7: بخير استاذ تومي، طارق معك من فرنسا.
0: أهلا فيك.
7: ليش بنعتبر حزب الله هو ميليشيا عصابي، ما بنعتبر حركة أمل ميليشيا وعصابي ورئيسها نبيه بري؟ فيك تفهمني ليش يا استاذ تومي؟ وليش أمريكا مغطية شيء لنظرة عن نبيه بري ما بتعتبره رئيس عصابي؟ ما هو أكبر ثعلب بلبنان.
0: عم تتفاوض معه، بيضلوا الأمريكان رايحين جايين لعنده عادي، عرفت كيف؟ بس يكون اللي أنت عم تقوله عن نبيه بري وحركة أمل، أوكي كل حادث له حديث. السفير عيسى كان عنده من فترة، ما تنسى يعني حتى الأمريكان عنده تواصل معه. فينا ناخد كمان رسالة صوتية على 70-95-9111. ريشار، إن شاء الله يكونوا رسالك مش طويلة. ريشار من برشلونة.
8: صباحك توني، ريتشارد عم بحكيك من برشلونة.
0: أهلا فيك
8: توني. الحزب عنده نقطة ضعف يلي هي الجبن تبعوله.
0: الجبن؟
8: إنه المقاومة ومقاومة ومقاومة ومقاومة، ظهروا من علي طاهر، ماتوا بعلي طاهر، استشهدوا، راح 55 ضيعة بالجنوب وانتصرنا، والشباب هلا عم بقولوا انتصرنا، وعصام عم بقول انطروا الضربة القاضية من الحزب. فأي وين بعد في ضربة قاضية؟ ما الضربة القاضية طلعت لإسرائيل، راح وخلص يعني قضيوا على الجنوب، خلص انقضى على الجنوب، ومدنا 10 سنين تا أي 10-15 سنة نرجع أيام زمان قبل 2000 حدود وخطوط تماس، ونرجع لأيام التصاريح، يعملونا تصاريح تنقطع على الجنوب، ومش لكل أهل الجنوب، بعتقد الطائف الشيعة بقاش إلا شيء بالجنوب بقى.
0: أوكي.
8: اللي بقيوا هن الدروز المسيحية السنية، الشيعة ما راح يرجعوا بقى للجنوب، لأن بيعرفوا الطائفة الكريمة الشيعية هي تابعة للحزب، شو ما صار يقولوا حزب الله ما راح يرجعوا. وليش عمل حزب الله بالجنوب هيك؟ مش لإسرائيل، هي كان ضربة قاضية للحزب، لأنه كان عم بحضر لولاية الفقيه. بس إذا متطلع بكل لبنان، بكل لبنان صار في مخازن ذخيرة للحزب، طوقوا المناطق كلها، كان سنية ودروز ومسيحية مطوقينها كلها بمخازن. بس القدر أنه استشهد حسن نصر الله، وما قدروا حققوا حلمهم يلي هو ولاية الفقيه بلبنان.
0: شكرا لك ريتشارد، رح اروح كمان لك زي الجديد.
9: انا برايي تترك الاعلام بلبنان وتحمل حالك وتروح على اسرائيل، تنجح اكثر هناك.
0: حبيتك والله، عم فكر اخدك معي. أو أنت بتحب تروحها على إيران؟ أوكي؟ أنا باقي بلبنان عم دافع عن لبنان، وإذا أنت بدك تدافع عن إيران يلا الله مع دولي بك. عبيتها هدي منها كتير. بدكم نضحك بعد شوية ولا بزيادة؟ اسمعوا اسمعوا.
9: والله أنا برأيي تترك الإعلام بلبنان وتحمل حالك وتروح على إسرائيل، تنجح أكتر هناك.
0: بحس عم نحكي بموضوعية. يلا 09-218-233 الوقت عم بيمرق بسرعة، يعني خصوصا انه موضوع شيق. يلا بلال،
10: معك بلال.
0: اهلا بلال.
10: حزب الله ما سلم تلت علي الطاهر للجيش اللبناني، سلمها للإسرائيلي.
0: ايه ليه؟
10: اول شيء ليضل عنده سبب انه سلاحه له مبرر، ليضل سلاحه موجود. هي واحد، وهو وسلاحه موجود لحتى يسهل دخول إسرائيل للبنان،
0: دخول
10: حتى إسرائيل تنفذ المشروع الإسرائيلي. والأحلى من هيك أنه البيئة تبعت حزب الله، ما بعرف هالجماعة شو بيتعاطوا، يعني شو ما بيصير بيقولوا لك منتصرين، بيأكلوا كفوف وعم بيروح شقف من أراضي من البلد من عنا، وأي شيء بيصير بيقولوا لك منتصرين. عن جد هالجماعة هولي يعني ما بعرف، أنا خايفين ينطرقوا عين بعد قد ما عم ينتصروا. هلا بيقول لك واحد ما بدهم يردوا كرمال ما يناولوا نتنياهو اللي بده اياه كرمال الانتخابات. انا شايف يعني اشي غريب بحياتي، بس مثل جماعه البيئه لسه مش مارع على راسي ابدا.
0: لا يمكن مش نظره صحيحه، قال لك نحن ما رح نعطي نتنياهو، عنده انتخابات قريبه جدا، ما رح نعطيه ورقه بايده ليقول انه حققنا وعملنا، خصوصا انه ممكن ساعتها قال لك كمان انه يضرب الضاحي، وهيدي بتزيد من الاصوات اللي ممكن تنتخبه ولا نتنياهو. سليمان،
11: عن جد لما سمعت الصبيه دمع تحت باطي. يعني عن جد مش شاطرين الا بالحق. للاسف انا عم بحكي، انا شيعي وكرهوني شيء اسمه شيء.
0: شكرا لك حبيب القلب، اهلا وسهلا فيك. ناخذ اتصال.
12: ألو.
0: أيوة
12: مرحبا رئيس.
0: أهلين هلا
12: أستاذنا العزيز، معك أحمد سيور من الشمال.
0: أهلا فيك أحمد.
12: أستاذنا هلا نحن لازم نكون عنا توضيح أنه نحن العدو الإسرائيلي هو عدو مشترك، ما في شك بهيدا الموضوع، لكن إخواننا الشيعة وحصرا الحزب عم ياخد لبنان على على على الهلاك وعلى التهلك وعلى الانتحار بإرتهانه للخارج. نحن بنتمنى يكون في تعقل، يكون في تفكير بالنتائج وبالخطورة، لأنه هم رايحين على التهلكة. هو حزب يعتبر ديني وعقائدي أساسا بالدين.
0: هل بعد المنطقة عم تتحول عقائديا ولا خلص صرنا هلأ يعني سياسيا اقتصاديا ماليا المنطقة كلها عم تبرم؟
12: هيدي الفكرة، فكرة أستاذنا أنه هم يأخذين المنطقة كلها يتعب التهلكة، والفكرة أنه أكلوا ضربي تلو الأخرى تلو الأخرى، والفكرة أنه رايحة من جيبتنا نحن، رايحة من البلد، رايحة من الشعب. يعني الله يعين هالشعب الشيعي.
0: طيب أحمد، بس أربح معك شوية وقت بعد ما عدي مش أكثر. بيقول الرئيس بري أنه الاتفاق طار، اتفاق الإطار طار. للأسف ما في حلول بالأفق، شو الحل؟ إذا لا هيدا مقبول ولا هيدا مقبول، ليه الاتفاق طار؟ ليه ما بنعطيه بعد فرصة لاتفاق الإطار؟ فايتين هلا الاسبوع اللي جاي مثل ما قالت اسرائيل في عنا جوله ثامنه.
12: هلا الرئيس بري عنده بعض نظر بهيدي الامور. الرئيس بري لا شك انه انسان درجه اولى محنك سياسيا، فهو عنده قراءه ما بس معلومات، يعني هو عنده يعني شيء مؤكد انه طار بسبب اول شغله النيه الاسرائيليه. خلص عند النيه انه الانهاء، لانه شايفين اساس الحزب بقوته، يعني هن عندهم اساسا ذريعه الاسرائيليه انه هن يطحشوا علينا، عندهم ذريعة أنه هم يكفوا بموضوع إطلاق النار، عندهم ذريعة بموضوع القصف، وخصوصا موضوع كل
0: راح الخط، راح خطك ولا بعده؟ راح خطك عم بيقطش خطك
12: أستاذ.
0: راح خطك بالمرة. يبدو أنه في صديقنا سليمان قال لي خليني كف التسجيل، تكرم عينك راح أعيد.
11: لما سمعت الصبية دمع تحت باطي. يعني عن جد مش شاطرين الا بالحق. للاسف انا عم بحكي، انا شيعي وكرهوني شيء اسمه شيء.
0: هذا الرسالة تبعك كتب لي لو سمحت كف التسجيل، هذا التسجيل وصل لسليمان. شكرا لك، تعددت الآراء ودائما المنبر الحر هو لبنان الحر. لحظات قليلة ومنكون مع موجز الأخبار والزميلة رندا بوداغر. مسيلة إلي مسيحي لحلوة لبنان سيدي مخلوف، تبعوا حالكم بهالعطلة نهاية الأسبوع، إن شاء الله نلتقيكم نهار التنين وتكونوا ممتازين. إلى اللقاء.

أخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء. البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أفوكا بلدي الكيلو ب 240 ألف ليرة ملفوف ب 27 ألف ليرة.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام 10:45 في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار.

أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة أن التحركات التصعيدية مستمرة، مجددة التأكيد أن يوم الجمعة من كل أسبوع هو يوم تعطيل قصري مع إقفال تام نظرا لارتفاع تكلفة النقل واستحالة القدرة على الحضور بشكل كامل، إضافة إلى الإضراب يوم الخميس المقبل في 17 الحالي. وحذرت الرابطة من أنه في الأسابيع القليلة المقبلة سيرتفع عدد أيام التعطيل القصري وصولا إلى التعطيل الكامل في حال استمر تجاهل مطالب الموظفين. كتب عضو تكتل الجمهورية القوية نائب فادي كرم عبر أكس بيانات الحرس الثوري فرع لبنان التضليلية التي أصدرها حول انهزاماته العسكرية المتتالية وآخرها في علي الطاهر وخياراته الانتحارية التي حملت في طياتها أولوية معاداة الدولة اللبنانية ورفضه تسليم السلاح للجيش اللبناني والانصياع للمصلحة اللبنانية الوطنية. كل ذلك صب بما لا يحمل الشك في مصلحة مخططات إسرائيل للاستمرار في قضم وتدمير منطقة لبنانية تلو الأخرى. اعتبرت لجنة التنسيق اللبنانية الفرنسية في مواكبة لزيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى باريس للمشاركة في المؤتمر التحضيري لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي أن الدعم العربي والدولي للمؤسسات العسكرية والأمنية الشرعية يشكل فرصة أساسية للبنان لاستعادة دولته وتعزيز استقراره ووضعه على طريق السلام والازدهار، بشرط أن يقترن بتنفيذ فعلي للالتزامات السيادية والإصلاحية للدولة. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن طريق الخردل مقطوعة بالكامل نتيجة التفجير الذي حصل أمس في منطقة علي الطاهر، حيث أدت قوة التفجير إلى تساقط الصخور والحجارة وقطع الطريق. أشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى تقييمات في تل أبيب ترجح احتمال شن إيران هجوما على إسرائيل خلال الفترة المقبلة. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ تدريبا عسكريا مفاجئا في الضفة الغربية لرفع جهوزية القوات استعدادا لفترة الأعياد. في الخبر الأخير، أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن وزير الخارجية تشو هيون أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني عباس عرقشي بناء على طلب طهران، ناقشا خلالها الوضع الراهن في الشرق الأوسط ومسألة مضيق هرمز. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

عانى اللبنانيون الأمرين من التنظيمات المسلحة غير الشرعية على مدى العقود الأربعة الأخيرة، وفي تليعتها أجنحة حزب الله، ما أعاد بلادنا عشرات السنوات إلى الوراء وأفقرها وضرب أنظمتها السياسية والأمنية والاقتصادية بفعل شل الدولة وحالة عدم الاستقرار المستمرة وبفعل الحروب المتتالية، حروب لم يكن للبنانيين لا ناقة ولا جمال فيها.

0: اليوم وبهالفترة إذا اضطريت تغير شيء قطع بسيارتك من جراء حادث، يعني قطع خارجية، ضو، طومبونير، رفراف أو ميكانيكية يلي معرضة على طول للاستهلاك والتأكل، بالميكانيك ما عندك بديل عن التغيير، وأكيد انتبه على النوعية المنيحة لأنها بتضاين معك أكتر، وعلى الزيوت بشكل خاص. إنما بالنسبة للقطع الخارجية فإذا بتقدر تحافظ وتصلح القطع الموجودة أكيد بيكون أوفر عليك، وبذات الوقت بتضلك على نوعية جيدة. إذا كانت القطع الراكبة بسيارتك وبأغلب الأوقات أصلية وبتحمل تصليح، أفضل ما تحط نوعية رديئة وباب تاني يلي المواد الأولية بصناعتها أخف وصبتها مش مطابقة 100%، وللأسف متوفرة بالسوق بكترة لأنه القيمة الشرائية وفرق العملة عم يعملوا شغلهم والأصلي غالي.
1: هدفنا سلامتكم.
2: حوار حر المراوحة الجنوبية سلبا منصة للتصعيد أم فرصة للاستدراك وتفعيل المفاوضات مع الكاتب الصحفي جاد الأخوي. حوار حر مع جمانة صغيب مراد الجمعة الساعة 1.
3: أسعار المحروقات برعاية IPT. من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
4: ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أكتان و 98 أكتان 49 ألف ليرة والمازوت 52 ألف ليرة فيما استقر سعر قارورة الغاز. وتحددت الأسعار كالتالي: بنزين 95 أكتان 1,679 ألف ليرة، بنزين 98 أكتان 1,697 ألف ليرة، مازوت 1,539 ألف، والغاز 1,190 ألف ليرة.
3: أسعار المحروقات برعاية IPT.
5: بأيام البرد، بأيام الشتاء، الدفا مضمون مع IPT ديزل. توصيل سريع، خدمة موثوقة، والدفع بالبطاقة أو كاش. اتصل هلأ على 76 733 337 وخلي الدفا يوصل لعندك.

القصص تعبتنا، بس بجرب بهيدي المساحة من 10 لـ11:15 إنه نروح على مطرح تاني، نفكر بقصص تانية وننسى ولو ساعة بس هالقصص اللي عم نعيشها يوميا. كالعادة صباح الخير، كل عم بعتولي بونجور بدون ما سمي لأنه كتار.

0: أول شيء صباح الخير إلي كمان. عندي سؤال بدنا نجاوب عليه على العالي، هيك بركي بنوقف مع حالنا شوي وكل واحد بيعرف يوصف حاله أكثر. إذا أنت بمطرح وما بدك تقول أنا لبناني، بس بدك تعمل شيء أو بدك تخبر عن حالك بتصرف معين بخبر إنك لبناني، شو بتقول؟ يعني إذا بدك تقلي أنا لبناني، يا بدك تخبرني عن شيء ما حدا بيعمله غيرك كلبناني من دون ما تقلي أنا لبناني، شو بتقلي؟ نطلع برات الصف عفاك، برا منظم الأمور، نحن عنا بنطلع عادي رواق، ما حدا بيسألنا. جورج عم بيقول بطلع برات الصف، منعرف إنه هيدا لبناني لأنه ما حدا بيعملها. تعرف أنا شو بضحكنا أكتر شي فينا نحن اللبنانيين؟ منكون مثلا أنت وصاحبك أو أنت ورفيقتك أو هيك كوبلين ظهرين مثلا على العشاء، بيجي هيك الفاتورة، واحد بيدفع، بيجي التاني ما أسألك، سئيل كتير أنت أنا دفع عنك، شو سئيل كتير أنت يعني هاي ما حدا بيعملها غير اللبناني. ايه بيسلم عليك كرمال شو جورج، بتكون بدك تعمل لك شي واسطة مثلا، قول له صايد وين ما كان. خبرني بتصرف أو بجملة إنك لبناني بلا ما تقول أنا لبناني، غير قصة الصف وغير قصة الفواتير والكيفاكي منتسائل على بعض. يا الله سئيلة أنت، ليش دفعتي؟ أنت عن جد كتير سئيلة، زعلتيني منك. صفر 9 218 233 لتواصل عبر التليفون، على الواتساب 7995-9111. كيف بتخبرني انك لبناني بلا ما تقول انا لبناني؟ شوف القصص نحن بنعملها. يعني كمان بتلفتني شغلة انه بس اللبناني لما بنعمل لاندينج بالطيارة منبلش نزقف. بتشوف حدا بالطيارة غيرنا، بتنزل على باريس، تنزل على روما، على أمريكا، على كذا، ما حدا بيزقف بالطيارة، جي بيجنن. نحن هون بس نغط على مطار بيروت نبلش الزقيف، بتحس حالك فيت على مهرجان مدري شو، ناطرك شي هيك جواهر انت مش عارف قيمتها. ومتقوم توقف دغري كمان، تنطر لك شي نص ساعة انت واقف، لأنه إذا ما قمت وقفت هلأ معقولة يعني ما بعرف في حدا يسبقك على المطار. يلا خليني بلش اسمع رسائل على 7 9 5 9 1 1 1. شو بتخبرني عن حالك لأعرف انك لبناني بلا ما تقلي انا لبناني؟ رسالة.
1: يسعد صباحك. كيفك؟
0: وصباحك.
1: ستنا اللبناني معروف، كل ما فات على الحمام لحقه التاني، كل ما فات على الحمام لحقه التاني، هذا لبناني. يسعدلي صباحك.
0: دخلك عندي سؤال، ليش الستات عطول بفوتوا على الطوالات 2-2؟ عندك فكرة شي؟ شي مرة درستوا هيدي الظاهرة؟ بيكونوا بشي ريستوران أو بشي كافيه أو بشي ظاهرة أو بشي، ما بتروح لحالة، بيروحوا سوا. عندك فكرة؟ الشباب ما بيعملوا عادة. رسالة.
2: تتنعرف إذا أنت لبنانية بجملة واحدة، هاي كيفك؟ سبا؟ تو بيبروند كوفي ويز مي بليز؟ نعرفت
0: انه لبنانيه. عفاكي نحن الوحيدين اللي بنحكي 4-5 لغات بجمله واحده. اوكي جيزال ثانك يو لك كمان. بس بشوف رساله، باكل فلافل ليعرفوا اني لبناني. اوكي فاذا بدك تخبرني عن حالك انك لبناني من دون ما تقول انا لبناني، شو شي

0: بتخبرني عنك بتعمله ما حدا غيرنا نحن اللبنانية بيعمله.
1: أنا لبناني شايف حالي وطني رح تبقى تمشي في فخر جبيني عالي.
0: أنا ما بعرف إذا بعدنا شايفين حالنا ولا لا، صرنا طم خيي طم أنا لبناني. يلا رسالة.
2: ايه صباح الخير مدام، يعطيكم ألف عافية. صباح الخير لكل لبناني حار. مدام كلمة واحدة بتغني عن القلب، اللبناني شي بيشوفك بيقول لك شو في ما في، بده يعرف كل شيء، بتعرفي لبناني.
0: عفاك هيدي شو في ما في 100%. بس تجاوب على وليد لأنه بارح كان سألني أنه بأوروبا منعوا أكل البيض والدجاج لأنه عم بموتوا العالم. تخبرك أنه هن ما منعوا بالمطلق أكل البيض والدجاج يا وليد، هن منعوا استيراده تحديدا من البرازيل لأنه ما بيوافي الشروط والمعايير المطلوبة بالأدوية وبالأرمونات وبالقصص اللي بيطعمون للدجاج وبطريقة معالجة الدواء، وبالتالي هن ما منعوا بالمطلق الدجاج والبيض، إنما منعوا الاستيراد تحديدا من البرازيل.

0: انت هيك بتشوف.
1: يا بني هواك غلاب يفتح لي
0: الهوى. هيدي كيف بدي اقولها على الهوا؟ عم بيقول لي شيء كثير منطقي بس ما بعرف كيف بدي لكم اياه على الهوا. بعتذر مش قادره اشارككم. جريس قال له شو لالي والي عم بيقول لي يعني هيدي مخبري جريس. يلا رسالة على 7959111. كيف بتقول انك لبناني بلا ما تقول انا لبناني؟ شوفي قصص نحن بنعملها ما حدا غيرنا بيعملها.
2: بونجور مدام هيلي بون بقلك هاي كيف سافا بحكي ثلاث لغات انا عم سبح عليك.
0: اوكي عم بيقول لي حدا انه قصة الفاتورة قديمة صرنا بنتخانق انت ادفع لا انت ادفع. هلا ما بنتخانق صديقي بس نعرف ما نطلب الفاتورة في حدا بفوت على التواليت يي دفعته بغيابي يلا ما قتلكم. يلا رسالة
3: صباح الخير إليكو. لبناني معرف عنه في النص وغليظ يعني ثلاث كلمات بيستعمل فيهم ثلاث لغات. سبا إتس أوكي شو كلمات بتسمعيهم ما بتسمعيهم غير عند اللبناني في النص.
0: ليش اللبناني الفناص؟ بلكي ليش ما بتقول مثلا لبناني المتعدد الثقافات واللغات؟ انه زلمة بيعرف ومثقف وبيفهم وكل شيء وبيحكي كذا لغة. انه ليه؟ هلأ كذا حدا منكم عطى الملاحظة بعدين في كتير شعوب فناصة. لا؟ اوكي منكب زبالة على الطريق. موافقة معك يا ماريا موافقة معك. الطريق سلة زبالة كبيرة عندنا. تسعة 218-233 للتواصل على التليفون وسبعين 9591111 للرسائل الصوتية والمكتوبة. هات لشوف جورج أحلى ريحة بارفان أحلى لبس والتليفون بإيد وعلبة الدخان بتاني إيد وعوينات أحلى ماركة بس فيك. دخلك إيه أنتو الشباب تبقوا حاملين البورتموني والدخان والمفاتيح بإيدك أنه لا درجوا لي هالساك الزغطور مثلا شو عليه او حطهم بجيبتك. لا بتسقطهم بالجيب انت شكله تليفونك مش اخر موديل مشان هيك. شفت كيف؟ بس هذا اللي دافع حق تليفونه 1500 دولار وشاريه بعده من برا وبعد ما نزل انه ايه عفاك وما حدا بيعرف الاندروير شو وضعه. بك تورطني بعد انت وجريس عم بحكي اشي على الهوا مش لازم احكيها. لا بس انه مش كلنا هيك يعني بس انه للأسف هيك جروبات جروبات بتنزعل نصيتنا. يلا عادل دلال بقول وين ما وجد بخالف قانون المكان الموجود فيه فبنعرف انه لبناني. كيف بتعرف اللبناني انه لبناني بلا ما يخبرك؟ يعني اذا بدك تخبرني عن عادات او تصرفات معينه ما بيعملها الا اللبناني بدون ما تقول لي هيدا لبناني شو بتقلي؟ يلا رسالة.
4: بونجور ام فؤاد يعطيك العافيه.
0: بونجور.
4: بفرنسا كيف تعرفي اللبناني؟ بس تقولي له بونجور
0: بونجور
4: معك سمير من عمشيط.
0: عفاك كيف تزبط معنا بونجور بونجورين؟ كمان رسالة
5: بيكل كعكي بجبنة عن فحم جبنة مع بيكون مع صمي وبحمص عن منو بيعرفوني لبناني.
0: ايه عنا عادات ما حدا غيرنا عنده اياها. شكرا لك يا فادي.
6: موضوعكم والله موضوعك حلو. والله اذا كنت بشي عم تعملي شي معاملة بتكوني ناطرة بتلقي هيدا اللي عم يعمل لك المعاملة جي ورقة من هون ورقة من هون هيدي جاي من كذا من فلان فلاني هاي الورقة جاي يعني في واسطة عرفتي كيف؟ هيدي كمان هيدي بتبين انه لبناني الشخص عرفتي كيف؟ ما بنخلص منها يعني ما في نظام يعني كل من ايده له واسطة. يعطيك العافية موضوع كتير حلو.
0: مرسي لك يا جان. كمان في شغلة تانية بشرفكن من بعد ما نودع ونفل نعمل زيارة تانية على الباب مش صايرة معكن؟ انه حدا قاعد عندك ثلاث ساعات شوي، هو وفالل بيجي بيقعد ثلاث ساعات تانين بس على الواقف على الباب، انه هو فالل ومستعجل الزلمه. يا مدام مثلا نزلي نشرب نسكافيه، لا مش قادره ما معي وقت. شو بتنزل توقف على الباب شي ثلاث ربع ساعه وهي مأخره على الموعد، هو ما معملون غير اللبنانيه. يا رساله
7: على حدا بيعرفني انه لبناني بشوفني يمكن فاسد، اذا بشوفني فاسد بقول هيدا لبناني اكيد.
0: هلا ما اختلفنا قصة الفساد عنا، بس الفساد موجود everywhere، يعني وين ما كان ممكن تلاقي ناس فاسدين، بس في شغلات ما بيعملوها الا اللبنانية، وبتعرفهم انه اللبنانية من دون ما يحكوا ولا كلمة. اذا سألوا حدا شو بيعرف يعمل بقول انا بعمل كل شيء، يعني مسيو فاتو. ايه اصلا نحن بنفهم بكل شيء كمان، نعطي رأينا بكل شيء حتى لو ما حدا طلبه منا، لو مستغنين عن خدماتنا.

0: صديقي عم بعت لي من سوريا معك حق في بطء بس عم ينشغل على الموضوع. مرسي لك انك اعطيتنا الملاحظة. يلا كمان رسالة. كيف بتخبرني انك لبناني بلا ما تقول كلمة انا لبناني؟ رسالة.
1: هاي قلتكو.
0: هاي.
1: لي صباح.
0: وصباح.
1: احلى صباح واطيب صباح واحلى اعلامية بالكون كله. يقبرني ربك ما احليكي.
0: يخلي ليك يا شربل. خلي ليك. خبرني شربل كيف ممكن نعرفك انك لبناني بلا ما تقول انك لبناني؟ يلا كمان رسالة.
2: صباح الدكتور.
0: صباحو.
2: بس تلاقيه ماجد جابهم من بنطلونه انه مفلس انه لبناني هو.
0: هلا في كتير مفلسين غيرنا نحن يا زلمة. بدي شيء هيك فعلا عن عاداتنا، طريقة تصرفاتنا، سلوكنا، هيدي العنجهية اللي عنا ياها، البرستيج اللي عنا ياه ما بتشوفه ولا مطرح بالعالم. البرستيج اللي نحن عنا ياه شغلة قصة كبيرة. 09-218-233. ألو موجور.
3: كيفك؟
0: الحمد لله. وانت؟
3: معك جريس كيروز. انك شعرك
0: بدي اقول لك اشتقنا لك يا جريس.
3: انا اشتقت لك وشو ما بدك رح اقول لك.
0: يلا
3: بدك عيني خذي عيني بدك قلبي رح شلك.
0: يا الله شو هالحكيات الدايما حلو.
3: كلمات ما زادت كالكلمات.
0: شو هالشعر الحلو كل مره.
3: هذا الله عطانا ما في. انا بشكر الرب.
0: نشكر.
3: فرح العالم بس ما في اكثر.
0: ايه والله نشكر
3: الله. وكل واحد بعمل له سهره بخسر ما بيعد يقول لي مرحبا.
0: ياه
3: ماشي الحال.
0: هيدا لبناني يعني.
3: خبرك مبارح رحت هيك معي موعد 9:30 عندي شغلة بدي زبطها.
0: أوكي.
3: عن شخص من بيت الدرايبة. الموعد 9:30 اجا 10 وانا ناطر وانا محروق. اجا قلت له اهلين واهلين جيت لعندك يا درايبي وتأهرب اكبر عيبي. والموعد مع 9:30 كيف تطولت الغايبة.
0: هيدي وحدة من صفات اللبنانية ما بيجوا على الموعد.
3: اللبناني انا مرة رحت على استراليا قالت لي اختي اللبناني بنعرف هون وين في شيء امنيني كم مكبوبة على الارض شيء كباية بكون لبناني.
0: وين تأخر على موعد بكون لبناني؟
3: لبناني انا صرت حط الطاقية على راسي مكتوب لبنان واقطع الطريق هيك بدون ما اروح على الاشارة.
0: ما عاش حدا عتب عليك. ما عاد حدا عتب عليك.
3: اكيد بس شوف البوليس لبنان بيعرف انه انا.
0: خلص بيعرفك انه انت مغترب جاي لك يومين مش ما بتحرز يربيك.
3: كامل
0: وفضيل. اوكي جريس
3: نحن بنشكرك. تحية للإذاعة وتحية للدرايبة.
0: ميرسي لك. باي. شوية رسائل على 70-95-9.
4: دام قلدك وبونجور. ميدو معك.
0: أهلا ميدو.
4: قبل حلبية أنا أكلت 3 بيضات فتت طوارئ على المسالفة وبعني لحديت هلأ عم تعيلش.
0: إيه خبرتنا خالتك من أول تمبارح.
5: بسلم عليك وبضحك بوجهك ومشتقلك بس تبرمي بقلك هيك وهيك يا أختي.
0: ليش دخلك بنعمل هيك؟ انه يكون عنا الجرأة ونقول الاشياء مثل ما هي بوجه الاشخاص مين ما كانوا يكونوا.
6: صباح الخير مدام إليكو. كيف الظروف معك؟ هيدا بتسوس السؤال تبع ليه البنت بالمطعم بتفوت وبترفع قبل التانية.
0: ايه
6: هو هيدا سؤال فيه شوية زعرني. يبعث لك
0: ليه فيه زعرني؟ فايتيني زبطوا المكياج فايتيني يعملوا شيء انه ليش بنفوتوا سوا؟ سؤال كتير طبيعي. لا فيه زعر. انت اللي بدماغك فيه زعرني يا جورج. باون طاهر فكرك يا جورج. انا صغيرة وعمل اول قرباني وانا ما بغلط.
7: هل يا بمحل العتاب
0: يلا رسالة.
8: بونجور كيفك اليوم ماشي الحال؟
0: الحمد لله.
8: اي على سبيل الفكاهة بس مش اكثر. كيف بنعرف اللبناني اللي بقيت برا؟ وين بتلاقي لبناني واقف ورا حيط بكون لبناني؟
0: هلا في كمان غير جنسيات بيوقفوا ورا الحيطان بس انه بدي هيك سلوكنا وبالتصرفات تبعولنا وبالعادات اللي عنا اياها ما حدا غيرنا عنده اياها. كيف بتعرف انك لبناني بدون ما تقول انا لبناني؟ بس ما شيء بتقول في شيء ايجابي وهو صباح الخير تفضل والسلبي تجاوز الاشاره وكب الزباله بشكل عشوائي. ميرسي لك يا باسمه. 09-218-233. كيف بتقول انك لبناني بلا ما تقول كلمة انا لبناني؟ الو.
9: الو.
0: اهلا.
9: صباح الخير.
0: صباح النور. مين معي؟
9: معكي جورج.
0: تفضل يا جورج.
9: انا بدي احكي شيء ايجابي.
0: اكيد.
9: كنت بمطعم شوفي اثنين عم يتخانقوا على الفطورة بتعرفي انهم لبنانيين.
0: ايه بس بيكونوا عم يتخانقوا من قلبهم ولا تمثيل؟
9: لا من قلبهم.
0: كيف بتعرف انه من قلبهم؟
9: لأنه من قلبهم، لأنه بعرف أنا بظهر أنا أصحابي
0: شعب كريم، يعني
9: شعب كريم، هذا اللي بدي أحكي الإجابي، شعب كريم مطياس.
0: يعني بس دي تخينة أو اثنين على الفاتورة تأكد إن هو لبنانية،
9: كانوا أربع رجال أربع بيتخينة.
0: حلو.
9: لا أنا بدي أدفع، لا أنا بدي أدفع، بعرف إنه لبنانية.
0: أوكي يا جورج، مرسي على اتصالك. باي. هلا انا قررت حتى ما حدا بقى يعرف اني لبنانيه، ما بقى اتخانق انا وحدا على الفاتوره يا جماعه، اللي عم تعرفوا انا اذا ظهرت مع حدا من الاصحاب انا ما بدي حدا يعرفني لبنانيه، سو بتحبوا تدفعوا خذوا راحتكم وادفعوا. 09-218-233. الو الو الو الو، يا لما الو. ايه عم بسمع، مين معي؟
10: معي فادي.
0: تفضل فادي. الصوت من عندك مش منيح، عم تسمعني من الأباراي؟ تحكيني على أباراي تليفون بلا الراديو. ألو، صوته لفادي مش طالع، خليني مرر رسالة.
11: كل ما تلاقي سيارتين ماشيين مع بعض على الطريق الوقت بيزمر مع بعض وبيسلم مع بعض.
0: كمان هيدي فكرة مهضومة، شو كيف تخبر انك لبناني أو كيف بيعرفوا أنك لبناني بلا ما تقول أنا لبناني؟ رسائل.
12: بونجور مدام.
0: بونجور.
12: لبناني بس بده يفتح حديث بيقول شوب وعجقة. بونجور مدام، كتير هيني بس تشوفي شخص عم بيسوق بتقولي هيدا لبناني مسوقاته.
0: ايه والله ما بتلاقي حدا بيسوق مثل ما بيسوق اللبناني. 09-218-233. ألو الو الو
13: الو،
0: اهلا.
13: بونجور.
0: بونجور.
13: بتعرفي لبناني؟
0: نعم.
13: بسوق بلا اشاره.
0: اوكي، مفكر الطريق لالو.
13: اشاره بمد ايده.
0: ام
13: اول شيء مد ايده لبرا انه عطى اشاره، بدور الاشاره ما بدورها.
0: والطريق لالو من كبيو.
13: مش بس من كبيو.
0: شو لكان؟
13: اول شيء تتليم صبت.
0: مسبة؟ ايه عفاك، كم سبة بتسمع انت في سيئة بالنهار؟
13: صراحة كتير، انا بحط اشارة
0: بس ما عرفت مين معي.
13: رولا.
0: رولا زحلي. اوكي يا رولا، تحية لك ولكل اهل زحلة، مرسي على اتصالك. باي.
13: كتير انبسطت انا على التليفون.
0: ايه وانا كمان انبسطت سمعت صوتك.
13: يلا.
0: في حدا عم يبعث لي، شادي من الصين عم بيتابعنا دايما، شادي تحية لألك، بقول القهوة بتكون تقدمت حتى قبل ما تقعد. هيدي الضيافة، كرم الضيافة عنا نحن اللبنانيين، شو بس بدنا نسب بحالنا؟ لا، بدنا نحكي القصص الإيجابية كمان. 09-218-233. كيف بتخبر إنك لبناني قبل ما تقول أنا لبناني؟ ألو ألو، يلا خليني أسمع رسالة.
14: بونجور بونجور عندكو.
0: بونجور.
14: كيف نعرف اللبناني؟ أنا صارت معي كنت بالأردن شغل، شفت حدا مقطوع على الطريق، أكسيدان يعني، وقفت ما قدرت ما وقف لأنه كان في حدا مجروح، سيارة تانية وقفت وراي كمان طلع لبناني، واثنيناتنا كنا مسافرين. عن جد هذا اللبناني هيك يعني، أنا وقفت إيدي على قلبي لأنه أنا بلد غريب وما بعرف شو فكرنا عم هذا، هداك الزلمة عايش هنيك طلع وقف دغري ونزل.
0: ايه 100% عندنا نخوة، اللبناني عنده نخوة، بعد عنده نخوة بهالظروف برأيك توني، ولا صرنا حاسين حالنا خلص تعبنا وقرفنا وما بقى فرقاني معنا طالما مش ما خصنا فيها القصة نحنا بتزيح عن ظهرنا؟ لكن هذا رح اجيب فؤاد من الشغل بالليل، لقي سيارة هيك مقطوعة وبسكر الطريق، بدي انزل شوف اذا عايزين شي، ما استرجيت بالليل، قمت رحت اخذت فؤاد ورجعت لعندهم، قلت له ماما صرت معي هيك لننزل، قال لي اوكي يلا بنقطع، عشان ما تضل براسي انه انا ما وقفت لهم للجماعة. الحمد لله طلعوا طلبوا امبولانس وطلبوا كل شي ومشي حاله. فيك ما تقلن انك لبناني، من تصرفاتك بيعرفوا انك لبناني. 09-218-233. الو
15: بونجور.
0: بونجور.
15: كيفك؟
0: الحمد لله. مين معي؟
15: قاسم.
0: اهلا فيك يا قاسم.
15: لك يعني اول مره بشارك على البرنامج.
0: يا اهلا وسهلا فيك.
15: عجبني السؤال يعني،
0: ويلا جاوبني.
15: اول شيء في إيجابيات كثير للبناني.
0: صحيح.
15: واللي عم يحكوا بالقصة السواقة يعني هي مش باللبناني، هي بلبنان.
0: بلبنان.
15: لأنه أكبر دليل اللبناني بس يسوق برا، بيسوق بأي بلد بالعالم وبيكون من أكثر الناس اللي بتلتزم بالقانون. لأنه بيسوق بكل الظروف.
0: أوكي.
15: المشكلة عنا بلبنان مش بلبناني، لأنه اللي بتعطي إشارة بلبنان اللي وراك بيصير يزمرك كأنه عم بيتفحشك ما بده يمرق.
0: وبيسب لك.
15: 100%. هناك نحن عم نعاني من البلد مش من الشعب.
0: أوكي.
15: هاي واحدة. اثنين، اللبناني مبينة بس يقول لك بونجور كيفك طبعا بتعرفي انه لبناني.
0: ايه.
15: يعني عادي عادي عادي مثل يعني مثل البوينت العريض طبعا طبعا الشعب.
0: هيدي الامضاء تبعولنا.
15: 100%. وشغلة ثالثة، بس تشوفي حادث على ميلة والعجقة على ثاني ميلة بتعرفي انه في لبناني.
0: انه عم بخفف ليتفرج.
15: ونخوت اللبناني يعني بتلعب دور لأنه اللي بيخفي بيكون عم يتفرج بس حدا بيعرفه حدا بده مساعدة، فهيدي كمان الأشياء كمان منيحة.
0: حسيتك متعصب لبنانيا أنت.
15: طبعا نحن شعب كتير منيح، وأكثر شيء إذا بدك تسمع اسمعي رأي الغريب بلبنان. لأنه نحن منضل نبخس ببعض كشعب لبناني، وحرام.
0: بس اللي بيشوفنا من برا بيشوفنا بغير عين.
15: نحن حرام نوصل لهون، حرام نوصل حالنا لهون، لأنه نحن من ننطر بعضنا للواحد يوقع ليشمت الثاني فيه، مش قبل ما يوقع بلغة توقع انتبه. هيدي مش دليل محبة أبدا، هيدي دليل أنه نحن شعب ما بنحب بعض. ما بنوصل لهون. نحن حاملين رسالة العالم بكل العالم، نحن دولة صغيرة، بكل بلد بتلاقي لك سفير، بتلاقي حكيم، بتلاقي مخترع، بتلاقي حدا، بتلاقي لبناني بيسمع بيعرفوا بلد ما حدا سمع فيها قبل.
0: أنا ايه كفي. لا بدي حيي عصبيتك اللبنانية، حبيت
15: يعني
0: كتير.
15: بتحسي انه نحن بنحب نبخس ببعضنا اللبنانية؟ لا ما بعرف.
0: هلا انتبه يعني. هون بنبخش ببعض، بس التقينا برا شو بيصير؟
15: لا برا
0: بالاحضان
15: بيرقدوا على بعضهم.
0: حتى لو كنت شايفتك مره بحياتك،
15: حتى بلا ما اشوفك، مجرد ما عرفتك لبنانيه بركض بسالك شو بدك، شو بتعوزي، اذا بدك لك هذا رقم تليفوني، يعني اذا بدك تعرفي شيء تساليني تخبرك. هاي هيدي الاشياء حلوه برا، بس للاسف فقدينا بلبنان البلد اللي عايشين فيه واللي جمعنا.
0: لأنه نحن مش ما منحب بعض، نحن مفكرين أنه ما منحب بعض بسبب الشحن السياسي والطائفي للأسف. بس إن شاء الله بيفرق شو بيقولوا، بيطلع فجر جديد وبيتغير كل شيء.
15: يا رب كل ما نتمنى كلنا عم نلاقي حالنا عم نفوت بالمجهول أكثر.
0: يلا ما بدنا نفقد الأمل، مش معقول حدا هالقدي عنده وطنية مثلك ويفقد الأمل. ما تفقد الأمل قاسم.
15: مرسي حبيبتي إليك وعن برنامج.
0: مرسي لألك، باي. صفر 9 218 233. كيف بتقول انك لبناني بلا ما تقول انك لبناني؟ الو الو الو، يلا رسالة.
16: حط صورة قدام، بتصور قدام الدمار جنوب وبقول انه انا منتصرة.
0: جرب مرة اخرى. 0 9 218 233. الو
17: الو،
0: اهلا.
17: بونجور مدام إلديكو.
0: بونجور، مين معي؟
17: كيفك؟ معك أبو الياس.
0: أهلا فيك يا أبو الياس، خبرني.
17: كيف صحتك؟
0: الحمد لله.
17: أنا متابع، أول شيء متابعك على الفيسبوك. واحد.
0: مرسي.
17: بدك تعرف اللبناني كيف ببين حاله؟
0: كيف بنعرف إنه لبناني بلا ما يقول؟
17: كتير منيح. أنا ابني أشطر إنسان بالعالم. ما في عنا ولا واحد ابنه كسلان.
0: أوكي.
17: هاي وحدة.
0: أوكي.
17: بقبرص مرة كنا، فطلعنا في طلعوا ناس معنا من دولة شقيقة حدهم قريبة.
0: أوكي.
17: بيقوموا بيقولوا بحيوا يعني البونجور بيقولوها بلغتهم. أنا ما رديت لأنه دولة عدوة يعني مش شقيقة بالأحرى. فما رديت، بيجوا بيقولوا جود مورنينج، برد عليهم. نحن وماشيين بالسيارة طلعوا بالسيرفيس يعني هن. بيجي واحد بعكس السيارة.
0: اوكي.
17: شفتوا هذا لبناني. للأسف.
0: يعني الصيت سبقنا.
17: سبقنا، شفتوا.
0: صيت الفوضى ومخالفة القانون سبقنا. يلا ما بيصح إلا الصحيح إلا ما نرجع نصلح. ميرسي لك أبو الياس. ميرسي على اتصالك باي كمان. الو يلا رسالة.
18: بونجور يسعد صباحك.
0: وصباحك
18: دغري بتعرف اللبناني قد ما هو منضبط بالوقت. 10 دقايق من عندك طبعا بيضبط لي شغلية وما عم بتكون فالصة وخيط متى بخير بتكون.
0: يا الله الله. ايه قصة الالتزام بالوقت وللأسف صرنا نحن في قصص بالحياة بتساعدنا انه نكذب لانه عنا عجقة كل النهار بتقدر تتحجج بالعجقة لانه عندك فوضى بتتحجج بالفوضى بوقت انه اذا انت بتعرف انه في عجقة سير وبدك تلتزم بالموعد ما بتمشي قبل بنص ساعة بتمشي لك قبل بساعة ونص وبتوصل على الوقت. بس صرنا بنستهون انه نتحجج بالمشاكل اللي عنا اياها واللي احنا بتزعجنا كل يوم. Thank you.

0: ما بحس مشتاقين للنصابين لانه بتلاقيهم بتتفركش فيهم يمين وشمال بحياتك. ما بحس تشتاق لهم يعني ما بعرف. 0918-233-70-959-1111 هي الأرقام اللي فيكم تتواصلوا فيها مع لبنان الحر لحتى نتفاعل مع بعض بهالموضوع. كيف بتخبر إنك لبناني أو كيف بيعرف الشخص إنك لبناني بلا ما تقول أنا لبناني؟ وكمل اسمع الرسائل.
1: بيزمر تحت البيت وبيقول له إلي نص ساعة ناطرك عم زمر. بيطلع يديك بيقول له إيه أنا هلأ طلعت مكان في حدا.
0: إيه عفاك مثلا أنا إلي ساعة جيت. هو بيكون عن جد له 11 دقيقة مثلا. اللي صرت متلفنت لك 100 مرة. هو بيكون دق مرة أو مرتين مثلا وما قادر يصبر. 0918-233 ألو؟
2: ألو
0: أهلا؟
2: هاي عصيرة اللبناني.
0: ايه مين معي؟
2: توني.
0: نحن اللبنانية فينا نحكي كل الأكسنت تبع العالم. توني كيفك اليوم؟
2: الحمد لله تمام.
0: خبرني.
2: كنا مسافرين ورحنا صرنا بمطعم كان جو كتير رايق. كلنا نحن شباب لبنانية عم نقول اف والله لك كل أجواء هون رواق. واحد بيقدر يحكي والتاني بيسمعه شوي عليت شوي الموسيقى. هودي أجواء مثل أجواءنا. صرنا نشوف ناس عم ترقص على الطاولات على الكراسي.
0: طلعوا كلهم لبنانية.
2: طلعوا كلهم لبنانية. هيدا اللبناني.
0: منيحة. وين ما راح عامل مهرجان اللبناني ما هيك؟
2: أبدا.
0: طب طب حلو ولا مش حلو أنك تكون متميز؟
2: كله صار يرقصوا مثلنا. من بعد ما تعرفنا على بعضنا أنه اللبنانية كل الطاولات صاروا يعملوا مثل ما نحن عم نعمل. يعني فتحت مع الكل.
0: أنت بتشوفها هاي نقطة تميز توني ولا بتشوفها أنه بينزعجوا فينا العالم إذا؟
2: لا والله أنا شفتها نقطة كتير مهمة أنه واحد راح يسهر وينبسط يفتحها على الآخر. يعني لو مضايقين منا ما كانوا عملوا مثلنا أو كانوا فلوا. كلهم شاركوا باللي عم بيصير على الطاولة اللي عم ترقص. يعني النسوان عم يرقصوا على الطاولة وعلى الكراسي والرجال بيعلوا البنطلون لفوق الركبة.
0: حبيت هاي الحياة. نحن بنحب الحياة. ايه اوكي يا توني ثانك يو على اتصالك. باي.

0: 0918 233 كيف بتقول انك لبناني بلا ما تقول كلمه انا لبناني؟ الو،
1: احترامي حضرت القاضي.
0: احترامي يا شربي اللي اشتقت لك.
1: انا المشتاق لك، بس كنت عم تابعك بالمسلسلات اللي كنت تعمليها.
0: ميرسي يا شربل، ان شاء الله على ذوقك.
1: انت جوكر، وين ما يعني وين ما تكوني بتعبي.
0: حبيت جوكر، قديش سمعتها اول مره حدا بيقول لي اياها.
1: لا جوكر ومكثره كمان.
0: ميرسي يا شربل، قل لي شو رايك
1: بالمسلسل؟ وين بتلاقي شيء مخالف بكون لبناني؟ وين بتلاقي انسان يعني حصر بنطلونه بدون السنتين بتقولي لبناني؟ وين بتشوفي لبناني عم بيعبط او عم يصعد ويوسح بثيابه بكل لبناني؟
0: ايه كله قرف، يعني ما في شيء حلو عند اللبناني وكشربل.
1: لك في وقت في الثقافه والعلم والواحد، بس كبلبنان هون يا ريت نعيش مثل اللي عايشين برا، هيدا الفرق. بس في بعض لبناني بيقول الضيافة المرحبا أهلا وسهلا، هيدي بتميز
0: الجمعة واللمة وكيف تبقى قاعد وبيكونوا قاعدين اثنين بعدين بيصيروا عشرة.
1: ايه هلا هودي ايجابيات. بس عبين لك الاشياء السلبية جزء منها يعني.
0: اوكي،
1: بعد بدك اكثر من هاي؟
0: لا عم بسمع.
1: وين
0: بتشوف اثنين عم بيلعنوا لبنان؟ ايه لانه الي زمان ما حكيتك. كل حال ميرسي يا شربل، ميرسي على اتصالك، باي.

0: قالوا كيف عايشين. يلا بمرق شوية رسالة، ما بقى عندي وقت. رسالة واحدة ونرجع نعطي الكلمة للموجز.
1: هاي بونجور، بيقول له بتعرف مين أنا؟ بتعرف من وين أنا؟ أنا بقدر شو بتعرف أنا شو بقدر بعمل؟ هذا اللبناني.
0: لا، وحتى إذا واحد صغير ليك من ربع هيدي الثقافة بيبقى عمره 10 سنين عم تعطيه ملاحظة، أنت بتعرفي أنا بجي مين؟ أنت بتعرفي أنا أمي مين؟ يا حبيبي مين ما كنت تكون، إذا عم تغلط بدي أعطيك ملاحظة. إيه إيه، هيدي ثقافة اللي نحنا قصة كبيرة. يلا خلي مرق بعد رسالة ونرجع نكمل كل شيء بعد الموجز.
2: بالتحية اللي قلت لك يا بنعرف إنه لبناني من غير ما يقول أنا مين.
0: إيه موافقة معك، وافقت شربل. يلا خليني أعطي الكلمة للموجز والفاصل، نرجع منتابع بعده في كتير رسائل بكامل بسمعهم ومكمل ناخد اتصالات على موضوعنا لليوم، كيف بتخبر إنك لبناني بلا ما تقول كلمة أنا لبناني.

0: دايما حدي.
1: لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب $8.70، موزات بقر برازيلي الكيلو ب $7.70.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة موجز وأخبار 11 إلى ربعان من لبنان الحر.

فجرت القوات الإسرائيلية القسم الأكبر من المدرسة الرسمية في بلدة المنصوري، بحيث لم يتبقى إلا جزء صغير منها. مصدر إسرائيلي قال لسكاي نيوز عربية نحو 50 عنصرا من حزب الله كانوا داخل موقع تلة علي الطاهر وقتلوا خلال تفجيره. واليوم أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قوات انسحبت من مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان، وتتمركز في خطوط خلفية في منطقة العتشقيف. أضافت: سنواصل السيطرة على مرتفعات علي الطاهر عن بعد بالنيران والمراقبة. اطلع رئيس الجمهورية جوزيف عون من المدير العام للدفاع المدني العميد عماد خريش على عمل الدفاع المدني في الجنوب، لاسيما في القرى والبلدات المستهدفة وفي المناطق اللبنانية كافة، والذي يشمل مكافحة الحرائق والإغاثة. أعلنت الخارجية الروسية أن دولا أوروبية تسعى إلى إفشال مفاوضات أوكرانيا. نداء إنساني. المريضة سميرة سليم سليمان بحاجة لدم، فئة أوبوزيتيف لإجراء عملية طارئة في مستشفى بعبدة الحكومي. للتبرع الاتصال على الرقم 03-933-831. والمريضة حنينة بدر بحاجة ماسة لدم من فئة بي بوزيتيف في مستشفى مار يوسف الدورة، للاتصال على الرقم 76-838-815. هذا كل شيء. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: Parallel Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري فإن حركة السير كثيفة من الكارنتينا في اتجاه الدورة حتى جلديب، وأيضا من خلدي في اتجاه الأنفاق، وعلى أوتوستراد الرئيس لحود في اتجاه الكارنتينا، وأيضا الحركة كثيفة على بولفار سن الفيل في اتجاه نهر الموت. أما من صربة في اتجاه جوني فالحركة نشطة.
2: تحية إلى كل لبنان استمر في الإيمان يوم بات الإيمان بحد ذاته جنونا. التحية الأكبر هي للسنوات القادمة، سنوات لن تكون لمقاومة الاحتلال لأنه لن يبقى احتلال، بل سنوات لبناء الجمهورية، سنوات لن تكون للموت بل سنوات للحياة، سنوات لن تكون للهجرة بل سنوات نعود فيها ونبقى ونبدع ونزهر.

0: في ناس ما بتقول هيك، في ناس عم تنبش حتى تترك لبنان وتفل. هلا من مال ما بتلومهم لأنه كل واحد حسب اختباره هو اللي بيقرر. لذكر أنه موضوعنا لليوم بحلقتنا، إذا بدك تخبر أنك لبناني بلا ما تقول أنا لبناني، كيف بتخبر أو كيف ممكن نحن نعرف أنه أنت لبناني؟ 0-9-18-233-70-95-9-1-1-1 وقول ألو.
1: ألو،
0: أهلا.
1: بونجور.
0: بونجورين.
1: صباح.
0: عم بتغشني صاير أبو جو.
1: والله
0: شكلك عامل دورة بشي مطرح.
1: ما تصبحينا. اليوم ذكرى 11 أيلول. لازم نحن نوقف في صمت حد بعض صراحة.
0: ليش؟
1: ذكرى غيرت المجرى التاريخ كله. فذكرى زواج اليوم.
0: اوكي، فكرتك عم تحكي عن 11 ايلول المطلق.
1: لا
0: يعني ذكرى النكبه اليوم.
1: ايوه
0: سوري عم بمزح.
1: بلا ما عم تسمعنا
0: كل هل كل حدا عيد زواجه بس يجي هيدي ذكرى النكبه. تحياتي لمدامتك والف مبروك. إيه؟
1: فهلا ولو اذا فينا نمر غنيه لو الف حب. هلا بعد شوي
0: لو شو
1: غنيه لو الف حب.
0: لو الف حب هذه بتحبها دايزي؟
1: إيه؟
0: اوكي، لك نهديها اياها. لكن هلا الي بس يشوف مناسب بمرقها، واكيد بنهديها اياها والف مبروك، وان شاء الله تضلوا 100 سنه مع بعضكم.
1: ميرسي. موضوعنا كيف بنعرف مش لبناني؟ وقتها يكون عنا الله لا يجربنا 46 شهيد جايبينهم على الكاميونات وما في ولا علم لبناني.
0: طب انا بدي كيف تعرف انك لبناني؟
1: لبناني قهوتنا على طول راكبه، تخلص ركبه بتنزل ركبه، تخلص ركبه بتنزل ركبه، هيدا على طول. وبيرجع بيقول لك ما في شغل وساعدني بالمدارس، جاي مدارس هو قاعد يلعب ويسهر ومن مهرجان لمهرجان كل الصيفيه،
0: وبيصرف اللي ما معه اياهم.
1: وبيوصل اخر جيب لك بدي سجل ولادي بالمدرسه. لك يا حبيبي ما ليه ما تشتغل كل الصيفيه تلعب؟
0: لا سيقال الا فورمي.
1: يعني
0: عامل مثل الزيز كل الصيفيه بيغني.
1: ما جاد اشتغل خيو وسهل، عندك واجبات، عندك يعني فقير وشو اسمه مقدوح.
0: يعني صرنا بدنا نسميه نقول الزيز اللبناني.
1: ايوه بس ما في سهره بتلاقيه ركض، ما معه ليره حتى التليفون، وتدين بنزين وما بعرف شو اخر نهار.
0: وبيشوف مين بيعزمه، وبيشوف مين بيعزمه على السهرة. طب بشرفك انه مشاكل وتعتير وشحار، انه رح ينبسط الزلمة. انت كم مقضي عينك؟
1: مقصودة
0: مقضي عينك،
1: هيدي مقصودة. انا برأيي منه منطق بشري سليم، يعني مجتمعي سليم.
0: صار مجتمع يعني ضايع لدرجة ما بقى يعرف اولوياته.
1: اكيد ما في وين. انت بني ادم عندك عقل، بدك تفهم واجباتك، بدك تفهم شو عم بصير معك بالحياه ولازم تعمل.
0: حبيت اللطشه،
1: بمشي على هامش الدنيا هيك كيف ما كان. يعني
0: حبيت اللطشه، ان شاء الله يكون عم يسمعك. انا ما خصني بس حسيتك عم تحكي عن حدا محدد.
1: لك ما عم بسمعونا في امبارح شاب صاحبنا طالب مني مصاري وقاعد يلعب كل الصيفية. لا حبيبي تركبني وراك اول شيء تتخلص اللي عليك الادنيه.
0: يا زيز يا زيز قل له يا زيز مش رح اعطيك ولا ليره.
1: هلا ايه ما هذا اللي رجع هلا بيجي بيزعل بياخذ على خاطره انه ولو ترك ولادي بلا مدرسه.
0: يا عيب الشوم عليك. يا عيب الشوم عليك يا ابو جو. يا عيب الشوم. ولو بترد صاحبك عايز منك خدمه.
1: يعني
0: وين النخوة؟ وين المروءة؟ رزق الله أيام زمان ما كنا نرد حدا عايز منا خدمة عن جد. كيف تغيرت الأيام؟
1: أيام زمان خلتنا نوصل لهون، موعينا شوي.
0: أوكي أبو جو،
1: أيام زمان ما فينا.
0: ألف مبروك لألك وللمدام، سلم لي كتير عليها وبوصلي الشباب الحلوين.

0: 0918-233-7959-3 كيف تخبر انك لبناني بلا ما تقول انك لبناني؟ رسالة
1: سبتلك. وفي شغلة تانية كمان، كل ما خسر واكل اكل بقول لك ربحت، هذا دغري بتعرفي لبناني. كل ما واحد ياكل اكل ويتدعوس بقول لك ربحت، هذا لبناني اكيد.
0: طيب عنا عنفوان، شو بدك احسن من هيك؟ ما نحن نتميز اللبنانية بالعنفوان اللي عنا.
2: صباح الخير،
0: صباح النور.
2: يلي بدك تعرفي انه اذا واحد لبناني اعتبر حالي انا عربي، دغري بتعرفي للبناني واحد من اللهجه، اثنين بجرب انه يتزكى ويركب تربوز. دغري بتعرفي لبناني، بس خليها دائما من ناحيه بوزيتيف.
0: اوكي موافقه.
2: وتحيه لك للاذاعه ولكل الجمهور. اللبناني بحب هيك يتزكى، وهذا هي الكلمة المضبوطة، ما لها معنى يعني، ما فيك تفسريها لا بالفرنسي ولا بالانجليزي. بحب يركب الترابيش،
0: بيتذاكى وبفكر انه ما حدا انتبه له، انه كتر ما هو ذكي ما حدا انتبه انه هو عم يتذاكى. اوكي، في مين عم بقول لي انه بطلع عكس السير، بعطي اشارة على اليمين وبروح على الشمال، بيتأكدوا انه انا لبناني.

0: بتخبر انك لبناني بلا ما تقول كلمة انا لبناني. 09-218-233-70-959-1111 رسالة.
1: صباح الخير.
0: صباح الخير يا جماعة.
1: صباح لبنان الحر. صباح مستمعيني.
0: حنا
1: كملي عجيرش كيروز
0: بيوصل عم يسمع
1: معرم ونافخ كرسه وحامل سيجار. بتعرفي انه شو هو معك حنا ديب حكيتي.
0: مرسي لألك يا حنا. جورج عم يبعد جملة كمان كتير حبيتها منك جورج، عم بقول المرأة اللبنانية قمة الشياكة والترتيب والجمال والتهذيب. ما بتبالغ مرات المرأة اللبنانية بالشياكة، أوكي ترتيب كلنا بدنا إياه والجمال من الله، هلا عم نعمل عملية تجميل أوكي، بس الشياكة ما بتحس إنه مرات بتبالغ المرأة اللبنانية بهذا الموضوع؟ بتعرف شو خليه لمرت الجاي بنعمل حلقة عن الموضوع. يلا رسالة.
2: صباح الخير ست إيديكو، كيف بعرف اللبناني؟
0: الجمعة الجاي
2: كوني واقفة بالصف ناطرة دوري، لقي حدا من ورا دغري هوب طحش ووقف قدامي،
0: هيدا لبناني.
2: كوني انت واقفة ساعة ناطرة، هيدا هو اللبناني.
0: دوماج، عن جد دوماج. ما تعلمنا أو ما تعودنا لا نحترم صف ولا نحترم قانون ولا نحترم يمكن آخر. في شغلات ما بعرف إذا لأنه لبنانية نحن ولا لأنه الدولة مثل ما في كتار عم بيقولوا منا دولة قائمة مثل ما لازم، بس بضل في عنا سلوك هيك خاص فينا. برجع بقول العنجهية اللي عنا إياها والقصص اللي ما منقبل نعملها ما حدا غيرنا بالكرة الأرضية بيرفضها. أنا بدي أعمل هيك؟ أنا؟ يا حبيبي إيه أنت؟ شو فيها؟ وين المشكلة؟ هلا بس تسافر لبرا بتعملها أنت وتلشاطر، بس بلبنان أنا؟ يلا رسالة.
3: Good morning.
0: Good morning. الحمد لله. Good morning. تتعرف أكثر إن اللبنانية شو ثقافة بدمنا نحن. كمان بنكت بأصعب الأزمات بنسمع رسالة.
4: البنات بفوتوا مع بعض اثنين تام على الحمام إنه كرمال يكسروا الخجل. وبترتاح يعني إنه بترتاح يعني بتحس إنه في معه حدا، ما حدا رح يفتح عليها الباب أو شيء خجل يعني. ها واحد اثنين كمان فيك تعرف اللبناني مثل ما عامل معك ري الشربل، أحلى إذاعة وأحلى ست قلبك وحييك وصباحك يسعد لي قلبك. على طول في عنده نفخ وكلمة حلوة، نفخ وكلمة حلوة.
0: شو قصدك؟
4: ينفخ بالحدا اللي بقول شو كتير.
0: شو قصدك يعني إنه أنا ما بستاهل؟
4: كل الإذاعات عم ينفخ أصلاً.
0: شو قصدك؟
4: كل الإذاعات أحلى إذاعة.
0: شو قصدك الياس انه نحن مش خارج وانا مش خارج ينفخ؟ لا لا زدت كتير. انا اعترض ثم اعترض، هيك زبط انا الاصلي والباقي كله تقليد. اوكي مرسي لك يا الياس. يلا خليني اسمع بعد رسالة قبل ما نعطي الكلمة لأسعار المحروقات مع وفاء.
5: بونجور إلديكو، أنا رح جاوبك الوبوزي من اللي عم بتقولي. أنا بعمل كل شيء ما حدا يعرفني لبناني، بس عارف إنه شخص لبناني بجرب التحشي أريح راس. بونجور مي.
0: لا جورج عم يحكينا من فرنسا، ما رح تمرق هيك، بدك تخبرني شو صاير معك. فضفض فضفض افتح لي قلبك وقل لي شو اللي خليك تاخذ هالقرار الصعب يا جورج. بعت الكلمة لوفاء وأسعار المحروقات ونرجع منتابع.
6: أسعار المحروقات برعاية IPT. من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
7: ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان و 98 أوكتان 49 ألف ليرة والمزود 52 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز وتحددت الأسعار على شكل التالي: بنزين 95 أوكتان 1,679 ألف ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,697 ألف ليرة، مزود 1,539 ألف ليرة، والغاز 1,190,000 ليرة لبناني. انتبهوا على لبنانية.
6: أسعار المحروقات برعاية IPT.
8: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
9: ليه؟
8: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
9: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
8: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
0: متابعين، وقبل ما تطلع وفاء بدي أسألها نفس السؤال اللي عم بطرحه عليكم على الهواء. وفاء، كيف بتقولي انك لبنانية بلا ما تتعملي كلمة انا لبنانية؟
10: ما ضروري اقول اني لبنانية.
0: كيف بنعرفه؟
10: بارتور موديستي بكل تواضع، بس يشوفوا الجمال بيقولوا عني لبنانية، بس يشوفوا الثقافة والتهذيب بيقولوا عني لبنانية، بس كل انسان وحده يعني، لأنه في لبنانية يا ويلون.
0: طيب في غير لبنانية كمان؟ في غير لبنانية حلوين ومسقفين،
10: وفي غير لبنانية
0: في شيء خاص جدا ممكن يميزنا إنه إحنا لبنانية بلا ما نحكي، غير قصة الثقافة والجمال والترتيب
10: شاطرين، منعرف من أين تؤكل الكتف، شاطرين.
0: هل عم تهز بيها؟ في حدا قال لي من نصب.
10: إيه منعرف نلعب على القانون، خاصة إذا كانوا ولاد قانون، مع احترامنا لولاد القانون المحترمين، ولكن أوقات في أشخاص بيلعبوا على القانون، بيتزعرنوا من خلال القانون، بيعتدوا على أولاد ضياعهم من خلال القانون.
0: يعني تعرفين أنهم لبنانية، يعني برات لبنان إذا حدا بده يحتال على القانون بيستعين بلبنانية.
10: يعني إذا بدك في أشخاص لبنانية بس يطلعوا لبرا، هي ماركة مسجلة، بيعرفون أنه النصابين
0: نزعوا لنصيتنا.
10: ايه بينزعوا لنا صيتنا،
0: مثل ما في احزاب بتنزع لنا صيتنا برا، في افراد بينزعوا لنا صيتنا برا كمان
10: 100%. وفي اشخاص لا بس كانوا بمواقعهم كانوا مريحيننا من النصب والاحتيال، ولا بس صاروا على التقاعد وبالتقاعد بسن تقاعد وقعدوا بالبيت مريحين اهالي ضياعهم واهالي مناطقهم.
0: الله يستر، في حملة قوية.
10: طبعا. بعدين أنت على الفيسبوك كتير حلو اللي حطيتيه من كم يوم، إنه سالب عم بيطلع بديك،
0: عنده بطولة عظيمة،
10: عالجيش. عرفتي؟ ايه
0: حسيت عم دقة مزبوط عندك، مدري شو صاير. الله يستر.
10: لا، انه مش كل طير بيتاكل لحمه.
0: ايه 100%.
10: صحيح،
0: موافقة معك. مرسي وفاء.
10: مرسي إلديكو.

0: حدا لعكس دفع الحسين. أنا بقول هاي ما قلتليش من قلبي كنت.
1: شكلك ناوي أعزمك يا جون. خلص ناوي أعزمك يا أهلا وسهلا مش من قلبي. رسال
2: خلي لي صباحكم كلكم
1: وصباحك
2: اسرس بالإذاعة معك أبو شارب في جارنا زلمة كبير شوية بالعمل ممنوع من حد يقول له بوجود بيلي بنجرك الله.
1: هيدا مين بيقول غير اللبناني بنجرك الله؟ ما حدا.
3: صباح الخير.
1: صباح النور.
3: معك هارود.
1: أهلا فيك.
3: فينا نشيل الأخبار السوئة والنيجاتيفيتي على جنب. فيك تعرف الواحد أنه اللبناني من جات التبولة والبطاطا المقلية على الطاولة حد بعض.
1: منيحة منك يا هارود. يلا كمان رسالة من جان.
4: مدام إيديك. وبعدين في شغلة تانية اللي بتعرفي يعني يلي بيسوقوا موتوريات اللي بيجوا بعكس السير بتعرفي أنه هذا اللبناني. طبعا مش الكل. أنا ما بعمم بس الأغلبية هيك خاصة تبعول الدليفري تيوصلوا أوام بيمرقوا بعكس السير. هيدي شغلة كتير خطرة. بنتمنى من القوى الأمنية يعالجوا هالقصص هيدي يعني من هون كمان بتعرفي أنه كمان هذا اللبناني.
1: على كل حال هول قصص يمكن مرتبطة بالقانون مخالفة القانون يمكن وين ما كان واحد ممكن يعملهم بس في شغلات كتير كتير بتميزنا نحن كلبنانية ما في شعب بالكرة الأرضية بيعملها. سميرة سليم سليمان بدها دم من فئة أو بوزيتيف لعملية طارئة بمستشفى بعبدة الحكومة يلي بيقدر أنه يتبرع بالدم 03-933-831 وسلامة قلبها لسميرة.

0: ميرسي كتير كتير على كلامك الحلو اللي عم تقلي، وبخصوص اللبناني بيعمل كتير كومبليمان ما تصدق كل شي بيقوله. اوكي يا شديد، ميرسي لألك. يلا رسالة من زكريا قبل ما اختم الحلقة.
1: ست ايزيكو صباح الخير.
0: صباح النور.
1: وقتها خبري كبرية، وقتها اللي كنت بيونايتد ستيت كنت فوت، تعرفي اللبناني، كنت فوت على المولات الكبار يعني مثل ماركت باسكت، الوولمارت، فوت بقى اعمل شوبينج.
0: اوكي.
1: امره على الخضرة، تعرف اللبناني طبعا، 3 كيلو خيار، 4 كيلو دراء، 6 كيلو بندوره، واللبناني هذا اللبناني. بقى في موظفة هونيك على هذا ستاند الخضرة، بعتقد هي مكسيكية، بعتقد كانت يوم، انا امرق يومين او 3 ايام اوقات بالجمعة بالاسبوع، تشوفني عم باخذ هالخضرة هونيك نهار بعد شي شهر ونص وشهرين، وقفتني قالت لي عم تحكيني بالانجليزي، سوري مسيو منين حضرتك؟ قلت لها انا لبنان. قالت لي وين لبنان؟ ما بيعرفوا شنو، مش كلهم بيعرفوا. قلت لها ميدل ايست. قلت لي عندك شي محل خضرة او شي؟ قلت لها لا لا على البيت. قلت لها انه نحن ما بناخذ هيك، نحن بناخذ كمية بالحبة لانه طيب وفريش،
0: ونص بطيخة
1: هيك معود، بياخذ نص كرتونة البطاطا او نص كرتونة البندورة وبيحطها بالبراد، بدها تنتزع تنتزع، بس هذا طبعا اللبناني هيك.
0: مرسي لك يا زكريا. إبراهيم عم بيقول اللبناني بيفهم بكل شيء. في حد عم بيقول لي إنه اللبناني فهم وعلم وذكاء وترتيب، اللي بيطلع لبرا وبيعمل العجاي وبياخد أعلى المناصب ومنشوف حالنا فيه، هيدا هو اللبناني. شكرا لكل شخص تابعنا عبر إذاعة لبنان الحر، كل الفرق مع إلديكو، برجع لقائي بجدد معكم 3 ساعة 10 إذا الله راد. بتمنى لكم ويك أند حلو.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: تعرفوا جولييت كابولي؟ سمعين عنها؟ كتار بيقربوا عليها وعلى تمثالها بفيرون بإيطاليا حتى ياخدوا منها حظ حلو. بشو؟ خصوصاً بالحب. أكيد عرفتوا إنه هالجولييت يلي تمثالها ملانة قلوب وأمانة من هالنوع منا إلا حبيبة روميو مونتيغو. وهالروميو وجولييت يلي ضجت الدنيا فيها بسبب شكسبير، صحيح البلكون تبع قصتهم بيزوروه كتار من السواح ومن الأحباب، بس المشكلة إنه منن إلا أسطورة وخيال لقصة حب كتير كبيرة. والشخصيتين ما كان إلن أثر كبشر، إنما قصة أخذت عقل كتار وما زالت.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلن. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، كونكتينج دياسبورا.
1: واخيرا احمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوه بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 ايلول الساعه 8 المساء.
2: اليوم الحلو ده.
1: البطاقات متوفره عبر احجز.com او بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جبني إيمونتال كافال لوقية بدولار و90 سنت، جامبون إكسترا كازا ديمون لوقية بدولار و70 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، موجز أخبار الثانية عشرة إلى ربع من لبنان الحر.

أغار الطيران الإسرائيلي على بلدة المنصور بالتزامن مع عملية تفجير ضخمة. المدفعية الإسرائيلية قصفت بدورها محيط معبر كفر تبنيت في وقت سجل تحليق للمسيرات فوق الضاحية الجنوبية. قائد الفرقة 36 توجه إلى جنوده وكشف أن لواء الكوماندوز وأن وحدة يهلوم إلى جانب قوات لواء النيران ولواء جولاني واللواء السابع قادوا واحدة من أكثر العمليات تعقيدا التي نفذها الجيش على الإطلاق بقيادة المنطقة الشمالية لمواجهة تهديدات قريبة وبعيدة. نشد أهالي قرى قضاء مرج عيون مؤسسة مياه لبنان الجنوبي تأمين ضخ المياه إلى قرى دير ميماس، برج الملوك، الإليعة، جديدة مرج عيون، البويضة، دبين، بلاط وأبل السائي بعد تفجير في علي الطاهر إذ غطى الغبار وبقايا الانفجار المنازل والطرق والسيارات ووصل إلى البيوت. اعتبر رئيس الجمهورية جوزيف عون أن إطلاق مشروع توسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت ينعكس على مجمل الاقتصاد اللبناني من خلال تسهيل حركة التجارة والاستيراد والتصدير وتعزيز تنافسية لبنان وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، مشددا في خلال استقباله وزير الأشغال فايز رسمني ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة CMA وCJM رودولف سعادي ورئيس مجلس الإدارة واستثمار مرفأ بيروت على أن إعادة تعزيز دور المرفأ تشكل جزءا أساسيا من استعادة لبنان لموقعه الاقتصادي واللوجستي في المنطقة. عون كان عرض مع رئيس جهاز أمن الدولة اللواء إدغار لواندوس للإجراءات التي اتخذها الجهاز لتفعيل حضوره في الجنوب عموما وفي منطقة النبطي خصوصا. عثر ليلا على طفل حديث الولادة مرميا إلى جانب مدافن بلدة كفر صغاب إهدن، وعلى الفور حضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان فيما عملت فرق الصليب الأحمر على نقل الطفل إلى أحد المستشفيات حيث تبين أنه فارق الحياة. ذكرت رويترز أن القوات الحكومية تنسحب من جزيرة بريم في مضيق باب المندب في وقت أشارت فرانس بريس إلى أن ميليشيات الحوثي سيطرت على جزيرة ميون في باب المندب. مصادر يمنية قالت للحدث أن غارتين استهدفتا تجمعات للحوثيين قرب مطار المخا. كشف مسؤول باكستاني أن محادثات تمت بين وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير ركزت على الحرب بين واشنطن وطهران وعلى إمكان العودة إلى المفاوضات وعلى ملف اليمن وهجمات الحوثيين. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: توكس، برنامج لإلك صبية عزبة متزوجة أو أم. بكل حلقة موضوع جديد بين الموضة، الجمال، الصحة النفسية والجسدية وكل شي بيدور ببالك. مساحة إلك لتحكي، تسألي وتكتشفي وتحسي إنه منك وحدك.
1: وومن توكس مع ريم حرب شويح، كل جمعة الساعة 12 على لبنان الحر.
2: جديدة من وومن توكس، وموضوع كتير مهم. منقول إنه الوقت بيشفي كل الجروح، بس هل فعلا كل جرح مرق عليه الوقت بيكون شفى؟ أوقات منكمل حياتنا، منضحك، منشتغل، منربي أولادنا ومنحلم، بس جسمنا بيضل حامل شي نحنا حاولنا ننسي. ما له تفسير، صداع، أرق، خفقان، توتر، أوجاع مزمنة. فهل ممكن إنه يكون الجسد عم يحكي عن وجع ما قدرنا نعبر عنه؟ اليوم بوومن توكس بدنا نفهم كيف التجارب الصعبة بتأثر على جهازنا العصبي، كيف منفرق بين التشافي الحقيقي وبين مجرد التأقلم مع الألم، مع الدكتورة جوار الشاعر. هاي دكتور.
3: هلو،
2: يعطيك ألف عافية. مثل ما قلت، موضوع مهم واختصاص مهم وجديد إلى حد ما، أو بلش اليوم أكتر يصير في وعي تجاهه. عارفينا شوي عن تخصصك.
3: أنا دوباس فارماسيان، ومن وراء التجارب اللي مرقت فيها والأمراض اللي كمان صارت تجي شوي شوي من بعد التجارب والتعصيب والسترس، توجهت أكتر إلى استكشاف إذا بدك الجسم، اللينك بين النفس والجسد أو الرابط بيناتهم، وليه هيدا المرض تحديدا إجا من بعد هيدا فترة الاسترس، وليه أشت الميجران، وليه صار عندي هاشيموتو. دونك كان عندي كتير تساؤلات، وهذا خليني غوص أكتر بهالدومين برحلة وعي كرمال أقدر أنا فك المشاعر يلي كنت حاملتها وترجمت بأمراض، وكرمال ساعد كمان الأشخاص بهيدا الشيء.
2: بس اليوم وقت نكون عم نحكي عن هيدا الموضوع، ما عم نلغي دور الطب والحكمة والأدوية.
3: أبداً منا alternative، نحنا complementary، أو إذا بدك من
2: وقت يعجز الطب أو وقت يقلك الطب exactly. ما في، مش فاهم شو المشكلة.
3: وهيدا اللي أنا بشتغله دايماً مع الpatients، إنه شو كان الدياجنوستيك من الحكيم المختص، من الطبيب المختص، شو قال لك في شيء سبب وراء الميجران أو وراء الغدة أو وراء أي مرض عنا إيه، وعلى أساسه أنا الدياجنوستيك الحكيم هو اللي بخليني أنا أكمل، لأنه بيكون قال لأنه في شيء نفسي، في عوامل نفسية، اشتغلي على الموضوع أو خففي استرس، وهون أنا بيكون هيدا ملعبة إذا بدك.
2: اليوم دكتور جوال كتير عم نسمع ناس عم بيقولوا إنه حيال مرض مرقوا فيه، إن كان غدة، ميجران، أو حتى كانسر، أو حيال مرض إنه راحوا عند كتير حكمة وجربوا كتير علاجات. أكيد مش عم نحكي عن كانسر كشيميو وغيره، بس إنه الأمراض اللي شوي أخف، ودايما وصل الحكيم وقال لهم بالآخر ما في يعني فحوصات قدامي عم بتقلي شيء معين،
3: ما في تبرير
2: طبي، خفف استرس. وهن بيعتبروا انه مثل كأنه ما عارف شو يقول لهم، سو قال لهم خففوا استرس، انه هيك مثل وصفه ما بياخذوها على محمل الجد،
3: ايه انه ما في اكشن تو بي تيكن. ما بعرف انا كيف بدي اكمل، بس يقول لي خفف استرس،
2: ما في خفف استرس. كيف ما بدي عم استرس بهالبلد وبهالحياه. سو هون انت بتتدخلي، بس كنت عم تقولي تحت الهوا، مش انه كيف بتعطيهم انه عملوا سبار وسافروا تخفوا ستريس، لا، هون
3: بنشتغل على العقل اللاواعي. اكزاكتلي،
2: عقل اللاواعي، عقل الانكونشس، يلي كمان بيكون مخزن معه كل شيء، في جروحات وتروميات ومشاكل، وقطع فيها هيدا
3: الشخص،
2: هذا الشخص من هو صغير وحتى من قبل ما يخلق، يعني ببطن امه شو القصص اللي حملها لهلا.
3: مظبوط،
2: خبري هنا.
3: من وين بدك بلش؟ سؤال كتير
2: مفرق. خليني نام وبنجي. يعني من الأول عم بتقولي أنت أنه في أمراض بنحملها قبل ما نخلق من بطن أمنا.
3: مظبوط،
2: كيف نخدهم؟
3: المرأة الحامل يلي بيكون حاملة البيبي إن أتر وبقلب الرحم تبعها، البيبي عم يتأثر بكل دمعة هي عم بتدمعها، أو زعل أو حزن أو أي إيموسيون عم بتعيشها. البيبي أو الأمبريون بهذه المرحلة هو بيكون عم يتأثر وعم يخدها وعم أوقات يعني اللي بسمعه إنه هو مفكر حاله هو العبء على الماما، هو اللي مزعل الماما. دونك مشان هيك بتلاقي ولد أنكسيو أو هيك حزين، أو إذا تركتي ما حكيتي معه بضل عم يلعب بالسلدوجو لوحده حزين، ما بيحب تو سوشيلايز. في ولد بيبقى منطلق أكتر. دونك حسب حالة الأم بالحبل تبعها بتنطبع على الولد.
2: بس أوقات بيكون في توينز لايك الواحد شيء، كيف بتصير هيك؟
3: لأنه في ولد بياخد من نمو التاني أو بيكون أقوى على التاني، حتى في صراع بقلب الأوتيروس. دونك هيدي إذا بلشنا إذا بدك من الطفولة. بعدين جوسكا ستا نحنا كل الإكسبرينس اللي منتعرض لها بحياتنا كمان بتطبعنا. كمان بنحكي دايما عن بزوان تبع الولد وشو تأمن من هيدا النيد أو الحاجة تبع الولد. يعني أنا لتسي أم بتشتغل، الولد بده مثل رفيقه تجي الماما تاخده من المدرسة، بس ماما ما فيها عم يجي بالباص. دونك بحس أنه أنا البزوان تبعي

0: للحظة الطفولة أو أول مرة عايشة بحياته. فيها تكون أدوزة، فيها تكون أديزنافا، فيها تكون بعمر كتير صغير أو بقلب الرحم.
1: في ناس معقول توصل لعندك منها متذكرة شو السبب أو شو اللي صار معها؟
0: أكيد بالعقل الواعي ما رح تكون ذاكرة
1: أبدا. تشتغلات أي وصل للنقطة؟
0: يس، بطرق بتريكس أو دي تكنيك نحنا منكون دارسينهم كتير منيح تنقدر نساعده كجيد. أنا بساعد المريض ليقدر يوصل على اللحظة اللي بلش فيها البروغرام يلي ترجم بالمالادي أو الكود بيولوجيك.
1: شو أكتر أمراض اليوم عم تجي لعندك؟ أكيد من بعد تشخيص طبي وصلوا لخففوا ستريس وهن التجأوا لك تيعرفوا شو المشكلة النفسية يلي هي سببها مشكلة، يلي عم تسبب مشكلة جسدية.
0: مثلا أمراض المناعة مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي، هن دايما بيكونوا عم بيروحوا عند حكيم أخصائي إن كان إيمينو أو ميدسين أنترن أو أندوكرينو حسب شو هي المالادي. بس برضو مع الدواء بيقولوا لي أنا عم باخد الدواء، عم بعمل فحوصات، عم خفف ستريس، عم بعمل دايت سبيسيال، عم بروح أمشي وأعمل سبور، بس بعد بلحظات محددة بعمل فلير أب، بيصير في طفح جلدي أو حيالله مالادي بتعمل طفح أو فلير أب يلي هو لمالادي ساكسانتو أو بتقوى. دونك بهول اللحظات أنا بساعد الأشخاص لنعرف شو التريجر، شو النمطية اللي هي عم تخلي الجسم أو الجهاز العصبي يرجع يتأجج، يرجع يعمل هالرياكسيون تنخففها.
1: أوكي.
0: إلى جانب الأدوية
1: مثلا شفتي يعني الناس اللي عم تسمع يمكن توريليت انه ايه انا يمكن
0: مثلا بدك نحكي على الاكزيما،
1: لا يعني مثلا شو بتكون اوقات الاسباب يعني بس تجي تعالجي وتفوتي باللاوعي وتفوتي بالطفوله وبالمراحل اللي قطع فيها الشخص، شو اوقات بتكون السبب؟
0: سيباراسيون، يعني توفى حدا، الام تركت، البسينة ماتت، تهجرنا، البيت راح، تهجرنا، بطل عندهم ربير، حتى لو وين ما نقلوا ببطلوا يحسوا بالانتماء أو البيلونجينج اللي هني بحسوه بالبيت الأساسي. وهون كل إيموسيون أو كل رسانتي إذا بدك أو أحساس بحسوه منساعده يطلع منه بالطريقة الرلاتيف لهيدا الشيء.
1: فهون الجسم شو بيكون عم يعمل؟ لأنه هيدا الشخص حاسس مثلا بعدم انتماء بصير يطفر إنه كيف مثل عم بيطلع كل شيء منه لبرا لأنه ما حكي،
0: عم بيعمل ردة الفعل يلي ما قدر يحكيها، ما أصلا كيف بدي أحكيها أنا وبيتي أصلا doesn't exist، بدي أقول لجوزي
1: بس هون عم نحكي كأنه هيدا الشيء بيصير وقت الإنسان يسكت، بس وقت يحكي ويعبر ما بيوصل لهون.
0: مزبوط مزبوط. مش يعني كل الأشخاص اللي بيكبتوا هن عندهم أمراض. وقتها أنا بعيش لحظة الصدمة، أنا وأختي، أنا وخيي، أنا وحدا مقرب، وبفضفض وببكي وبطلعهم، ما بحطهم بقلبي، بس وقتها بعيشها لوحدي بالصدمة. ما فيي أحكي لتسي وفاة حدا، ما فيي أحكي لأنه أنا شغلتي خفف عن اللي بحبهم. إذا أنا بكيت يعني الماما بتصير تبكي أكتر أو القرايبين اللي بحبهم، دونك بكبت هالشعور وهالحزن جواتي، بيعمل لي مرض مناعي، بيعمل لي شو ما كانت البيولوجية.
1: وهوني أكيد أنه بالآخر رح يصير هاي الفينال أنه رح يمرض. مش معقول يقطع بكل هيدا الشيء وجسمه ما يعبر.
0: في أنا ما بحب هيك نعمل جنراليزاسيون، لأنه ريم بتتفاعل بطريقة، جوال بتتفاعل بطريقة، أنا ما بتفاعل بالجلد، بتفاعل بالميجران أو بالمناعة، أنت بتتفاعل بشي تاني. دونك كل شخص منا عنده أورغان، إذا بدك نحن منقول أنه هي نقطة ضعفنا ومنتفاعل فيها، بس أفكتيف ما هو الأورغان يلي أنا بيساعدني هيدا اللي بيتفاعل
1: يحميني، يعني
0: بيخفف عني ستريس. يعني الجلد عم يتفاعل يعمل إكزيما أو سورايسس اللي هي الصدفية، أو بعمل أوجاع راس
1: زونة أو قد بتشوفي حتى أنه في خبرك عن تجربة شخصية مرة في خبر تلقيته ما في خبر عنه. هو شيء كتير كبير بس شيء كتير محزن. بعد جمعة على قد عملت زونة لأنه مثل كأنه الشيء اللي ما حكيته جسمي حكيه.
0: إكزاكتلي. دونك كبت المشاعر يلي يمكن كان بيساعدك انه تفضفضيها وتحطيها بالإطار الصح. انا بس اعرضه رائع على الطاولة، بقدر ضبهم بجرور او بليبل محدد، هيدا حزن، انا حزنت، ايه انا خسرت حدا، ايه. دونك انا بكون عم بعمل بروسس لهالمشاعر. اذا انا كبتهم لانه ممنوع شو ما كان السبب، دونك بقيوا جواتي مثل غطيطة، مثل ضبابية، مثل كيوس جواتي عم بتخبط انا وياهم، ما عملت لهم بروسسينج. ومشان هيك نحنا كتير مهم نشجع أولادنا يحكوا
1: ويسموا الشعور.
0: يسموا الشعور، شو حاسس أنت هلأ؟ ماما زعلان، غيران، موجوع، شو اللي زعجك بالأتيتود تبع الآخر؟ وقتها أنا بكون أم واعية بشجع أولادي يحكوا ويعبروا، وبساعدهم يعرفوا شو اسمه هالشعور اللي أنا تخبطت كتير تعرف شو اسمه، أو أنه بربي أولادي ببيئة إذا بدك فيها
1: شوية عيب وسكوت ممنوع تبكي
0: exactly. مثل ما نحن ربينا بالبيئة القديمة يلي كانت أنه لا، إذا حكينا وطلعنا السر برا البيت يعني فضحنا سر البيت،
1: غسيل مش بمنشأ جوا
0: exactly. الغسيل ما منطلعه على برا. دونك إذا بدي كانوا عم يعملوا عم بيخلوا الأسرار ريزيرفي كرمال الآخر ما ينتقدنا، وهيدا الشيء المنيح اللي بيعرفوا يعملوه، طبعا يزعلوا أهلنا هلا. بس الفكرة أنه كان في طريقة نقدر نعبر بطريقة محددة سيف، ما نأذي حدا وما نخليهم بجسمنا مكبوتين.
1: طب بحال حدا قطع بشي اوكي وما في يحكي عنه لانه ما كايند اوف سر، او اذا فضحه بيصير قصه كبيره يعني، وهذا الشيء عم بيوجعه لانه هو يمكن عم يتخبط فيه، قطع بشيء بشع يعني داية او تروما اللي هي، شو لازم يعمل اذا هو ما بيقدر يحكي؟ يعني
0: يكتبون
1: يعني مهم هو يطلعهم Yes. ولو ما حدا بوجهه سمعه وعطاه يمكن نصيحة أو قال له I'm here أو yes. I can hear yes. you.
0: بتعرفي قديما كانوا قبل قصة الكتابة كانوا يزرعوا بالحقلة صح؟ ويربوا المواشي ويتصيدوا بالبحر، يعملوا إشي بإيديهم. أنا بس اشتغل بإيدي إشي
1: عم بعت عم طلع
0: عم طلعهم من جسمي حتى بالبط
1: أموت. أنا رايح أزرع هلا.
0: دوك كتير مهم انه انا طلع اعمل هيدا الاكتيفيتي بصبيعي كرمال طلع الانكزايتي او الكيوس اللي كنا عم نحكي عنه، مشاعر عم تتخبط بتطلع من جسمي بطريقة حس ملموس او طريقة حسية، وهيدا اللي بيساعدني شوي انه يا اكتبهم فرغ هالمشاعر، وبس اكتبهم انا بصير صلح لحالي، دونك بصير اعمل ليبل، دونك بصير انا سمي لهيدا الشعور وحط وين الاطار تبعه صح، هي غيرة ولا هو غدر ولا هو حزن لانه تركني، لا هو توفى هو ما تركني ما كان بايده، دونك شوي انا بصير صحح لحالي الجملة يلي كنت عم بتخبط فيها. وزيت الشيء وقتا مكون عم نعمل اي اكتيفيتي، مشان هيك في نسوان بحبوا الجالي لانه الجالي بيطلع الاسترس من
1: جسمنا. لقينا وقتا نكون عايشين كوس جواني او هيك
0: تروحي على شغل
1: بتروح البيت بس تنطفي، بس كأنه انت عم بتنطفي البيت، بس انت عم تنطفي حالك، عم ترتبي داخلك، عم تنطفي القصص اللي عم
0: تقطعي. اوقات كتير البيت ما بده ترتيب، بس انت ترجعي تزيحي وتشيلي وتحطي، دونك هيدا الجست هو لانه انا في اشياء جواتي كيوس وانا بدي رتبه.
1: وهون يعني كانه انت عم تقولي لكل يلي عم يسمع كانوا رجال او نساء، يعني هو اكيد البرنامج مخصص للنساء بس الرجال كنت عم تقولي تحت الهوى اكثر شيء عم يقطعوا بكرون اللي هو الاوتو اميون بالمعده، عم يقطعوا بالبروستات
0: بالاكزيما
1: بكثير قصص لانه خصوصا مجتمعنا الشرقي بيكبت.
0: True. وبس نحكي مالادي ديجستيف او امراض جهاز العصب جهاز
1: الهضمي
0: دونك بنحكي عن غضب مكبوت، عن شيء ما عم بقدر اتقبله، شيء ما عم بهضمه ما عم ببلعه. دونك لانه الرجال بالذكوريه تبعيته القصوى يلي هي انا ما بعبر ما ببكي، عيب ابكي بشد على حاله طب ما حدا يشوفه او بخبي اذا اضطروا يكروا دموعه، دونك في تراكم في كومول، دونك بصير مثل بركان الداخل تبعه، وهذا الشيء اللي بنشوفه انفجار يا طفح جلدي يا امراض جهاز الهضمي مثل ما قلنا مثل كرون مثل اي بي اس وانواع الكتيرة.
1: سو هون اذا ما نكون قادرين تحكوا لحدا اكتبون اتليست او اشتغلوا شيء يدوي تطلعوا هول المشاعر exactly. تما يتحولوا لمرض
0: yes.
1: بس خلينا نشوف اذا هيدا الفويس لقلنا ما في صوت
0: اوكي
1: كنت عم تقولي لي عن انه انت قطعتي اصلا بخبره شخصيه مع الميجران وهيك كثير نسمع ناس عندهم ميجران وشو ما ياخذوا ادويه بضل يرجع هيدا الموضوع، شو اسباب الدفين؟
0: الجذور المخبية
1: من وين جاي الوجع؟
0: دونك الشخص اللي بيعمل ميجران او بيعمل اوجاع راس تنشن هيديكس بيكون عنده ستركتور او بنية انه انا بدي حل كل شيء براسي ما بتكل على جسمي على حواسي، ما بيقدر يروح يجلي او يشتغل بالارض او بتقدر دونك ما بيحسه ما بيتفاعله وما بيفرغوا اذا بدك الضغط بالحواس تبعهم، دونك بيضلوا قاعدين بيعيشوا هيدا النومبنس او
1: فريز
0: كرمال انا لقي الحل براسي الغصه وبتلاقي العيون عم بيروحوا يمين وشمال تيلاقوا السوليوشن للمعادله تبعهم. وهيدا الشخص اللي بيبقى عنده هيدا البنيه بيكون معرض أكتر من غيره يعمل إبويزمون للنورون أو يستهلك الجهاز العصبي تبعه أكتر من غيره.
1: بتلاحظ كل مشاكله كل الأمراض اللي بتقطع بحياته بتكون مرتبطة بالرأس.
0: مزبوط مزبوط. وبالتفاقم أو بالكومبليكاسيون تبع هيدا الحالة منشوف في انفجار بالرأس، في جلطة بالرأس، يعني بس
1: يعمل كياس
0: exactly كياس ماي أو بنيني أو ماليني. وكمان منشوف الاميبليجي اللي هي أساس الرأس أو الشلل النصفي. دونك بيرسون مونتال بدها تفكر وتلاقي السوليوشن براسها.
1: طب شفت عم هالحالة ما بتفكر أنا شفت
0: منروح على لحظة التروما أول شيء يلي هي خلتها تقول أنه أنا ما في أتكل على جسمي بدي بس حلها براسي.
1: بيكون أكيد قاطع بشيء ألا أنه بتحلي براسك. طب عسيني إكزامبل مثل شو؟
0: مثلا تحرش جسدي. دونك جسمي جبل المشكلة
1: ما قدر دافع،
0: ما دافع عني، ما لباني، هو جبل الخطر مثل ساندريون واللولو اللي هجم عليها لأنه كان مع الأكلات هجم عليها. دونك جسمي كان المسبب.
1: شبرون روج ضيعتين بالقصة.
0: شبرون روج ما لازم أعطيه عزروني. دونك جسمي هو يلي جاب الخطر علي، جسمي هو يلي خلى
1: يصير في خطر،
0: يصير في كونسيكونس يلي هي تحرش أو يلي هي مرض. دونك في كتير أشخاص من دون ما يكون في تحرش بس لأنه أجاني المرض يعني أنا جسمي ما في أتكل عليه، جسمي ضعيف. ومنسمع بالإكزامبلات الكتير سخيفة كلي قوي مناعتك جسمك ضعيف أو لا، المناعة أو الجواب المناعي هو لأنه جسمي عم بيعبر عن شيء محدد وما ضروري جسمي يكون ضعيف. هيدا الأورغان يلي عم بيعبر عم يحكي.
1: سو هني هون ما بيقدر يروحوا على شيء الحسي، ضروري يعبروا، ضروري
0: بيصيروا يلاقوا سوليوشن إذا بدك براسهم بالنورون بالنيرفز تبعهم، وبيصير في إبويزمان. دونك بيصيروا يلمعوا كل الوقت. وهون حسب تفرق بين شخص والتاني، إذا بتبلش الصبح أو بتبلش بالليل، بتجي بالويك أند لأنه كتير كان في إبويزمان ديران لسومان. دونك بتفرق في تريجرز، هن الريحة، هن الصوت، الأكل، أوقات كتير الجات بتكون مربوطة كمان بالجهاز العصبي. دونك في تفرعات حسب الشخص، حسب الفيكيو والقصة اللي منعيشها. بس الأساس هو أنه ستركتور مونتال، يعني ستركتور الشخص أو بنيته البسيكولوجية اللي هي دايما أنا بشتغل عليها، مش بس بفك الكود. بنرجع من هي الشخص لوقتها بتجي معادلة جديدة ما يرجع يفكها براسه. سينو هيدا الشيء والمنتين حيحافظ على ذات النوماتية.
1: طب إذا ما عمل جلسات عندك دكتور جوال كيف بحل هالميجران؟
0: يعني
1: إذا أنت بدك تعطيهم تيبس إنه لا بعيدا قصدي عن الأدوية، إذا هو مرتبط بموضوع نفسه، موضوع جسمه وكل هالبسيكولوجي.
0: أوكي. السؤال المفتاح، سألي حالك وقت يبلش يلمع راسك أنا عشو عم نبش على سوليوشن، شو عم حاول حل، what are you trying to solve.
1: إيه بس ما هما بيصيروا يفوتوا من انه بدي حل ما يغزي
0: بس انا سوبر اكيد انه بس يسالوا حالهم هالسؤال حيعرفوا انه هي انا ضيقت الصبح من هيدا الموقف، دونك عم جرب لاقي حل تأرضي الاخر او تأرضي حالي او تأطلع من هيدا المعادله. لانه مثل ما قلت انا
1: بس هو اذا في موضوع
0: توقف الباترن،
1: بس هو اذا في موضوع
0: بده حل،
1: بده حل بدها تضل تفكر تلاقي له حل، مش حتوقف
0: تربيا معك حل. اوكي انا بدي ضل فكر تلاقي هيدا الحل، بس الطريقه اللي عم فكر فيها عم تجيب لي الوجع ما عم بتحله.
1: اوكي سو هون بنصير
0: سو هون انا اي نيد تو تشالنج الطريقه والنمطيه اللي انا ماشي عليها. انه بار اكزامبل اذا انا تب فكرت وعملت ابويزمون براسي واجتني الميجرين، حيتغير موقف الاهل او الشغل، البزنس ليدر حيتغير موقفه علي او مني؟ لا ما حيتغير. بس الفرق انه انا جيبويز لنورون بنبش براسي على سوليوشن تقدر نكست تايم بسمعني كلمه جاوب بار اكزامبل. دونك انا عم حضر لبعدين تلاقي سوليوشن تتخلصني او تساعدني او جهز حالي يكون بكامل الجهوزيه. بوقع بيومين 48 ساعة ميجران آتولية، بس تجي يجي الموقف اللي بتكون جاهزة لقله بكون أنا أبويزة. ومشان هيك نحن عم نوجه، عم نعلي الصوت، عم نوجه هيدا التريك إذا بدك تنساعد حالنا نطلع من هالنمطية ونكسر التشين يلي حلقة مفرغة أو فيش السيركل نحن علقانين جواته. سألي حالك بس يبلش وجع راسك لشو عم جرب نبش على حل أو لاقي حل. هالحل حيساعدني لبنفت لقلي أنا أو حاجة أنا حققها، بس هالحل أنا ما فيه لقيه بغير طريقة، ضروري لقيه براسي. في اللي بغير طريقة يعني أنا بدل ما أكون أوفر مع طاقة وبعدين أخيب أملي صير أعطي جست على القد صح؟ منغير النمطية تبعيتنا بدل ما ندلق ندلق ندلق بالعطاءات وبعدين خيبة أمل وبعدين أوجاع وميجرين. هذا إكزامبل كتير سخيص.
1: أدي بدنا تغيير بس يعني ربينا 30 40 50 سنة ما بعرف قد ايه اعمارهم المستمعين على سيستم معين جاي بدنا نفك سيستم كامل متكامل نوقف وجع الراس ووجع الرقبة.
0: انا بدي اكد على فكرة انه نحن بدنا ندعم البنية او نعمل structure remodeling دونك ما فينا نفك او نهد قصص هيدا الاستوديو. نحن مندعم وين في خلل مندعمه وين في gap صغيرة اذا بديك منحط حدا solution تانية. وبهالطريقة نحن بالسيانسات البيوديكوداج اللي بنعملهم سوا منكون شوي شوي عم نعمل مرحلة انتقالية او عم نمرق البريدج سوا من شخص بحل مشاكله بس بالراس لشخص ممكن يكون عنده ثقة بالنفس أكتر وشخص ممكن يكون من ثقته بنفسه قادر يلاقي حل مش بس براسه أو براسه.
1: هلا الأمراض أو التروميات أو القصص اللي بيقطع فيهم كل إنسان حسب شو كاتيجوري التروما لتسي بتروح على وجع معين أو حسب كاتيجوري الإنسان هو وين بيروح يعني أو بيروح على دماغه أو وجع رقبة أو كذا يعني let's say
0: تروما واحد بيأثر على شخصين بطريقة different.
1: مختلفة
0: yes.
1: okay. مش يعني الميجران سببه هيك الرقبة سببه هيك
0: no, no, no. لا. في c'est une maladie complexe الميجران أو الفيبروميالجي أو المالادي أوتوإيمون دونك عم نحكي عن multitude أو several factors مع بعضهم 9 أو 10 factors هودي بس يجتمعوا مع بعض عندك شيء عندي شيء تاني بيكونوا okay. كأسس A, B, Z, V بس عند الآخر بيكون في شوية اختلاف بس إذا بديك الباترن هي ذاتها
1: يعني مش إذا حدا إجا قال لك دكتور جوال أنا بعاني بين مثل ما كنت عم قال لك مشاكل بالرقبة كتير عندي أو وجع برقبتي ما بقدر أتحرك بدي فيزيو بدي كذا
0: في شيء أكيد بالرقبة إنه هي أنا بجلس رقبتي بس كون أنا proud of myself بس أنا أحني رقبتي يعني أنا خجلانة أو مستحية من اللي عملته مستحية من حالي أو مستحية من الآخر إكزامبل الولد الصغير يلي بيكون بيوني بيحني راسه لقدام هيدا الشيء الأساسي بالفرتابر تبع الرقبة أو البارتي سيرفيكال بيجي حدا أنا جوزت فلانة لفلانة أهلي ما كان بدهم مثلا أو عن شخص تاني كان لازم اشتري بهيدا المنطقة اشتريت بغيرها وماني مبسوطة دونك عم لوم حالي
1: اوكي دايما في لوم بالرقبة يعني
0: exactly. تقريبا وفي قلت كمان شوي بحس بالذنب لأني عملت
1: مش مسؤوليات مش
0: بلا
1: فيكم يعني بس انه بشكل عام رح شوف هالفويس اذا فينا نسمع عليه تنشوف اذا لانه
2: يا مدام بونجور بونجور كيفك بس الحمد لله اول مره نحكي معك الله وبعث لك رساله وبشوف اللبناني هيك بقول اذا بالسياره ما تدوا نحكي تقلوا مع التليفون وناسي
1: اوكي مش لانه الموضوع اوكي خبرينا عن هلأ تريند الموسم هي مش تريند بس صار في وعي تجاهها خلينا نقول الجهاز العصبي اليوم كلنا منحكي انتبه على جهازك العصبي شو هو بتعريف ما هو الجهاز العصبي وليه هالقد اليوم صرنا اوير لهيدا الموضوع
0: إذا بدي اكتشفنا مع الوقت مع النولج مع تطور العلم تطور الصحة والمدسين اكتشفنا انه تحت كل رياكسيون تحت كل انفعال تحت كل personality trait في جهاز عصبي عم يتفاعل دونك مثل ما قبل شوي قلنا التفاعل بيصير كرمال مصلحتي وبذات الوقت من وجعي انا بصير اتفاعل دونك هو عبارة عن بيجمع اذا بدك بين مبادئ اللي أنا بتفاعل كرمالهم تأحميهم حدودي أو الباوندريز وبذات الوقت الرلاسيون افيك لوتر أنا مع الآخر كيف بتجاوب كيف بتفاعل جهاز العصبي هو اللي عم يتفاعل حواسي عم طلقت الآخر كيف عم بيعاملني أو الضوء زعجني دونك البيولوجي بتلحق أنه الضوء زعجني وبغمض أنا دونك نحن عبارة عن تريبولاريتي إذا بديك أو مثل التريبيه ثلاث أشياء عم يتفاعلوا مع بعض البيولوجي حواسي مع الجهاز العصبي أو مشاعري مع الجهاز العصبي وهيدا الجهاز العصبي هو يلي بيصير مثل القالب يلي أنا دايما بتفاعل من خلاله أو السكرين يلي كل ما ضرب فيه أنا فاكت بحياتي بتفاعل من خلال جهاز العصبي.
1: بتلاقي ناس جهاز العصبي دايما مولع, عايشين على الكورتيزول دايما مولعين, وناس تلاقيهم أنه رايقين وهيك وبيعرفوا يعني كيف
0: يشتغل. ممكن حسب الحياة اللي نحن تفاعلنا فيها, تفاعلنا معها أو عشناها, من عذابات, من صدمات, من حرمان, من وفاة, من حرب, من تهجير, هو اللي بالبوتيت أنفانس. بصير أنا أتفاعل مع الحياة حسب هالبطأ مدلئ أو هالأمبرانت أو هالبصمة اللي أنا عشتها بحياتي. دونك مثل الولد يلي بيخسر البسينة أو الكلب تبعه بحادث السيارة, بصير عنده مشكلة مع السيارة, بصير عنده مشكلة يفقد أي لعبة بصير مكمش فيها أكتر. هودي ردود أفعال من جهازه العصبي جراء التروما اللي تعرض له.
1: مثل ما هلأ أوقات منلاقي أشخاص كبار يعني بأشغال بأماكن معينة بيكونوا فيها بالحياة بيعملوا ردات فعل كتير قوية على موضوع ما بده هالقد, بس هون بتفهم انه جاي ردة الفعل من ألم معين, من شيء معين قطع فيه, او مثلا عندهم غيرة من شخص معين بتلاقي عملون شيء,
0: بتلاقي انه بيشبه الشخص اللي أذاهن يوما ما
1: او يمكن نقص فيهم بالدنيا يعني في شيء مرتبط.
0: ترو
1: رح بلش اخد فويسز.
3: بونجور شبايا, سما كل اللي عم تحكوا عم تحكي مدام هالانفورماسيون فريمان كثير اكسلنت كثير مهمه, بس مثل ما بتعرفوا نحن كل اللي بعنا ان كان ستات او شباب عم نمر بمراحل كثير صعبه, ابار يعني لاغير وهيدي اللي على طول في عنا حاله, عندك المشاكل الكريز الاكونوميك الكريز الفينانسيير وقدر يعني كلهم وكلهم عم بيسببوا لنا مشاكل نفسيه كل اللبنانيه, مش معناتها هيدا عم بيروح يسهر يمكن عم يعمل ديفولما ويرقص واستدرا كل يمكن اكثر عندهم مشاكل نفسيه. المدام عم تحكي انه بيصير عنا مواد ديونيتي وهالقصص وحكي واستدرا, طيب رح تضل موجوده هالمشاكل بليز كيف بنعمل بريكوشن؟ يعني اذا نفترض صار عنا كتير ضعف المناعة من وراء المشاكل النفسية إتسترا, إذا رجعنا تغذينا منيح بجاع متغذى بس رجعنا تنقوي مناعتنا نتركها هيك خلص تضعف أو بالغذاء فينا نرجع نقويها.
1: بدنا نحكي ماذا بدنا نأكل بدنا نحكي بدنا نعم.
0: دونك أنا إذا بتسمحي لي جاوبها, مش كل الأشخاص بيتفاعلوا بذات الطريقة. وقتا منتفاعل بالمناعة أو بالجلد يعني أنا عندي جذور جواتي تروما قديمة تفاعلت معها بالجلد أو حسيت صار في انتهاك لحدودي الخارجية بس تنعاد بحياتي تاني مرة بتفاعل بجلدي. دونك أنا بفهم الكونسيرن تبعها وبفهم أنه عبالة تعمل بريكوسيون لأنه واعية مرسي, بس الفكرة أنه ما ضروري هي يصير معها مرض جلدي من وراء التعصيب من وراء ستريس والكريز الإيكونوميك اللي عم نعيشها بلبنان. كل إنسان بيتفاعل بطريقة محددة. إذا حسينا أنه صار في طفح جلدي إكزيما صدفية اللي هي لازم نكون عارفين أنه هيدا الشيء في له جذور جواتنا أو بشجرة العيلة لازم نفكه تو سامبلومون.
1: كيف معقول يكون الشيء مش نحن قاطع معنا بشجرة العيلة وصلنا
0: ترانسجنريشن
1: بعدنا أصلا نحمل
0: كرسي
1: مش عيلة شجرتها
0: اسمه transgenerational traumas. دونك بشجرة العيلة بيكون في تروما محدد ما فكوا ورتونا اياه.
1: اف
0: نعم
1: كي خبريني اكتر يعني خلق ولد ما خصه بشي ست وحاملة شي بيطلع فيه
0: مزبوط.
1: اوكي ليه وصلوا شو زن مصابي ما فهم.
0: بالإبي جيناتيكس الكاركتر جينيتيك أو الجينات تبعنا بتنتقل. أنت بتعرفي صح؟ مع هيدا الجينات نحن منحمل بارتي من الإيموشنال كونفليكتس أو الصدمات العاطفية اللي عايشوها بهيدا العائلة.
1: كيف بده يكون في وعي أنه هيدا الشيء اللي أنا عم بقطع فيه منه نتيجة أنا شيء تعرضت له, إنما نتيجة شيء حامله من العائلة.
0: أوكي إذا أنا بيّن عندي طفح جلدي أو صدفية ممكن يكون أنا حامل الكاركتر من العيلة. أول سؤال بسأله حدا بالعيلة عندهم كرون أو حدا بالعيلة عنده طفح جلدي أو whatever بيقولوا لي يمكن إيه جدي كانوا يلاقوا له إشي أبيض بالفرشة. سو أنا بعرف أنه في كاركتر جينيتيك تفاعل بحياته للمريض لأنه هو عايش كونفلي مثله. دونك هو أرضية مهيئة أو عنده بنية مهيئة ليتفاعل بجلده وعيت بحياته لإله كبس start button بحياته لإله دوره بس هي موجودة. أوكي.
1: طب هون كيف يقدر يميز إذا أنا موضوع طب بيور أو شيء
0: إحنا دايما منبلش بالدياجنوستيك حكيم طبيب من الدياغنوستيك بنعرف إذا هي إكزيما ولا إرتكاريا ولا سورايسس ولا شو ما كانت. ومن هيدا الدياغنوسس نحن منشيل الجانب النفسي اللي عم يتفاعل بالجسد.
1: بس أنت مأكدة إنه ما في شيء بيصير مع الإنسان جسدي إلا ما إنه مرتبط بموضوع نفسي؟
0: ثلاث أرباع الحالات.
1: يعني حتى لو علاجته بالدواء، حتى لو علاجته بالكريم بي بي بي،
0: هلا اللي عم يستفيد بالدواء honestly ما بيجوا لعندي، ما كتير عندهم okay. curiosity انه هن مستفيدين وستابل وماشي حالهم
1: وخلصت قطعت.
0: ايه قطعت. يلي عم بيجرب كل شيء من حكيم لحكيم وفحوصات وتحاليل وأدوية وما عم يمشي الحال، ساعتها الحكيم بيقول لهم انه في ستريس، خففوا ستريس، بيتوجهوا لا يشوفوا شو اللي مخبى بالنفسية عم يتفاعل بالجسد.
1: بعد فويس.
4: بونجور، انا بدي اسال الاي دي اتش دي عند الانسان هي بس فيزيك او ريليتد لشي تروما او شي سبب ما بعرف؟ وبالنسبه للفيبروميالجي انا بعرف شو السبب، رحت وسالت بس العلاج ما عم يزبط معي، يعني ما بعرف اذا دكتور عنده طريقه او لوين وصلوا.
1: اول سؤال كان اي دي اتش دي.
0: الاي دي اتش دي هو بيهيفيرال ديس اوردر، يعني بالسلوك الانسان او الولد بغير السلوك تبعه، لانه كمان في له اثنين كود بيولوجيك مع بعض بس ينربطوا ينتواجدوا مع بعض، واحد من الام واحد من البي او اثنيناتهم من الام بيتفاعلوا بالولد، بيجي هالولد مثل ما كنا عم نحكي حامل كونفليان منهم لقلو. دونك اكيد بينشغل على الموضوع. وبالنسبه للفايبروميالجيا
1: اليوم اليوم كثير صار ضار بقصه الاي دي اتش دي، عم شوف ولد شوي صغير يتحرك بالصف اي دي اتش دي، يعني تشخيص على الماشي، بس العلاج عم بيكون دائما مع بسيكوموتريسيان. هلا انت عم تقولي لنا انه لا كمان فينا نحن نعالج
0: الى جانب
1: الى جانب البسيكوموتريسيان قصص بسيكولوجي.
0: يس بس اكيد مثل العلاج الطبي، بس نتدخل لو بلوتو بوسيبل ابكر شيء ممكن فينا نكون عم نساعد الولد، لانه بس تتطور الحاله
1: تعالج اولاد
0: بالأوبجي باللعب بأي شيء موجود بقلم موجود عندي على الديسك في يكون عم بشتغل مع الولد تنفك الكونفليه اللي انا بعرف لهم شو الكود بيولوجيك تبعهم مثل حي الله ملادي.
1: بالعكس كل ما كان اصغر كل ما احسن.
0: اكزاكتلي اكزاكتلي. فيك تعملي تشو ريفرسي او تصير ريفرسيبل هيدا الكود.
1: تقريبا كل مشكلة أو وجع أو ألم عم بيعيشه المريض كم سيشن بده تا يشفى منه؟
0: حسب الحالة، يعني إجمالا أن سامتوم إن سيانس، بس في دي سامتوم بيكون في
1: هينة إن سيانس.
0: إيه مش هناك اسمه تيرابي بريف، يعني قصيرة المدى، ما منروح سنين عم نفضي ونحكي. بس مثلا وقتا منحكي بالغدة أنت بحاجة لدو أو تروا سيانس، لأنه في تحتها بيكون في بنية بدنا نشتغل عليها.
1: هون الغدة أو الميجران أو البلع؟
0: لا البلع سيستم ديجستيف جهاز الهضمة.
1: أوكي. غدة شو؟
0: الغدة الوقت يعني هي الساعة البيولوجيك تبع جسمنا. دونك أنا كان بدي وقف الوقت بوقت من الأوقات، بمصيبة بأرجانس بزلزال بابني عم يوقع شفته عم يقلب عيونه قدامي، حادث شفته عم بفوت بولادي بالحياة بالبيت بالكلب. دونك في لحظة إمرجنسي ما قدرت أنا عيشة وأتحمل الكونسيكونس تبعها بوقف الغدة تبعيته.
1: أوف.
0: كمان سألت عن فايبروميالجيا قبل ما
1: نلقى. وهلأ سألت مرة تانية إذا شاب 28 سنة ADHD ممكن يتعالج؟ ما بيتعالج بس بيعرف كيف
0: شو الحالة حسب تشخيص الحكيم نقدر نكون عم نشتغل على ضوءها.
1: سألت قبل سؤال.
0: كرمال الفايبروميالجيا هي complex disease مثل الميجران، دونك في عنا كتير عوامل مجموعين مع بعض بنشتغل عليهم كريتير ورا كريتير، منفرغ المشاعر المكبوتة اللي رليها على كل كود بيولوجيك.
1: في أشخاص بتلاقيهم ناجحين بحياتهم وماشي حالهم والضحكة على وجههم مثل ما بيقولوا، بس بيكونوا عم بيعيشوا صراعات داخلية وحالة نجاة مستمرة
0: survival mode.
1: شو علاجهم؟
0: نرجع نعطي الأمان للجهاز العصبي الشهير اللي كنا عم نحكي فيه. دونك أنا عشت 10 سنين 20 سنة اللي هي من وراء صدمة كل الوقت عم بتفش بس تضل عايشة، عم بسكج مثل ما منقول باللبناني. دونك شو اللي انت بحاجة لقله بلحظة التروما كرمال تنقل لها الجهاز العصبي لحالة الأمان لوضعية الأمان، وهذا اللي منشتغل عليه وأنا بسميه nervous system rewiring، لأنه مثل ما تعلمنا نتأهب نكون بالhypervigilance mode أو alert mode، كمان فينا نكون عم نرجع نتعلم أنه في أمان في رواء في سلام، أو أنه أنا هلأ بدي أعمل اللي بقدر عليه لأقدر أستمر بالحياة.
1: في أشخاص بيشعروا بالذنب إذا ارتاحوا.
0: أي هيدا بنية إذا بدك ستركتور بسيكولوجيك دون بيرسون بنيتي إنه أنا بدي ضل أشتغل وضل شغلي حالي تيكون عندي إن فالور. دونك أنا بشتغل على الفالور أو القيمة طبعا الشخص يعني in term of self confidence وين أنا بكون عندي إن فالور وبكون confiant أو confident كرمال بعد عن هيدا كل الوقت بدي أشتغل أو شو البديل لا كيف تحس حالك مرتاحة. دونك دفنتلي في شيء أسس بالبتيت أنفانس
1: أو قد تسمع كتير نساء هلأ يعني مثلا من جيلنا بيقولوا إنه بدل بدي أشتغل بس تا إذا أمي فتت لعندي على البيت لقي كل شيء مرتب ومنظم يعني مثل كأنه خايفين من نظرة لأنه هي يمكن أما ببيتها كانت كل وقت عم تنظف وترتب وإذا إجت لقيتها قاعدة مرتاحة أو مثلا الخزانات مش كتير مرتبين بتنتقدها.
0: آه. دونك في بير دو جوجمون خايفة من حكم أمي علي دونك أنا بصير أشتغل أكتر وأكتر وأكتر تبيض الصفحة وبيض الصورة وأخد ما فالور بعيون الماما.
1: بعد بوش
5: بونجور كيفكم؟ بدي أسأل الدكتور ملي معروف أنا عندي صدفية لـ 13 سنة وعندي ميجرين من عمر 10 سنين وبنتي هلأ عندها ميجرين كمان. يا هل ترى بنتي كمان بده يصير عندها صدفية؟ لكن أنا كتير رايقة ما بحكي ورحت عند حكمها كتير وقالوا لي إنه اكتب على الورقة أو هيك عملت ما صار كنت أخذ أبر بصير عليهم منيحة. هلأ ما عم بأخذ الأبر لأنه كتير غالي وما فيه ايه بقى رجعوا بيطلعوا. اعملي معروف اذا بعرف فيها تقلي الدكتور شو لازم اعمل.
1: بس مهضومة وصلت حتى لا يقولوا لها انه كتبه وهيك.
0: شو بقدر اعمل قولك عم تسألني لهي تحسن حالتها او كرمال تساعد بنتها ما يصير عندها صدفية
1: شكله اثنيناتهم.
0: ايه شكله الاثنين. هلا هي كأم انا بفهم الكونسرن تبعها والهم انه تساعد بنتها ما تنقلها هيدا الشيء. انا بشجعها وبقلها انه مثل ما هيدا الوعي خليك انت تكتبي شجعي بنتك تعبر وتحكي اكتر كرمال تطلع اللي جواتها وما تخاف تكون موجودة تحمل حدود تبعها تحمل باوندريز تقول لا على الاشياء. بالنسبة لها كتير بهمني انه تنتبه على النمطية يلي هي بتخلي الصدفية تكون عم تتأجج او تعمل فلير اب يلي هي وقت حدا بيخرق لي حدودي وقت حدا عم بيظلمني وقت حدا عم بيحسسني انه انا مرفوضة جسوي باركوني او مني مقبولة بالمجتمع تبعي. هول النمطيات اجمالا يلي بيكونوا تحت الفلير اب او تأجج هيدا المالادي. دونك بس قلقت انا هيدا النمطية بشتغل عليها وبنتبه انه ما ضلني بقلب دوامة مفرغة أو vicious circle.
1: في حدا باعت واتساب تكست
0: وي.
1: شو منعمل بشعور الشوق تما يتحول لمرض؟
0: منعبر ومنحوله بشي حسي تما يتحول لمرض.
1: عم بيقلنا إني مسيحي بعد في دقيقة بس ما حمل عنا كتير أسئلة شو منعمل لكل الأشخاص اللي بيحبوا يعرفوا أكتر عن هالموضوع أكيد فيني تابعوكي على صفحتك
0: جروز جوال
1: Grow with Joel. بدنا نشكر كتير دكتور جوال على كل هالمعلومات القيمة وهيك. إذا في نصيحة فينال تختمي فيها لكل شخص عم يسمعي كرمال يحافظ على صحته من خلال المحافظة على نفسيته.
0: كلنا منتعرض لأشياء لصدمات كلنا مرق علينا مش عيب أنه أنا طلع مش عيب أنه فضفض مش عيب أنه أحكيهم أكتبهم أو عبر عنهم بغنية بموسيقى برقصة بجلي بأي طريقة بس طلعون من جواتكم ما تخلون محبوسين جوا خوف من الججماء أو من الآخر. بالنهاية في أنا في صحتي في حقه لجسمي علي أنا أنه ما حملوا كل هالأشياء وأنا بشجع الكل يكونوا عم يشتغلوا على وعيهم. يعني عندي على الويب سايت أو على البيج في كتير PDF أو guides بقدر يكون عم ساعد فيها الأشخاص اللي عبالها توعى تشتغل على وعيها وتساعد حالها وصحتها والوعي إذا بدك النفس جسدي. دونك فيهم يكونوا عم يتواصلوا معنا لنشاركهم هالguides هالPDF.
1: يمكن ما فينا نمحي كل شيء صار معنا بس فينا نمنع الماضي من أنه يكمل كتابة حاضرنا. التشافي مش أنه ننسى ولا أنه ما نعود نتألم. يمكن التشافي الحقيقي هو أنه نتذكر من دون ما ننهار ونحس من دون ما نهرب ونرجع نعيش داخل أجسادنا بأمان. دكتور جوال بدي أشكي كتير لهالحلقة ولمعلومات القيمة. إلي مسيح فريدي سيبا كلكم شاركتوا بإخراج الإذاعي. شكرا. كانت معكم نورا الميكروفون ريم حرب سواح. والتقينا بجدد الأسبوع اللي جاي بنفس التوقيت وبموضوع دايما لإلك.
6: Woman Talks مساحة إلك لتحكي تسألي وتكتشفي.
7: Woman Talks مع ريم حرب سواح على لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الواحدة إلى ربع في لبنان الحر، موجز الأخبار.

تحية طيبة. من معسكر في المطلي قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: أخرجنا من منشأة علي الطاهر كميات كبيرة من الأسلحة التي مولتها إيران. الجيش الإسرائيلي نفذ مجددا تفجيرين في بلدة المنصوري. في الأنباء الإقليمية أشارت مصادر العربية الحدث إلى أن غارتين استهدفتا مواقع بالقرب من مطار المخا جنوب المدينة، وأضافت أن غارتين استهدفتا أيضا ميناء المخا ما أدى إلى اشتعال النيران فيه، بينما أشار مصدران حكوميان يمنيان إلى أن الحوثيين وصلوا إلى مدينة دباب الواقعة مباشرة على مضيق باب المندب مقابل جزيرة تبريم. سجل تراجع أسعار النفط بأكثر من 2% عقب تقرير لفاينانشال تايمز عن مساع لاتفاق مؤقت مع إيران بشأن مضيق هرمز. الموجز انتهى. شكرا للمتابعة.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: كان في لبنان عربة خيل اسمها وزارة الطاقة والمياه، وكانت تجرها أربعة خيول، لكن من قادها على مدى 14 عاما كان ينتمي شكلا إلى الجنس البشري، لكنه في الواقع كان أداء ينتمي إلى فئة لا هي من الأنس ولا هي من الجن ولا هي من الحيوان، إنها فئة فريدة من نوعها تجمع بين الملعنة والسعدنة والحمرنة. قاد هؤلاء عربة الخيل التي اسمها وزارة الطاقة والمياه على هواهم، وبخلوا عليها حتى في الصيانة، قادوها في الوعر وصعدوا بها في الجبال فأنهكوا الخيول، ثم نزلوا بها في الأودية السحيقة والوحول العميقة بين الصخور وفي العواصف، جوعوا الخيول وتشلعت العجلات وتفككت المفاصل وأصروا على ركوبها، وكانوا عند كل محطة يطلبون المال مدعين أنهم يصرفونه على الخيول وعلى العناية بالعربة، حتى أدركوا أنه لم يعد هناك من مال وأن العربة والخيول تكاد تلفظ أنفاسها الأخيرة، فتخلوا عنها مع شيء من الحنين ليسلموها إلى من كان يدعو دائما إلى إصلاحها قبل فوات الأوان. ومع ذلك قبل السائس الجديد المهمة شبه المستحيلة، وما زال يحاول ويبذل الجهود ويحقق ويدقق ويوفر ما أمكن لإعادة العربة إلى الدرب السوي والخيول إلى صحتها وقوتها وهمتها، علما أن لا أحد يريد صرف فلس واحد عليها، لأن لا أحد يثق بالمالك الأساسي كي يساعد أو يستثمر بعدما خبروا فظائع من تولى قيادة العربة على مدى سنوات طويلة. وعند حافة الطريق يقبع أصحاب الفظائع والبدائع منتقدين متنمرين وشتامين، بعدما سرقوا ما سرقوا وهدروا ما هدروا ونهبوا ما نهبوا وخربوا ما خربوا، وليس من يحاسبهم ويسائلهم. إنها الدولة العميقة التي تنظر ولا ترى، تسمع ولا تنصت، تلمس ولا تشعر. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.
3: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: من الفضل هجمنا على الفضل هجمنا على الفضل
1: طالع مديو أنا هيك

0: يا الله. يا الله.
1: نصيحة طبية. نصيحة طبية لوقاية صحية يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذة الجامعية.
2: الغضب أمتى بيكون طبيعي وأمتى بيكون خطر؟ الغضب حسب الدراسات هو انفعال إنساني طبيعي، هو منه اضطراب نفسي بحد ذاته. بتأكد الدراسات أنه الغضب بيأدي وظيفة مهمة، هو بينبه الإنسان لوجود تهديد لإله. المشكلة منا بشعور الغضب، هي بطريقة التعبير عنه. لما يصير الغضب متكرر شديد غير متناسب مع المواقف، بيؤدي للاعتداء على الآخرين أو تدمير الممتلكات أو إيذاء النفس، بيتحول لمشكلة بحاجة لتقييم وعلاج. علامات الغضب الغير صحي: سرعة الانفعال، الصراخ، العنف اللفظي أو الجسدي، الاندفاع، شعور بالندم بعد نوبات الغضب، ارتفاع ضغط الدم، خفقان القلب. حسب الدراسات، الدماغ أثناء الغضب بيقلل من نشاط مناطق التفكير المنطقي، بيزيد من نشاط مراكز الانفعال. من هيك بيتخذ الإنسان قرارات وقت يكون غضبان بيندم عليها لاحقاً. النصايح اللي بدي أعطيكم إياها اليوم: ما تاخد قرار وإنت غاضب، بعد موقت عن الموقف، استخدم التنفس البطيء، تعلم التعبير عن غضبك بالكلام مش بالعنف، اطلب العلاج إذا صار الغضب عم بيأذي حياتك أو حياة الآخرين. رسالتي لألكن: سيطرة على الغضب منا كبت للمشاعر، هي نضج نفسي بيحمي الإنسان وبيحمي حواليه.
1: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: حوار حر المراوحة الجنوبية سلباً منصة للتصعيد أم فرصة للاستدراك وتفعيل المفاوضات مع الكاتب الصحفي جاد الأخوي. حوار حر مع جمانة صغيب مراد الجمعة الساعة 1.
1: أهلا معكم مستمعينا الكرام، حلقة جديدة من حوار حر. إلى متى سيستمر لبنان رهينة الحسابات الكارثية ورهينة الحروب من أجل هذا أو ذاك من الدول أو القوى الخارجية؟ وهل يعي حزب الله أنه يقود لبنان إلى المزيد من المآسي عبثاً؟ لسيما بعد انهيار مبررات ما يعتبره مقاومة أثبتت عقمها. وكيف سيتصرف الحكم والحكومة حيال هذا الواقع، خصوصا مع تصاعد النداءات بتدخل فاعل لتطبيق قراراتها بالتوازي مع احتمال استئناف المفاوضات؟ أسئلة كثيرة أخرى أيضا سنجيب عليها في هذا اللقاء مع الكاتب والصحفي جاد الأخوي. أهلا وسهلا فيك أستاذ جاد بلبنان الحر، ومن قلك الحمد لله على السلامة. كنت بروما ومبارح عشية وصلت على لبنان.
2: صحيح.
1: بتخبرنا عن زيارة روما، كنت وفد مجموعة شيعية وكان في لقاءات على مستوى عالي.
2: والله صحيح، كان في دعوة لمؤتمر كان بده ينعمل لحتى نفرجي الصورة الثانية، انه مش كل أشياء هن تابعين للثنائي، ومش كل الشيعة هن إيرانيين. بالعكس، نحن لبنانيون قبل أن نقول أن نكون شيعة. يعني هذا كان العنوان تبع الندوة يلي انعمل، ونحكى بالمواضيع ككل، وثبتنا يعني فرجينا تاريخيا أنه المكون الشيعي في لبنان هو مكون أساسي فات كان موجود، ومن 1926 كان من المؤسسين باللبنان الكبير وبكل هالمواضيع. هلأ الحلو كان انه كان في لقاء كمان بالبرلمان الايطالي مع عدد من النواب. نعم. يلي بمثلوا الفريق تبع رئيس الوزراء ميلوني ويلي بمثلوا المعارضة. الشيء الحلو انه اثنيناتهم تحكي معهم بيقولوا لك انه نحن بالبرلمان كثير في صراع بين اثنين، ولكن في مطرح منتوحد بس يصير شيء متعلق بلبنان. وهيدي شغلة كتير ننبسط فيها، يعني نحن منلاقي انه لانه الصراع عن جد كتير حد بيناتهم، ولكن بس تكون امور انه شيء متعلق بالقوة الدولية للبنان بقصة يونيفيل بتلاقيهم توحدوا انه كيف فينا نعمل حتى
1: نساعد
2: هالبلد. الاحلى كان آخر زيارة كانت لأمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. وكانت زيارة كتير مرتبة وكتير عميقة، يعني حكينا بالعمق عن الموضوع وحس بالانفتاح يلي فايتين عليه، وبقصة أنه خلاص يعني تعبنا من كل هيدي الأمور، خلينا نجرب شي تاني. في عنا ناس مهجرين، عنا ضيعة مجروفة، وما بقى فينا نتحمل حرب. وهيدي كتير لفتت له نظر، وحكي عن الرجاء يلي جون بول دو حكي عنه، حكينا نحن
1: عن لبنان الرسالة.
2: لبنان الرسالة نحن حكينا فيها، حكينا عن العنوان يلي حطه البابا ليو بزيارته للبنان يلي هو طوبى لصانعي السلام، وهيدي شغلة كتير مهمة. حكينا عن قصة تطويب البطريرك الحويك اللي هو مؤسس لبنان الكبير، وهيدي كانت كمان لفتة كتير جيدة من الفاتيكان انه طوبوه كتير بسرعة لحتى يفرجوا وحدة لبنان ولبنان الكبير، ما بدهم لبنان الصغير يعني. فكان كان كانت رحلة كتير موفقة وكان لقاءات كتير جيدة.
1: ولمستوا هيدا التوجه الفاتيكاني انه هن بعدهم على موقفهم بدعم لبنان،
2: اكيد واشد،
1: واصلين للسلام يلي اجا بشرنا فيه
2: ان شاء الله ليو. ان شاء الله يعني خلينا هلا خلينا نكون براغماتيك بهيدي القصه. ايه بدنا نوصل، بدنا نوصل، بدنا نعمل المستحيل. منا القصة مش بإيدنا. الإسرائيلي بالوقت الحاضر عم بيعمل اللي بده إياه، ونحن بدنا نعترف أنه خسرانين. الخسران ما بيقدر يفرض شروط على الربحان، فهيدي نقطة أساسية ونقطة لازم يبلشوا يقتنعوا فيها حزب الله، أنه يا جماعة الخير أنتوا خسرانين، أنتوا ما نكون ربحانين، وحاج بقى تحولوا الخسارات لانتصارات، لأنه كل مرة عم تخسروا زيادة.
1: يعني هيدي المكابرة يلي عم توصلنا لهون، وعم توصلنا أنه هالقد عم يتهدم من قرى الجنوب للأسف. وكنت عم تقلي أنه بيت جدك كتير قريب على تلة علي الطاهر.
2: ايه يعني في شي 50 لـ100 متر، كتير كتير قريب. هلأ بصراحة ما بنعرف فيه، ما بنعرف شو اللي صاير. آخر آخر شي شفنا صورة هيك مأخودة بالساتليت، كانوا الإسرائيلية قاعدين بالبيت. أنه المنيح أنه بعده
1: بعده ما تدمر
2: بس

0: لكن كمان كان الأجدى انه حزب الله لو فكر شوي بعقلانية وسلم هالمنطقة للجيش وسلم سلاح للجيش، مش كان احسن من هالتفجير وهالتكسير وهالدمار كله وهالغبار يلي طلع وهال كارثة كارثة كارثة. ما بعرف شو عم بيعملوا.
1: انه فضل يسلمه للجيش الاسرائيلي من انه يسلمه للجيش
0: هذا
1: اللبناني.
0: دليل عدم انتمائه لهالبلد.
1: لم يعد السؤال استاذ جاد اليوم بعد سقوط علي الطاهر محصور بحجم خسارة حزب الله، بل بالخريطة يلي عم بتحاول إسرائيل أنه ترسمها انطلاقا من مرتفعات علي الطاهر. ماذا بعد؟ لوين؟
0: لكن أنا دايما بقولها هيدي الشغلة وفي ناس ما بتوافقني عليها، أنا برأيي الإسرائيلي ما بده يحتل. لو بده يحتل ما كان فجر كل هالضيع وما كان جرف كل هالضيع، وما بده يعيد تجربة 78 بقصة يعمل شريط حدودي مع جيش مثل جيش لبنان الجنوبي اللي كان موجود، لأنه أول شيء هيدي كلفة عليه ومسؤولية وكركبة، وبكرة بدون يجي نهار بدون ينسحبوا هيدا الجيش، بدون يتلبكوا فيه بياخدوه على إسرائيل، ما يعني فيها كركبة. عمل شغلة مجرمة، يعني خلينا نكون واقعيين، جرف القرى يلي صار هو لتأمين حماية المنطقة الشمالية بإسرائيل. قال لك بجرفهم بعملها قرى غير قابلة للعيش، لا من الزراعة ولا بالبيوت ولا بالشوارع ولا بالطرقات، بجرفها كلها هيدي القرى وخلينا نشوف. ما رح يقدروا يرجعوا على ضيعهم، وبكون عملت أنا منطقة آمنة وانسحبت ورجعت على الضيعة تبعيتي. يعني هيدا هو التصور الإسرائيلي. بس أنه بيجوا بيقولوا لك أنه لا إسرائيل بدها تحتل وعندها أطماع، ما عندها أطماع شيء، هيدي تفنيسة كتير كبيرة، مقولة محمضة ما بقى العازة.
1: هل السيطرة على علي الطاهر برأيك كانت نتيجة صفقة صارت؟
0: أكيد،
1: لأنه خرج عناصر وضباط من الحرس الثوري يقال من هيدي الأنفاق.
0: أكيد في شيء صاير ما بنعرف، يعني بقول لك بكل
1: مين
0: صراحة
1: مين عرب هالصفقة
0: مين. هلا في شغلات صارت قبلها، في زيارة سفير أمريكاني ميشيل عيسى على إسرائيل واجتماعه بنتنياهو، هيدي أول مرة بتصير إنه سفير أمريكاني بلبنان بفوت على إسرائيل باجتماع مع رئيس الوزراء. في شيء بهذا الموضوع ما بعرف، يمكن شيء ما قالوا عليها. في شغلة تانية صارت قبل بيومين من ما تصير هيدي الصفقة، تسرب فيديو ما بعرف إذا انتبهتوا له، شابين ضايعين من منطقة حصبية فاتوا بكفر تبنيت ودلوا نازلين لنبطية الفوق وقطعوا حد ببيت إسرائيلية. بهيدي الفترة كلها ما في برغشة بتقدر تقطع بهيدي المنطقة بدون ما الإسرائيلي يفرمها، يعني حيالله حدا إذا عسكري مش عسكري مدني ما حيالله حدا بيتحرك من هونيك بيطلعوا درونز وببلشوا خبيط عليه.
1: تركون
0: كيف قطعت هيدي السيارة وقطعوا حد بحد كاميونات إسرائيلية، كأنه يعني أنا اكتشفت الفيديو كتير تعجبت، لأنه أنا ابن المنطقة،
1: ابن المنطقة.
0: وبعرف الضيع وبعرف بيوت بيت فلان وبيت فلان وقاطعين من حدهم، يه هذا بيت فلان بعده واقف، يه هذا بيت فلان تدمر، عم بتفرج على الفيديو يعني ايه، وقطعوا ولفوا الكوع ونزلوا وقطعوا، قالوا ليك دبابة إسرائيلية، ليك هيدا كاميون إسرائيلي، بس ما في حدا، وكأنه في اتفاق مفضيين المنطقة تيظهروا هيدوليك أو شيء، وهو اللي زمطوا بالغلط بهيدي ما بعرف. بس شكيت بشي لأنه دغري تاني نهار أنه خلصت علي الطاهر. كيف خلصت علي الطاهر؟ معبنا معارك وقايمة القيامة، دونك في شيء صاير، أو انسحبوا الإسرائيلية بفترة أو طنشوا وانضبوا حتى طلعوا كل المقاتلين ونعمل صفقة، وهيدي بتصير دايما بالحروب إنه بكونوا محاصرين منطقة بقولوا مفتح لكم باب فلوا من هونيك، إذا بترجعوا نرجع نضربكم.
1: وبالتالي من هون انطلاق من هون فينا نقول إنه إيران باعت شيعة لبنان
0: من زمان، بيعتهم لشيعة لبنان، بس بدك شيعة خلينا ما نسميهم شيعة لبنان، الثنائي الشيعي يعني. نعم. الثنائي المسلح إذا بدك
1: يعترفوا،
0: بدك يقتنعوا.
1: نعم. هل برأيك ما زال هناك خيارات قدام حزب الله يلي انهارت قوته العسكرية خصوصا بعد تسليم علي الطاهر؟
0: تاني لي سؤال،
1: هل في خيارات بعد قدام الحزب؟ يعني انهارت قوته العسكرية.
0: ما بقى عنده ولا خيار، خليه يطلع يحافظ على مية وجهه ويقول نحن خلصنا. وقال له رح يضل
1: يعني واحد من الخسائر كمان.
0: ايه وقال له رح يضل من خسارة لخسارة، خلاص بقى يعني هيدا تحويل الهزائم إلى خسارة إلى
1: انتصار.
0: إلى انتصارات. ناس شايفة شو عم بيصير، ما بقى فيهم.
1: من علي الطاهر الخطر يقرع باب النبطية وهي القلب السياسي والاجتماعي للجنوب، استنجدوا بالجيش اللبناني وأطلقوا نداء والقوى الأمنية استجابت، الهدف كمان أنه يجنبوا المصير الأسود.
0: أكيد أكيد، وهيك لازم يصير بكل المناطق. خلاص هيدا النداء يلي طلع نداء النبطية 2 نداء النبطية 1، هيدا كمان الناس لازم تبلش تحكي. هلأ ما في شك في خوف، في ناس كتير عم تتضايق، في ناس كتير بتخاف تحكي، لأنه ما تنسي كمان صار لها القصة أكتر من 30 سنة قاعدين تحت القمع وما حدا بيحكي، وهلأ زايد القمع. يعني خبروني مراسلين بالمناطق تكت بيشوفوا كاميرا بيطلع 2 بيصيروا عم بيجأوروا بالعالم وعم مخوفينهم محاولين يرهبون، بطل هذا يسترجع يحكي. ولكن بينهم بس تروح الكاميرا انه بيصيروا بيحكوا للصحافة انه دخيلك
1: في نقمة.
0: اي مش نقمة، في بعد ما صارت القصة نقمة، بس بلش التململ.
1: تململ نعم،
0: بلش التململ.
1: هل المطلوب برأيك مش بس أنه الجيش ينتصر ينتشر بالنبطية وبغيرها، وإنما يزيل كل البنى غير الشرعية بالمناطق يلي عم ينتشر فيها؟
0: 100% 100%. طيب ما الحكومة أخذت قرار باعتبار الجناح العسكري اللي هو ما في غيره بحزب الله خارج عن القانون، بنفذه. ليه بتحكوا وما بتنفذوا؟ هيدا الكلام يلي بلش بخطاب القسم وبالبيان الوزاري، كملوا
1: يعني
0: الناس بتبطل تصدق بعدين.
1: نعم، بدها حسم أكتر برأيك.
0: أكيد.
1: الدكتور جعجع على الأحد الماضي بقداس شهداء المقاومة انتقد البطء بإقامة دولة المؤسسات وطالب بحزم أكتر بحسم أكتر.
0: بعده عم بطول باله كتير دكتور جعجع، كتير عم بيكون رايق. يعني التعاطي مع وزير الخارجية كمان مش مقبول، وكتير انه عم نطول بالنا وانه كتير هلأ وقت يطول باله، بالعكس لازم يشد اكتر دكتور جعجع.
1: بس كانوا ما وقفوا كمان متقدمين كتير.
0: لا لا
1: يوم
0: أكيد
1: الأحد
0: أكيد، بس نعم. انه كتير طول باله يعني تأخر،
1: يعني بعد اكتر لازم.
0: أكيد أكيد،
1: ولكن من دون ما يعني يضل التضامن الحكومة موجود،
0: لازم يضل التضامن لازم يضل التضامن. الحكومة، ولكن هل من الحكومة عم بيكون في تضامن مع القوات او مع لا، انه مثل ما بقول لك تعاطيهم مع الوزير رجي لم يكن صحيا، يعني مش تعاطي صحي. هلا بيجوا بيقولوا انه بالقانون وبالدستور في تعاطي، في وزير خارجية تعاطوا معه كوزير خارجية، بس هذا المطلوب. خاصة أنه عندكم وزير خارجية مثل يوسف رجي، زلمة توكتف، زلمة بيطلع بيحكي وبقول الأمور مثل ما هي، شدوا وراه.
1: أستاذ جاد، إذا بدنا نحكي كمان يعني امبارح النايب سامي الجميل رئيس حزب الكتائب من قصة علي طاهر عم بيقول أنه يمكن يكون في علي طاهر 2 و3 و4 بالبقاع بالمتن بكسروان، وأنه الأهل مهددين هنيك، فكمان عم بيدعي الدولة أنه ترجع تحسم أمرها، ويمكن كمان تستبق تفجيرات ممكن تصير بهيدي المناطق.
0: ضروري، لأنه كمان يعني حسب ما يقال أنه علي الطاهر شيء بسيط، إذا بدك تعملي كومباريزن أو مقارنة
1: أكبر
0: قدام مناطق، يعني عندك تلال بمنطقة إقليم التفاح، السجود وجبل صافي وجبل الرفيع، وهيدي المناطق كلها كلها ما بعرف إذا في أنفاق، بس في شيء، في تحصينات عسكرية موجودة. طيب وجبل الريحان بكرة ما بتعرفي إذا قرروا الإسرائيلي يخترعوا شيء تاني، ما حدا بيعرف. عندك مثلا كمان بالجرود تبع عيون السمان نزول نزولا الى حدث بعلبك الى ما بتعرفي كمان شو ممكن يكون في هونيك تحصينات او شغلات عندك. الطريق الممتده من لاسا لتطلعي للعقوره لكل هالمناطق لبعلبك ما بتعرفي. فضروري انه يكون في نوع من تحرك ما ليقدروا يشوفوا شيء والجيش ياخذ كريديبيليتي اكثر. يعني خاصة انه كل اهل جنوب بيقولوا لك انه هيدي الانفاق يلي انحفرت ما بحياتنا حسينا فيها. وناس عم بيكتشفوا انه الانفاق قاطعه تحت بيوتهم ما حسوا فيها. شيء مش معقول يلي صاير.
1: شيء خطير. يعني. مفروض الدولة تستبق حتى انه قبل ما تجي
0: اسرائيل. بعدين هيدي الانفاق يلي انحفرت بكل هالسنين. طيب القوات الدولية ما شافتها. الجيش اللي كان بالمنطقة ما ولا مرة لاحظها. هالرمول اللي عم تطلع وين كان من وين كانت عم تطلع وين عم بتروح. في شيء مش طبيعي.
1: السفير الأمريكي حضرتك قلت انه زيارته كانت لافتة لإسرائيل. طيب. كمان زيارة لافتة عملها للمجلس الشيعي الأعلى من يومين. وأكد انه سقف نتنياهو هو تسليم سلاح الحزب ولن يرضى بأقل من هيك. وبنفس الوقت كمان قال انه واشنطن ما بده الا مصلحة البيئة الشيعية. قدام هم بدلالتها وبرمزيتها زيارته
0: عم بيوصل المساج بشكل مباشر وهيدا نوع من تحدي للمجلس الإسلامي الشيعي بين هلالين. لأنه المجلس الإسلامي الشيعي منه أخذ موقف واضح بهيدا الموضوع. بالعكس ماشي مع الثنائي المسلح بهيدا التوجه ودايما عم يحمي الثنائي المسلح. هلأ أنا تعجبت كيف قبل الشيخ الخطيب يستقبل السفير الأمريكاني. يعني حشروا السفير الأمريكاني بهيدي القصة لأنه هني أمريكا الشيطان الأكبر ويا لطيف. ما بعرف كيف صارت. هلأ ما في شك أنه في شجاعة وفي جرأة من السفير الأمريكاني بهيدي القصة وراح نص بيتهم وقال لهم يلي لازم ينقال. فإيه لا المسج كتير واضح كان.
1: وشو المطلوب من المجلس الشيعي الأعلى اليوم؟
0: ماشي المطلوب كمان ياخذ موقف يحكي مع هذا الثنائي المسلح انه الضبضب وبقى وخلص سلموا سلاح وخلصونا من كل هالقصة. لانه ما في شيء رح يصير اعادة الاعمار. مش بس الامريكان عم بيطالبوا بشيل سلاح. حتى الدول اللي بدها تمنح لبنان مساعدات لاعادة الاعمار ولهذا ما رح تعطيه قرش وتخلصوا من المشكلة اللي هو فيه.
1: مدام سلاح موجود.
0: طالما سلاح موجود يفهموها بقى.
1: كمان السفير الأمريكي لم يعارض الحوار مع حزب الله وإنما قال عن طريق الدولة. يعني ما رح يصير في حوار مباشر. هن متمسكين بمؤسسات الدولة.
0: ضروري.
1: رح يصير هيدا الحوار برأيك؟
0: إن شاء الله لا. لأنه مجرد ما صار حوار مباشر مع حزب الله عومتيه للحزب. الوقت الحاضر نحن مش بحاجة لتعويمه للحزب. هلأ بعرف الأمريكان بهيدي القصة عندهم براغماتية فظيعة ولكن إن شاء الله ضلهم محترمين هيدي الخصوصية إنه يخلوا الحوار يكون عن طريق الدولة.
1: نعم أستاذ جاد يعني مثل ما عم نشوف إنه ما في خيار إلا التمسك باتفاق الإطار وبمسار المفاوضات ونزع سلاح الحزب غير الشرعي. طيب التغاضي عن هيدي المسؤولية رح يمكن كمان يرجع يربطنا بإيران ورح ينزع حلم اللبنانيين بإقامة الدولة السيدة الحرة المستقلة.
0: هيدا الطموح تبع إيران يعني ضلت لآخر لحظة. وحتى التصدي لهذا الموضوع صار من قبل الأمريكان بالأول. يعني كذا مرة يدعي قاليباف لنوع من انه نحن منفوض بباكستان عن لبنان ولبنان على الاجندة تبعيتنا. يطلع الامريكان يقول له لا انت ما فيك لبنان عم بفوض لحاله تركه للبنان حلو. خلاص هيدي الامور لازم بقى لبنان يحسم هيدا الموضوع. يعني قصة السفير الايراني فيها مش مزحة. قصة السفير الإيراني إنه زلمة بيطلعوا بيقولوا أنت
1: لا أولى تخريجي بالأخير.
0: هاي التخريجي تافهة وسخيفة وما إلا جنس العازي. مش تخريجي. ما في قرار دولة. يعني أول شيء الوزير رجي ما أخذ القرار من راسه بعدم قبول أوراق اعتماد السفير الإيراني ولا ممكن. هيدي بده يكون مشاور رئيس الحكومة ومشاور رئيس الجمهورية وقايلن له أوكي. طب مجرد ما صارت هيدي الشغلة دعمه مش بيروح بيقعد بالسفارة، طلعوا لعوم من شلوشو، ما بده تقطع العلاقات انت وإيران، هيدي خرق للعلاقات. شو هالكلام هيدا انه بيجي واحد لا بيجوا بيمنحوه الفيزا فيزة مجاملة، شو هالمسخرة؟
1: هل بتوافق انه الدول الصغيرة ما فيها تغير موازين القوى بالعالم، بس فيها كمان تدير نقاط ضعفها بذكاء وتخفف تكلفة هالصراعات كلها؟ واكيد لبنان منهم يعني،
0: هذا المطلوب من لبنان. وكان في بروف يعني قصة شو بيقولوا التفاوض. طيب فلت 5 أسرة، بغض النظر إذا هدول الأسرة كانوا معترفين فيهم، عارفين فيهم ما عارفين فيهم، شو ما كان يكون، بس بالتفاوض اتاخدوا. بالتفاوض دخليك وقت راحوا على بلشت مفاوضات الإطار، راح الوفد اللبناني شو عنده يقدم له؟ لا قرار السلاح طبعا حزب الله بإيده ولا شيء. راح فات بنقطة فظيعة انه بنعمل هدول البايلوت زون،
1: المناطق
0: التجريبية. انت خسران حرب، جاي عم بتقله للإسرائيلي يلي هو ربحان حرب ومسح الدنيا بالهيدا وجاري في الدنيا، تيجي تقوله بدي اعمل منطقة تجريبية بدك تنسحب وبيقبل. هلا بغض النظر نفذ ولا ما نفذ، بس بيقبل بالمفاوضة. بديك هون بديك تبلشي، بده يكون نفسنا طويل على هذا الموضوع، لانه نحن بسلاح ما فينا نعمل شيء. هيدا سلاح قلت قبل مرة هون، ما بعرف إذا معك
1: مع الزميلة وفاء شدياق
0: يمكن،
1: نعم
0: قلت شغلي، هيدا السلاح لم يحمي لبنان ولم يحمي اللبنانيين، هيدا السلاح حمل جريمة المنظمة بحماية الكابتاجون، بحماية تبييض الأموال، بحماية التهريب، بحماية الفساد، بحماية المخدرات، بكل هيدي القصة مع الأسف.
1: جولة المفاوضات اليوم أكدوا أنه 3 و4 رح تنعقد، هل هيدي الجولة الثامنة رح تقدر من خلالها الدولة تأمن وتقدم ضمانات قابلة للتنفيذ؟
0: إن شاء الله.
1: يعني من قبل عم تقول أنه ما كان عندهم شيء.
0: إن شاء الله. طيب إن شاء الله ما فينا ما
1: عنا غير هيدا المسار.
0: ما عنا غير هيدا المسار، ما عنا غير حل. أنه شو بديك تحاربي ولوين شو بنعمل؟ عندك جيش في مكنة مخيفة مدمرة مجرمة كل شيء، ما فيك تعملي معهم شيء.
1: لو قد ما طول هيدا المسار برأيك،
0: قد ما طول بده يكون نفسنا كتير طويل،
1: بس لازم كمان الدولة تحسم أمرها بسرعة أكتر
0: أكيد
1: لحتى تحد من الخسائر.
0: أكيد أكيد، إذا ما حسمت أمرها وتخلت إجر بالبور وإجر بالفلاحة ما منوصل لمحل.
1: استاذ جاد، برأيك واشنطن هي جادة وملتزمة باتفاق الإطار وبالمفاوضات، هيدا الدعم الأمريكي رح يبقى يعني بنفس الوتيرة أو ممكن يصير في تغيير، وخصوصا أنه كمان يعني ولاية ترامب
0: هيدي فرصة؟
1: نعم
0: هيدي فرصة ما لازم
1: نضيعها
0: ولا بأي شكل، لأنه بحياتها أمريكا ما كانت بهالأخذ هالموقف
1: بهالزخم
0: بهالقوة. يعني بتلاحظ انه حتى بالمفاوضات بيحكي شغله الاسرائيلي بيطلع له الامريكاني قبل ما يجاوبوه اللبنانيه، يعني عم نشوفها بالتصريحات وبال فهيدي فرصه يا عمي دخيلكم تمسكوا فيها واستغلوها لاخر تكه، حتى لو اخذنا 1% هيدي انتصار 1%
1: لهالدرجه
0: هالقد، لانه الامريكان بحياتهم ما كانوا هالقد واقفين بوجه اسرائيل، عن جد واقفين بوجه إسرائيل يفهموها.
1: هني بدون السلام بالمنطقة كلها، يعني مش كرمالنا بس،
0: بغض النظر بدون السلام بدون البترول بدون شو ما بدون، بس إنه هيدي فرصة المفروض نستغلها.
1: نحن لازم نستغل فرصة ذهبية
0: أكيد.
1: اليوم في كمان موقف أمريكي كان لافت ردا على نعيم قاسم إنه المناطق التجريبية هي المسار الوحيد لتحقيق السلام، ونزع سلاح الحزب هو جزء من هيدي العملية
0: أكيد.
1: يعني هيدا الموقف ما في رجوع عنه،
0: ما المفروض حدا يتراجع عنه،
1: لازم بس الحزب يقتنع.
0: ايه بعدين انه نعيم قاسم حرام يعني بشفق
1: اصلا له كتير بعد كمان ما طل وما حكي، هيدا شي لافت، وحتى نواب الحزب هالفترة ما كتير عندهم ردود فعل على كل شي عم بيصير،
0: عم بحاول كتير بس ما مش ضابطة معه.
1: استاذ جاد، برأيك هيدي الأنفاق يعني يلي حكينا عنها ليه نسكت عليها؟ يعني يمكن كانوا عارفين ويمكن ما كانوا عارفين، بس الأرجح أنه كانوا عارفين فيها.
0: بدي أرجع لشغلة أساسية بهيدا البلد. أكيد كان في ناس عارفة بهذا الموضوع، في أشياء واضحة يعني. وفي ناس ما نعرف. ما فيك بتنسي وتشيلي من راسك قصة الدولة العميقة، تقسيم يلي صار للدولة، ناس بتشتغل على تكسير الدولة وناس عم تشتغل لتحمي هدول الموضوع، مثل ما قال صديقنا صالح المشنوق، مافيا وميليشيا، هذا هذا بيحمي هذا وهذا بيحمي هذا. هلا هون بدي فوت بقصة خدي بالتعيينات. مثلا بالتعيينات، مثلا هلا بدك تعيني محافظ للنبطية، بيجي الثنائي بفوت لك واحد كان مهرب سلاح، بيجي رفض، بيجيك واحد تاني ابن فلان بخص كذا كمان، هذا بيرجعوا انه قاضي، خي القاضي ببلش قاضي بيخلص قاضي، مش ببلش قاضي بيخلص محافظ او بيخلص وزير. خلص ما المفروض يكون القاضي عنده اي طموح سياسي ولا باي شكل، هيدي شيء وهيدي شيء. بس يصير عنده طموح سياسي القاضي، خلص صار مرتهن لهالسياسة ولهذا، هذا غلط يعني. لأوصل لمطرح كم قائد جيش صار عندنا رئيس جمهورية؟ انا بدي ادعي من هون، ومعليش ما يزعلوا مني، قائد الجيش ما بقى لازم يكون ماروني، لازم يكون روم أرثوذكس حتى ما يكون عنده طموح يعمل رئيس جمهورية وخلص بقى. لأنه كل مرة بده يجي قائد الجيش رئيس جمهورية، لا مش مسموحة هيدي القصة. هيدا السبب يلي بخليك، بدي أرجع لقصة الأنفاق. يمكن كانت عم بتصير قصة الأنفاق والناس عم بتطنش طمعا انه يوم من الايام ممكن ولا اتعين وزير، او ممكن اتعين محافظ، او ممكن اتعين رئيس جمهورية، او ممكن اتعين ما بعرف نايب، او هذا هو الخطأ. صار في نوع من قصة دولة عميقة فايتة بهذا الموضوع، انه طيب حفر
1: منطنش
0: على حفر الانفاق ماشي الحال، بس انه ومنسكتلون عليها بيساعدونا بكرة بتعين محافظ او تعين، وهذا هو الخطأ بالأساس، وهذا هو عدم تطبيق الدستور. هيدي النقطة الأساسية. نحن البلد الوحيد يلي عنا دستور بالمنطقة، وهيدي دايما بكررها. سوريا بدهم 4-5 سنين تيخلصوا دستور من عندهم، وصاروا عاملين 6-7 دساتير ولا مرة زبطت معهم. نحن عنا دستور، إسرائيل ما عندها دستور، ما هيك خبر؟ إسرائيل ما عندهم دستور، عندهم شيء قضائي معادل للدستور، القضاء هو اللي بيحكم. نحن عنا دستور، ولكن مع الأسف دستورنا لم يطبق. نبيه بري من وقت ما استلم لحديت اليوم لم يطبق ولا مرة الدستور، كذب على كل السياسيين أنه أنا عم طبق الدستور، وهو لم يطبق الدستور، هو طبق الاتفاق الثلاثي والترويكا وتقاسم الحصص بالبلد تحت ستار أنه أنا عم طبق الطائف وعم طبق الدستور، وهذا مش صحيح. لهالسبب نحن عنا فرصة، عنا دستور مكتوب بياخد العقل بكل التفاصيل اللي حكيتها قبل، بقصة التعيينات وقصة انتخابات رئيس جمهورية وتعيين قائد جيش والمحافظين
1: كلها موجودة،
0: كلها موجودة بالدستور. خي طبقوا للدستور مثل العالم والناس، ومش انه لمرة واحدة فقط بنعمل خرق للدستور ومنغير، لا طبقوه مثل ما هو. وانس طبق الدستور بنشوف المشاكل يلي فيه، يلي بدها تعديل وبدها شغل، بتنعمل بالطريقة القانونية وخلص بنكون ارتحنا،
1: نكون ارتحنا من الدولة العميقة.
0: أكيد
1: وصلنا للبنان اللي بدنا إياه. يعني عنا دستور الطائف والكل بيقول لا ما اتطبق، طيب ما بده إلا يطبق.
0: لا وفي ناس يعني عم يجوا بيقولوا لك بدنا نغير الدستور، خي ما بدي غيره للدستور، تركه للدستور. شو أكيد من وقت ما نعمل الدستور، من وقت ما نعمل الطائف في
1: ملاحظات صغيرة،
0: ملاحظات شوائب فينا نقعد نحن وعم نطبقه منكتشف هيدي الملاحظات، وشوي شوي منبلش نرتبها. بس تيجي تقولي انه والله انا بدي الغي الدستور from zero وارجع بلش فيه، لا غلط.
1: استاذ جاد، في 3 والأربع الجايين جلسة مساءلة للحكومة، هل برأيك رح تكون الجلسات عاصفة، رح توصل لطرح الثقة بهالحكومة، أم بالعكس رح تحصل على ثقة متجددة؟
0: في كلام، في كلام أنه بدهم يجربوا يطرحوا الثقة. هلأ أنا عندي رأي بهاي القصة، في حال تم طرح الثقة وأخذت الثقة، هذا انتصار كبير للحكومة، انتصار كتير كبير، خلط من أخذت الثقة، وهون هيدي فرصة، فرصة جديدة لحتى الحكومة تثبت حالها وما يرجع يصير انه والله في جهاز عمني ما عم برد وفي لا، خلاص بقى لازم تمشي الحكومة مثل ما لازم.
1: بس كمان كان مجرد انه دعوة لهيدي الجلسة كمان كان صار شيء مفاجئ، برأيك ليش بهالتطورات كلها اللي عم بتصير
0: الميدانية أرنب والسياسية؟ أرنب من أراني بنبيه بري، ما فيني أقول غير هيك يعني.
1: طيب استاذ جاد، سالكة وآمنة هي العبارة الشهيرة للمرحوم والدك شريف الأخوي،
0: صح،
1: عبر إذاعة لبنان بأيام الحرب. شو بيقول اليوم جاد الأخوي من إذاعة لبنان الحر للبنانيين ولأهل الجنوب خصوصا؟ هل هي سالكة وآمنة نحو السيادة، نحو الدولة الحرة السيدة المستقلة، نحو لبنان يلي عم نتطلع لإله يعني، وحان الوقت إنه نوصل؟
0: هذا طموحنا، يعني مثل ما قلت لك بأول الحديث إنه نحن نعتبر إنه نحن لبنانيين قبل ما نكون شيعة. لبنان بالنسبة لنا هو كل شيء. أنا من المؤمنين بهذا البلد، مؤمنين بهذا الوطن إذا بدك، والأولوية عندي هي أنه خلاص حروب جربناها، صرنا تقريبا قرن عم نحارب وعم نخسر، ومنحارب ومنخسر ومنحارب ومنخسر، لشو؟ طب خلينا نجرب السلم، إذا مشي هيدا السلم وعشنا هالكم سنة بكون كتير منيح، وإذا شفنا أنه ما مشي السلم نرجع منحارب، ما عنا مشكلة. إذا ما مشي السلم وشفنا أنه مش هذا هو الطريق الصح وضلهم عم بيعتدوا علينا، طيب أنه حدا بيقبل أنه يضلوا حدا عايش بالقمع وبالاعتداء؟ طيب صرنا كذا سنة
1: كان خيارنا أنه نحارب كمان، يعني مش الحرب فرضت علينا،
0: فرضت علينا بس حاربنا ووقفنا ووصلنا للي نحن فيه،
1: وصلنا لنتيجة أنه هي ما جبت لنا شيء،
0: ما جبت لنا شيء بس
1: كوارث.
0: ايه بس بس بس بس وصلنا لمطرح أنه طيب كمان حطينا رفض، يعني دفعنا ثمن حريتنا، في عنا نحن ناس نؤمن بالحرية، طيب كم واحد راح لإيمانه بالحرية من اللي معنا؟ كله سميهم كلهم راحوا إيمانا بالحرية، فإذا لا مستعدين نرجع نحارب لنضلنا على حريتنا. وأنا شايف هيدي الفرصة يلي حكينا فيها هلأ فرصة تاريخية، خلينا نتمسك فيها ونجرب نوصل لمطرح، لأنه ما عنا غير حل، وإن شاء الله بتضلها سالكة وآمنة لنخلص بقى.
1: شو بدك تخبرنا عن الوالد، عن هيك ذكريات معه، أو هو مخبرك إياها بخلال شغله بإذاعة لبنان؟
0: قال لي شغلة دايما بذكرها، هو بفترة من الفترات إجي عرض أنه يترك البلد ويستلم إحدى الإذاعات الكبيرة برات لبنان، وأنه بيعطوه الجنسية وبننقل كلنا سوا، وقام لأيامي وأنه أنا ما بترك لبنان، شو هالكلام هيدا وهيدا، وكان وقتها ترك الإذاعة اللبنانية وصار فيه خلافات قبل ما يتوفى قال لي شغلة، قال لك يا ابني شهادة عم بتجيب انت بهلأ بالجامعة، بدي منك شغلة وحدة. قلت له شو؟ قال لي اول ما تخلص جامعة بدك تسافر تشتغل برا تجيب باسبور اجنبي. قلت له اوف، هيدي سنة 86 انت عم تحكي بهذا الموضوع، انا بدي جيب، بس ليه بدي جيب باسبور اجنبي؟ قال لي لانه الناس اللي مثلنا ما قالوا مطرح بالبلد، جاي موجة تعصب بتخوف.
1: لك من أي متى؟
0: هيدي بالستة
1: وثمانين.
0: وصراحة يعني علقت براسي هيدي القصة. توفى وبلشت شغل، أول ما إجاني فرصة مشان أطلع من البلد سافرت عشت برا جبت باسبور أجنبي، وكان معه حق، الناس اللي مثلنا ما قالوا المطرح.
1: ولا في أمل يعني بالمستقبل إنه تتغير هيدي النظرة؟
0: عم نشتغل تيسير في شيء هيك، بس إنه نعم. بس كان معه حق.
1: هل برأيك اليوم التحدي هو الاعتراف بفشل الصيغة الحالية والتفكير بصيغة جديدة للبنان، يعني انطلاقا من يلي حكيتهم؟
0: لا ليكي، لبنان في عنا شغلة كتير حلوة. دفنتلي لبنان بفترة من الفترات كان هو بور الشرق الأوسط، كان هو مستشفى الشرق الأوسط، كان هو جامعة الشرق، كان نعم. هو مدرسة، كان هو كل شيء. طيب هلأ بظل يلي عم بيصير وبظل هيدا السلام وهالقصص يلي عم بتصير، عندك حيفا أخذت دورة، عندك طرطوس واللدقية أخذت هيدا، كل وحدة عم بجرب هيدا، الجامعات عم تفتح، مستشفيات عم تفتح، بطل في هيدا الدور للبنان. ولكن في شغلة وحدة ما حدا عنده إياها، وإذا بفكر فيها كل واحد، هي العيش المشترك. نحن البلد الوحيد بالعالم يلي فيه عيش مشترك، وهيدا قلتها بالفاتيكان ولفتته لبارولين. العيش المشترك كتير مهم، هيدي الاكسبيرينس ما حدا عنده اياها، ونحن فينا نعلمها لكل العالم بالرغم من كل المشاكل يلي بتصير. ولكن نحن عايشين مع بعض بايطاليا، منهم عايشين مع بعض بايطاليا. في عندك الكاثوليكية، ولكن في هيدا متقبلينهم بس مش مشاركين بالحكم. بالسعودية نفس الشيء، بكل المنطقة بكل البلاد العالم نفس الشيء. نحن لا، في 18 طائفة حاكمة بالبلد، بيتخانقوا بيتصالحوا بوحدة وطنية ما وحدة وطنية، ولكن عايشين. وهيدي الاكسبيرينس فينا نعلمها لكل العالم، وهيدي اللي لازم نركز عليها، العيش معا والعيش المشترك.
1: حلوة. هلأ إذا بدنا ننهي بالختام، بدك تحكينا عن المعارضة الشيعية من قبل يمكن أيام القمع، أيام حضرتك هلأ ذكرت أدافيون راحوا فدا الحرية، لليوم. اليوم صار في مساحة حرية أكتر لحتى توصلوا الصوت،
0: صح؟
1: وين فينا نقول اليوم أين هي المعارضة الشيعية اليوم؟
0: لكي أهميتها أنه متنوع، لأنه إذا كله بيجي بيقلك أنه لازم تجتمعوا كل المعارضة الشيعية ولازم تكونوا، شو بكون الفرق بيننا وبين الثنائي الشيعي؟ نفس الشيء، يكون مثلنا مثلهم. لا، أهميتها المعارضة الشيعية أنه متنوعة، في عندك اليساري وفي عندك اليميني وفي عندك المتطرف وفي عندك المزروع، في ناس مزروعين، وفي عندك في مليون طرف. هلا آخر شيء بدها تبين، بده يبين مين عم بيشتغل صح ومين عم بيشتغل غلط. بالنتيجة ساعة بتشتغلي على خطة صحيحة بتوصلي، وبتنقي أشخاص عم تشتغلي أنت وياهم، تتفقوا تتخانقوا، ولكن at the end of the، يعني بآخرة النهار بتكون تلتقوا بمطرح. وهذا اللي عم نجرب نعمله، عم نشتغل بطريقة كتير صحيحة، عم نسمع على الكل. في عنا عم نشتغل على مؤتمر قريبا لنحكي نحط الأمور يلي نحنا بدنا إياها. أهم شيء إنه ما يرجع ينعاد الاتفاق الرباعي يلي صار بال2005، وعملنا كذا شغلة. وهلأ وجود هالتنوع بالمعارضة الشيعية أكيد ما بقى رح يخلي هالاتفاق يرجع يمشي، لأنه خلص وعيه وشافوا أنه لا، في ناس عم بيقولوا لا.
1: إن شاء الله على أمل نوصل للسلام ونوصل للبنان يلي بدنا إياه. بدي أشكرك كتير أستاذ جادي الأخوي على حضورك.
0: شكرا إليك وشكرا للبنان الحر.
1: مستمعينا ومشاهدينا الكرام، بنعطيكم موعد جديد الجمعة اللي جاي.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلن. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، Connecting Diaspora.
1: لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو عارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووترفرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، حمص بطحيني 400 جرام بنص دولار، بازيلا 400 جرام بنص دولار.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية إلا الربع في لبنان الحر، جولة الظهيرة. 11 أيلول اللبناني، تداعيات هزت علي الطاهر ونتنياهو من الجليل الأعلى، أخرجنا منه كميات كبيرة من أسلحة مولتها إيران. كاتس، المنطقة الأمنية تمتد اليوم من الساحل غربا إلى شقيف وجبل الشيخ شرقا. واشنطن، الجولة المقبلة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في روما قريبا. عون، توسعة المرفأ أساسية لاستعادة لبنان دوره. الحوثيون بتوجيه من الحرس الثوري يصلون إلى قلب باب المندب ويسيطرون على ذباب وبريم. نزوح آلاف الأسر من المخا نحو عدن مقر الحكومة.

0: تفاصيل من لبنان الحر مع جمانة صغيب مرادة ورانيا غاوي غصيبة. وكأن صورة 11 أيلول الأمريكية التي لا تنسى علينا 11 أيلول 2001 تضاهيها صورة 11 أيلول اللبناني التي هزت البشر والحجر. فلا شك أن هزة علي الطاهر العسكرية كان لها وقع سياسي ناهيك عن المترتبات الإنسانية الجنوبية، ولا شك أيضا أن هذه الهزة بيّنت الفرق بين خطاب حزب الله وبين ما يحصل في الميدان. وقد قالها نتنياهو مشيرا إلى تدخل إيراني سافر بكميات من الأسلحة كبيرة في علي الطاهر وبتمويل من طهران. واللافت أكثر ما قاله وزير دفاعه عن منطقة أمنية أصبحت مثالية. في هذا الوقت وتأكيدا على استمرار الحوار المباشر، شددت واشنطن ومصادر إسرائيلية على مضي المحادثات بين لبنان وإسرائيل في روما الأسبوع المقبل. إقليميا، الملف اليمني يعود إلى الواجهة بقوة مع نزوح الآلاف والمعارك حول جسر تشكل بابا إلى باب المندب والبحر الأحمر، ولنا عودة إلى هذا الملف.
1: إذن من معسكر فيلم طلي بالجليل الأعلى، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: أخرجنا من منشأة علي الطاهر كميات كبيرة من الأسلحة التي مولتها إيران.
0: أما وزير دفاعه إسرائيل كاتس فقال عن تدمير أنفاق علي الطاهر: كانت تشكل معقلا قويا لحزب الله وبنيت بدعم وتمويل إيراني على مدى 15 سنة، وسنواصل إلحاق الضرر بالحزب. أضاف كاتس: لدينا منطقة أمنية محصنة لم يسبق لها مثيل، موضحا أن المنطقة الأمنية تمتد اليوم من الساحل غربا إلى الشقيف وجبل الشيخ. ولفت إلى أن قواته تفجر الأنفاق وتدمر المنازل التي تستخدم كمعاقل ومواقع متقدمة لحزب الله.
1: ميدانيا، فجرت القوات الإسرائيلية القسم الأكبر من المدرسة الرسمية في بلدة المنصوري بحيث لم يتبقى إلا جزء صغير منها. وأغار الطيران الإسرائيلي على بلدة المنصوري بالتزامن مع عملية التفجير الضخمة. وقصفت المدفعية الإسرائيلية بدورها محيط معبر كفر تبنيت، وسجل أيضا تحرك إسرائيلي وقصف مدفعي وتمشيط بالرشاشات على أطراف ميس الجبل، في وقت سجل تحليق للمسيرات فوق الضاحية الجنوبية.
0: قائد الفرقة 36 توجه إلى جنوده وكشف أن لواء الكوموندوس ووحدة يهلوم إلى جانب قوات لواء النيران ولواء جولاني ولواء 7 قادوا واحدة من أكثر العمليات تعقيدا التي نفذها الجيش الإسرائيلي على الإطلاق بقيادة المنطقة الشمالية لمواجهة تهديدات قريبة وبعيدة.
1: واليوم أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قوات الجيش انسحبت من مرتفعات علي الطاهر وتتمركز في خطوط خلفية بمنطقة قلعة الشقيف، وأضافت: سنواصل السيطرة على مرتفعات علي الطاهر عن بعد بالنيران والمراقبة.
0: مصدر إسرائيلي قال لسكاي نيوز عربية: نحو 50 عنصرا من حزب الله كانوا داخل موقع تلة علي الطاهر وقتل غالبيتهم في التفجير.
1: في هذا الوقت ناشد أهالي قرى قضاء مرجعيون مؤسسة مياه لبنان الجنوبي تأمين ضخ المياه إلى قرى دير ميماس، برج الملوك، القليعة، جديدة مرجعيون، البويضة، دبين، بلاط وإبل السقي بعد التفجير في علي الطاهر، إذ غطى الغبار وبقايا الانفجار المنازل والطرق والسيارات ووصل إلى البيوت. ونتيجة التفجير أمس في علي الطاهر طريق الخردلي مقطوعة بالكامل، حيث أدت قوة التفجير إلى تساقط الصخور والحجارة وقطع الطريق.
0: إسرائيل تفجر الأنفاق، فهل فجرت معها معادلة حزب الله؟ سيمونا حتشيدي.
2: لم تكتفي إسرائيل بإعلان السيطرة على مرتفعات علي الطاهر، بل فجرت شبكة الأنفاق تحتها لتطوي عسكريا صفحة موقع شكل لسنوات بنية أساسية لحزب الله في المنطقة. لكن أبعد من التفجير تبدو الرسالة السياسية وعسكرية، فماذا يعني أن تدمر إسرائيل أنفاق علي الطاهر؟ وإلى من توجه الرسالة؟ ولماذا لم ترد إيران على سقوط علي الطاهر وتدمير أنفاقه؟ توجهت لبنان الحر بهذه الأسئلة إلى الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية العميد المتقاعد خالد حميدي.
3: علي الطاهر كان نقطة هامة في منظومة الدفاع عن الجنوب اللبناني، وهذه النقطة لم تؤدي المهمة التي كان يفترضها حزب الله. طبيعي إسرائيل لا تريد أن تبقي على هذه الأنفاق، لأنه أولا هي ليست بوارد استخدامها، كذلك لا تريد من الجيش اللبناني أن تكون هذه بنية تحتية يمكن أن يستفيد منها الجيش اللبناني، وطبعا تدمرها كذلك بعد أن تكون قد درست كيف فكر حزب الله وكيف كان يبني العقيدة الدفاعية تبعيته. التثبيت الواقع الجديد إسرائيل ثبتته بالاحتلال وثبتته بالخسارة التي ألحقتها بحزب الله. إذا حاولنا أن نسأل كيف سترد إيران؟ بترد بقصف على إسرائيل؟ سبق وقصفت إيران إسرائيل، إلى ماذا أدى ذلك؟ الرهان دائما على أنه إيران تخبي شيء ما، هذه شغلة أثبتت فشلها. المسألة الثانية لأنه حجم حقل المعركة والاشتباك كبير جدا، وثالثا لأنه إيران عاجزة عن الدفاع عن نفسها. يعني إيران تراهن أنه حزب الله كان يمكن أن يقدم معركة ناجحة.
2: سقطت علي الطاهر وفجرت الأنفاق، لكن ما دوى تحت الأرض قد تكون أصداؤه أبعد من حدود التلة. إسرائيل ترسم بالنار معادلة جديدة، فيما إيران تراقب بصمت. وبين الرسالة الإسرائيلية والصمت الإيراني يدفع لبنان ثمن صراع تكتب قواعده فوق أرضه.
1: في هذا الوقت أكدت واشنطن استمرار الحوار بين لبنان وإسرائيل، والجولة المقبلة من المحادثات ستعقد قريبا. وقال المتحدث باسم الخارجية أن جولة روما تأتي بما يتنسق مع الترتيبات التي تم وضعها منذ أسابيع مع استمرار المشاورات في بيروت والقدس وواشنطن في هذا الوقت. وأضاف أن واشنطن تراقب عن كثب الدعوات الصادرة من جنوب لبنان، حيث يطالب السكان حكومتهم بتأكيد سيادتها ومنع حزب الله من إطلاق الأسلحة وتخزينها داخل مجتمعاتهم، مشيدا بتلك الدعوات ومؤكدا دعم الولايات المتحدة استعداد الحكومة اللبنانية للاستجابة لمطالبهم. ولفت إلى أن أسلحة حزب الله لم تجلب سوى البؤس والدمار إلى لبنان، وأن الحزب لا يزال يشكل العقب أمام السلام، داعيا الحكومة اللبنانية إلى وضع خطة لنزع السلاح من كل الأراضي اللبنانية على النحو المنصوص عليه في الإطار الثلاثي الذي هو خارطة الطريق الوحيدة للسلام، ويجرى الانخراط الدبلوماسي بشكل متواصل وعلى أساس يومي.
0: اعتبرت لجنة التنسيق اللبنانية الفرنسية في مواكبة زيارة رئيس الجمهورية باريس للمشاركة في المؤتمر التحضيري لدعم الجيش وقوى الأمن أن الدعم العربي والدولي للمؤسسات العسكرية والأمنية الشرعية هو فرصة أساسية للبنان لاستعادة دولته وتعزيز استقراره ووضعه على طريق السلام والازدهار، بشرط أن يقترن بتنفيذ فعلي للالتزامات السيادية والإصلاحية للدولة.
1: الجنوب والمرفأ ومواضيع أخرى في لقاءات بعبد اليوم مع مرسال كرم العيلي.
4: إطلاق مشروع توسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت أمس خطوة أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أنها ستنعكس على مجمل الاقتصاد اللبناني من خلال تسهيل حركة التجارة والاستيراد والتصدير وتعزيز تنافسية لبنان وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة. وخلال استقباله وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني بحضور رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM رودولف سعادي ورئيس مجلس إدارة واستثمار مرفأ بيروت مروان النفي، لفت رئيس الجمهورية إلى أن إعادة تعزيز دور المرفأ تشكل جزءا أساسيا من استعادة لبنان لموقعه الاقتصادي واللوجستي في المنطقة. رئيس الجمهورية عرض مع المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لويندوس الإجراءات لتفعيل حضور أمن الدولة في الجنوب ولا سيما في النبطي، وتناول البحث أيضا عمل أمن الدولة في مكافحة الفساد وضبط العمل في الإدارات والمؤسسات الرسمية. واطلع الرئيس عون من المدير العام للدفاع المدني العميد عماد خريج على عمل الدفاع المدني في القرى والبلدات الجنوبية المستهدفة بالاعتداءات الإسرائيلية، كما على العمل في مجال مكافحة الحرائق والإغاثة في مختلف المناطق اللبنانية. الرئيس عون اطلع من محافظي بعلبك الهرمل بشير خضر على الأوضاع في المحافظة وعلى حاجاتها الإنمائية والإدارية. من القصر الجمهوري، مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
0: عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني مع رئيس لجنة الرقابة على المصارف مازن السويد للأوضاع العامة لا سيما المالية والمصرفية منها. كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم عبر إكس بيانات الحرس الثوري فرع لبنان التضليلية التي أصدرها حول انهزاماته العسكرية المتتالية وآخرها في علي الطاهر وخياراته الانتحارية التي حملت في طياتها أولوية معاداة الدولة اللبنانية ورفضه تسليم السلاح للجيش والانصياع للمصلحة اللبنانية الوطنية. كل ذلك صب بما لا يحمل الشك في مصلحة مخططات إسرائيل للاستمرار في قضم وتدمير منطقة لبنانية تلو الأخرى. أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة أن التحركات التصعيدية مستمرة، مجددة التأكيد أن يوم الجمعة من كل أسبوع هو يوم تعطيل قصري مع إقفال تام نظرا لارتفاع كلفة النقل واستحالة القدرة على الحضور بشكل كامل، إضافة إلى الإضراب الخميس المقبل في 17 الحالي. وحذرت الرابطة من أنه في الأسابيع القليلة المقبلة سيرتفع عدد أيام التعطيل القصري وصولا إلى التعطيل الكامل في حال استمر تجاهل مطالب الموظفين. عثر ليلا على طفل حديث الولادة مرميا على بلدة أو إلى جانب مدافن بلدة كفر صغاب إهدن، وعلى الفور حضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان فيما عملت فرق الصليب الأحمر على نقل الطفل إلى أحد المستشفيات حيث تبين أنه فارق الحياة.
1: التطورات الإقليمية والدولية مع وفاء شديع.
5: أكدت مصادر يمنية وإيرانية أن التقدم الحوثي في ساحل البحر الأحمر جاء بتوجيه مباشر من الحرس الثوري، ومع تكثيف ميليشيا الحوثي هجماتها في اليمن أطلق عناصرها 5 صواريخ باليستية باتجاه مناطق متفرقة جنوب وغرب محافظة تعز، ما أثار حالة من الهلع بين السكان ودفع عشرات الأسر إلى النزوح. كما أشارت مصادر العربية الحداث إلى أن غارتين استهدفتا مواقع بالقرب من مطار المخا جنوب المدينة، وأضافت أن غارتين استهدفتا أيضا ميناء المخا ما أدى إلى اشتعال النيران فيه. بينما أشار مصدران حكوميان يمنيان إلى أن الحوثيين وصلوا إلى مدينة ذباب الواقعة مباشرة على مضيق باب المندب مقابل جزيرة بريم. وأفاد مصدر حكومي آخر لفرانس برنس بأن الميليشيا انتشرت في جزيرة ميون الاستراتيجية الواقعة في وسط المضيق. وفي محافظة الحديدة اقتحمت ميليشيا الحوثي مقرات عدد من المنظمات الإغاثية في إطار تصعيدها ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، ما دفع ما لا يقل عن 46 ألف شخص من سكان المخا ومحيطها في جنوب محافظة الحديدة للنزوح نحو مدينة عدن جنوبا، والتي تتخذها الحكومة مقرا لها بحسب الأمم المتحدة. في سياق متصل، كشف مسؤول باكستاني أن محادثات تمت بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير ركزت على الحرب بين واشنطن وطهران وإمكان العودة إلى المفاوضات وعلى ملف اليمن وهجمات الحوثيين. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان قال: لا أؤيد استمرار الحرب، وعلينا الصمود أمام الظروف المقبلة حتى لا نضطر للتفاوض مع واشنطن في ظروف أخرى.
6: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: ارتفاع في نسبة الرطوبة في المناطق الساحلية ودرجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية في المناطق الداخلية وعلى الجبال. طقس الويك أند غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال. ونختم بسلسلة نداءات المريضة سميرة سليم سليمان بحاجة إلى أو بوزيتيف لعملية طارئة في مستشفى بعبدة الحكومي. للتواصل على الرقم 03933831، ومطلوب وحدتي دم من فئة بي بوزيتيف للمريض فيليب عواد في مستشفى سانت تيريز الحدث. للتواصل على الرقم 76608780.
0: كان في النشرة 11 أيلول اللبناني تداعيات علي الطاهر ونتنياهو من الجليل الأعلى أخرجنا منه كميات من أسلحة مولتها إيران. كاتس المنطقة الأمنية تمتد اليوم من الساحل غربا إلى شقيف وجبل الشيخ شرقا. واشنطن الجولة المقبلة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في روما قريبا. عون توسعة المرفأ أساسية لاستعادة لبنان دوره. الحوثيون بتوجيه من الحرس الثوري يصلون إلى قلب باب المندب ويسيطرون على ذباب وبريم. نزوح آلاف الأسر من المخا نحو عدن مقر الحكومة. شكرا لإصغائكم، والشكر لزميل مارون بشعلان.

0: يسعون في الوقت الحاضر إلى إخافتكم من اجتياح سوري عبر الحدود الشرقية ليبرروا الحفاظ على سلاحهم. فأولا هذا ليس واردا في قاموس الدولة الجديدة التي قامت في سوريا بعد نظام الأسد. ثانيا أن حماية الحدود هي من واجب الجيش اللبناني والقوة الأمنية. أما إذا دعا الواجب فلن نتأخر لحظة واحدة للدفاع عن أراضي اللبنانية كلها كما دفعنا في السابق عن مناطق تواجدنا. فلا داعي لا للخوف ولا للقلق.
1: حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
2: علي القاهر وزير سابق من بيئة حزب الله لم يجد ما يعلق به على سقوط أنفاق علي الطاهر وتفجيرها على يد الجيش الإسرائيلي سوى تسمية علي الطاهر بأنها علي القاهر. صراحة لم يعد مفهوما هذا المنطق. كيف يكون قاهرا من دمرت أنفاقه على من فيها وما فيها؟ كيف يسوقون الهزيمة على أنها انتصار؟ إذا كان هذا هو المنطق فما هو تعريف الانتصار وما هو تعريف الهزيمة؟ أرقام وزارة الصحة اللبنانية عن عدد القتلى والجرحى منذ 8 تشرين الأول 2023 ثم منذ 2 آذار 2026 إلى اليوم، هل هي هزيمة أم انتصار؟ وسيطرت إسرائيل على أكثر من 62 مدينة وبلدة وقرية، هل هو هزيمة أم انتصار؟ يذكرني وهم الانتصار هذا بقول أحد الجنرالات اللبنانيين في حرب التحرير حين قال إذا انتصرت بكون انتصرت، وإذا انهزمت بكون انتصرت، وإذا مت بكون انتصرت. وأظن السامع أدرك من المقصود. ربما الوزير السابق من بيئة حزب الله الذي وصف علي الطاهر بأنها علي القاهر درس في مدرسة الجنرال الآن في الذكر.
1: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: تعرفوا جولييت كابولي؟ سمعين عنا؟ كتار بيقربوا عليها وعلى تمثالها بفيرون بإيطاليا حتى ياخدوا منها حظ حلو. بشو؟ خصوصاً بالحب. أكيد عرفتوا إنه هالجولييت يلي تمثالها ملانة قلوب وأمانة من هالنوع منا إلا حبيبة روميو مونتيغو. وهالروميو وجولييت يلي ضجت الدنيا فيها بسبب شكسبير، صحيح البلكون تبع قصتهم بيزوروه كتار من السواح ومن الأحباب، بس المشكلة إنه منن إلا أسطورة وخيال لقصة حب كتير كبيرة. والشخصيتين ما كان إلن أثر كبشر، إنما قصة أخذت عقل كتار وما زالت.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أريال 8 كيلو ب 16 دولار و 90 سنت، مناعم للغسيل سانيتا 4 لتر ب 4 دولار و 70 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثالثة إلى الربع في لبنان الحر، موجز الأخبار.

0: تعليقا على تفجير علي الطاهر، قال رئيس الأركان الإسرائيلية إلزامير: حزب الله استثمر موارد هائلة السودان على حساب اللبنانيين، مشددا على أن الجيش اللبناني عليه أن يظهر فاعلية على الأرض. وأضاف: حزب الله يحارب ويدمر لبنان بتكليف من إيران. وأوضح زمير أن الخط الأصفر تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة من دون أي تغيير، وقد دمرت القوات الإسرائيلية البنية التحتية الرئيسية للقيادة والسيطرة والقتال التابعة لحزب الله في علي الطاهر. الجميل من معراب: خط بشير نمثله كحزب كتائب وكقوات لبنانية. ريشار حرفوش.
1: التقى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في معراب عضو كتلة حزب الكتائب اللبنانية النائب نديم جميل في لقاء شكل مناسبة قدم خلالها الجميل إلى جعجع دعوة رسمية للمشاركة في المهرجان الذي سيقام في 13 أيلول الجاري عن نية مؤسس القوات اللبنانية ورئيس الجمهورية السابق الشهيد بشير جميل. وحضر اللقاء عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حزباني، كما شكل اللقاء مناسبة للتطرق إلى المستجدات السياسية ولاسيما التطورات الميدانية في الجنوب، إضافة إلى التطورات الإقليمية وانعكاساتها على الساحة اللبنانية. وبعد اللقاء قال جميل:
2: كانت الزيارة اليوم ممتازة عند الحكيم كمال، أولا نهنيه على كلمته بذكرى شهداء المقاومة اللبنانية، وبنفس الوقت لدعوته إلى المهرجان يلي عم بتقومه مؤسسة بشير جميل على ساحة سيسين نهار الأحد، ويكون حضور يقدر يجمع كل اللبنانيين على خط ومشروع بشير يلي اليوم نحن بنعتبره هو الخط المنتصر، ويلي اليوم نحن ككتائب وكقوات منمثله وبدنا نحققه بهيدي الدولة الجديدة. وشكرا.
1: من معراب ريشار حفوش، لبنان الحر.
0: إلى الإعلان قبل المتابعة.
3: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
0: نجدد التحية. تسلم رئيس الجمهورية جوزيف عون دعوتين رسميتين من أرمينيا لزيارة يريفان وحضور افتتاح الدولة العاشرة للألعاب الفرنكوفونية في تموز 2027. الرئيس عون اطلع من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد على المستجدات المتعلقة بالقطاع المصرفي والاستقرار النقدي والمالي. بحث وزير الداخلية أحمد الحجار مع السفير الفرنسي التحضيرات لانعقاد المؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن والمقرر الأسبوع المقبل في باريس. هاجم المفتي الجعفري أحمد قبلان السفير الأمريكي متوجها إليه بالقول: لا حاجة لأن تقوم بدور حصان طروادة الصهيوني في هذا البلد، لأن زمن البطولات الاستعراضية سقط وانتهى، على حد قول قبلان الذي أضاف أن الإرادة الوطنية مصدرها الشعب الذي يواجه إسرائيل وليست السلطة التي تتواطأ على لبنان وأمنه، والسلاح والذي يضمن سيادة لبنان ليس للبيع ولا للصفقات، والسلطة التي تخون هذا السلاح الضامن للبنان تفقد شرعيتها، على حد تعبيره. نقل موقع أكسيوس عن مصادر أن قائد القيادة المركزية الأمريكية توجه إلى السعودية للتنسيق في شأن تقدم الحوثيين في اليمن. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية: وافقنا على تخصيص 6 مليارات يورو فاصل واحد لمساعدة أوكرانيا في الحصول على أنظمة دفاع جوي وصواريخ وطائرات مسيرة وأنظمة حرب إلكترونية. شكرا لإصغائكم، ابقوا دائما برفقة لبنان الحر.

يستغرب البعض قدرتنا على الصبر والتحمل والصمود والمقاومة في كل الأحيان وبإمكانات متواضعة، لكن فاتهم أننا أبناء يوحنا مارون وأبناء التاريخ اللبناني، أننا أبناء مسيرة نضال عمرها أطول بكثير من عمر لبنان الدولة، وفاتهم أيضا أنه غالبا في التاريخ ما أصبح الحجر الذي رذله البناؤون حجر الزاوية، وأن الشباب الذي نكل به وتعرض لكل أنواع الاضطهاد في عز القمع والمنع بات حالة تتقدم واجهة الوطن ويحتضنها شعب طواق إلى الحرية التي سقطتم أنتم بالذات من أجلها. نحن اليوم نحصد ما زرعتم باستشهادكم ورويتم بدمائكم، ولذلك لم نخشى المواجهة يوما ولم نتراجع يوم تألب وانقض علينا الأشرار والمنتفعون، وتمسكنا بالرجاء والأمل في قلب المواجهة مع محور السلاح والهيمنة، وخضنا الاستحقاقات على أنواعها وانتصرنا فيها حيثما خضناها.

كن مستمعي لبنان الحر من وين ما كنتوا عم ترافقونا بلقاء جديد ضمن RLL تيم، والتحية الكبيرة لكم أصدقائنا بحلقة جديدة اليوم كالعادة بضم مواضيع منوعة من لبنان والعالم وسؤال من خلاله على الساعة 5 نتواصل وأكيد منتناقش الآراء على الساعة 5 اليوم للستة ونص. ما بدنا ننسى هذا الشيء، اليوم نهار الجمعة.

0: معكم سيمونا حتشيتي رح رأيكم من هلأ للأربعة إلا ربع. مرافقنا اليوم الزميل مارون بشعليني على الإخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر لثلاثة 102.3 102.5 و102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق RLL. بRLL تيم اليوم على الساعة 4 معنا الزميلة وفاء شدياء بنجوم الظهر، بنرجع نلتقي فيكم على الساعة 5 لـ 6:30. حلقتنا من RLL تيم انطلقت، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا.
1: كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم، الصورة حتصير أوضح عندك ووقتك معنا رح يلمع. بـ40 دقيقة مع سيمون.

بحلقة اليوم وبفقرة بأربعين دقيقة، أطلقت أوبن أي آي إصدار الأحدث من نموذج توليد الصور تشات جي بي تي إيميج 2.5 مع مجموعة من التحسينات اللي بتجمع بين السرعة وجودة النتائج بهدف جعل إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي يكونوا فيهم أكثر دقة وسلاسة وأقل أحباط للمستخدمين. وبتشير أوبن أي آي إلى أن المستخدمين رح يكونوا عم بيولدوا بالفعل أكثر من 3 مليارات صورة أسبوعيا عبر تشات جي بي تي. وواجهة برمجة التطبيقات API بوقت بركز التحديث الجديد على تسريع هذه العملية وتحسين دقة الصور الناتجة بشكل ملحوظ. هذا الإصدار من تشات جي بي تي مثل ما قلنا بركز على تحسين التفاصيل والإضاءة الطبيعية والخامات بحيث بتبين الصور أكثر واقعية وأقل اصطناعية، خصوصا بالعناصر يلي كانت تبين سابقا وكأنها مصنوعة كأن يعني هيك من بلاستيك.

اللافت بهالخبرية إنه سباق توليد الصور بطل عم يدور بس حول إنتاج الصورة الحلوة، بل حول إنه نكون عم نخلي الذكاء الاصطناعي يفهم نحن شو بدنا بطريقة كتير دقيقة ومن أول محاولة. ولما نحكي عن أكثر من 3 مليارات صورة أسبوعيا، فنحن أمام تحول بطريقة صناعة المحتوى البصري بحد ذاته. والتحدي المقبل ما رح يكون بالواقعية والسرعة بس، بل بقدرتنا على التمييز بين الصورة يلي وثقت الواقع ويلي صنعتها الخوارزميات. على ما يبدو أنه جون تيرنس الرئيس التنفيذي لشركة أبل بده يبعث رسالة واضحة للكل أنه آيفون مش رايح لولا محل، آيفون باقي محله وبثبات. وبأول كلمة لإله من وقت ما تولى منصب الرئيس التنفيذي لهذه الشركة، وضع تيرنس الجهاز الشهير بقلب استراتيجية أبل للمنتجات بعصر الذكاء الاصطناعي، وأكد أنه الشركة ما بتشوف مستقبل مهدد على الأقل على الرغم من توقعات تزايدي بشأن ما قد يأتي بعد الهواتف الذكية. هذا توجه بيمثل اختلاف واضح عن نهج الرئيس التنفيذي السابق تيم كوك، يلي حاول مرارا اقناع وول ستريت بانه ابل منا مجرد شركة بتعتمد على ايفون.

الرسالة يلي بده يوصلها تيرنس تجاوز الدفاع عن آيفون، ولكن هو كان عم يحاول أنه يعيد تعريف دوره بعصر الذكاء الاصطناعي. فبدلا من أنه يكون الذكاء الاصطناعي سبب بنهاية الهاتف الذكي، عم بترهن أبل على أنه يصير التليفون مركز لهيدا الذكاء. ولكن الرهان الحقيقي منه بقوة آيفون الحالية، بل بقدرة أبل أنها تكون عم بتثبت أو تثبت أنه الجهاز يلي غير حياتنا قبل نحو عقدين حكون قادر على تغيير نفسه قبل ما تأتي التكنولوجيا بجهاز بحل محله.

أخبرنا كمان اليوم أصبحت ولاية ماساتشوستس أحدث الولايات الأمريكية اللي بتفرض على مراكز البيانات أن تتحمل مسؤولية توفير احتياجاتها من الكهرباء، ولكن هيدي المرة مع إضافة لافتة تتمثل بإلزام مشغليها المنشآت باستخدام الطاقة النظيفة أو دفع أموال لصندوق مخصص لحماية المستهلكين من ارتفاع تكاليف الكهرباء. وبموجب تفويض جديد أصدرته الولاية يعني أن رح يتعين على المطورين يلي عم ينشئوا مراكز بيانات تتجاوز الطلب الأقصى على الطاقة فيها 25 ميجاوات، أنه يكون عم بيوفروا كهرباء نظيفة لتشغيل منشآتهم، أو أنه يكونوا مثل ما قلنا عم بيساهموا بصندوق حماية دافعي يعني بيدفعوا فيه فواتير الكهرباء. ويأتي الأمر التنفيذي اللي أصدرته حاكمة هذه الولاية بأحدث مؤشر على تغير موقف الولايات المتحدة تجاه مراكز البيانات.

هذه الخطوة اللي كنا عم نحكي عنها بالخبر بتضع أصبعها على كلفة خفية للطفرة الرقمية. الذكاء الاصطناعي بحاجة أو لبنية تحتية بتستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، ولكن السؤال هو أنه مين لح يدفع هيدا الثمن؟ تحميل مراكز البيانات جزء من كلفة الطاقة اللي بتحتاج لها هي، يعني بيعني أنه التوسع التكنولوجي مش لازم يتحول لفاتورة إضافية على المواطن. فالتقدم

تقييم عالمي للطلاب انه المراهقين يلي اعتادوا على التليفون الذكي اكثر من شكسبير بيقروا بمستويات متدنيه كثير، وهي الأسوأ بهذا القرن واللي يسهم بتراجع التعليم بشكل عام. واظهر اختبار لمنظمه التعاون الاقتصادي والتنميه بال2025 شمل 760 الف طالب وطالبه بال15 سنه، تقريبا شكلهم تلاميذ مش طلاب، ب91 دوله، انه نتائج القراءه والرياضيات والعلوم هي الأدنى منذ بدء جمع البيانات بال2000، يعني على مدى 25 سنة. وبحسب أحدث تقرير لبرنامج التقييم الدولي للطلاب المعروف بـ PISA الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فهيدي التلاميذ بيقروا بالمتوسط بمستوى كان يتوقع بالسابق من تلاميذ أصغر منهم بسنة أنه يكونوا عم بيقروا. وتراجعت القراءة من أعلى مستوى بلغ 500 ونقطة على مؤشر PISA بال2012 لـ466 نقطة العام الماضي. ينظر للاختبار على نطاق واسع باعتباره المؤشر الرائد عالميا لقياس الأداء التعليمي، وبتحظى نتائجه بتدقيق وثيق من جانب الحكومات والمعلمين.

هالأرقام ما بتحكي بس عن تراجع بالقراءة بل عن أزمة أعمق بعلاقتنا بالمعرفة. جيل تعود المحتوى السريع والمختصر قد يجد صعوبة متزايدة بالتركيز على نص طويل وتحليله وفهمه بطريقة عميقة. المشكلة منا بالتلفون بحد ذاته بل بأنه يتحول لبديل دائم عن القراءة والتفكير، لأنه تراجع القراءة ما بيعني خسارة مهارة لغوية بل تراجع القدرة على الفهم والنقد والتعلم، وهيدي كلفة قد يدفعها جيل ب

أيضا من أخبارنا، حذفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعبة فيديو نشرتها على موقع البيت الأبيض من بعد ما اشتكت شركة تترس من أنه اللعبة بتشبه إلى حد كبير لعبة الألغاز الشهيرة يلي هالشركة عم نحكي عن تترس تملك حقوقها. وكان البيت الأبيض قد اتخذ أخيرا خطوة غير معتادة بنشر عدد من الألعاب الفيديو ذات الطابع الخاص بألعاب صالة الأركيد على موقع إلكتروني. من بين أكثر هالألعاب إثارة للجدل لعبة حملت اسم بيلد وول أو ابن الجدار، ويلي قيل إنها تحاكي أسلوب اللعبة بتترس، إذ يتعين على اللاعبين تركيب مكعبات بأشكال وأحجام مختلفة فوق بعضها. هاللعبة اللي كلنا يعني لاعبينها قبل بصغرنا. تعرضت اللعبة لانتقادات واسعة، وصفت بأنها عنصرية بوقت كان الهدف المعلن منها هو بناء جدار لمنع ما وصفته اللعبة بحصار حدودي من الزومبي. وبعد وقت قصير من الكشف عن وجود لعبة بيلد ذا وول أو ابن الجدار، أصدرت مثل ما قلنا شركة تترس اللي بتملك حقوق اللعبة الأصلية بيان أوضحت فيه أنها ما شاركت بتطوير هيدي اللعبة الجديدة.

هلا قبل قصة اللعبة يعني هيك المحير والغريب القصة انه كيف بتنزل العاب على موقع رسمي، عم نحكي عن موقع البيت الابيض.

القضية هون بتتجاوز لعبة إلكترونية عابرة لأنها بتجمع بين السياسة وحقوق الملكية الفكرية وحدود استخدام المؤسسات الرسمية للرموز التجارية المعروفة. فالبيت الأبيض مهما كان الهدف السياسي أو دعائي منه خارج قواعد حقوق الملكية، والمفارقة أنه لعبة صممت للترويج لفكرة بناء جدار انتهت هي نفسها أمام جدار قانوني أقامته حقوق الملكية الفكرية.

رح نبعد شوي عن مواقع التواصل الاجتماعي. وكشفت وسائل إعلام بريطانية أن الحكومة عم تحصل من المتقدمين للحصول على الجنسية على أكثر من 5 أضعاف التكلفة الإدارية الفعلية. وذكر تقرير لصحيفة غارديان أنه وفقا لبيانات وزارة الداخلية تبلغ تكلفة رسوم طلب الحصول على الجنسية البريطانية 1709 جنيه استرليني، يعني نحن عم نحكي عن تقريبا 2310 دولار، بوقت تقدر التكلفة الإدارية بنحو 324 جنيه بس. كما يجب أنه يدفع المتقدمين 130 جنيه إضافي نظير حفل المواطنة يلي يجب حجزه ودفع رسومه بثلاث أشهر من تلقي الشخص تأكيد بالموافقة على الحصول على الجنسية. وبذلك بيصير يعني إجمالي تكلفة الحصول على الجنسية البريطانية 1839 جنيه، صرنا بال 2486 دولار. وذكرت صحيفة غارديان أنه هذه الرسوم تعد أعلى بكثير من الرسوم المماثلة للحصول على الجنسية بدول مجموعة 7 الكبرى. وأشارت إلى أن الرسوم ببريطانيا أكثر من 3 أضعاف الرسوم الأعلى بالدول اللي من بعدها، وهي الولايات المتحدة اللي بتبلغ فيها الرسوم 760 دولار، أي ما يعادل 562 جنيه.

أرقام بتفتح نقاش بتجاوز كلفة معاملة إدارية لمفهوم المواطنة، فلما بتصير الرسوم أضعاف الكلفة الفعلية بيبرز السؤال عن الحد الفاصل بين استرداد نفقات الدولة وتحويل طلب الجنسية لمصدر للإيرادات. الجنسية منا سلعة، وارتفاع ثمن الوصول إليها قد يجعل القدرة المالية عامل غير مباشر بتحديد مين بيقدر استكمال أو يكفي يعني طريقه نحو المواطنة ومين ما بيقدر.

من أخبارنا من حول العالم رح نرجع للبنان على تقاطعات منطقة الحزمية المزدحمة. بعرف يمكن الأشخاص اللي عايشين هونيك أو حتى اللي بيقطعوا يوميا من هونيك رح يعرف عن شو عم نحكي. بيوثق شرطة السير فادي الشامي حالة استثنائية من التألف مع السائقين والمرة، إذ بيحول بابتسامته وإشارته السريعة ضجيج السيارات والزمامير لمساحة للمزاح والتواصل الإنساني اليومي. وبيخبر الشامي كيف تحولت هيدي المهنة اللي بمرسها من أكثر من 25 سنة من مجرد وصيفة عادية كغيره من رجال الأمن لأسلوب حياة وعلاقة محبة متبادلة مع كل حدا بيقطع بهيدي الشارع. وأشار الشرطي السير إلى أنه الشارع بالنسبة له منه مجرد مكان عمل، بل هو بيته الحقيقي اللي بيقضي فيه عقود من الزمن.

ببلد تعود انه نشوف شرطة السير بقلب الزحمه والتوتر عم بيقدم فادي الشامي صوره مختلفه للوظيفه العامه. سلطه منا بحاجه دائما للصرامه لتكون محترمه، وبعد 25 سنه بالشارع ربما يكون سر محبه الناس له بسيط كتير، انه يحس المواطن بانه يلي لابس الذي الرسمي موجود لخدمته ومش لمواجهته. واوقات ابتسامه موظف عام بتصنع للدوله صوره بتعجز عنها مئات الشعارات.

من آخر أخبارنا لليوم، رجعت اللعبة الأيقونية The Legend of Zelda Ocarina of Time للأسواق مجددا بعد غياب 28 سنة من طرح النسخة الأصلية لها، وهذه المرة تأتي مع رسوم وأسلوب لعب محسن ومصمم ليلائم أجهزة يعني أكيد جديدة طرحتها شركة نينتندو بالأشهر الماضية. وكشفت الشركة عن الموعد اللي راح تصدر فيه اللعبة إلى جانب أول عرض مطول لأسلوب اللعب والرسوميات خلال حدث خاص للاحتفال بمرور 40 سنة على طرح السلسلة الأيقونية. وبيعتبروا الكتار أنه لعبة هاللعبة اللي عم نحكي عنها هي الأفضل بالسلسلة وتاريخ الألعاب بشكل عام، إذ تعد النسخة الأصلية منها الأعلى تقييما بتاريخ منصة يعني شهيرة للألعاب. وحازت اللعبة على تقييم 99 درجة من أصل 100 درجة، وتفوقت على عدد من الألعاب الشهيرة والرائجة من بينها GTA 5 يلي صدرت بال 2008 وغيرها من الألعاب يلي صدرت حتى يعني بسنين الماضية.

عودة لعبة بعد 28 سنة منه مجرد استثمار بالحنين للماضي، ولكن هو اختبار لقدرة الأعمال الكلاسيكية على مخاطبة جيل جديد من اللاعبين. فالقيمة الحقيقية للعبة أوكارينا أوف تايم هي بالأفكار يلي تركت أثر بصناعة الألعاب، والتحدي أمام أي نسخة جديدة هو أنه تطور الشكل والتقنيات من دون ما تكون عم تفقد الروح يلي خلت هاللعبة تعيش كل هالسنين. بهذا الخبر بكون وصلنا لخاتمة أخبارنا لليوم. أكيد راجعين معكم على الساعة 4 مع زميلي وفاء شيديا بنجوم الظهر، على الساعة 5 رح نرجع كمان نحن معكم والتواصل، ولكن قبل رح نكون بوقفة مع آخر الأخبار مع الزملاء بقسم الأخبار. الصورة حتصير أوضح عندك، ووقتك معنا رح يلمع بـ40 دقيقة من التنين للجمعة على لبنان الحر.

0: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أفوكا بلدي الكيلو ب 240 ألف ليرة ملفوف ب 27 ألف ليرة.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الرابعة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

0: بعد سلسلة التفجيرات الضخمة أمس، استهدف قصف مركز اليوم مرتفعات علي الطاهر عند أطراف نبطي الفوأة وفي العاصمة حلق الطيران المسير في أجواء بيروت والضاحية. عقب تدمير منشأة علي الطاهر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن المنطقة الآمنة أصبحت أقوى لإحكام السيطرة وتهديد حزب الله في عمق لبنان. توازيا، كانت هيئة البث الإسرائيلية تحدثت عن عقد جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل الثلاثاء المقبل، إلا أن لبنان لم يبلغ رسميا بأي موعد مرتقب حتى الآن. يترأس الرئيس نواف سلام في السراي الحكومي جلسة لمجلس الوزراء تستكمل النقاش في مشروع قانون الموازنة العامة. سلام وأمام وفد من بلدية كفر رمان أوضح أن مجلس الإنماء والإعمار سيباشر قريبا بتنفيذ مشاريعه في المنطقة بعد اكتمال الإجراءات التحضيرية. من ناحيته، طالب الوفد بتعزيز انتشار الجيش على طرقات الخردلي ودوحة كفر رمان وبتعزيز حضور القوى الأمنية داخل البلدة. إلى الإعلان قبل المتابعة.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
0: في معراب، تسلم رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع من عضو كتلة الكتائب النائب نديم الجميل دعوة للمشاركة في المهرجان الذي تنظمه مؤسسة بشير الجميل عشية ذكرى استشهاده في ساحة زاسين الأحد المقبل. وبحث الطرفان أيضا في المسجدات السياسية والتطورات الميدانية في الجنوب والإقليم. الجميل قال إنه هنأ جعجع على الكلمة التي ألقاها في ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية، وأشار إلى أن لقاء الأحد يشكل مناسبة تجمع اللبنانيين حول خط بشير ومشروعه، وهو خط الكتائب والقوات الذي يسعيان إلى تحقيقه وترسيخه في الدولة الجديدة. إقليميا، اعتبر مستشار المرشد الأعلى الإيراني أن تقدم الحوثيين في اليمن انتصار مدون، وأن قوة إيران في مضيق هرمز وإرادة المقاومة دفعتا واشنطن وحلفائها إلى طريق مسدود تكتيا واستراتيجيا. أضاف إن الشعب الأمريكي وحلفاء واشنطن يدفعون ثمن الأزمة الاقتصادية وأطماع دونالد ترامب. أظهرت صور التقطتها أقمار صناعية تصاعد دخان في محيط خط أنابيب النفط السعودي غربا. أخيرا، أعلنت الإمارات إحباط عمليتي تهريب أشخاص، إحداهما لإدخال متسللين والأخرى لتهريب مطلوب أمني. ختام الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: تعرفوا جولييت كابولي؟ سمعين عنها؟ كتار بيقربوا عليها وعلى تمثالها بفيرون بإيطاليا حتى ياخدوا منها حظ حلو. بشو؟ خصوصاً بالحب. أكيد عرفتوا إنه هالجولييت يلي تمثالها مليان قلوب وأمانة من هالنوع منا إلا حبيبة روميو مونتيغو. وهالروميو وجولييت يلي ضجت الدنيا فيها بسبب شيكسبير، صحيح البلكون تبع قصتهم بزرو كتار من السواح ومن الأحباب، بس المشكلة إنه منن إلا أسطورة وخيال لقصة حب كتير كبيرة. والشخصيتين ما كان إلن أثر كبشر، إنما قصة أخذت عقل كتار وما زالت.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
4: البنزين 95 أوكتان 1,679,000، البنزين 98 أوكتان 1,697,000، المازوت 1,539,000، والغاز 1,190,000.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
5: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: 26. أوفى التحيات لجميع مستمعي نجوم الظهر، لجميع مستمعي لبنان الحر. لقائنا بلش هلأ وبيستمر لغاية الساعة 5:45. مارون بشعلاني على هندسة الصوت، وفاء شدياء عبر الميكرو. هو من الموسيقيين والمخرجين ومن أصحاب استوديوهات اللي ما بيعرف يقول لا، حتى ولو أوقات بيدفع من جيبته، المهم عنده أنه يكون العمل على المستوى المطلوب. لمساته عطول بتكون موجودة بالمسلسلات، بالميدلي، بالأغنيات، بالتأليف الموسيقي. عطول منعرف أنه هيدا هو شارل شليلخ. يعني اليوم برنامجنا نجوم الظهر، ولكن الأربع عنا برنامج بلا جمرك. بس تسمعوا جينيريك بلا جمرك وجيلبير جلخ عم بغني، قولوا انه بصمة شارل شليلة موجودة بهيدا الجينيريك كلاما ولحنا وتوزيعا. المؤلف الموسيقي والمخرج شارل شليلة، ألف تحية لك، أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر وببرنامج نجوم الظهر.
1: مرسي وفاء،
0: يا أهلا وسهلا، يعطيك ألف عافية. أول شي شارل، أنت من النوع اللي عطول أنا بقوله أنه بتشتغل كتير، ولكن بتشتغل بس على السكت. إذا الآخر بده يقول شكرا شارل شليلة بيقول، ولكن إذا الآخر ما قال شكرا شارل شليلة، شارل شليلة ما بيخبر أنه هو عامل هيدا العمل.
1: شو الأحسن، نحكي كثير ونشتغل أقل، ولا نشتغل كثير ونحكي أقل؟
0: طب ليه يا هي هي تشتغل وتحكي، تشتغل كثير وتحكي
1: هلا كتير. أنا مقصر إيه من ناحية الحكي، من ناحية الميديا، من ناحية الإعلام، مقصر بحق حالي أكيد. وهذا شيء غلط، وعن جد هذا شيء غلط، وصرت له أكثر من مرة. بستلم جوائز بالعالم، بلبنان، بالدول العربية، حتى ما بحط على الانستا ولا على تويتر ولا شيء. انستغرام بيقولوا لي في شيء غلط، بقول لهم مزبوط، بس مع قليل تفوت على السوشيال ميديا، وهذا شيء غلط بحقي، مع اني متابع كل شيء تكنولوجي لاخر
0: نفس،
1: لاخر نفس. اي اي فيت بكل التفاصيل، فمزبوط يمكن هيدا. بس دايما بيقولوا انه اوقات الاعمال بتحكي، ترك العمل يحكي وترك العمل يفرجي.
0: ايه بس بتعرف شارل انه بهالايام العمل اللي بيحكي مش عطول عمل جيد، والعمل اللي بينتشر مش عطول عمل جيد بينتشر. بأوقات بتكون عمل رديئة، أعمال رديئة جدا وبتنتشر وبتحكي عن حالة، وأوقات في غسيل دماغ للعالم اللي بتسمع من خلال السوشيال ميديا. لعمل بيسوى ما بيسوى، مثل ما بيقولوا فرانك مقدوع، وبتصير العالم كلها تحكي فيه وتحكي عنه.
1: هذا كتير حلو اللي قلتي، ليكي رح لك شغلة مهمة كتير. الفن هو الوحيد يلي فيك تعملي معه كذبة على مدى كتير صغير وقصير، واس الفن حقيقي. الفن هو ابن الخالق، الله الفنان العظيم الكبير. كل ليلة طلعي صوب المغيب بتلاقي مغيب لونه شي غيوم وطريقتها السما لونه. عم نحكي بس كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم في تابلو جديد خلق. هالخلق هيدا بالنسبة لي أنا بقول دايما دايما دايما كتير مهم. في ناس بتنزل بتقول بمصرياتي بخلي الناس مثل ما أنا بدي شو عملت فن، في ناس بتقول بجمالي بخلي الناس تعمل، في ناس. الفرق بينه وبين الفن أنه الناس لو ما بتعرف بعمق الشغل بتحسه، بتحس انه هذا مش صادق، والزمن بيحكم عليه، والزمن بيوقعه بالارض. يعني بتضاين جمعة، شهر، شهرين، يا بتلاقي بعد سنة وسنتين وثلاثة عم يرجع حدا عم يغني هالغنية والناس بتحبها، يا بيكون وقع لو قد ما كبت عليه مصاري.
0: تعرف شارل، هيدي ايام زمان كان يمشي هيدا الموضوع، بس هلأ كان عمل جيد ولا كان عمل عاطل مش عم بضاين بوجود السوشيال ميديا والسرعة بالتكنولوجيا والسوشيال ميديا. بضاين يوم يومين ثلاثة جمعة بيطلع غيره، بينسوا العالم، ما بعودوا يرددوا، بيرجع بصيروا يرددوا غيره،
1: يرددوا غيره لأنه في عجقة على الساحة. بس في إشياء بقيت شئنا أو أبينا، إذا هلأ أنا وياك بنتذكرهم بنسميهم بالأسامي من آخر خمس سنين حتى أغاني بيبقوا، بس ما بقعد يتذكرون العالم هلأ أنا بالعجقة. بس بيطلع مطربة من هالمطربين
0: شارل، سميلي ثلاث أغاني من خمس سنين لهلأ بعدنا عم نرددها.
1: أنا كشخص بقلب الأغاني شخصيا مني هالشخص اللي ماسك الأغاني وماشي فيها، بس بقدر سميه، بقدر أعطيك كتير أمثال، بقدر أعطيك كتير أشياء أفكار مين. وخاصة الكلاسيك اللي ما بيموت، بس برضو مش كلاسيك. غنية شو اسمه هلأ ما ببلش أنا بكلمة شو اسمه، شو اسمه
0: ما بمجرد تقول شو اسمه
1: لا ما بحفظ اسم الزلم اللي غنى طبعا اللي غنت معه المصرية واللي انشهرت الغنية كتير حبه شو اسمه
0: هشام الحج وأمينة
1: هلا بلك شو اسمه عندي مشكلة بلك
0: غنت مع مين
1: لك
0: وائل جسار
1: يا ما نفضل أنا هلا بلك بالتفاصيل
0: لحظة
1: بس بلك اسم أنا عم غني لك الغنية
0: شو أيها صوتك حلو دخلت
1: ترارات تارات يارات يارات
0: فكرت بدك تقول لي ترارات تارات قلت أنا لا لا لا
1: تيرا كنت عالبا مصري
0: هشوها
1: لك أنت الحب قلبي
0: أبو غنية أبو ثلاث دقات
1: لو بتحطيها بعد سنة وسنتين وثلاثة
0: يسرى غنت معه
1: يسرى سوري شفتي ما أنا عندي أزعمر أبو بهالغنية البسيطة الخفيفة أول ما سمع ابني قال لك عم اسمع شيء أنا وقت سمعت شيء بتبقى
0: هيدي فلتة شوط
1: ما هي اللي عم يحكيك عن الفلتة شوط إذا بدك سميها حقيقية مش فلتة شوط
0: شارل قديما كانت في أغنيات بعدها بالذاكرة لهلأ عدد من الأغنيات بالسنة نقدر نسمي 10-15 أغنية
1: ما كان في عجقة
0: ما كان في عجقة
1: أغاني مثل اليوم وكان في فن أصيل أكتر
0: ايه
1: حقيقة في فن
0: شفت كيف
1: ايه اكيد بس في اليوم اغاني حلوة كتير بس بالعجقة ولو كانت اصيلة بتضيع الناس ما بتسمع في موتور وماشي انت اذا بتشوفي بالسبعينات اشمل الاغاني بالثمانينات احلى بالتسعين سمعنا بالغرب وبالشرق
0: صح صحيح
1: بالالفين بطلنا هيك ليه لانه وقت كان بلشوا يألفوا بالسبعين ما كان في عجقة الميكانيك سيارة

0: الهواء لو بعدين كتبت يعني كتير
1: لحظة
0: مني.
1: يعني رجعت لحكي
0: ما أنا أول من أول لا ما حكيك بس بقول لك أنه في اليوم هذا اللي كنت عمله بس قال بضيعه بين الكتار كنت عم جرب أقوله من البداية في صدق إذا في فن صادق رح تبقى الغنية رح تبقى وتعيش من بعدنا ومن بعدنا ما بدأ لسبب بقول لك 80% من العالم من الفنانين بيطلعوا على المسرح بيغنوا مش أغانيهم شو بيغنوا بغنوا الأغاني يلي الزمن
1: وكاي ما هذا عم نحكي الأغاني اللي قبل ما عم نحكي هلأ جديد
0: ايه وفي منهم ببلشوا ينقوا من الأغاني يلي من آخر 5 سنين وعش بنقوا قليل قليل قليل
1: شارل شليلة شو رأيك انه السوبر ستار راغب علامة وشفناه بالميراكس كنت عم بتقول بنقوا هالأغاني أغني عامل ميدلي لأغني ما عنده غنية بشعة
0: صح.
1: شو السر بعدين 4 عقود فايت بالعقد الخامس كنجم ما نزل عن الليفل تبعه
0: كتير مهم الفنان
1: طيب بس يعني شو سره شو سره راغب علامه
0: السر تبع راغب اول شيء بيعرف ينقي كلام بيعرف ينقي لحن اثنين راغب خلق خطه خلق لونه من زمان من اول ما بلش كتير مهم الفنان يعرف هويته الفنان اللي ما بيعرف هويته بضيع بيغني هيك تاني نهار بيغني غير شيء تالت نهار بيغني بيضيع وبضيع العالم الفنان تيكون فنان في عدة اشياء بديك خلانا قد نحكي بتفاصيلها مش ضرورية للعالم بس
1: وحدة فينا نسمي جزء من تفاصيله
0: صحيح وحدة من الامور اول شيء يعرف شو عم يغني لكيف ولمين ويستلم الخط ويمشي فيه ويحافظ عليه متى ما لقي صوته ولقي خطه الفنان اعتبري انه اخذ درجة وقعد عليها ما بقى يوقع بالهين
1: يعني راغب من القلائل جدا جدا جدا اللي صار له 40 سنة وأكثر من 40 سنة
0: ما
1: نزل عن عرشه
0: راغب بقربك يعني
1: ما نزل عن عرشه
0: صحيح وهيدا سر نجاح راغب بتنقيته بصوته بطريقة الشو يلي
1: بيقدمه
0: إخراج الغنية بتعرف أنه دايما أنا بقول بالفن بالإخراج منشوف الموسيقى وبالموسيقى منشوف الإخراج يعني أنا وقت بكون عم من المسلسل دايما بقول بشوف هيدا فلوتيست بشوف هيدا عم يدق على الجيتار بشوف هيدا عم يدق على البيانو هيدا على العود وبصيروا يمثلوا ينتناغموا مع بعضهم والعكس عكس أنا عم ألف غنية بشوفها إخراجيا كيف تطلع وليه بدها تطلع هيك هالناس رح تقوم رح
1: تاخدها باكج يعني
0: صحيح راغب سره بيعرف باكج
1: مع العلم شارل انه راغب اوقات باخر كم سنة عم يطلع اغنيات في البعض ينتقد هذه الاغنيات
0: طبيعي.
1: ولكن ما بينتقد طلت راغب وما بيقلل من نجوميته يعني النقد لبعض اغنيات راغب هالاغاني الجديدة اللي عم بينزلها ما عم بيقلل من اهمية راغب
0: في ناس ما بقى فيك تقللي من أهميتهم بس يوصلوا على الدرجة 9 ويقعدوا علي فوق ما فيك تعلي وتقولي لهم ولا أي كلمة بترجع فوق عليك الكلمة أنت عم تقوليها هيدا كتير مهم يعني مين هو اللي بده يجي يحكم على فنان مثلا راغب علامة مثلا كان شخص عادي أو
1: يحكم على غنيته وعجبته
0: وعجبته وفي كتير أغاني انتبه في كتير أغاني بتروح بتجي يعني أنا عامل كتير إشياء في إشياء بتبقى وفي إشياء ما بتبقى
1: 100%
0: الفن إذا بتعدي الرحيب نقدر عاملين بتغني منهم 10% يمكن
1: لا أكتر بتقولي
0: يمكن 20 يمكن 30 يمكن
1: فيروز ما حفظ الألقاب
0: عم نحكي أنا مثلا عملك بتقولي مثلا يعني دايما الفنان قد ما بيكون صادق وقد ما بيكون حقيقي وقد ما بيكون عم يحكي عم يخاطب من قلبه إن كان بالكلمة أو كان باللحن أو كان بالتوزيع الموسيقي قد ما بيكون قريب لقلب الناس قد ما بيقوص على قلب الناس هيك بطريقة كتير صغيرة وبصيبهم وهيدا شيء بده صفاء
1: شارل شليلة مين بيمشي حد راغب علامة من جيله
0: اليوم
1: بالنجومية
0: ما يعني ما بدي فوت بالأسامي بمعنى مين بيمشي مين ما بيمشي
1: أنا
0: كل حدا بقي من جيل راغب ما في أقول أنا هيدا مش موجود أو هيدا ما
1: يعني فينا نقول
0: الفنان بيفرض حاله أنا بدي أسألك بالعكس قد في ناس من أيام راغب طلعوا لليوم وراحوا
1: صحيح.
0: التاريخ بعد ما بنرجع أول كلمة قلناها بينصف،
1: برأيك الاستمرارية
0: بينصف الفن، هي مثل عاصفة قوية قوية، وهذا الفن اللي هو صادق وحقيقي موجود على سجه، وبتضربه هالعاصفة بالزمن يلي بيوقع وبيوقع وبيوقع وبيوقع، ويلي بيبقى كلهم بيشوفوا أنه بقي، وكلهم بيغنوا، وكلهم بيحبوا، وكلهم بيرجع بيسمعوا، إن كان تلفزيون إن كان راديو إن كان موسيقى إن كان مسرحية، بتلاقي اليوم بيرجعوا بعيدوا مسرحية عمرها 30 و40 و50 سنة، إن كان بالغرب أو كان هون.
1: هلا بالنسبة لوليد توفيق، كمان وجه له تحية لوليد توفيق، كمان وليد بفترة من الفترات يمكن شوي خفت نجمه ورجعنا شفناه كمان ماشي إلى جانب السوبر ستار.
0: بس مين ما بيغني أغاني وليد توفيق؟
1: ما هاي بالغير. وهلا عم نشوفه بكتير حفلات، عم نشوفه بكتير فيديو كليبات،
0: وطبيعي الإنسان يتعب، وطبيعي يكون ما يوصل لمطرح يقول ما بقى فيه، لأنه هي طريق صعبة.
1: صح،
0: هي طريق ما في خبرك اليوم، واليوم بالذات قد صعبة اليوم بالعجقة الموجودة فيها هالسوشيال ميديا وهالضياع وهالتليفون بقى بإيدين العالم، حرام الناس راس ومشوش.
1: صحيح،
0: وأصعب شيء عند الإنسان أن يكون راسه مشوش، لا بيقدر ياخد قرار،
1: صح،
0: ولا بيقدر يعرف شو بده، ولا بيقدر يرسم الخطط لبعدين، لسبب لك أنا شوي بعيد، ما بفوت إلا قليل أنه أقعد شوف، لأنه بحس أنه هيدا بياخد كتير من الوقت، وإذا فت بقى بصير اتفرج اتفرج اتفرج اتفرج، كتير خطر. مش عم قلهم للناس أنا ما تقعدوا على السوشيال ميديا، بس عرفوا شو عم تشوفوا وحددوا وقت، بيشوش الفكر، بتطلع من السوشيال ميديا ما قالك جديد تعمل شيء، بتعدي هيك،
1: صح،
0: هذا خطر. ويمكن هيك بدهم يعني، يمكن هيك بدهم الناس تكون، نحنا نواجهتنا تنشارك بالخلق، الخالق بكل تواضع، نقطة صغيرة أقل من نقطة، كلمة نقطة كتير كبيرة. وهيدا شيء بده علم، ثقافة، فكر، فن، وبده بذات الوقت عزيمة أنه بدي أعمل ولي توفيق، بدي أركز بعد شوي.
1: صحيح،
0: يرشع
1: صعبة. شارل شليلة لمساتك كانت واضحة، وطبعا شكروك الدكاترة بحفلة الميركستار مع ميدلي الراحل الكبير في الموهبة. خبرني كيف تم اختيار الأغنيات، لأنه شغلة صعبة يعني، صح، بدها تكون في نوتات موسيقية، بدها
0: هيدا أصعب شيء،
1: هيدا أصعب شيء. ايه؟ نعم،
0: هيدا أصعب شيء صدقيني.
1: كيف، وأنا بعرف كمان إنه الدكاترة كمان عندهم حس فني،
0: هني نقوا الأغاني،
1: ما هاي
0: أنا رجعت زدت على الأغاني، باسكال طلبت مثلا زيد هالغنية يعني، هو عمل شوي مشترك، بس بحبوا أغاني معين بقول لهم من أيام، برجع بقول لهم لا هيدي ما بتركب هون، وهي ما بتركب، هي ما بتركب بكل المدلعي بدنا نشيلها
1: بطبيعة الحال،
0: بصره بقول لهم موسيقيا ما بتركب صدقوني.
1: صح،
0: انا بصد في منهم سراتهم شوي زياده، في منهم اصعب شيء، وخاصه فنان مثل فيليمون وهبي، لما اللي بيعمل موسيقى عندي كذا مقام بذات الغنيه،
1: صح،
0: ولك شو صعب هالشيء، ولك وين بقى نسمع منه هون، احنا اليوم ما في منه يعني شيء، ما في خبرك، انا عم روح لهون عم انتقل لهون، بدي فوت بغير غنيه تكون في انت لو بشكل انه تكون الناس عم تسمع ومبسوطه وسلس وحلو وما تتضايق وما تنزعج، صعب، انما كتر خير الله امنا، وانا بامن بذوق نادر خوري ونادر صديقي،
1: موسيقى نادر
0: بحبه ومن زمان مش بنشتغل واصحاب، نادر تسمع للمدلي كله، بس اعطيني دينتك في شيء زعجك، لانه بيعرف حتى بالمقامات ورا بعضهم مع كل شيء، قلنا اكثر من 25 سنه بنشتغل سوا، فكتير صعب انك تنقي الاشياء، وتنقي عندك شاب وبنت وطبقة الشاب غير طبقة البنت،
1: صحيح صح،
0: وبدك اياهم يغنوا اثنيناتهم.
1: هلا بالنسبه للطبقات، باسكال كمان وجه لحيه، باسكال صار لانه جيب الطبقات العاليه فيها تكون، صح، اذا بدك متناغمه مع الرجل،
0: وفاء
1: لا انا عامله فوكاليز،
0: بس انه عم تقولي كتير حلوه يعني، ان شاء الله بيفهموا الناس عم تقولي،
1: لا بيفهموا الناس كله، ما بقى في حدا
0: يعني، الطبقه العاليه للبنت، الطبقه يعني للرجال، طبقه الواطيه للرجال، طبقه العاليه
1: يعني. باسكال ساعدتك،
0: باسكال ساعدتني
1: لأنه بتجيب جوابات،
0: صحيح، أنا كنت قلها باسكال دق لها التليفون، أنا اضطريت علي غنيتك هاي نص ما تترهم تعليت انا عندي كل الثقه انك انت رح تقومي بالحمله، لانه اللي قابلها واللي بعدها انا انجبرت حطهم بهالمطرح.
1: أوكي.
0: انا اضطريت وطي هيدي شوي مضطر، والا بتطلع بشع كثير تحطيهم اغاني ورا بعضهم.
1: اضطريت توطي طبقه لنادر؟
0: نادر ما عندي مشكله، وين ما بدي بيطلع وين ما بدي بنزل. نادر شخص ماسك صوته، سيطر على صوته بشكل فعلا يعني عن جد.
1: بالنسبة للصبية اللي غنت بالميدلي
0: كريستيان، أنا
1: أنت معلق عليها أهمية ومعجب فيها،
0: كتير معجب بالصوتة بشكل ما في خبرك قدي شديدة طالعة، عندها دفع وعرض، عندها خيمة حلوة كتير ونعمة وعربها نضاف، ما في خبرك قدي هالبنت يعني عن جد عندها يعني درسة ودرس درس كتير درس بالكلاسيك عامل دروسات، بس ما جاها تشانس وهي ما بتفتش على كيف يقولوا ريكر ورا الفن. ايه بس عم تعمل اشياء. ما انا اول مره فاتت لعندي على الاستوديو عادي، فاتت قلت لها فاتت بسيني ورا الباب سمعت اسد جوا، شو هيدا كيف يعني من وين جبت هيدا؟ طلعت اشوف يا بنت شو هيدا، شيء حلو كتير بحب صوتها بحبه.
1: بالنسبة لشمعون داني
0: ورقة شطور، داني يعني عم يشتغل على حاله، داني فايت بالمجال ويعطي العافية وعم يعرف ينقي وعن جد داني
1: يعني هالمواهب الجديدة حق علينا نذكرها ونقلها يعطيك العافية. صحيح. واستمري
0: أكيد من واستمري، وهيدا تخليك أنا وياك بالمراكس باللجان بشو أكتر شيء بننبسط لما بيكون في حدا جديد وعامل شيء حلو.
1: صحيح.
0: ومنصير الحق بدنا هو تنشجعه يستمر، مثل كأنه منعطيه درع صغير انه بتحارب فيه يلا قرب لقدام قرب لقدام. بننبسط لما الحدا جديد بيكون طالع وبيتقدم وبياخد جايزة، عرفت شو؟
1: صح.
0: أكيد الكبار موجودون ما منقدر ننكره، موجودين على الساحة عم يحاربوا بسلاح الهواوي بالنسبة لهالزغطورين اللي عم يقلعوا، بس حدا صغير يطلع بننبسط فيه كتير لأنه هيدا دورنا بالنهاية، دورنا نكتشف ونشوف هالمواهب اللي عم تطلع ونشجعها. نحن مش رح نكتشفهم، ان اكتشفوا وقلعوا وفرضوا حالهم، وبس فرضوا حالهم على العالم تبنينا شيء وحضرناه وعطيناه شوي. نحن تفضل قلع، هاي مسؤوليتك. هيدا احلى شيء بيصير بالميركس انك تكوني عم تعطي حدا جديد من انك تعطي.
1: على كل حال كل النجوم والنجمات اللي هلا ما بقى يتهدوا ما بقى يمكن ما بردوا على تليفوناتهم وهيك كانوا جداد وانعطوا الميركس دار ببدايه حياتهم.
0: يعني بدي اقول لك شغله، ما في طلعه الا ما في مقابله نزلي، لازم كل انسان يعرف هالشيء.
1: هيدي خطره كثير،
0: هيدي لازم كل انسان،
1: هيدي يعني مساج مرقته بمية.
0: انت بتعرفي انه انا شخص بفكر دائما بفكر منطقي بفكر تعليمي بفكر روحاني، ما عندي مشكله بشيء مع كل الناس مع كل العالم، الكبير نسهر مع كثير الكبار نسهر مع كثير صغار، بالعكس هذا شيء كثير حلو. مشوارنا على هذه الارض مشوار حلو زغطور، لازم ما نعمل شيء الا نحب من كل قلبنا ونعطي حب بشغلنا بأعمالنا بفكرنا.
1: بس هلأ رسالتك لوجهتها ما فيها حب،
0: لا مش ما فيها حب،
1: فيها
0: عتب، فيها
1: عتب،
0: مش ملاحظة يعني ينتبه كل إنسان مش ورقة هلأ بدك تزرق
1: فيها لطشة.
0: إذا مش لطشة أنه بس هلأ أنت إذا بتعطي نصيحة لإنسان بتكون عم تلطشة، عم تقوليها من قلبك، عم قولها من كل قلبك.
1: النصيحة شارل شليلة، إذا واحد بده يعطي نصيحة بقلن يا عمي يا هالنجوم والنجمات أنتوا بتجننوا، نصيحتي إلكن اتواضعوا لأنه العالم بتحبكن تضل هاي النصيحة.
0: ما في طلعة إلا ما في مقبلة نزلة،
1: أما اللطشة هي بس إنه ما في طلعة إلا مقبلة نزلة،
0: هيدي حقيقة.
1: ايه؟
0: هي شو الصعب على الفنان فكرك؟ مش وقتها بيعمل شي حلو، من بعد ما يعمل شي حلو شو بده يعمل؟ هاي الكرسة.
1: صحيح.
0: لأن وصل على رأس الطلعة في كرشة في نزلة، ما هي حقيقة. هيدا الطبيعي، هيدا فيزيق، يعني هيدا شيء منطقي.
1: من بين هالنجوم والنجمات في حدا حسيته بلش ينزل طلع طلع طلع طلع وعم هلأ عم ببلش ينزل؟
0: ما في ولا مرة حدا بضل فوق، ما في ولا مرة
1: أكيد.
0: حدا بضل تحت، كلهم عم يطلعوا ينزلوا، وهي الشطارة كنا عم نحكي قبل شوي مع عن وليد توفيق شو شاطر وشو عمل بأيامه وكيف بعدين رجع نزلت هالنزلة رجع طلع رجع مشوار الفن صعب عذاب بس وين العذاب انك من بعد ما تعملي شيء حلو شو بدك تعملي احلى
1: طبعا هلا النجوم اللي عم تنزل واكيد بدها ترجع تطلع مين بدي شيء اثنين ثلاثه بتحسهم انه لا انتبهوا نازلين انتبهوا رح ترجعوا تطلعوا
0: لا لا ما اذا فتت بالاسامي مني انا وحالي حقيقه انا بقول لك شوي ما كتير بسمع بتعرفين يعني نحن شغلنا كلاسيك كل شيء مهرجانات دول عربية كل شيء مهرجانات عنخاز وصلالة وكل هال يعني هيدا موسيقى يعني
1: قد ايه راضي عن نتائج الميراكس كونك حضرتك كنت باللجنة قد ايه على عالمية
0: نتائج لجنة الحكم راضي عليها إذا بدك 90% لجنة الحكم ايه
1: هلا في جوائز
0: فخريه جوائز تقديريه جوائز انا ما دخلني فيه ولا انت بتصور يعني
1: أكيد.
0: انا
1: إيه. إيه.
0: بس جوائز لجنه الحكم انا بالنسبه كنت مبسوط اول شيء حد اول شيء طلعوا الاسامي اللي انا بدي اياها عم نحكي علنا شو سميت يعني الفتكي بحب هيدا الشيء كمان كنت بمطرح تاني كنا عم نحارب بتعرفي اوقات بصير في حرب جوا
1: اكيد
0: ومش عم نضرب بعضنا بالكراسي يعني بس انه عم نقول لا هي طلع
1: تفرقعتك
0: مش معقوله عم نحكي سوا هلا لي
1: شارل شليلة حكينا عن الموسيقى وأنت موسيقي متمرس مؤلف موسيقي متمرس بس خلينا نحكي عن المسلسلات هلا بتقول لي ما في دراما محلية من هيك أنا قاعد على جنب ولكن بفترة من الفترات كان في دراما محلية وعملت دراما ناجحة جدا جدا بعدها هلا عم بعيدوها هالمسلسلات اللي أنت أخرجتها ودخلت بإنتاجها كمان
0: صحيح
1: بظل هلأ صار هالسنتين هالخجل بالدراما المحلية لأنه بيلتقي له مسلسلين دراما محلية بالوقت اللي كانت معدومة
0: صح.
1: السنين اللي مرقت ليه ما قمت بمبادرة وعملت دراما محلية إخراجا وإنتاجا ومنعرف أنه عنا كتاب قاعدين بالبيت ولا تحكت وضحكي صفروية هاي بلش لي من الآخر
0: بلش لك يا من الآخر بصراحة
1: من الضحكة
0: أوكي لأنه بدي مصريات من التلفزيونات عام بدي ميات لقلوب
1: هالقد
0: أنا مصرياتي مثل ما صار مع غيري
1: مش من المصارف من التلفزيونات
0: من التلفزيونات أنا كنت منتج يا ريت ما هي المشكلة لما الوقع لبنان وفاتوا بالحرب وفات بطلت دعايات على الكنال تقدر تشيل بحق حق الحلقة كيف بدي افسر لك يعني كيف بيعمل التلفزيون مش بيش لي مثلا اعتبري اشراقات الشمس وقت عملنا اشراقات الشمس وطعنا حكيت بالالبسي حتى انه نحن رح نعلي سقف الحلقة هالقد لانه عم نشتغل استوريك
1: وايبوك اكيد
0: كنا نشتغل ايبوك يعني
1: صح
0: فينا نعلي سقف الحلقة قادر التلفزيون يشتري حلقة بهالقد هذا كان السؤال تنقدر نشتغل تلفزيون بوقتها ما عندهم كان مشكلة وعلو
1: 2013
0: صار عمره تقريبا 12-13 سنة الخبرية يعني اشرقت شمس بعده بينزل لليوم
1: صح
0: وبعد العالم تقعد وبتحضر
1: 100% مني وجري يعني
0: مش شو هالمناطقية والكتابة
1: طبعا
0: وشو هال يعني بوجه تحية للكل دون استثناء اوكي تقول شغلة أساسية لما التلفزيون ما بيقدروا بقى دعاياته يطلعوا له حق حلقة لا بده يجيب حلقة
1: بس ما كان الوضع بألف خير أيام وأشرقت الشمس
0: كنا عم نطلع مصاري
1: ودفعوا لكم تلفزيون
0: بوقتها كانوا عم يدفعوا لنا
1: أوكي.
0: والمسلسل اللي بعده دفعوا والمسلسل اللي بعده دفعوا والمسلسل اللي بعده راح
1: توصلت من الآخر
0: لا قبل من الآخر بس أنا
1: قبل
0: عم
1: من الآخر
0: إيه بس أنا عم نحكي يعني قد مسلسل واحد توقف التلفزيونات إن كان لما أنا اشتغلت كمان ما غيرت مش بس البسي اشتغلت
1: صحيح.
0: التلفزيونات ما كارين عملت له وما كاس عملت له بس التلفزيون ما بيقعد يقدر يعطيك تتكملي إلا بيعطيك قليل يعني بيقول لك خد دبري حالك ب50,000 25,000 بشهر بقول له ما بينفعوني بدي أدفع
1: أنت شارل كنت منتج منفذ ولا منتج
0: منتج منفذ totally different شغل إيه منتج
1: يعني منتج. بس المنتج بيصور وبيبيع للتلفزيون.
0: صح، منتج يعني بكب مصاري
1: 100%.
0: منتج المنفذ اللي بس مسؤول عن كل الاكيبا.
1: صحيح.
0: ايه كنت مخرج وكنت منتج لعدة فلومة. في فلوم كمان أغلبية فلومتي أنا سافرت فيها، أغلبية مسلسلات سافرت فيها لبلاد برا. حتى وقت عملت القناع مع جورج خباز سافرت على أفريقيا،
1: مشيك جورج شلهوب
0: سافرت على أفريقيا، أخذت الأكيب على أفريقيا. يعني كل المس يعني كل الم
1: بيصور. لحظة، شو سافرت تعمل بأفريقيا؟
0: صورت، ما كان في عندي.
1: صورت. صورت. أوكي، فكرت من بعد ما تصور.
0: لا صورت بأفريقيا، يعني كان في صور بالسهل هون تحت على البحر.
1: صحيح.
0: كم موزة وأنه أنا بأفريقيا وجيب كم شخص البشرة تبعهم غيمة. لا وقلت لهم بالـ LBC أنا بدي أروح. لما اللي صورت مسلسل سوا كان عندي شغل كتير ببولندا. ببولندا.
1: أخذت. ولأنت ملعبك بولندا.
0: ايه انا عندي، انا بشتغل مع حتى مع الدوله يعني ما كده، بس اخذتهم ملعب شيء ورايح انتو شيء تاني هونيك 10 مرات اغلى اجار العده.
1: تنذكر العالم سوا مع رول حمادي وجوزيف ونصار.
0: صحيح. معي كان يوسف الخال.
1: يوسف الخال. صحيح.
0: امي سياح. صح. عبد المنعم عميري. كان معي شو اسمه الممثل السوري اللي بحبه كتير لاخد سنة الماضي الميريكس. شفتي بلك انا والاسامي يا اي سوري على هوا نحن.
1: خلينا نرجع نذكر هلا بنذكر الاسماء.
0: ايه.
1: هلا بنذكر
0: الاسماء مش الحال هلا سوري انا بعتذر منه. اوكي بنسى، عندي مشكله نسيان كبيره يعني. امبارح كنا بالسيره انه قال تقول انه ما بقى فيك تنجي الحلقه لها سبب. عم تشوف، عم تشوفي مدبلج وعم تشوفي تركي وعم تشوفي كذا، بيقطعون المسلسل مسلسلين بس. بس هلا هلا من جديد بلشت عم تتحرك الامور.
1: صحيح.
0: في بلاتفورمات جديدة نزلت مش بس نتفليكس يعني وشاهد، عم يفوت يعني بلاتفورمز جديد. يعني كيف يعني بلاتفورمز؟ يعني
1: منصات
0: عم يبلشوا يشتروا عادي. والسنة كان في خطوة كمان من شركة محلية عملت تبع.
1: صحيح.
0: إن شاء الله يقدروا يكملوا. عم يتحسن الوضع بس قطع 7-8 سنين. مش حق عليهم، حق علي صار
1: أكيد.
0: ونحن بنفهم يعني ما في زعل مثل ما بيقولوا. نحن بنقعد مع بعضنا ومنناش مع بعضنا لليوم.
1: ابتداء من أي مسلسل بدك مصاري من التلفزيونات؟
0: على الهواء.
1: لا شو علي، ما تقول أي تلفزيون.
0: ما دخل، ما شو بالك المسلسل. لا أنه بدي مصاري 100,000.
1: طيب بس أنه
0: من أكتر من مسلسل.
1: انت مسلسلاتك نعرضت على LBC وعلى MTV صح؟
0: صح. وانا بقول عرضت لاكتر لبرا كمان، على
1: كمان لبرا بدك مصاري من
0: ايه
1: هون؟
0: بس مش دول عربية يعني. انا اخذت بمطارح معينة يعني، هني بصير ينعرض بكذا في تلفزيونات كتير. ليكي اذا بتعرفي كم مرة بينباع البرنامج.
1: ايه مسلسل. صح.
0: بتعرفي انه بينباع حتى بيصال ينباع
1: بس ما بيجيب نفس السعر
0: اللي لا السعر الاساسي هو اثنين لبنان والسعودية. اثنيناتهم بيشتروا المسلسل. تتعرفي قد ايه بتكلف الحلقة بس تقلع. اثنيناتهم بيشتروا وبيختلفوا بالوقت، بيدفع أكتر بيعرض من بعدها. طبيعي هذا، كل الناس بتعرفه، مش عم خبر شيء ما حدا بيعرفه. وبعدين بيقعدوا يبيعوا قد ما فيهم. وهذا شيء كتير منيح. بس للأسف سألتيني قلتيلي الضحك صفر هوي مش صفر هوي. صحيح. وجع يعني أنا.
1: صحيح في وجع.
0: ايه
1: اكيد اكيد.
0: او اذا هلأ معي نص غير شكل هلأ بصور قادر انا احكي حيالله شركة انتاج. مشكلة النصوص كمان عنا اياها بالدول العربية كلها كتير كبيرة كبيرة. ما في مسلسل انا ما كفيت تصويره الا ما كان عم ينكتب النص على الست. انت بتعرف هذا الشيء؟
1: لا صحيح.
0: على الست
1: تبلي
0: ما في.
1: شو ما في؟
0: كتاب. ما في قصص. ما في. انت بتعرفي انه بهوليود في فلومة رابع مرة وخمس مرة سينما بيعيدوا زيت القصة. انت بتعرفي هيتشكوك مرة سألوا شو اهم شيء انت مخرج عراب المخرجين؟ قال لهم 3 اشياء: النص ثم النص ثم النص. الناس
1: طيب بس في كتاب قاعدين ببيوتهم هلا؟
0: لا اعطيني مين. خليني اقرا.
1: بدي اعطيك منى طايع.
0: ما خليها تكتب. شو عم تحكي؟
1: يمكن
0: ما في.
1: عم تكتب بدها انتاج.
0: لا لا لا
1: توني شمعون.
0: انا بقول لك انا بس منتبهي. الكتاب مثل الموسيقى
1: كلوديا مارشاليون
0: عم يكتلوا بكيب عم يشتغلوا ما حدا ما عم يشتغل بس أنا عم أقول بدك شيء هالقد حلو. أنا وقتها كنت عم أعمل أشرقة شمس قبل ما أعمل أشرقة شمس كان العمل لميلاد أبيراد كمخرج
2: مزبوط
0: وكانت منى كانت شغلة مع وقتها مع ميلاد أبيراد وعساس كان نايم حتى أخطو ميلاد اضطريت سافر لفرنسا ولمصر وعم نشتغل مع بعضنا مع ماي ومع منى ومع وعم أقرأ أنا عم نشتغل سوا أقرأ مسلسلات أقرأ مسلسلات بس قالت لي ما في هيدا
2: المسلسل
0: أول ما قريت أول حلقتين حلقة
2: الإنتاج ثلاثة عملوا الإنتاج
0: صحيح قلت لها ما بدي غيره ما بدي غيره قلت لها هيدا كبير عليك قلت لها ما بدي غيره هيدا
2: معنا في ثلاث منتجين اشتركوا فيه
0: بس تتعرفي قدام ناس شيء كتير أساسي
2: نعم
0: وساعات بيكون في ناس بيكون في كل شيء.
2: شو رأيك بالدراما التركية المعربة؟
0: الدراما التركية المعربة ليكي أول شيء كاليتي أكيد في كاليتي قصصهم حلوة بس دايما دايما دايما بقول أنا عرضي أشرقة الشمس عنده بينعرض ما هو بيحكي عن الأتراك اللي دم خبطونا ما بينعرض. مرة سألته هالسؤال لشيخ بير دار قلت له شيخ معقولة الام بي سي بتطلع من بعد الام بي سي وبتفلش هالقد قال لي شارل قال لي شو هو المسلسل يلي بيحكي كل الدول العربية مع بعضهم وهلأ أنا بركض وبطلع طلع نحن كدول عربية كلنا صحيح من انتماء واحد بلغة تقريبا واحدة إنما حضارات مش حضارات فكر
2: بيئات
0: بتختلف بتختلف بتختلف يلي بيحبوا الأردني مش يلي بيحبوا اللبناني واللي بيحبوا اللبناني مش يلي بيحبوا السوري وهلما جرى وكفي.
2: طيب وليش هالمسلسلات بان أرب
0: لأنه بس تحكي قصة الحب وحبيتك حبني تيحبوني حبون حبيتهم بيمشي.
2: طب اعملوا مسلسلات بحبك
0: ما بدنا شي تاني كمان لضروري نضلنا نحكي هيك ما بدنا شي ليكي أشرقة الشمس حلوة قصة الحب فيه شي لقصة كل شي تاني ووجع اللي عشوه اللبنانية بوقتها والقهر والفلاحين وال راح كتير مهم ينكتب لكل بلد لهالسبب بيعملوا دراما
2: مثلا
0: كويتية
2: مسلسل
0: خاصة كويتية
2: مسلسل دراما. سوا مثلا في بينعرض بالدول العربية كلها
0: ايه بس بمطرح معين في مطرح طولي بيشبه او ما بيشبه الناس بحبه او ما بيحبه
2: هلا فيك تعدل في شو
0: ما هيدا التعديل بدك تعرفي شو بحب هيدا كان جواب الشيخ يعني أنا هيدا ايه كان جوابه ايه لانه شو بحبه كلهم مع بعض انا عامله هلا وكتير حلو وفهمت انا بوقتها قد صعب تعملي شيء ما بنعرف ما بنعرف عم تفهم
2: مش العقبة مش اللغة مش اللهجة اللبنانية يعني
0: لا لا لا لا لا لا لا بالعكس ما في أنا ما بصدق هول الأخبار وما بصدق أنه بياخدوا بس ممثل مصري ممثل سوري بس أنا اشتغلت مع كل الشركات وأنا بعرف أصحاب الشركات كيف بيقولوا لي يا شارل يلا وبدنا اللبنانية وبدنا سورية وبدنا بدنا الكل من هي شركة الإنتاج بدها تعمل مصاري هيش بايف كل واحد يخدها شخصية نو ما تقول كلهم بدهم يشتغلوا ونجحوا بدهم
2: ليه فنانين قاعدين ببيوتهم هالنجوم الحلوين او بياخدوا دور سنوي او دور تالت او بيكونوا سيبور للبطل او البطل
0: هيدا موضوع لحاله بنحكي
2: بعدين يعني فيما بعد لانه ما بقى وقت كتير
0: ايه صحيح ده وقت بده لحاله بس انا بقول لك بكل صراحة ديسيبلين شيء كتير مهم بهال
2: هيدي لطشة تانية
0: الديسيبلين مهم
2: شو يعني
0: الديسيبلين
2: يعني فهمت ديسيبلين فاهمين شو
0: ايه؟
2: بس انه ليه بالنسبة للفنانين اللبنانيين
0: لا لا مش للبنانية بس
2: انا عم ما تنفهم
0: لا لا مش عم احكي اللبنانيين ايه؟ انا عم فتكرت انت عم احكي انا عم احكي انه مهنة إذا ما فيها نظام
2: التزام
0: الالتزام وانتباه وحرص بشكل كتير قوي كتير صعب تخلق شيء ينجح عين صعب كتير صدقيني ما تفكر
2: شارل بقي معنا نص دقيقة أو دقيقة بدي أسألك شو عم تحضر لبولندا
0: هلا عم حضر لبولندا عمل رح ينعرض بلبنان إذا قال راد
2: بالسفارة
0: السفارة رح تكون مدعوة السفارة رح تكون مدعوة مثل العادة السنة الماضية عرضوا بمسرح اليسوعية تحت باليوسشي كان حلو كرمونا لأنه عملنا لهم وقتها شورت سيريز
2: وطلعت على الهواء وحكيت صح
0: بتتذكري من سنتين.
2: هلا شو
0: هلا عم نعمل كونسرت لأغاني شخصية شخصية بولندية هي هانكا اسمها. هي من الأشخاص اللي تعذبوا كمان اللي خلقت يعني مثل صباح عنا إذا بدك بتمثل وبتغني.
2: أوكي.
0: اجت وبعدين أخدوها على روسيا وبعدين تعذبوا مطرح ما طفيتوا الجستابو يعني الألمان وبعدين رجعت واجت على لبنان بس اجت على لبنان غرمت لبنان بقيت بلبنان وغنت بالخمسينات بلبنان ورسمت
2: حلو كتير
0: وعطاها هالبلد من أجمل شيء ومدفنت بلبنان.
2: عامل كونسير حول يعني كونسير مجموعة من
0: في صورة إخراجية ورا ورا المسلين في كونسرت يعني وبزيت الوقت في تمثيل ميميك بتصور هذا الشيء رح يكون حلو رح ندعي عليه بوقته.
2: حلو كتير حلو كتير. السنة
0: ايه السنة هيدا ايه.
2: الله يوفقك شارل شليلة.
0: مرسي حكينا كتير.
2: بالعكس اكيد لازم نحكي كتير ما انت جاي تحكي بالنتيجة. انا بدي اشكرك عطول بهالزخم بهالنجاح وبهالنفسية الحلوة. شكرا للحضور.
0: أنا بحبك من قلبي انت بتعرفي.
2: وانا هيك وانا وياك بدنا نوجه تحيه مشتركه لزميلنا وصديقنا وحبيبنا جورج سويدي اللي على طول صوته عم بيلعلع على هوا لبنان الحر. طبعا ابن اختك. مستمعي الكرام لهم نوصل لختام برنامجنا بنلتقى الله بريد نهار الثلاثاء ضم برنامج نجوم الظهر وضيف برنامج نجوم الظهر لنهار الثلاثاء هو الشاعر الغنائي توني ابي كرم فكونوا على الموعد عنده كتير اشياء توني يحكيها. مارون شكرا لك.

0: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
1: وأخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
2: اليوم الحلو ده.
1: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل اند ريزورت بيروت.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب 8.70 دولار، موزات بقر برازيلي الكيلو ب 7.70 دولار.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الخامسة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم جولة المحلية.
1: في العناوين غداة تدمير أنفاق علي الطاهر، تل أبيب، الخط الأصفر تحت سيطرتنا بالكامل. سعيد في بعبدة وعون، توسعة المرفأ أساسية لاستعادة لبنان دوره. نديم الجميل في معراب، خط بشير نمثله كقوات لبنانية وكحزب كتائب.

0: التفاصيل مع بسام البيطار وجان حتشيتي. التوتر يتسيد الساحات من اليمن فطهران واشنطن وصولا إلى الجنوب، وتفجير مرتفعات علي الطاهر يبدو أن صداها الذي زلزل أرض الجنوب لم يسمعه حزب الله الذي مازال يكابر متمسكا بسلاحه خدمة لنظام ينهار يوما بعد يوم، لكنه مازال قادرا على تحريك أذرعته. اليوم دور حوثيي اليمن، فعسى أن يتعظ الحزب قبل أن يأتي الأمر بتحريك الذراع اللبناني غدا أو بعده.
1: إذن بعد سلسلة التفجيرات الضخمة أمس، استهدف قصف مركز مرتفعات علي الطاهر عند أطراف النبطي الفوقة. ميدانيا أيضا فجرت القوات الإسرائيلية القسم الأكبر من المدرسة الرسمية في المنصور، وأغار طيران على البلدة أيضا، وقصفت المدفعية الإسرائيلية محيط معبر كفر تبنيت وأطراف ميس الجبل، وفي العاصمة حلق الطيران المسير في أجواء بيروت والضاحية.
0: وعقب تدمير منشأة علي الطاهر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن المنطقة الآمنة أصبحت أقوى لإحكام السيطرة وتهديد حزب الله في عمق لبنان.
1: ومن معسكر في المطلي في الجليل الأعلى، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إننا أخرجنا من منشأة علي الطاهر كميات كبيرة من الأسلحة التي مولتها إيران.
0: رئيس الأركان يائيل زمير قال من ناحيته أن حزب الله استثمر موارد هائلة سدى على حساب اللبنانيين، مضيفا على الجيش اللبناني أن يظهر فعالية على الأرض، وأوضح أن الخط الأصفر تحت سيطرتنا الكاملة من دون أي تغيير، ودمرنا البنية التحتية الرئيسة للقيادة والسيطرة والقتال التابعة لحزب الله في علي الطاهر. وتابع زمير أنه لن يكون بالإمكان التقدم في الاتفاق المبرم بين إسرائيل ولبنان إذا لم يكن الجيش اللبناني فاعلا على الأرض.
1: مصدر إسرائيلي قال إن نحو 50 عنصرا من حزب الله كانوا داخل موقع تلة علي الطاهر، وقتل غالبيتهم في خلال تفجيره.
0: توازيا، كانت هيئة البث الإسرائيلية قد تحدثت عن عقد جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل الثلاثاء المقبل، إلا أن لبنان لم يبلغ رسميا بأي موعد مرتقب حتى اللحظة.
1: في هذا الوقت ناشد أهالي قرى قضاء مرجعيون مؤسسة مياه لبنان الجنوبي تأمين ضخ المياه إلى قرى دير ميماس، برج الملوك، القليعة، جديدة مرجعيون، البويضة، دبين، بلاط، بلسئي بعد التفجير في علي الطاهر. ونتيجة التفجير في هذه المنطقة طريق الخردلي مقطوعة بالكامل، حيث أدت قوة التفجير إلى تساقط الصخور والحجارة وقطع الطريق.
0: اعتبرت لجنة التنسيق اللبنانية الفرنسية ومواكبة لزيارة رئيس الجمهورية العميد جوزيف عون إلى باريس للمشاركة في المؤتمر التحضيري لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، أن الدعم العربي والدولي للمؤسسات العسكرية والأمنية الشرعية يشكل فرصة أساسية للبنان لاستعادة دولته وتعزيز استقراره ووضعه على طريق السلام والازدهار، شرط أن يقترن بتنفيذ فعلي للالتزامات السيادية والإصلاحية للدولة.
1: سعيد في بعبدة والجنوب والمرفأ ومواضيع أخرى في لقاءات عون. التفاصيل مع مرسال العيلي.
2: إطلاق مشروع توسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت أمس خطوة أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أنها ستنعكس على مجمل الاقتصاد اللبناني من خلال تسهيل حركة التجارة والاستيراد والتصدير وتعزيز تنافسية لبنان وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة. وخلال استقباله وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني بحضور رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM رودولف سعادي ورئيس مجلس إدارة واستثمار مرفأ بيروت مروان النفي، لفت رئيس الجمهورية إلى أن إعادة تعزيز دور المرفأ تشكل جزءا أساسيا من استعادة لبنان لموقعه الاقتصادي واللوجستي في المنطقة. الرئيس عون بحث مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد إصلاح القطاع المصرفي وسبل تعزيز الثقة بالقطاع المالي وترسيخ الاستقرار، إضافة إلى زيارة بعثة صندوق النقد الدولي المرتقبة إلى لبنان. رئيس الجمهورية عرض مع المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لويندوس الإجراءات لتفعيل حضور أمن الدولة في الجنوب ولاسيما في النبطية، واطلع من المدير العام للدفاع المدني العميد عماد خريش على عمل الدفاع المدني في القرى والبلدات الجنوبية المستهدفة بالاعتداءات الإسرائيلية. وناقش الرئيس عون مع محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر الأوضاع في المحافظة وحاجاتها الإنمائية والإدارية. رئيس الجمهورية تسلم من سفير أرمينيا سرمان بغدساريان رسالتين، الأولى من الرئيس الأرميني تضمنت دعوة رسمية لزيارة يريفان، والثانية من رئيس حكومة بلاده لحضور افتتاح الدورة العاشرة للألعاب الفرانكوفونية. من القصر الجمهوري، مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
0: في عين التيني، عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس لجنة الرقابة على المصارف مازن السويد الأوضاع العامة لا سيما المالية والمصرفية منها.
1: الجميل، خط بشير الجميل نمثله كحزب كتائب وكقوات لبنانية. ريشار حرفوش.
3: التقى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في معراب عضو كتلة حزب الكتائب اللبنانية النائب نديم جميل في لقاء شكل مناسبة قدم خلالها الجميل إلى جعجع دعوة رسمية للمشاركة في المهرجان الذي سيقام في 13 أيلول الجاري عن نية مؤسس القوات اللبنانية ورئيس الجمهورية السابق الشهيد بشير جميل. وحضر اللقاء عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حزباني، كما شكل اللقاء مناسبة للتطرق إلى المستجدات السياسية ولا سيما التطورات الميدانية في الجنوب، إضافة إلى التطورات الإقليمية وانعكاساتها على الساحة اللبنانية. وبعد اللقاء قال جميل:
4: كانت الزيارة اليوم ممتازة عند الحكيم كمال، أولاً لنهنيه على كلمته بذكرى شهداء المقاومة اللبنانية، وبنفس الوقت لدعوته إلى المهرجان يلي عم بتقومه مؤسسة بشير جميل على ساحة سيسين نهار الأحد، ويكون حضور يقدر يجمع كل اللبنانيين على خط ومشروع بشير يلي اليوم نحن بنعتبره هو الخط المنتصر، ويلي اليوم نحن ككتائب وكقوات منمثله وبدنا نحققه بهيدي الدولة الجديدة.
3: من معراب، ريشار حفوش، لبنان الحر.
0: كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم عبر إكس أن بيانات الحرس الثوري فرع لبنان التضليلية التي أصدرها حول انهزاماته العسكرية المتتالية وآخرها في علي الطاهر ورفضه تسليم السلاح للجيش والانصياع للمصلحة اللبنانية، كل ذلك صب بما لا يحمل الشك في مصلحة مخططات إسرائيل للاستمرار في قدم وتدمير منطقة لبنانية تلو الأخرى.
1: هاجم المفتي الجعفري أحمد قبلان السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى، لافتاً لأنه لا حاجة لأن يقوم بدور حصان طرواد الصهيوني في هذا البلد لأن زمن البطولات الاستعراضية سقط وانتهى، وقال إن الإرادة الوطنية مصدرها الشعب الذي يواجه إسرائيل وليس السلطة التي تتواطأ على لبنان وأمنه، والسلاح الذي يضمن سيادة لبنان ليس للبيع ولا للصفقات، والسلطة التي تخون هذا السلاح ضامن للبنان تفقد شرعيتها على حد قوله.
0: يترأس رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي جلسة لمجلس الوزراء تستكمل النقاش في مشروع قانون الموازنة العامة. سلام أمام وفد من بلدية كفر رمان أوضح أن مجلس الأنماء والأعمار سيباشر قريبا بتنفيذ مشاريعه في المنطقة بعد اكتمال الإجراءات. من ناحيته طالب الوفد بتعزيز انتشار الجيش على طرقات الخردلي ودوحة كفر رمان وتعزيز حضور القوى الأمنية داخل البلدة.
1: إطلاق المسار القضائي لإبطال مرسوم الاتصالات. جورج كرم.
5: أطلق حراك مستخدمي هيئة أوجيرو 2026 المسار القضائي لإبطال المرسوم 3561، وذلك في مؤتمر صحفي في مقر نادي الصحافة. وأكد التحرك أنه لا يستهدف الإصلاح أو الانتقال إلى شركة ليمون تيليكوم، وإنما يهدف إلى ضمان حقوق مستخدمي أوجيرو وتعويضاتهم، ولا سيما الصندوق رقم 161 عبر تشريع يصدر عن مجلس النواب.
6: طلع المرسوم يلي طلبنا إبطاله هلا، مرسوم بيقول أنا بنيت على قانون الاتصالات، بس لما حكي على بتضلكم تكملوا كموظفين الوزارة العمل لحين اتمام المرحلة الانتقالية، ما جيب سيرة مستخدمي أوجيرو، مع انه هن مستخدمي أوجيرو هن اللي عم يمشوا المرفق العام بالقطاع اللي هن مستلمينه. يعني نحن عم نطعم لحماية 249 و50 ولحماية حقوق هالناس.
5: رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي أكد من جهاته دعم مطالب حراك مستخدمي هيئة أوجيرو.
7: المشكل اللي صاير بالبلد هون، رجعنا لمسألة المرسوم ومسألة المادة 49، فضيحة انه قانون 431 قانون الاتصالات، نحن كلنا داعمين ونحن كلنا معه، ولكن هذا القانون صار له 24 سنة. طيب خي جينا بعد 24 سنة ما بدنا نشوف نعمل تعديلات لمصلحة شو وصار تعويضات الشباب، شو بنعطيهم على 1005 على 90000 على 30000، قد ايه نعطيهم، كيف بدنا نظبط التعويضات، كيف بدنا ينقلوا هالشباب من أوجيرو لليبون تيليكوم. فحقيقة هذا الاستهتار بحقوق الناس بحقوق الهيدا هيدا عنوان لهذه الحكومة.
5: وأكد الحراك أن حقوق العاملين في الهيئة يجب أن تصام بتشريعات قانونية من خلال تعديل المادة 49 من قانون الاتصالات الرقم 431 الذي مضى على صدوره 24 عاما. من نادي الصحافة جورج كراملو بننحر.
0: أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة أن التحركات التصعيدية مستمرة، مجددة التأكيد أن يوم الجمعة من كل أسبوع هو يوم تعطيل قصري مع إقفال تام نظرا لارتفاع تكلفة النقل واستحالة القدرة على الحضور بشكل كامل، إضافة إلى الإضراب يوم الخميس المقبل في 17 من الشهر الحالي.
8: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: طقس نهاية الأسبوع غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف على الجبال.
0: ختاما تذكير بالعناوين. غداة تدمير أنفاق علي الطاهر، تل أبيب الخط الأصفر تحت سيطرتنا الكاملة. سعيد في بعبدة وعون، توسعة المرفأ أساسية لاستعادة لبنان دوره. نديم الجميل في معراب، خط بشير نمثله كقوات لبنانية وكحزب كتائب.
1: النشرة انتهت، أخرجها مارون بشعلاني. شكرا لإصغائكم،
0: إلى اللقاء.

0: نغلب البعض قدرتنا على الصبر والتحمل والصمود والمقاومة في كل الأحيان وبإمكانات متواضعة، لكن فاتهم أننا أبناء يوحنا مارون وأبناء التاريخ اللبناني، أننا أبناء مسيرة نضال عمرها أطول بكثير من عمر لبنان الدولة، وفاتهم أيضا أنه غالبا في التاريخ ما أصبح الحجر الذي رذله البناؤون حجر الزاوية، وأن الشباب الذي نكل به وتعرض لكل أنواع الاضطهاد في عز القمع والمنع بات حالة تتقدم واجهة الوطن ويحتضنها شعب طواق إلى الحرية التي سقطتم أنتم بالذات من أجلها. نحن اليوم نحصد ما زرعتم باستشهادكم ورويتم بدمائكم، ولذلك لم نخشى المواجهة يوما ولم نتراجع يوم تألب وانقض علينا الأشرار والمنتفعون، وتمسكنا بالرجاء والأمل في قلب المواجهة مع محور السلاح والهيمنة، وخضنا الاستحقاقات على أنواعها وانتصرنا فيها حيثما خضناها.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: تعرفوا جولييت كابولي؟ سمعين عنا؟ كتار بيقربوا عليها وعلى تمثيلها بفيرون بإيطاليا حتى ياخدوا منها حظ حلو. بشو؟ خصوصاً بالحب. أكيد عرفتوا إنه هالجولييت يلي تمثيلها ملانة قلوب وأمانة من هالنوع منا إلا حبيبة روميو مونتيغو. وهالروميو وجولييت يلي ضجت الدنيا فيها بسبب شكسبير، صحيح البلكون تبع قصتهم بيزغوا كتار من السواح ومن الأحباب، بس المشكلة إنه منن إلا أسطورة وخيال لقصة حب كتير كبيرة، والشخصيتين ما كان إلن أثر كبشر، إنما قصة أخذت عقل كتار وما زالت.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
3: Hey, turn it up.

من جديد بنمسي عليكم مستمعي لبنان الحر من وين ما أردتوا تتابعونا بلبنان وكل العالم. تحيتنا الكبيرة كمان لمتابعي أرى للتيم وكمان لزميلنا مارون بشعلاني اللي مرافقنا على الإخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر لثلاثة 102.3 102.5 و102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll. دايما فيكم تكونوا عم تتابعوا لبنان الحر على كل منصاتنا على اكس على تيك توك على يوتيوب على انستغرام على فيسبوك وكمان الواتساب شانل.

0: صار وقت نكون عم نتواصل معكم، ولكن قبل ما نكون عم نتواصل معكم ما تنسوا انه اكيد بنحب نعرف وينكم، شو عم تعملوا، كيف كان نهاركم وشو بكون تعملوا بالويكند.
1: بدك تحكي وتفتح مواضيع جدلية، بدك تحكي، بدك تحكي بلا حجة، بين رأي ورأي منقرب المسافة، حكي مهضوم ونقاش أكثر من لايت. من التنين للجمعة مع سيمونة حتشيطي، 5 بعد الظهر على لبنان.

0: بدي أقول بونسوار لالين متعلنا. هاي أحلى سيمونة، هاي أحلى لين كمان. خليكي معنا وخبرينا شو كان وضع نهارك اليوم وشو عامل بالويك أند. جان بيض، كيفك يا جان؟ ومنسمع ربيع نقولة
1: كيف ما بتروحي وتجي بتتبسمي وبعده نمشي ويرك على هالرمل مكملة.
0: لحظة،
1: قوة الموجات بتوصل.
0: مين حاطه للصوت القد سريع؟ يا خلينا نرجع نبطئه ونرجع نسمعه من الأول.
1: كيف ما بتروحي وتجي بتتبسمي وبعده نمشي ويرك على هالرمل مكملة، ورغم قوة الموجات بتوصل متبلكمة عالشط اللي كانت إجريك عليها متحملة، سخونة الرملات وتحتها الشمس مجملة، وقديش مرق من فوقها دعسات بقيت دعساتك هيك نقشتها معلمة. تحياتي إليك سيمونا، تحياتي لك الأسرة الإذاعة.
0: تحياتنا إلك يا ربيع. وكيفو شرب شعرنا الصغير؟ ما فيك هيك تقطع من ما تخبرنا شرب الكيفو، وكمان شو عاملين بالويك أند؟
2: ليه هالمساء الحلو يا سيمونا، كيفك؟ كيف صحتك اليوم؟
0: ماشي الحال.
2: الله سعد لي مسيكي ومسا مستمعين لبنان الحور. جان مبيض وجان متري وماري روز وربيع وعصام وكل مستمعين فردا فردا، وجورجات المخدومة يلي ما عم نسمع صوتها.
0: وين جورجات؟
2: الله سعد لي مسيكم جميعا.
0: عن جد وانا جورجات. خلينا نشوف كيف مسيبين رقم على جورجات، نشوف شو وضعه.

0: الو
1: طلوا حبابنا طلونا
0: يعني وينك؟
1: وحياة العذراء يا سيمونة في الله بيشد علي من شوي جيتي على راسي قلت هلا سيمونة بدها تقولي عمي ما عم نسمع صوت جورجات وينها
0: كل يوم عم نسأل وحتى المستمعين عم يسألوا ويني جورجات المهضومة
1: يخلي لي قلبك وأنا وحياة الله كتير كتير مشتقت لكم
0: طب وينك وين على غيرك؟
1: أنا عم بشتغل شوي من هكذا ما عم بقدر على الراديو بس ما عم بقدر أحكي
0: يعطيكي ألف عافية
1: قوليكي خلي لي قلبك أنت منيحة
0: أنا كتير منيحة
1: واشتقت للكل الكل
0: أنا كمان كتير اشتقت لك نحكى بس ما نطمن عنك لأنه صار لك مناديك جمعة ما حكيتينا
1: 100% 100% صح وحياة الله بس اليوم اليوم هيك قلت أنا بدي أفتح وشوف سيمونة بدي أجرب أحكيها طلعت هيك لقيتي زيت لبنان وحياة الله
0: لأن إحنا كل حدا هيك بيسأل زمان ما عم نسمع صوته أكيد بندق له بنطمن عنه
1: ليكي وحي الله انتو بالقلب عطول عطول عطول وبحكي عنكم بقلن انه انا بحبكم كتير انا بحكي ما بتفرق معي بقلن يعني اكيد حتى قلتلن اكيد بكونوا مشتاقين واني من عم بحكيهم بس خلص من هلا ورايح بدي خلصت لو 10 دقايق تقدر احكي
0: ما ليه يعني ما ليه
1: بقلك انت بتموني على قلبي
0: انتبهي على حالك
1: ايه يا قلبي
0: ومرسيتي
1: مونة انا
0: ببوسك وانا كمان
1: خليلي
0: باي جورجات باي
1: ليلتك موافقة
0: وانت كمان
1: حبيبة قلبي
0: باي جورجات اذا طمنا بالنا على جورجات كلنا سنة مع جورجات ما بها شي بس شكلها مشغولة هيدي الفترة حزني ولا ضحكي لما هو ابتسملي داري رومانسي مثلي بيفهم اسمع ميدو
2: سيمونة بونسوار
0: بونسوار
2: ميدو معك بدي أقول لك شغلي أنا ما عملت شيء بالويكاند
0: جاي
2: أنا عطول 24/12 على لبنان الحر يسعد مساك
0: يا ميدو كيف 24/12 24/7 يا ميدو فين شي تاير شي هالويكاند لا بدنا إياك تعمل شي تتخبرنا نهار التنين شو عملت بدنا إياك تتسلى وتنبسط
3: هاي سيمونة
0: هاي لين
3: والله اليوم كان ضغط شغل الحمد لله يعني بيوصل يعني مثل هلا يو ار داون تعب وتروحي على البيت شوب وعجقه بس بنقول كتر خير الله على كل شيء بالويك اند بكره شغل انا ويك اندي قصير شمالا بس نهار الاحد بيسائب ليله عيد ارتفاع الصليب المقدس بقى رح يكون في سهره خرافيه وهيك شيء بتعرفي الأحد بتجتمع الباقي من العيلة اللي موجودة في لبنان الكل القليلة كثر خير الله
0: الله يخليكم لبعض
3: إن شاء الله أنت كمان يكون كان نهارك حلو ومستمعين اللي بيشاركوا معي نفس الشيء إن شاء الله بينعاد على الجميع بعيد ارتفاع الصليب المقدس بعتذر
0: ينعاد على الجميع بالخير والصحة والبركة يا رب

0: انت عندك شغل بالويك اند؟ شو عامل بالويك اند؟ انت اكيد سهر، ما في سهر؟ ما عامل شي بالويك اند؟ عيدك؟ عقبال المية؟ حط لنا غنية خلاص. انا ماني ما مش قادر اكون انا المخرج هلا، حط لنا غنية بعد شوي، حط لنا غنية. اوكي اذا عقبال المية زميلنا مارون قديش بيصيره؟ بولا. بس حاب اقول لكم انه هو اصغر حدا عنا بالاذاعه مارون. يا نسمع ماري.
1: Bonsoir Simon, Louis Hachit. Bonsoir la contrôle, يعطيكم العافية. أنا بدي أقول لك كمان يعطيك العافية على هالقداس متعبتي ومبحثوتك. إن شاء الله عقبات السنة تكون قوة كلها مجموعة بس بدون ما يزيدوا الشهداء. وليه ما بقى عم بحطولنا أناشيد القوات؟
0: بس خلاص
1: بس على المناسبة. Happy birthday to Maroon.
0: تفضل. Thank you كتير ماري. مارون نهرة مرحبا من القلب للقلب لحبايب قلبي من الحر. مارون نهرة تحياتنا الكبير الكبير إلك يا

0: نسمع فويس.
1: هاي سيمونا، كيفك؟ يعطيك العافية. أنا حبيت أشترك معك بهالبرنامج بس بالشغلة بموضوع يمكن ما قاله عليه قبل شيء. أنا انسرق بيتي ببلايبي لهلأ بعد ما حدا عطاني شيء ولا معلومة، صار له شهر وخمسة أيام. يعني بس أنا بدي أعرف إنه وين الدولة المهتمة بهيك أشياء؟
0: ما بعرف، انت يعني ماني عارفة عم بتكون عم بت يعني عم بتتابع القضية شو عم بيقولوا لك؟ يعني كبرت لنا الخبرية بس نحن ما عنا تفاصيل أكتر، بس ما بعرف عم بتتابع على القضية مثل اللازم عند الأشخاص المعنيين بالموضوع.

0: بيقول لك زميلنا مالك اللي اشتقنا له كتير عقبال المية يا مارون. مالك إذا بعدك عم تسمعنا بيقول لك بيبعت لك مارون بوسرة. كيف توصل ما بتوصل ما بنعرف.
1: عفراش السابع نام سيمونا رجعت معك. أول شيء بدي أقول لك بحبك كتير كتير وليلتك موافقة، وأنا بحب كل المذيعين من قلبي واشتقت لهم كلهم كلهم كلهم، منك لجورج سويدي لإيلديكو لارين لكلكم كلكم كلكم، عن جد اشتقت لكم وبحبكم كتير. وأنا بسمعكم وقت اللي فيني، بس أنا شوي مشغولة. وأنا بدي أقول لكل أصدقائي اللي حبيتهم واللي ما حبيتهم، لا ما في حدا ما حبيته، كلهم حبيتهم، إني أنا كمان كتير كتير مشتاقت لهم وبحبهم كتير كتير من قلبي، وإن شاء الله قريبا بترجعوا تسمعوا صوتي. ومرسي لكم على كل اللي سأل عني، وليلتكم موفقة سيمونا ولكل الأصدقاء، ومرسي لكم.
0: أبدا يا جورجات، نحن انبسطنا كتير بصوتك، أكيد ضلنا خلينا نسمع صوتك دايما. بدنا نمسي كمان هلأ على زميلنا إلي كامل اللي انضم لنا. بس بقلك يا مارون مالك، بقلك غير مصاري ما تبعت له شيء، يعني بتبويس ما بيهمه، بس أنا بعت له مصاري.

0: هاي سيمون يعطيك العافية. أول شيء عبال مية للمخرج مارون. سيمونا انبسطنا سمعنا صوتها لجورجيت، طمنا عنا. سيمونا بالنسبة عم تقولي لشو اسمه، صرنا عم نعمل حساب إذا بدنا نروح شي محل مشوار ولا كذا، صار تانكة البنزين $30 مثلا. أنا مشوار الشمال بكلفني $70 طالعة نزلة، مش هينين يعني. بقى عم نتريس هلا شوي هيك لنشوف طالع منيح البنزين. شو بدنا نعمل يا سيمونا؟ يلا كتر خير الله، وبسلم على جميع المستمعين ويعطيك العافية سيمونا.
1: الله يعافيك جان. هلا صحيحة معك حق جان، يعني صرنا كتير منتبه لمشاويرنا، بس حتى إذا عملنا مشروع يعني برات البيت، فينا نعمل مشروع بالبيت، نعمل جمعة خفيفة نظيفة، المهم هيك بس نعمل شيء نغير جو.

0: فيك، يعطيك ألف عافية. لو كان عاد عليكم كلكم تضلكم عايشين بالفرح، كان قوات وغير قوات وشو ما كان يكون ينعاد عليكم. سيمونا بس بدي أعمل مداخلة، وني الدولة لك الطرقات مش عم نقدر نسوق سيارات، وانو وزير الداخلية لك لا عم نقدر نسوق، العالم شمال يمين عم بتسوق، الموتوسيكلات بفوتوا شمال ويمين، الفانات البوستات زماميرون هلكوا الله تبعنا هلا على الطريق. لك عن جد، لك عن جد نحن كأنه بمزرعة، مزبوط بعدنا بمزرعة، بعد المزرعة ما تحسنت بلبنان، بعدنا عايشين بمزرعة، ما حدا باله فينا، بس بالهم يسرقونا بالضرائب، بس هيك بالهم بس يسرقونا بالضرائب وبالكهرباء وبكل شيء، حرامية بحرامية كلهم. ويعطيك العافية، معك إلي
1: تحياتي كبيرة لك يا إلي. صرختك يعني هي صرخة كل حدا عم يسمعنا هلأ منا وجر. صراحة أجادنا عن جد نحن سيرفايفرز مش مقبولين.

0: بدي عايدك بهالعيد ويا مارون عقبال المية، بطلب لك صحة وبزيد من قلبي بقول لك هي طلع عقبال المية يا مارون بالصحة والخير. وبالنسبة شو عامل الويكند هيك بنقدر شوي نهار الأحد، وإذا قدرنا رح نطلع شي محل على عيد الصليب أنا والعائلة. يعني ما المشكلة بك تعمل حساب تضرب 1000 حساب على غلى البنزين تعتير تعتير. يلا ماشي الحال،
1: صار لازم ندرج البسيكلات والسكوتر. شو في بعد؟ في شي معقول هيك ما بيصرف موتو؟ لا ما بدي، مش موتو، المشي، المشي منيح، الحصان منيح. كل شيء ما بيصرف كثير منيح. عن جد ما ظابطه الخبريه هيك، عن جد مش معقول قصه البنزين. او ماكسيم يعني زادوا لنا البنزين بالمعاشات.

0: سيمونة، أنا ماريا، حتشوف برنامجك تسمع صوتك.
1: مرسي يا ماريا. يلا من كافي مع ميدو.
2: سيمونة، أنا بشد عيدو للشاب، بس بدي أقول لك أنا عندي شعار بالحياة من كلمتين. كلمتين بس.
1: شو هن؟
2: عم ننبسط. في أجمل من هالباسط بلبنان؟ أنا مننبسط نسمع لبنان الحر، بس في أجمل من هالباسط بلبنان؟ عم ننبسط. يا نبا
1: باي يا ميدو، باي.

ماري بتقلك يا مارون، شاء الله العمر كله بالصحة والبحبوحة. شو بدك بحبوحة؟ ما جايبته مليانة هيدا فضاوة البال يا رب. ما قلت لك انه هيك نشوفك عريس والاخبار؟ انت شاب حلو ومرتب.

0: ماري لا مارون هيك هو مهيوب يعني بيناتنا، ما في ما فينا نقول لا. خلينا نكفي المساج.
1: بدي اقول له لا لي لا بنالو
0: صرنا بإلي هلا
1: سيمونا
0: نعم
1: نرجع على كريجيتر والمو اذا بتعرفيهم.
0: لا
1: بس انا لا انا ما بعرف اذا اعذب ولا مش اعذب. بك اذا قلت له نفرح منها تقوم تزعل على مرته او خطيبته.
0: قلت لكم مارون اصغر واحد بالاذاعه يعني اكيد منه مجوز ابدا، بس انه اكيد بتزعل يعني بتظهر معه.

0: هاي سيمونا.
1: هاي.
0: كيفك صبا؟ ماشي الحال.
1: ماشي الحال. جورج.
0: والله أنا الأحد سابع ميلادي نهار عيد الصليب.
1: عبال المية.
0: فبدي أقول للكل هابي بيرثدي وهالعيد إذا كل حدا عيده الأحد يعني عيد الصليب وهابي بيرثدي كل عيده اليوم. والله أنا هذا شو جيني كادو؟ جيني طنبور مع حمار. أوفر شيء.
2: أوفر شيء.
0: تبن وشعير. ياخذهم ياكل صحتنا قلبه. مهم يلبينا. تنكة البنزين $30 شو فيه؟ يلا يعطيك العافية سيمونا.
1: الله يعافيك يا جورج. عقبال عقبال المية وإن شاء الله عيدك اللي جاي تكون تنكة البنزين قشطت كتير وسيارة يكون معك إياها يعني ما تصرف أبدا وحتى لو سيارة بتصرف المهم أن تكون تنكة البنزين يعني هيك يعني ما تكون غالية كتير. بدنا نسمع فادي.

0: هيك اسالك سؤال، صحيح بدهم يوقفوا الايام؟ صحيح بدهم يوقفوا الايام؟ يعني الفقير صار بابا يحق له يحمل تليفون، وكروت التشريش خلوهم، بس اهم شيء عندك الايام، صحيح بدهم يوقفوهم؟ هلا انا بالنسبه للتليفوني، انا من فرونه معي، انا ببيع البيطات، عندك احتياجات الخاصه ما بيكلفني شيء ببلاش يعني، بس تليفونات اخويتي.
1: ما بعرف قديش هيدي المعلومة هي بعدها دقيقة، وإنه إذا صدرت مزبوط رسمياً هيدي القصة، بركي بالأيام اللي جاية متأكد أكتر.
2: إيه سيمونا، عفواً بس نسيت قلك، إذا إليج عندك سلمين علي عملي معروف. وتانكيو
1: تانكيو إلك جان. لا إليج منا حدنا هلا، هي لو هي هون كنت قلت اسمها أكيد، بس تحيتنا الكبيرة لإلها لزميلتنا.
3: ان شاء الله بنفرح منه يا رب هلا قبل بكره.
1: جان عن جد دائما بيتابعني بقصة اللوت، عم بيقول لي يا حشوره جربي حظك، صارت فوق ال 1 مليون دولار. انا ما عم بعمل الا اني عم بقطع لوتو، يعني معاشي بيروح لوتو عن جد. هو اذا بجمع معاشي بكون صرت عند

وصفنا شو وضعكم وشو عاملين بالويك اند اكيد يعني, وان شاء الله يعني اكيد نهاركم يكون حلو. هلا صار وقت نكون عم نطرح موضوع الحلقه من هلا للست ونص, وبس حيكون عنا مثل ما انتم بتعرفوا موجز لاخر الاخبار وموجز كتير سريع. سؤالنا لكم مستمعينا, كل حدا منا بالحياه يعني بس يكبر او حتى من هو صغير بيكون عنده حدا هيك مثاله الاعلى بيحب انه يتشبه فيه, مش عم ضروري يكون شكليا بس يمكن عم نحكي بأخلاقيا أو إن كان بالحياة بمسيرته للإنسان. مين هو مثالكم الأعلى بالحياة وليش؟ اتصاليتكم على 09-218-233, الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-111.

0: في منى، هاي
1: هاي ماري
0: يعطيك
1: روز.
0: العافية. في منى أنا وصغيرة، صغيرة كتير يعني، كان مثالي بالحياة خالتي، كانت هيك تلعب معنا وتسيسني على عقلاتي، يعني بدأيني أعمل هاي الشغلة بطريقة اللي بقى أعرفها تكون عم تضحك علي بس نفذ لها اللي بدأيه، يعني تكون كانت هيك كتير كأنه مجيلتنا بالعمر. كنت حب رفقتها وحب حكيها وحب حديثها وحب كون مثلها، يعني شو ما تعمل حب كون أنا مثلها.
1: إذا ماري روز يعني خالتها هي وصغيرة هي مثالها الأعلى. دائما اتصالي تكون على 09-218-233، الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-111. راح نترككم مع غنية قبل ما نروح على موجز الأخبار، وأكيد راح نضلنا نتلقى كل أراءكم على الواتساب. تا كنا رجعنا.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: تعرفوا جولييت كابولي؟ سمعين عنا؟ كتار بيقربوا عليها وعلى تمثالها بفيرون بإيطاليا حتى ياخدوا منها حظ حلو. بشو؟ خصوصاً بالحب. أكيد عرفتوا إنه هالجولييت يلي تمثالها ملانة قلوب وأمانة من هالنوع منا إلا حبيبة روميو مونتيغو. وهالروميو وجولييت يلي ضجت الدنيا فيها بسبب شيكسبير، صحيح البلكون تبع قصتهم بيزوروا كتار من السواح ومن الأحباب، بس المشكلة إنه منن إلا أسطورة وخيال لقصة حب كتير كبيرة. والشخصيتين ما كان إلن أثر كبشر، إنما قصة أخذت عقل كتار وما زالت.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها 6:45، إليكم موجز الأخبار.

نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. أشار رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير إلى أنه لن يكون بالإمكان التقدم في الاتفاق المبرم بين إسرائيل ولبنان إذا لم يكن الجيش اللبناني فاعلا على الأرض. توازيا أكد مصدر رسمي لبناني أن لبنان يتبلغ رسميا موعد جولة لم يتبلغ رسميا موعد جولة المفاوضات الجديدة مع إسرائيل الأسبوع المقبل، موضحا أنه أبلغ الجانب الأمريكي تفضيله عقد الجولة المقبلة بعد المؤتمر التحضيري لدعم الجيش الذي حدد في باريس في 17 من الشهر الحالي. كتب نائب أديب عبد المسيح عبر إكس: بيروت تنهض ببطء ومرفأها يتعافى من جديد، أما لبنان فيتحضر لمرحلة ما بعد الحرب، لمرحلة الانسحاب الإسرائيلي وسحب السلاح غير الشرعي وإعادة الأعمار. كلنا خلف الدولة ومؤسساتها. اتهمت ألمانيا 7 رجال بينهم 3 لبنانيين بالانتماء إلى حماس والتخطيط لعمل عنيف خطير يهدد أمن الدولة. إقليميا، اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن الضغوط على بلاده بلغت مرحلة خطيرة. إلى ذلك أفادت الخارجية الإيرانية بأنه سيتم عقد اجتماع بشأن مضيق هرمز في عمان الاثنين المقبل بمشاركة العراق والدول المطلة على الخليج. في ذكرى 11 أيلول قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: منذ ذلك الوقت ونحن نستمر في القتال ضد الإرهاب وسنمضي في ذلك إلى أن نقضي عليه نهائيا. أضاف: إيران هي الراعي الأول للإرهاب حول العالم ولن نسمح لها أبدا بالحصول على سلاح نووي، والولايات المتحدة لم تكن في أي يوم من الأيام أقوى مما هي عليه الآن. وأكد ترامب من جهة أخرى أن بلاده تسيطر على مضيق هرمز وستقاتل بقوة حتى تفوز. أعلن مسؤول عسكري حكومي يمني أن الحوثيين سيطروا على آخر جزيرتين في محيط باب المندب. الموجز انتهى، شكرا للإصغاء وإلى اللقاء.

نريد دولة تحزم وتجزم وتحسم وتحكم، ونرفض دويلة تستجلب الويلات وتتورط وتورط لبنان في حروب الآخرين وتدافع عن إيران على حساب لبنان واللبنانيين. وبين الدولة والدويلة نرفض حتما وقطعا، حتما وقطعا استمرار الدولة العميقة. Hey, turn it up.

0: أخذنا بريك صغير، عطيناكم بريك صغير تتفكروا بالسؤال والجواب، وهلأ رجعنا.
1: بلش الويك أند

0: إذا مين مثالكم الأعلى بالحياة؟ ما بعرف إذا كان من قبل أو هلأ يعني عندكم مثال أعلى، وليش اخترتوا هيدا الشخص؟ اتصالاتكم على 09-218-233، الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-1111. رح نسمع جون متري. بوعدكم أنا ما سمعت الفويس تبع جون متري، أوكي، بس أنا حاسة، عندي إحساس أوكي، إنه حيقلنا الشيخ بشير جميل. أنا عندي إحساس، ما بعرف.
1: صباح الخير سيمونا، تحية لكل المتصلين. واحد واحد، تحية للبنان الحر. أكيد أنا بالنسبة لإلي بقول له هابي بيرثداي لخينا مارون، ومنقول له كمان عبال المية، وإن شاء الله منشوفك عريس. ومثالي الأعلى هو الدكتور سمير جعجع الحكيم.
0: أوكي.
1: الحكيم هو مثالي الأعلى، ومثال أعلى كتير من الناس. يعطيكي ألف عافية.
0: الله يعافيك جون، يعني فرقتكم سنة. شكرا لك يا جون. نسمع ماري.
2: ايه سيمونة، ما انك ما بتعرفي شو هي الراجب والمو، هي بتبقى مثل السحارة الخشب مفتوحة بنعملوا لها ماسكة،
0: اوكي،
2: وبحطوا لها دوليبها وحديد بيبقوا سمور والمو، وهي لا بتنصر بنزين ولا شيء.
0: لا، بدنا قصص هيك نقدر نستعملها تنكون عم نبعد شوي عن البنزين والسيارات. بناخد اتصال. الو،
3: بونجوريك.
0: بونجور،
3: يعطيك العافية.
0: لحظة، رو ابو رياض.
3: صح، هذا هو. كيفك حبيبي؟
0: منيحة، وانت؟
3: الحمد لله.
0: شو الاخبار؟
3: ماشي الحال، ما في شيء
0: ولا شيء.
3: ناشفة.
0: نهارك كيف كان؟
3: مثل هالايام.
0: نهارك كيف كان؟
3: نعم،
0: نهارك كيف كان؟
3: ماشي الحال، عادي.
0: بدي حدا يقول لي، يدق لي، انا كثير مبسوط، نهاري بعقد. بدي اسمع هذا التليفون وهذا الفويس.
3: يا ريت بلبنان، يا ريت.
0: لك هلا لحالك شيء، كلنا عايشين ذات الحالة، اوكي، بس انه يمكن بيصير في قصص هيك بنهارنا بتخلينا نكون مرتاحين ومبسوطين. ما في حدا صار شيء معه اليوم هيك حلو خبرنا اياه؟
3: ما بعرف، انا ما صار معي.
0: ما صار شيء؟
3: بركي.
0: يلا ان شاء الله.
3: ان شاء الله.
0: شو يا ابو رياض، مين مثالك الاعلى ان كان قبل او هلا؟
3: من قبل لهلا. قبل كان الشهيد بشير جميل، وهلا عندي الدكتور جعجع الحكيم. ليه؟ بدك تسأليني
0: صح.
3: ليه؟ رجولة، الصدق، والتواضع. رجولة، الصدق، والتواضع،
0: هو دي صفات بمحلهم.
3: أي،
0: شكرا لك يا أبو رياض.
3: ميرسي يا حبيبي.
0: يا أهلا وسهلا. باي. فيك، باي.

0: ايه بونسوار.
1: بونسوار.
0: مش الحال بسام؟ بسام معك.
1: اهلا بسام. تمام.
0: هلا ليكي انا بدنا تيجي تعلم شغله. الولد من اول ما بيخلع على الحياة يكون عنده بي وامه المثل الاعلى بحياته. لو صار عمره 50 سنة ضلوا امه وبيه طيبين. بضلوا هني مثلا الاعلى. هلا انا صار عمري تقريبا بالخمسينات.
1: عمر كله.
0: بعده امي وبيي مثلي الاعلى. مع انه بيي ما كان غني ولا كان، بس ربنا تربيه بتجنن الحمد لله على كل شيء. وامي كمان والحمد لله على كل شيء. يعني بيي وامي هني مثلي الاعلى. هلا ما عم اقول شعر، بس انه هذا هو المنطق.
1: هلا مش عم نقول انه اكيد كل حدا يعني هو بيعرف حاله من مثله الاعلى، كل حدا بيعرف هو الجو اللي هو عايش فيه. الو
2: بونسوارك يا حضرة المقاومة.
1: كيفك؟
2: كيف قلنا بدعتي الاحد
1: عن جد
2: وحياك حضرة.
1: ما شفتك فوق.
2: انا ما بجاملك
1: حبيبي، خليني اياك. كيفك يا شربي؟
2: كتر خير الله، كتر خير الله، نشكر الله.
1: شو خبرني؟
2: شو بدي خبر؟
1: انت بحق لك تخبرني اللي بدك اياه.
2: على الصعيد السياسي الدكتور جامع وزوجته شريدة رجل المبادئ، وزوجته الورقة المناضلة،
1: نعم،
2: اللي ضحت بشبابها كرمال القضية. وعلى صعيد الثقافي جبران خليل جبران.
1: اوكي.
2: عودة اثنين. بدي خبرك خبرية عايين ما كنا بالمدرسة.
1: يلا
2: انت هيك ضحكك وغيري. انا اول عطول مبسوط ببسط حالي بحالي.
1: اما انا بعرف بعرف هالشي. يلا هلا انا بسطنا معك.
2: ايه
1: يلا خلينا نبسط معك بالخبريه.
2: وقت كنت بصف السنكام،
1: اوكي،
2: كنا نتعلم بالمدرسه بالفياضيه اسمه سان ميشيل. كان عندنا هيك معلمه سمراء حلوه،
1: اوكي،
2: وتلبس اوفر كتير،
1: اوكي.
2: هلا انا سئلت هي طاولتها بقبيل طاولتي. يا اخي شو بدي اعمل؟ لا يطلع براسي دارس ولا يطلع شيء تاني. ما تلاقيني الا كيف دفتر القلم او دفتر البومبوا حتى تحت الطاوله وعلمه.
1: حلو كتير.
2: ايه
1: هيك قضيتها كم سنه؟
2: ايه
1: كم سنه قضيتها بهالحاله؟
2: سنه واحده لانه فلت بعدين.
1: اوكي.
2: ايه بس اجى غيرها احلى.
1: انت اوعى تضيع وقتك. ابد ما ضيع وقتك شربي.
2: شفتي لك شو واحد من المنطقه بيضيع وقته؟
1: لا ما فينا نحكي عن شباب المنطقه صراحه.
2: شباب المنطقه بيقدروا الحلوين وبيعطوا حقوقهم وبالزايد.
1: صح شربي. انبسطت فيك انا.
2: لك التوفيق
1: شكرا
2: والنجاح بحياتك.
1: شكرا يا شربيل. باي.

0: انا ما شفت هذه الغنيه.
1: هاي بونسوار.
0: بونسوار جورج.
1: انا مسير الاعلى كان والدي الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: كنت حب طبعه وحب هيك شخصيته، حب نجاحه، حب يعني كان قلبه قوي على الشغل على المخاطره، على يعني يحب كثير، كان ناجح بقى كثير هيك لحد هلا. كل ما بدي اعمل شغله بصير افكر فيه بقول له هو كيف كان بيتصرف هيك، كيف كان بيعمل هيك. الله يرحمه ويرحم جميع امواتكم.
0: الله يرحمه يا جورج. ميرسي ولك كمان.
2: والله يا سيمونا يمكن بيقولوا الناس والمستمعين اني عم بالغ او اني كثير الله وكذا، انا مثالي الاعلى بالحياه هو يسوع المسيح، لانه اللي عمله ما في انسان بيقدر يعمله، بكفي الالم اللي تحملها والاوجاع وحمل خطايا هالناس كلها وافتدينا بدمه، ونحن وين من منه كل يوم بنجلده مدري كم جلدة. وبعد ما بيكون الإنسان عامل مش منيح بلحظة بلحظة بيتوب ربنا بيغفر له بيشوف له إياها. فيا ريت فينا نتشبه بالمسيح. هلأ أنا حسب يعني مسيرتي كتر خير الله ما بأذي حدا، وقد ما في أعمل منيح مع الناس مع أقرب المقربين لإلي ومع الغريب ما بتأخر ولا بأذي حدا ولا بحكي على حدا ولا بتمنى لحدا الأذية، على طول بتمنى الخير للجميع.

0: مين مثالكم الأعلى بالحياة وليه نقيتوا هذا الشخص على 09-218-233 الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-111 نسمع فادي
1: من ظهري كمثيل الأعلى هو ستي رحمة الله عليه ستي كانت حنونة كتير علينا بس أمه لأبي ما أمه لأمي أمه لأمي لا
0: لا
1: على من حبه بس أمه لأبي أكتر كانت لعبنا وتضحكنا الوقت ما كبرنا شوفي كمان عندك ابن أخي عمره 27 سنة أنا أكبر منه ب 28 سنة الله يرحمه روح بس صاروا هلا شي سنة ونص
0: الله يرحمه
1: روح وروحي روحت معه هذا كان حنون علي كان يخدني ويجيبني هذا أثر علي كتير كمان

0: بونسوار سيمونا، كيفك؟ نضال سوايا. هيدا السؤال اللي سألتيه بنقسم لك الجزئين، لأنه أنت وصغيرة بتكوني بتتشبهي بأهلك، ومثالك الأعلى بيكونوا أهلك. هلأ وقت تكبري وتكوني شخصيتك بيصير عندك مثال أعلى، هيدا بتمشي فيه كل حياتك بالمبدأ يعني. وأنا مثالي الأعلى بحياتك أنا وصغيرة كان البابا، والله يخلي لي إياه يا رب. وهلأ مثالي الأعلى بعد ما كبرت وصرت هيك أفهم كتير منيح، إيه هو الحكيم يقبرني قلبه وعقبال المية لمارون كمان.
1: يا نضال ما توقعت منك إلا تقولي إنه الحكيم مثالك الأعلى.

0: هاي سمونا.
1: هاي.
0: مسيكون. وأنا كان مثالي الأعلى هو البابا، مع أنه كان هو عسكري ضابط بالجيش، بس كان يعرف معنى الحياة، كان محب الكل يحبه، وكان مع أنه كان عسكري كان كتير حنون، وكان عاطفي على العائلة كتير، لدرجة أنه هيك شخص ما معقول ما تحبيه، كان كتير سبيسيال، وكان يحب الحياة ويعرف معنى الحياة شو هي، انه مرقين فيها مرقة ما كنت افهمهم قبل، بس انه شغل كتير حلوة انه يكون بيك هيك عنده هيدا التفكير الحلو، ومسيكون انا.
1: نحن كمان مسيك جيوفاني، يعني بظن قال انه لانه بس انه كان بالجيش، يمكن لانه دائما بناخذ هيدي الفكره عن انه لما بيكون في حدا بالسلك العسكري بيكون شوي هيك، مش حقول اقسى قد ما انه ما كتير بيعبر، ما كتير يعني بيعيش الحياه تبع العسكر اكثر من ما انه الحياه اللي هيك كتير فيها فرح وهضامه وهيك، يعني بضل هيك حتى عيشها ببيته بقدر، يمكن كرمال هيك كان عم بيقول لنا.
2: بونسوار سيمونا، يعطيك العافية إليك وللجميع. أنا بشبه حالي وبقول يا ريت أنا بكون مثل كمين شمعون، لو بيوصل لي الدور لإلي تكون مثل كمين شمعون، مثل الرئيس كمين شمعون الله يرحمه.
1: بدك تعمل رئيس؟
2: كنت أعمل بلد، بس يمكن هو كان يمكن مرخية شوي صغيرة بعد، بس أنا بشدة أكتر وأكتر تكون أنا الزعيم، عرفتي كيف؟ تظبط هالبلد، تخلي العالم كله تحلم بحياتي، لأنه هالبلد إذا ما كان فيها زعيم أقوى من القوي بس سنتين زمان بتمشي العالم كله عزيح وبيصير في عنا بلد، بقى نحن حرام نروح هالبلد من إيدنا، بس هيدا أنا بشبه حالي تكون لإله وكون مثله، بس هيدا اللي بقوله، ويعطيكي ألف عافية وما هيك الشحرور.
1: ليك مش حروح بالمبدأ، يعني إذا بدك هيك تخبط على الطاولة بلونا ما حتوصل تكون لا رئيس جمهورية ولا نايب ولا وزير. تحياتي الكتير كبيرة لك يا شحرور. إذا نرجع منذكر، مين هو مثالكم الأعلى بالحياة وليه هيدا الشخص؟ وبرجع بقول يعني كيف قالت نضال المستمعة، قالت أنه دايما نحن منبلش أنه هي أهلنا هن مثالنا، لأنه هن الأشخاص اللي أول شيء منشوفهم بحياتنا، ومع الوقت مع الممارسة بالحياة، مع بس نكبر بالحياة وننضج، أكيد في أشخاص بيبقوا أنه هن أهلهم مثالهم الأعلى، ولكن بيضل في أشخاص تانيين بالحياة بيلتقيوا فيهم بيشتغلوا معهم يمكن بيقربوهم، هن يلي بيصيروا مثالهم الأعلى. إلكن مستمعينا مين المثال الأعلى؟ بناخد اتصال. ألو،
3: مرحبا ست سيمان.
1: يا أسعف كيفك؟
3: الحمد لله.
1: يا عمي وين هالغيبة؟ أنا بسمع صوتك مع إلديكو، بطمن بالي أنه أنت منيحة. أنت منيحة اليوم؟
3: تسلم. ايه الحمد لله.
1: خاي شو الاخبار؟
3: ماشي الحال والله. كل مثالي الاعلى جوزي اسمه عصام جنبال،
1: الله يرحمه
3: الله يحفظك تعيش.
1: وهلا
3: هلا اللي بيكون معانا بتسائب انه منيح وعم يعيننا وهيك ناخد منه طرف.
1: بتحس ان اولادك هن كمان فين يكونوا مثالك الاعلى؟
3: ايه معلوم. ابني استاذ مدرسه كبير،
1: نعم،
3: واصغر منه بمصلحه الليطان.
1: الله يخلي لك اياهم يا اسعاف.
3: تسلمي يا قلبي، تسلمي، الله يخليك لاهلك.
1: سلمي لنا عليهم وانتبهي على حالك.
3: الله يسلمك.
1: باي اسعاف، باي.
4: I wanna fly with you, baby. Let me know what I want, son.

0: سيمونا أكيد هلأ حاليا مثلنا الأعلى هو الحكيم. قبل كان الشيخ بشير وهلأ صار الحكيم. ضم صوتي لصوته لجيومتري.
1: شكرا ماري روز. نسمع حنا.
2: مساء الخير.
1: مساء النور حنا.
2: ولأسرة لبنان الحر.
1: يا أهلا.
2: بوجه تحية للرفيق جيومتري. أنا رأيي على رأيه. حنا ديب حكيتي.
1: أوكي شكرا إلك. ميشيل طوق بيقلنا أنه هو دايما بضل مستقل. أنا سألت بليس حدا قولي عن حدا أنه اليوم مبسوط اليوم صار معه شيء خليه يكون مبسوط. فميشيل عم بيقلنا أنه هو دايما بيكون مبسوط. إن شاء الله دايما يا رب يا ميشيل. بناخذ اتصال. ألو
3: ألو بونسوار.
1: بونسوار. بس بيطلب منك توطي صوت الراديو على الأخير.
3: أوكي معك جيسي عجلتون.
1: أهلا جيسي.
3: مثال الأعلى لأنك ما حبيت أذكر الأهل.
1: لا لا, م- لا لا لا لا حبيبي ما قلت ما حبيت. أنا ما قلت ما حبيت. فيك الإنسان
3: لا
1: يقول
3: لا بردون يعني نتنغير نقول غير شيء بردون يعني أنا بالغلط. بس أنا بقلك مثال يلي تأثرت فيه وغير لي حياتي وماشي مثل ما بيقولوا نوعا ما أكتر شوي زيادة بضمن حي هو شرب المخلوف وبس بكل صراحة.
1: عم نحكي عن القديس
3: شرب المخلوف. القديس شرب المخلوف بالصراحة بغير يلي ما بيتغير.
1: صاير انت معك شي جيسي.
3: وشكرا لما شربل. بس اكتر من هيك ما رح اقول.
1: أوكي.
3: بتأثر لما جيب سيرته. سوري هيدا مثال الاعلى. قدرت انا بهالمثال فوق 13-14 شخص يعملوا مثلي. يمكن أنا أقل الناس صاروا يتأثروا قالوا لي والله هيك. مثلا كان إلي مع ناس مثلا فصل عملوا فيه فصل الثورة قلت أنا لا أكسي يا بنت معلش كرمال إدي الشرب براسي قلتها وسمحت كتير وغضيت كتير عن النظر لقيت حالي أريح هيك وخليني أحب غيري وخليني ما حط الحقد بقلبي مثل ما مر شرب عم بقرأ عنه كتير عم بيفاجئني كل مرة بأشياء مثالية رائعة. هيدا هو رأيي. يمكن أنا أكون غلطان.
1: لا بالعكس ما في حدا اسمه غلطان بهذا الموضوع. في أنه كل إنسان هو هيدا رأيه. بالعكس الله يكبرك بهذا الإيمان يا جيسي ودلما شرب لحديك وتدعي يعني أكيد يعني دلك تبشري فيه لأنه أنت عم تعمليه هو تبشير بهالقديس.
3: يمكن تبشير سري تبشير معنوي بيظهر شيء قليل ما بخلي يظهر كتير لأن تعرفي نحن بعصر يعني المظاهر وهيك بشكل إن غض النظر عن بعض الأمور ممكن تلفت نظر لغيري ويصير هو يحبها أكثر لأن ما بيجر الحقد إلا الحقد وما بيجر العظمة إلا العظمة. هيدي البارد
1: مزبوط. إن شاء الله دايما بدل بقلبك مرشار بالجرسي.
3: مرسي قلتكو حبيبتي
1: سيمونا. سيمونا
3: سيمونا مرسي سيمونا.
1: يا هلا باي باي.

0: بونجور، والله المثال الأعلى هو وزير الداخلية، بوجه له تحية. الوزير حجار إذا ماني مغلط عائلته، يعني نهار ذروة ونهار جمعة، ومعروف إنه الضغط كله بيكون بساحل جوني هون على الأوتوستراد. شفنا تلاقينا بدراجين بس على الطريق، وسيارتين مقطوعين بظرف أقل من كيلومتر، واقفين على الأوتوستراد عادي، بيوقفوا شي ربع ساعة تيجوا ياخذون. بقى جود لك وبون شانس، والله يقوي بطبوطة. أهم شيء يعمل بوطة بس بهالمنطقة.
1: اوكي دانيال بعت لنا صوره عم بيقول انه هالشخصين هن مثال الاعلى. تشوف اذا مزبوط دانيال هي البنت اللي بقلب الصوره، ماني قادره صراحه اعرف. مثال الاعلى على عقبال المية. اليوم عيده لنعمة فرام يمكن. اوكي انا بعت لنا صوره معه، مش عم نلحق اليوم عقبال المية.

0: إيه سيمونا، أنت السؤال أنا ما فهمته مزبوط. قبل أكيد مثل ما قلت هو الباش
1: شفته
0: الشيخ بشير شميل.
1: أنا ما بغلط،
0: ما بيتكرر رئيس، ما بيتكرر. أنا فكرت أنه بس هلأ من مثال الأعلى، أكيد مثال الأعلى. برجع بكرر، هو الحكيم، حكيم الجمهورية. يعطيكي ألف عافية.
1: الله يعافيك جان، أنا ما بغلط بأجوبته لجان.
2: ايه بونسوار سيمونا، يعطيك العافية. أكيد الدكتور سمير جعجع
1: يا عمي، شو بك،
2: رجل دولة بكل معنى الكلمة. يعطيك العافية.
1: الله يعافيك جان.
3: سيمونا بونسوار.
1: لك بونسوار عصام.
3: لك أنا ما لحقتك من الأول، بس فهمت إنه المثال الأعلى وما بعرف شو. أنا مثال الأعلى كان خيي يلي أصغر مني، يلي كنت عيط له خيي الكبير من 15 سنة، بعيط له هيك، والكل بيعرفوه خيي الكبير، بيفكروه هو الكبير مع أنه أنا الكبير، عرفت كيف؟ فهذا كان مثال الأعلى، كان يضل حد بكل شيء، كان يلمني عن طريق، يلمني بالحفلات، يضل حد وين ما كان. فأنا بقول لك هذا كان خيي مثالي الكبير، وخسرته.
1: الله يرحمه يا عصام. لازم يضل هو مثالك الكبير. إذا هو هالقد كان مثل ما أنت عم تقول، كان دايما عم بيلمك، كان دايما واقف حدك، فحلو تكون أنت هلأ تصير مثله وتكون أنت مثال لحدا كمان آخر. توفيق أغا عم بيقول أنه مثال الأعلى هو بربر أغا. أوكي، خلينا نسمع إلي عيسى.
4: هاي سيمونا، كيف العافية؟ دي أشفية معي. رسالنا الأول هو الدكتور سمير جعجع، القائد الصادق المثالي الرجولي المؤسساتي العسكري المؤمن. يعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك.
4: هاي سيمونا، يعطيك العافية. بدي أكمل سي شارمي كمان، الحكيم والاستراتيجي، أهم شيء هاي أنه استراتيجي. يعطيك العافية.
1: علي
4: عافيك. أنا سيمونا، يعطيك العافية. ما فينا الأهل يكونوا مثال الأعلى، لأنه في كتير أهل فاشلين مثلا ومنوا الناشعين مثلا. ما فينا هيك نخدع أن يكونوا المثل الأعلى بالإجمال. وفي أهل ناشعين ونجح أولادهم، وفي أولاد فاشلين وأهل ناشعين، أو بالعكس. يعطيك العافية.
1: الله يعافيك إلي.

0: سيمونا يعطيك العافية للجميع. نحن بنقول أهم شيء تبقى الصحة منيحة، بس الصحة كل ما هي الصحة منيحة بنشكر الله على كل شيء، وبنتمنى الصحة للعالم كلها سوا، والشحرور بعد الشحرور. نحن ما ضربنا إيدنا على الطاولة، بس عم نحط إيدنا هيك طلعت ويعطيك العافية إليك وللجميع، وخليكم بصحتكم، وإن شاء الله العالم ما حدا بيسخن بحياته
1: أبدا أبدا. من كفة.
2: هاي سيمونا، كيفك منيحة؟ ما بعرف، أنا صراحة ما عندي مثال أعلى، ما عندي حدا مثال أعلى.
1: ممكن كمانه مش غلط.
3: مرحبا، يعطيك العافية.
1: على عافية.
3: مثال الأعلى بيه كان دركة، ومثال الأعلى لأنه كان حنون حنون ويمشي على القانون وحبيب قلبي، والله يرحمه.
1: الله يرحمه.
3: وبعد بيه خي جورج الكبير كمان شيخ الشباب،

0: ماري معك. ماما أميرة قلبي الله يرحمها، هي مشاري الأعلم.
1: كمان كان عم تقلنا انه خال الشهيد كمان عم يسالها الاعلى من كفه.
2: ومين في غيره؟ في قلنا عين نكون نتمثل بغيره. دكتور سمير جعجع، معقول برايك انسان ضحى ما نقدر نقدرها ونكون عن جد يكون مثال لنا؟ تحيه له لتضحياته، الله يطول بعمره. اللي ساعد طنبوريت صيدا.
1: شكرا إلي.

0: 0900-218-233 لبنان الحر. ألو، أطر اتصال من خود فويس.
1: بونسوار.
0: بونسوار.
1: كيفك؟ معك شربيل دانوس من جنوب.
0: أهلا شربيل.
1: مثال الأعلى هو كان بالحياة وبيضل هو على طول سيدنا يسوع المسيح، ربنا وإلهنا يا سيدنا يسوع المسيح، سلام لأسمه. هو مثالنا الأعلى وهو عليه متكل، وغيره ما رح نتكل. ويسعد لي مساكي وتحياتي للسيد وسيم فارس، للسيد داني العمار، ونبيل طنوس، وكل قصة اللي زعوا المستمعين. يسعد مساكم
0: ومساك يا شارب.
2: هاي شمونة.
0: هاي
2: كيفك؟
0: ماشي
2: يا تأمين يا شمونة. المثل المثال الأعلى وابن جاب مهذب وإيدن العالم بتحبه كريم يشعر بالعالم. والله نخسرته حبيب قلبي يا ابني، خسرته يا ابني. يعني كان سوري مش أنا بحس ابني، كان كثير مهذب وإيدن حبيجة وكريم الله يرحمه، ويت عمره 35 سنة.
0: الله يرحمه يا جورج، تكون نفسه بالسماء.

إذن مين مثلكم الأعلى بالحياة إن كان قبل أو هلأ؟ وفي يكون ذات المثال الأعلى من قبل لا هلأ على 09-218-233 الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-111.

0: سيمونا اخبار اجين. بدي اقول لك شغلي، انا مش مثل اعلى انسان، انا اهم شيء الحريه. لو ما تكون الحريه للانسان مقدسه ما عملوا لها تمثيل بامريكا. يسعد مساكي
1: ومساك يا ميدو. بنسمع عصام اخر فويس لليوم.
2: سيمونا ملاحظه شغله؟
1: شو؟
2: كله بهالحلقة اليوم أموات مني وجر، يعني
1: كنا عم أقول هذا الشيء أنا وإلي.
2: الله يرحم كل اللي ماتوا ويخلي الكل بصحته، وبدي أسلم على الكل فردا فردا، ما بدي أسمي حدا حتى ما أنسى حدا وحدا حدا تاني يزعل مني. بسلم على الكل وبشكر الكل، ويطول عمرك وتضلك بصحتك.
1: شكرا يا عصام. يلا بعد اخر فويس ضمان نكون عم زعل.
3: هاي سيمونا، معك توني من زحلي عم بحكيكي. انا بالنسبه لي المثال الاعلى هو شخصه للانسان وروحه ونفسه يلي بيشوفها بالمستقبل. صدقيني كل حدا بيتطلع بذاته بعدين شو بده يكون، مش بحاجه لمثال اعلى بالحياه.
1: حلوة توني، يعني عن جد كانت حلوة كتير الختمة. أكيد بنحترم كل الآراء. هذا سؤال بنسأله، يعني ما نتقبل كل الأجوبة اللي بتوصلنا. شكرا لكم مستمعينا من القلب، شكرا لكل حدا كان عم بيستمع على الحلقة اليوم وكل حدا شارك معنا. شكرا كبير لك إلي كامل. ملتقانا بتجدد نهار التنين على الساعة 3. إلى اللقاء.

0: الويكند مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: الغضب أمتى بيكون طبيعي وأمتى بيكون خطر؟ الغضب حسب الدراسات هو انفعال إنساني طبيعي، هو منه اضطراب نفسي بحد ذاته. بتأكد الدراسات أنه الغضب بيأدي وظيفة مهمة، هو بينبه الإنسان لوجود تهديد لإله. المشكلة منا بشعور الغضب، هي بطريقة التعبير عنه. لما يصير الغضب متكرر شديد غير متناسب مع المواقف، بيؤدي للاعتداء على الآخرين أو تدمير الممتلكات أو إزاء النفس، بيتحول لمشكلة بحاجة لتقييم وعلاج. علامات الغضب الغير صحي: سرعة الانفعال، الصراخ، العنف اللفظي أو الجسدي، الاندفاع، شعور بالندم بعد نوبات الغضب، ارتفاع ضغط الدم، خفقان القلب. حسب الدراسات، الدماغ أثناء الغضب بيقلل من نشاط مناطق التفكير المنطقي، بيزيد من نشاط مراكز الانفعال. من هيك بيتخذ الإنسان قرارات وقت يكون غضبان بيندم عليها لاحقاً. النصايح اللي بدي أعطيكم إياها اليوم: ما تاخد قرار وإنت غاضب، بعد موقت عن الموقف، استخدم التنفس البطيء، تعلم التعبير عن غضبك بالكلام مش بالعنف، اطلب العلاج إذا صار الغضب عم بيأذي حياتك أو حياة الآخرين. رسالتي لألكن: سيطر على الغضب، منا كبت للمشاعر، هي نضج نفسي بيحمي الإنسان وبيحمي الحوالي.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر.
3: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
4: كان في لبنان عربة خيل اسمها وزارة الطاقة والمياه، وكانت تجرها أربعة خيول، لكن من قادها على مدى 14 عاماً كان ينتمي شكلا إلى الجنس البشري، لكنه في الواقع كان أداء ينتمي إلى فئة لا هي من الأنس ولا هي من الجن ولا هي من الحيوان، إنها فئة فريدة من نوعها تجمع بين الملعنة والسعدنة والحمرنة. قاد هؤلاء عربة الخيل التي اسمها وزارة الطاقة والمياه على هواهم، وبخلوا عليها حتى في الصيانة. قادوها في الوعر وصعدوا بها في الجبال فأنهكوا الخيول، ثم نزلوا بها في الأودية السحيقة والوحول العميقة بين الصخور وفي العواصف، جوعوا الخيول وتشلعت العجلات وتفككت المفاصل وأصروا على ركوبها، وكانوا عند كل محطة يطلبون المال مدعين أنهم يصرفونه على الخيول وعلى العناية بالعربة، حتى أدركوا أنه لم يعد هناك من مال وأن العربة والخيول تكاد تلفظ أنفاسها الأخيرة، فتخلوا عنها مع شيء من الحنين ليسلموها إلى من كان يدعو دائما إلى إصلاحها قبل فوات الأوان. ومع ذلك قبل السائس الجديد المهمة شبه المستحيلة، وما زال يحاول ويبذل الجهود ويحقق ويدقق ويوفر ما أمكن لإعادة العربة إلى الدرب السوي والخيول إلى صحتها وقوتها وهمتها، علما أن لا أحد يريد صرف فلس واحد عليها، لأن لا أحد يثق بالمالك الأساسي كي يساعد أو يستثمر بعدما خبروا فظائع من تولى قيادة العربة على مدى سنوات طويلة. وعند حافة الطريق يقبع أصحاب الفظائع والبدائع منتقدين متنمرين وشتامين بعدما سرقوا ما سرقوا وهدروا ما هدروا ونهبوا ما نهبوا وخربوا ما خربوا، وليس من يحاسبهم ويسائلهم. إنها الدولة العميقة التي تنظر ولا ترى، تسمع ولا تنصت، تلمس ولا تشعر. والسلام.
2: رأي حر من لبنان الحر.

لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على أحجز.com.

إنها 7:15 في إذاعة لبنان الحر، تحية طيبة وإليكم مساء لبنان الحر. غداة تفجير علي الطاهر، إسرائيل تنسحب من المرتفعات، لا تقدم في الاتفاق إذا لم يكن الجيش اللبناني فاعلا على الأرض. سعيد في بعبدة ونديم الجميل من معراب، خط بشير نمثله كقوات لبنانية وكحزب كتائب. الحوثيون يسيطرون بالكامل على باب المندب، وترامب إيران الراعي الأول للإرهاب.

0: التفاصيل مع جون حتشيتي ونجوى جرداق. على وقع الاستباحة الإسرائيلية اليومية للجنوب ومع غياب أي ضغط أمريكي جدي لوقف التصعيد والإصرار على نزع سلاح حزب الله قبل الحديث عن أي ترتيبات جدية أو تقدم في المفاوضات، جاء بالأمس تفجير أنفاق في تلة علي الطاهر محدثا ارتجاجات كبيرة في الأرض لامست ما يزيد عن 4 درجات بحسب مقياس ريختر. وفيما لم يتبلغ لبنان رسميا موعد جولة المفاوضات، فإنه أبلغ واشنطن بوجوب تحديد الموعد بعد المؤتمر التحضيري لدعم الجيش في باريس في 17 من أيلول الجاري، حيث يتوجه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى باريس يوم الثلاثاء المقبل على الأرجح لترأس أعمال المؤتمر إلى جانب الرئيس الفرنسي وملك الأردن. وسط هذه الأجواء وفي ذكرى 11 أيلول وفيما أكد الرئيس الأمريكي الاستمرار في مواجهة الإرهاب وإيران بالراعي الأول له في العالم، مجددا القول إنها لن تحصل أبدا على سلاح نووي، بتزامن يحرز الحوثيون المدعومون من إيران تقدما سريعا على الساحل الغربي في اليمن، وقد استكملوا سيطرتهم على منطقة باب المندب.
1: جنوبا، كيف يبدو الميدان غداة تفجير علي الطاهر وشريط المواقف الإسرائيلية مع بسام البيطار؟
2: هكذا احتفل الجانب الإسرائيلي بتفجيرات أنفاق علي الطاهر مساء الخميس. وهذا ما بثه إعلام إسرائيلي عن التفجير. في الجانب اللبناني، إليكم ما رصده المواطنون وكاميرات المراقبة من تسجيلات. الجيش الإسرائيلي نشر مقاطع مصورة تظهر ما قال إنها أنفاق الحزب ومعداته العسكرية، وإليكم ما أعلنه عما قضى عليه وعثر عليه.
3: تم القضاء على جميع المحاربين الذين كانوا محاصرين بداخل المسارات تحت الأرضية أم أنهم لاذوا بالفرار. وبالرغم من تصريحات حزب الله التي شددت على أنه سيدافع عن هذه البنى التحتية مهما كلفه الأمر، إلا أنه فشل في ذلك، بل وتخلى عن عناصره وتركهم للموت بداخلها. وداخل أنفاق هذه البنية التحتية عثرت قواتنا على الكثير من الوسائل التي تركها ورائها حزب الله، ومنها وسائل قتالية تم تصنيعها من قبل النظام الإرهابي الإيراني.
2: وبعد ساعات حط رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير في منطقة الفرقة 36 التي قادت تدمير أنفاق الحزب، وقال زمير: الليلة الماضية دمرنا البنى التحتية الإرهابية تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر، وهي بنية تحتية رئيسية للقيادة والسيطرة والقتال التابعة للحزب، والتي أنشئت بدعم إيراني. أضاف زمير: لا يحصل تقدم في الاتفاق المبرم بين إسرائيل ولبنان إذا لم يكن الجيش اللبناني فاعلا على الأرض، وشدد على أن الخط الأصفر سيبقى تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. وعقب تدمير منشأة علي الطاهر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المطلي: إننا أخرجنا كميات كبيرة من الأسلحة التي مولتها إيران من منشأة علي الطاهر. من ناحيته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس: إن المنطقة الأمنية أصبحت أقوى لإحكام السيطرة وتهديد حزب الله. في هذا الوقت سارت معلومات في إسرائيل أفادت بأن نحو 50 عنصرا من الحزب كانوا داخل تلة علي الطاهر وقتلت غالبيتهم في خلال التفجير. ميدان الجمعة شهد قصفا وتفجيرات أيضا، بدءا من قصف مرتفعات علي الطاهر عند أطراف النبطي الفوأة إلى تفجير مدرسة وغارات على المنصوري فاستهداف كفر تبنيت وأطراف ميس الجبل. وفي بيروت وضحيتها، واصل الطيران المسير تحليقه. توازيا، كانت هيئة البث الإسرائيلية تحدثت عن عقد جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل الثلاثاء المقبل، إلا أن لبنان لم يبلغ رسميا بأي موعد مرتقب حتى الآن.
0: إسرائيل تفجر الأنفاق، فهل فجرت معها معادلة حزب الله؟ سيمونا حتشيتي.
4: لم تكتفي إسرائيل بإعلان السيطرة على مرتفعات علي الطاهر، بل فجرت شبكة الأنفاق تحتها لتطوي عسكرياً صفحة موقع شكل لسنوات بنية أساسية لحزب الله في المنطقة. لكن أبعد من التفجير تبدو الرسالة سياسية وعسكرية، فماذا يعني أن تدمر إسرائيل أنفاق علي الطاهر، وإلى من توجه الرسالة، ولماذا لم ترد إيران على سقوط علي الطاهر وتدمير أنفاقه؟ توجهت لبنان الحر بهذه الأسئلة إلى الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية العميد المتقاعد خالد حميدي.
5: علي الطاهر كان نقطة هامة في منظومة الدفاع عن الجنوب اللبناني، وهذه النقطة لم تؤدي المهمة التي كان يفترضها حزب الله. طبيعي إسرائيل لا تريد أن تبقي على هذه الأنفاق، لأنه أولا هي ليست دوارد استخدامها، كذلك لا تريد من الجيش اللبناني أن تكون هذه بنية تحتية يمكن أن يستفيد منها الجيش اللبناني، وطبعا تدمرها كذلك بعد أن تكون قد درست كيف فكر حزب الله وكيف كان يبني العقيدة الدفاعية تبعيته. التثبيت الواقع الجديد إسرائيل ثبتته بالاحتلال وثبتته بالخسارة التي ألحقتها بحزب الله. إذا حاولنا أن نسأل كيف سترد إيران؟ بترد بقصف على إسرائيل؟ سبق وقصفت إيران إسرائيل، إلى ماذا أدى ذلك؟ الرهان دائما على أنه إيران تخبي شيء ما، هذه شغلة أثبتت فشلها. المسألة الثانية لأنه حجم حقل المعركة والاشتباك كبير جدا، وثالثا لأنه إيران عاجزة عن الدفاع عن نفسها. يعني إيران تراهن أنه حزب الله كان يمكن أن يقدم معركة ناجحة.
4: سقطت علي الطاهر وفجرت الأنفاق، لكن ما دوى تحت الأرض قد تكون أصداؤه أبعد من حدود التلة. إسرائيل ترسم بالنار معادلة جديدة، فيما إيران تراقب بصمت. وبين الرسالة الإسرائيلية والصمت الإيراني يدفع لبنان ثمن صراع تكتب قواعده فوق أرضه.
1: أوضح رئيس الحكومة نواف سلام الذي استقبل في السراي وفدا من بلدية كفر رمان أن مجلس الإنماء والإعمار سيباشر قريبا بتنفيذ مشاريعه في المنطقة بعد اكتمال الإجراءات التحضيرية. من ناحيته طالب الوفد بتعزيز انتشار الجيش على طرقات الخردلي ودوحة كفر رمان وبتعزيز حضور القوى الأمنية داخل البلدة.
0: سعيد في بعبدة والجنوب والمرفأ ومواضيع أخرى في لقاءات رئيس الجمهورية. مارسيل العيلي.
6: إطلاق مشروع توسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت أمس خطوة أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أنها ستنعكس على مجمل الاقتصاد اللبناني من خلال تسهيل حركة التجارة والاستيراد والتصدير وتعزيز تنافسية لبنان وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة. وخلال استقباله وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني بحضور رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM رودولف سعادي ورئيس مجلس إدارة واستثمار مرفأ بيروت مروان النفي، لفت رئيس الجمهورية إلى أن إعادة تعزيز دور المرفأ تشكل جزءا أساسيا من استعادة لبنان لموقعه الاقتصادي واللوجستي في المنطقة. الرئيس عون بحث مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد إصلاح القطاع المصرفي وسبل تعزيز الثقة بالقطاع المالي وترسيخ الاستقرار، إضافة إلى زيارة بعثة صندوق النقد الدولي المرتقبة إلى لبنان. رئيس الجمهورية عرض مع المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لويندوس الإجراءات لتفعيل حضور أمن الدولة في الجنوب ولاسيما في النبطية، واطلع من المدير العام للدفاع المدني العميد عماد خريش على عمل الدفاع المدني في القرى والبلدات الجنوبية المستهدفة بالاعتداءات الإسرائيلية. وناقش الرئيس عون مع محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر الأوضاع في المحافظة وحاجاتها الإنمائية والإدارية. رئيس الجمهورية تسلم من سفير أرمينيا سرمان بغداساريان رسالتين، الأولى من الرئيس الأرميني تضمنت دعوة رسمية لزيارة يريفان، والثانية من رئيس حكومة بلاده لحضور افتتاح الدورة العاشرة للألعاب الفرانكوفونية. من القصر الجمهوري مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
1: اعتبرت لجنة التنسيق اللبنانية الفرنسية ومواكبة لزيارة رئيس الجمهورية إلى باريس للمشاركة في المؤتمر التحضيري لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي أن الدعم العربي والدولي للمؤسسات العسكرية والأمنية الشرعية يشكل فرصة أساسية للبنان لاستعادة دولته وتعزيز استقراره ووضعه على طريق السلام والازدهار، بشرط أن يقترن بتنفيذ فعلي للالتزامات السيادية والإصلاحية للدولة.
7: وتحضيرات مؤتمر دعم الجيش عرضها قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزي مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو، وتناول البحث أيضا آخر التطورات في لبنان والمنطقة.
1: نديم الجميل، خط بشير الجميل نمثله كحزب كتائب وكقوات لبنانية. ريشار حرفوش.
8: التقى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في معراب عضو كتلة حزب الكتائب اللبنانية النائب نديم جميل في لقاء شكل مناسبة قدم خلالها الجميل إلى جعجع دعوة رسمية للمشاركة في المهرجان الذي سيقام في 13 أيلول الجاري عن نية مؤسس القوات اللبنانية ورئيس الجمهورية السابق الشهيد بشير جميل. وحضر اللقاء عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حزباني، كما شكل اللقاء مناسبة للتطرق إلى المستجدات السياسية ولاسيما التطورات الميدانية في الجنوب، إضافة إلى التطورات الإقليمية وانعكاساتها على الساحة اللبنانية. وبعد اللقاء قال جميل:
9: كانت الزيارة اليوم ممتازة عند الحكيم، كرمال أولا ننهني على كلمته بذكرى شهداء المقاومة اللبنانية، وبنفس الوقت لدعوته إلى المهرجان يلي عم بتقومه مؤسسة بشير جميل على ساحة سيسين نهار الأحد، ويكون حضور يقدر يجمع كل اللبنانيين على خط ومشروع بشير يلي اليوم نحن بنعتبره هو الخط المنتصر، ويلي اليوم نحن ككتائب وكقوات منمثله وبدنا نحققه بهيدي الدولة الجديدة.
8: من معراب، ريشار حرفوش، لبنان الحر.
7: كتب عضو تكتل الجمهوريات القوية النائب فادي كرم عبر إكس إن بيانات الحرس الثوري فرع لبنان التضليلية التي أصدرها حول انهزاماته العسكرية المتتالية وآخرها في علي الطاهر ورفضه تسليم السلاح للجيش والانصياع للمصلحة اللبنانية الوطنية، كل ذلك صب بما لا يحمل الشك في مصلحة مخططات إسرائيل للاستمرار في قضم وتدمير منطقة لبنانية تلو أخرى.
1: هاجم المفتي الجعفري أحمد قبلان السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى، لافتا إلى أنه لا حاجة لأن يقوم بدور حصان طروادة الصهيوني في هذا البلد، لأن زمن البطولات الاستعراضية سقط وانتهى. وقال أن الإرادة الوطنية مصدرها الشعب الذي يواجه إسرائيل وليس السلطة التي تتواطأ على لبنان وأمنه، والسلاح الذي يضمن سيادة لبنان ليس للبيع ولا للصفقات، والسلطة التي تخون هذا السلاح الضامن للبنان تفقد شرعيتها على حد قوله.
7: ترأس رئيس الحكومة نواف سلام في السرايا الحكومية جلسة لمجلس الوزراء لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة، وبناء على توجيهات الرئيس سلام تم صرف النظر عن قرار تنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية وإحالة الموضوع إلى الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء.
1: في عين التين، عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس لجنة الرقابة على المصارف مازن السويد الأوضاع العامة لا سيما المالية والمصرفية منها.
7: إطلاق المسار القضائي لإبطال مرسوم الاتصالات 3561. جورج كرم.
10: أطلق حراك مستخدمي هيئة أوجيرو 2026 المسار القضائي لإبطال المرسوم 3561، وذلك في مؤتمر صحفي في مقر نادي الصحافة. وأكد التحرك أنه لا يستهدف الإصلاح أو الانتقال إلى شركة ليمون تيليكوم، وإنما يهدف إلى ضمان حقوق مستخدمي أوجيرو وتعويضاتهم، ولسيما الصندوق رقم 161 عبر تشريع يصدر عن مجلس النواب.
11: طلع المرسوم اللي طلبنا إبطاله هلأ، مرسوم بقول أنا بنيت على قانون الاتصالات، بس لما حكي على بتضلكم تكملوا كموظفين وزارة العمل لحين اتمام المرحلة الانتقالية، ما جيب سيرة مستخدمي أوجيرو، مع انه هن مستخدمي أوجيرو هن اللي عم يمشوا المرفق العام بالقطاع اللي هن مستلمينه. يعني نحن عم نطعم لحماية ال 249 و50 ولحماية حقوق هالناس.
10: رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي اكد من جهاته دعم مطالب حراك مستخدمي هيئة أوجيرو.
12: المشكل اللي صاير بالبلد هون، رجعنا لمسألة المرسوم ومسألة المادة 49، فضيحة انه القانون 431 قانون الاتصالات، نحن كلنا داعمين ونحن كلنا معه، ولكن هذا القانون صار له 24 سنة. طيب خي جينا بعد 24 سنة ما بدنا نشوف نعمل تعديلات لمصلحة شو صار تعويضات الشباب، شو بنعطيهم على 1005 على 90000 على 30000، قد ايه بنعطيهم، كيف بدنا نظبط التعويضات، كيف بدنا ينقلوا هالشباب من أوجيرو لليبون تيليكوم. فحقيقة هذا الاستهتار بحقوق الناس وحقوق الهيدا هيدا عنوان لهيدي الحكومة.
10: وأكد الحراك أن حقوق العاملين في الهيئة يجب أن تصان بتشريعات قانونية من خلال تعديل المادة 49 من قانون الاتصالات الرقم 431 الذي مضى على صدوره 24 عاما. من نادي الصحافة جورج كراملو بننحر.
7: بالعودة إلى جلسة مجلس الوزراء نستمع إلى ما قاله وزير الإعلام بول مرقص بعد الجلسة. سنقوم في سياق النشرة مع تصريح وزير الإعلام بول مرقص. إلى صفحة الأخبار الإقليمية والدولية مع رولا فخري.
13: على وقع العقوبات الدولية التي طالت بلاده، اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن الضغوط على طهران بلغت مرحلة خطيرة، مشيرا إلى أن الأمن الاقتصادي لا ينفصل عن الأمن القومي والإقليمي، وإلى أن العالم يمر حاليا بفترة من التعقيد غير المسبوق. إلى ذلك أفادت الخارجية الإيرانية بأنه سيتم عقد اجتماع بشأن مضيق هرمز في عمان الاثنين المقبل بمشاركة العراق والدول المطلة على الخليج. في خلال مراسم أحياء ذكرى 11 أيلول قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: منذ ذلك الوقت ونحن نستمر في القتال ضد الإرهاب وسنمضي في ذلك إلى أن نقضي عليه نهائيا. أضاف: إيران هي الراعي الأول للإرهاب حول العالم ولن نسمح لها أبدا بالحصول على سلاح نووي، والولايات المتحدة لم تكن في أي يوم من الأيام أقوى مما هي عليه الآن. وأكد ترامب من جهة أخرى أن بلاده تسيطر على مضيق هرمز وستقاتل بقوة حتى تفوز. إلى اليمن، حيث أعلن مسؤول عسكري حكومي يمني أن الحوثيين سيطروا على آخر جزيرتين في محيط باب المندب. قائد سنتكوم يصل إلى السعودية لعقد اجتماعات وللتنسيق بشأن تقدم الحوثيين على خط باب المندب. إلى سوريا، حيث أفادت وكالة سانا نقلا عن الخارجية الفرنسية بأنها تدعم توقيع اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل.
7: نعود إلى محلياتنا وتحديدا إلى جلسة مجلس الوزراء والمقررات التي تلاها وزير الإعلام بول مرقص.
14: بآخر مستجدات المباحثات الجارية مع مفادي قدامى القوات المسلحة والقطاع العام، وتم إفادة عن مقترحات قيد التداول معهم في ضوء الرؤية المشتركة اللي عم نتوصلها في قراءة الأرقام، أرقام الموازنة والبحث عن الحلول المناسبة. وخلافا لما يتم تداوله، أوضح معالي وزير الاتصالات أنه لم يصدر أي قرار بتغيير الوضع الراهن فيما يتعلق بعمليات تشريج خطوط الخليوي. عكف المجلس على درس بنود الموازنة اللي كان مضى فيها منذ الجلسات السابقة، ودخل في ما يسمى تكييف الرسوم والضرائب وملائمتها مع سعر الصرف. يعني مش استحدث رسوم أو ضرائب جديدة، ولكن صار في تكييف لهذه الرسوم كي تتوائم مع سعر الصرف، ومن ثم ذهب إلى مناقشة أرقام الوزارات، يعني المبالغ، مبالغ الاعتمادات المرصودة لكل وزارة بوزارتها، وسيستكمل الدرس في غضون الأيام المقبلة.
15: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
1: طقس الويكند غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال.
7: ختاما إعادة للعناوين. غداة تفجير علي الطاهر، إسرائيل تنسحب من المرتفعات، لا تقدم في الاتفاق إذا لم يكن الجيش اللبناني فاعلا على الأرض. سعيد في بعبدة ونديم الجميل من معراب، خط بشير نمثله كقوات لبنانية وكحزب كتائب. الحوثيون يسيطرون بالكامل على باب المندب، وترامب: إيران الراعي الأول للإرهاب.
1: مساء لبنان الحر انتهت. شكرا لحسن المتابعة ولزميلين إلي كامل ومارون بشعلاني على الإخراج الإذاعي،
7: وإلى اللقاء.

0: يسعون في الوقت الحاضر إلى إخافتكم من اجتياح سوري عبر الحدود الشرقية ليبرروا الحفاظ على سلاحهم. فأولا هذا ليس واردا في قاموس الدولة الجديدة التي قامت في سوريا بعد نظام الأسد. ثانيا أن حماية الحدود هي من واجب الجيش اللبناني والقوة الأمنية. أما إذا دعا الواجب فلن نتأخر لحظة واحدة للدفاع عن الأراضي اللبنانية كلها كما دفعنا في السابق عن مناطق تواجدنا. فلا داعي لا للخوف ولا للقلق.
1: حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
2: علي القاهر وزير سابق من بيئة حزب الله لم يجد ما يعلق به على سقوط أنفاق علي الطاهر وتفجيرها على يد الجيش الإسرائيلي سوى تسمية علي الطاهر بأنها علي القاهر. صراحة لم يعد مفهوما هذا المنطق. كيف يكون قاهرا من دمرت أنفاقه على من فيها وما فيها؟ كيف يسوقون الهزيمة على أنها انتصار؟ إذا كان هذا هو المنطق فما هو تعريف الانتصار وما هو تعريف الهزيمة؟ أرقام وزارة الصحة اللبنانية عن عدد القتلى والجرحى منذ 8 تشرين الأول 2023 ثم منذ 2 آذار 2026 إلى اليوم، هل هي هزيمة أم انتصار؟ وسيطرت إسرائيل على أكثر من 62 مدينة وبلدة وقرية، هل هو هزيمة أم انتصار؟ يذكرني وهم الانتصار هذا بقول أحد الجنرالات اللبنانيين في حرب التحرير حين قال إذا انتصرت بكون انتصرت، وإذا انهزمت بكون انتصرت، وإذا مت بكون انتصرت. وأظن السامع أدرك من المقصود. ربما الوزير السابق من بيئة حزب الله الذي وصف علي الطاهر بأنها علي القاهر درس في مدرسة الجنرال الآن في الذكر.
1: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: رومانوس حنا سلوم، ماري إباني، طوني نجيب جاويش، مداح وهبي، الياس مارون بوعيسى.
0: ارتفعوا كالأرز.

0: كلمة حياة، كلمة حياة مع الأب عمر صبر الهاشم.
1: أخوتي، نحن اليوم بإنجيل الجمعة من الأسبوع 16 من زمن العنصر المجيد. اليوم بهالإنجيل تلاميذ اللي هن بمسلونة عم بيسألوا الرب يسوع من هو العظيم بملكوت السماء. دايما الإنسان من حين ما بيتكون يا رب في صراع بداخله، صراع شر، مين بيكون الأعظم؟ كيف بدي أتقدم على غيري؟ كيف بدي كون أنا المركز الأول؟ لكن يسوع اللي علمنا التواضع وغسل إجرين تلاميذه وقال لهم إذا كنت أنا الكبير فيكم فعلت هذا، فما حالكم بعدي؟ يسوع بيجعل باب السماء وجمال السماء والشركة المقدسة مع الله، بيجعل باب التواضع. علمنا يا رب نتواضع مثل ما تواضعوا القديسين، حتى نقدر نستحق إنه نلمح ونكون بقلب هالسماء. آمين.

الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.

0: موضوع كمان بفصل الصيف ضروري نحكي عنه، لازم الناس ينتبهوا له، هي الرياضة على الجيتسكي. بالرياضة على الجيتسكي لازم ننتبه دايما انه يلي بيأجروا جيتسكي لازم ينتبهوا انه ما يعطوا للولاد يلي دون 12 سنة جيتسكي بدون ما يكون معهم مرافقين. لازم نجهزهم او نعطيهم بلايف جاكيت، لازم يكون اكيدين انه بيقدر يسوق ويكون حاطط السيفتي كي بايده. كمان لازم نكون عم نبلغه او نعطيه ارشادات انه اثناء ممارسة الرياضة ممنوع الالعاب البهلوانية، ممنوع يطلع على جيتسكي اكثر من شخصين، ثلاثة مش مستحب، ولازم نحن وسايقين الجيتسكي ما نكون قاعدين جانبيا، يعني حاطين الاجرتين على جهة واحدة. اي مرة عم نرجع تنشطط يعني راجعين على الشط لازم نلتزم بالقوانين يلي بتقول محل ما في بالونات حمر ممنوع نتخطاها للداخل، والمسار يلي لازم نرجع عليه لازم يكون في مسار محدد يسمح لنا نرجع على الشط محل ما استأجرنا الجيتسكي.
1: هدفنا سلامتكم.
2: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of Mai Tai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
3: وأخيراً أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة. بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 ايلول الساعة 8 المساء. اليوم الحلو ده. البطاقات متوفرة عبر احجز.com او بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل اند ريزورت بيروت.

0: القليل نقل مباشر لنشرة أخبار الآن تي في. هنا لبنان الحر.
1: طاهر وحزب الله فضل مصيرها المأساوي على تسليمها للجيش. المفاوضات بين لبنان وإسرائيل لن تعود إلا بعد تدابير حاسمة من الجيش اللبناني. فاتورتك قد تحمل جائزة، يا نصيب الفواتير يدخل مشروع قانون موازنة 2027. الحوثيون أمسكوا بالجزر اليمنية في البحر الأحمر وسيطروا على باب المندب.

0: مساء الخير من ام تي في وام اف ام. هزة أرضية في الجنوب تردداتها ظاهرة، وشبه هزة دبلوماسية تردداتها لم تتبلور بعد. الهزة الأولى افتعلتها إسرائيل في ظل عجز واضح من حزب الله، فالحزب الذي ادعى طويلا أنه قادر على مواجهة إسرائيل لم يواجهها كما يجب في موقع يعتبر من أبرز المواقع الاستراتيجية له. والحزب الذي انتظر طويلا أن تسانده إيران في معركة مصيرية وحاسمة له وللبنان لم تلتفت إليه مشغلته، بل تركته يواجه مصيره الأسود لوحده. فطهران لها مصالحها وحساباتها وصفقاتها، وطهران مولت حزب الله ودعمته وسلحته ليكون هو في خدمتها لا لتكون هي في خدمته، وليساندها هو عندما تطلب منه ذلك من دون أن تقدم له أي سند عندما يكون في أمس الحاجة إلى ذلك. هكذا تمكنت إسرائيل ليلة أمس من تحقيق نصر يعتبر من أكبر انتصاراتها في حروبها، حتى وصل الأمر ببنيامين نتنياهو إلى القول أنه بتدمير علي الطاهر دمرت إسرائيل أكبر موقع إيراني خارج إيران. دبلوماسيا، ما تردد عن إمكان عقد جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل سقط مبدئيا، فلبنان لم يتبلغ حتى الآن موعدا جديدا للمفاوضات، ما يعني ترجيح تأجيلها إلى ما بعد المؤتمر التحضيري لدعم الجيش اللبناني الذي ينعقد في باريس في 17 من الجاري. والأهم في السياق ما قاله رئيس الأركان الإسرائيلي يال زمير اليوم من أنه لن يكون بالإمكان التقدم في الاتفاق المبرم بين إسرائيل ولبنان إذا لم يكن الجيش اللبناني فاعلا على الأرض، ما يعني أن إسرائيل قد لا تعود إلى طاولة المفاوضات إلا إذا اتخذ الجيش اللبناني تدابير واضحة وحاسمة بشأن سلاح حزب الله. فهل الجيش أضحم مستعدا لذلك؟ وهل هناك قرار فعلي وجدي بذلك؟ البداية من الجنوب الذي اهتز ليلا بفعل أضخم عمليات التفجير الإسرائيلية، فماذا فجرت إسرائيل في علي الطاهر؟ وماذا بقي بعد الانفجار؟ وكيف تبدو المنطقة في اليوم التالي؟ الجواب مع ستريدا بعينه.
1: بلحظة اهتزت مرتفعات علي الطاهر ليلا، كتلة نار هائلة ارتفعت فوق المنطقة بعدما فجر الجيش الإسرائيلي شبكة من المنشآت والأنفاق تحت الأرض مستخدما نحو 1100 طن من المتفجرات. ووفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي قتل عشرات العناصر من حزب الله داخل الأنفاق، فيما عثر على جثث بعضهم في حال تحلل. ومع انتهاء العملية أعلن الجيش الإسرائيلي انسحابه من مرتفعات علي الطاهر باتجاه خطوط خلفية في منطقة الشئيف، بالتزامن مع زيارة رئيس الأركان الجنرال إيال زمير منطقة عمليات الفرقة 36، حيث شدد على أن أي اعتداء يستهدف بلدات الشمال أو الجيش الإسرائيلي سيقابل برد فوري وقوي.
2: لن يكون بالإمكان التقدم في الاتفاق المبرم بين إسرائيل ولبنان إذا لم يكن الجيش اللبناني فاعلا على الأرض. الخط الأصفر في لبنان سيبقى تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة من دون أي تغيير.
1: التفجير تسبب بهزة أرضية بلغت قوتها 4 درجة على مقياس ريختر، وتسبب بارتجاج كبير في المنازل المحيطة. هذا من فوق علي الطاهر، أما من تحت الأرض فممرات ومنشآت تظهر وسائل قتالية ومعدات عسكرية، من بينها مسيرات هجومية، صواريخ مضادة للدروع، ألغام، قذائف وذخائر. يقول الجيش الإسرائيلي إن حزب الله جهزها واستخدمها لأغراض عسكرية، فيما نقلت يادعات أحرونوت أن طول المسارات التي تم التعامل معها بلغ نحو 5 كيلومترات و400 متر.
3: بعد السيطرة على المرتفعات تم تطهير المسارات التحت الأرضية في إطار مجهود مكثف ومتواصل للواء الكوماندوز وقوات هندسية من وحدة يهلوم.
1: صباح الجمعة ظهرت نتيجة التفجير فوق الأرض، 5 فجوات كبيرة واضحة في التلة، وسط دمار واسع وتغير واضح في تضاريس مرتفعات علي الطاهر ومعالمها. هكذا لم ينتهي المشهد بانطفاء كتلة النار، إذ فجر الجيش الإسرائيلي القسم الأكبر من المدرسة الرسمية في بلدة المنصوري. يأتي ذلك بالتزامن مع عملية تفجير ضخمة في البلدة، كما سجل تفجير في برعشيت فجرا وقصف مدفعي على وادي الحجير، وأغار الجيش الإسرائيلي في محيط بلدة القنطرة من جهة، كما على كفر تبنيت والنبطي الفوة.
4: حزب الله فضل الجيش الإسرائيلي على الجيش اللبناني، حقيقة مرة، تفاصيلها مع جويس عي.
5: هذا المشهد فضله حزب الله على هذا المشهد. نعم، فضل حزب الله تفجير علي الطاهر وأنفاقها من نحو 1100 طن من المتفجرات على انتشار الجيش اللبناني فيها. فما الذي يعنيه ذلك؟
6: حينما منع الجيش اللبناني أنه فعلا ينظف جنوب الليطاني، احتلت إسرائيل جنوب الليطاني بمعظمه. هذه هي النتيجة. اليوم حينما رفض حزب الله أن يسلم علي الطاهر للجيش اللبناني، فجرت علي الطاهر. فإذن حزب الله يثبت أنه يفضل احتلال جنوب الليطاني، يفضل بعلي الطاهر الجيش الإسرائيلي على الجيش اللبناني. هذه مفارقة لم نشهد لها مثيلا في تاريخ الحياة السياسية.
5: ليش عم بفضل الجيش الإسرائيلي وتفجير ناسه وتفجير علي الطاهر على أنه يسلم للجيش اللبناني؟
6: لأنه هذه المقولة الدائمة أنه يقاتل احتلال وأنه يواجه ضد احتلال، بالنسبة له ربيحة أكثر أنه يضل يقول أنا عم واجه هذا الاحتلال، ولو أنه في دولة لبنانية عم بتقول له سلم سلاحك بزول الاحتلال.
5: حتى الساعة لم يتبلغ لبنان رسميا موعد مفاوضات روما، ولكن هل تفجير علي الطاهر سيعرقل هذه المفاوضات؟
6: تفجير علي الطاهر سيجعل الحاجة إلى المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بالنسبة للجانب اللبناني أكثر أهمية وأكثر ضرورة. ليش؟ لأنه تفجير علي الطاهر يعكس إفلاس حزب الله وكل السرديات والمعادلات الوهمية اللي طرحها، واللي بيّنت مش بس وهمية، بيّنت أنها هلوسة. وبالتالي الخيار الوحيد أمام لبنان هو الاستمرار بالمفاوضات، وهذه المفاوضات ستجري على الأرجح في أيلول.
5: إذن حزب الله فضل الجيش الإسرائيلي على الجيش اللبناني تماما كما يفضل الدويلة على الدولة، لكن الدولة ماضية في قراراتها السياسية وخياراتها الدبلوماسية لوقف الحرب وبسط سلطتها الشرعية على كافة أراضيها، وهي لن تتراجع بحسب ما تؤكد مصادر معنية بالاتصالات للأم تي في.
0: وفي السياق، موقف أمريكي حازم عبر الأم تي في يضع سلاح حزب الله ومسؤولية الدولة في الواجهة. التفاصيل مباشرة من واشنطن مع الزميل أنتوني مرشاء. أنتوني، إذن ما أبرز ردود الخارجية الأمريكية وشو دلالتها بهذا التوقيت؟ كل التفاصيل دائما معك من واشنطن.
7: نوال، يعني من واشنطن دعوة أمريكية صريحة إلى الحكومة اللبنانية، المطلوب خطة نزع سلاح على كامل الأراضي اللبنانية بالتوازي مع استمرار المفاوضات والتحضيرات لجولة جديدة في روما. ففي رد للأم تي في يؤكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الجانبين اللبناني والإسرائيلي يواصلان حوار بناء، وأن الجولة المقبلة ستعقد في روما قريبا وفق ترتيبات موضوعة منذ أسابيع. الرد لا يحدد تاريخا، لكنه يؤكد استمرار المحادثات في بيروت والقدس وواشنطن في الأثناء. واللافت في هذا الموقف هو تركيز الخارجية الأمريكية على أصوات السكان في جنوب لبنان. فبحسب المتحدث، تتابع واشنطن عن كثب مطالب الأهالي بأن تبسط الحكومة سيادتها وتمنع حزب الله من إطلاق الأسلحة وتخزينها داخل مناطقهم، وهي تشيد بهذه المجتمعات المحلية وتدعم تجاوب الحكومة مع مطالبها. سياسيا يمكن قراءة هذا التركيز باعتباره دعم أمريكا للمطالب المحلية بنزع السلاح مع وضع آمن للسكان ومعاناتهم في صلب الموقف الأمريكي، وهذا يمنح أيضا المطالبة ببسط سيادة الدولة يعني مباشرة بحماية البلدات وأهلها، وهذا هو الربط الأساسي. وبحسب متحدث أيضا باسم الخارجية الأمريكية للأم تي في، فأن أسلحة حزب الله لم تجلب للبنان سوى المعاناة والدمار، وأن الحزب لا يزال العقبة أمام السلام. ومن هنا تحث واشنطن الحكومة اللبنانية على وضع خطة لنزع السلاح تشمل جميع الأراضي اللبنانية وفق الإطار الثلاثي الذي تصفه بأنه خارطة الطريق الوحيدة إلى السلام. الموقف الأمريكي نوال يجمع إذن بين مطلب واضح من الدولة اللبنانية بنزع السلاح على امتداد أراضيها، وتأكيد استمرار التواصل الدبلوماسي يوميا وصولا إلى الجولة المقبلة في روما. هذه الرسالة من واشنطن.
0: من واشنطن شكرا لك الزميل أنتوني مرشاء على كل هذه المعلومات.
4: الجيش اللبناني أمام اختبار يتجاوز الحدود، فهل ما يجري على الأرض مفتاح لقرارات أكبر في واشنطن ولخطوات إسرائيلية لاحقة؟ تقرير جوزيان الحاج موسى.
8: هل تنتقل واشنطن من دعم الجيش إلى محاسبته على الأداء؟ يكشف المساعد السابق لوزير الخارجية الأمريكية ديفيد شينكر في مقابلة مع الام تي في أن إدارة دونالد ترامب لم تبلغ الحكومة اللبنانية حتى الآن بأن مساعداتها للجيش ستصبح مشروطة، لكن المسار بدأ في الكونغرس.
9: I don't think the Trump administration has conveyed that to the government of Lebanon so far, but certainly the U.S. Congress has draft legislation to link not only the current funding, but additional large sums of U.S. funding for the Lebanese Armed Forces based on performance, whether they're following orders from the government of Lebanon and whether they're preventing the return of Hezbollah to these territories.
8: الأداء المقصود لا يقاس بحسب شينكر بالانتشار وحده، بل بالدور الذي يقوم به الجيش فعليا في المناطق التي يتسلمها، والاختبار نفسه يرتبط برأيه بمراحل الانسحاب الإسرائيلي المقبلة.
9: LAF deployment is not sufficient. I think the LAF has been deploying periodically in the south for years. It depends on what they do on the ground. Israel and Lebanon agreed to these pilot zones that it would leave and depart from these areas. The Lebanese armed forces would take over, secure these areas, prevent the return of Hezbollah and their assets to these areas. And if these areas were a success, Israel would withdraw from more pilot zones.
8: أما سياسيا فيشدد شينكر على أن الثقة بالرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام لا تزال قائمة، لكن الاختبار بات في ترجمة هذه الثقة إلى خطوات عملانية. فالرهان بحسب شينكر لم يعد على انتشار الجيش فقط، بل على ما سيثبته على الأرض، أداء قد يرسم مسارين معا، مستقبل الدعم الأمريكي ومراحل الانسحاب الإسرائيلي المقبلة.
4: بعد عقود من الانتصارات الإلهية، ماذا لو كان السلام أكثر حماية للجنوب من السلاح؟ تقرير مجدلين اللحم.
10: بعد لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ببعبدة، سر بالدبلوماسي السابق ديفيد هيل أن الغاية النهائية للدولة اللبنانية من المفاوضات المباشرة هي نزع سلاح حزب الله، إنهاء العداء، ثم علاقة سلمية قد تنتهي بعلاقات رسمية مع إسرائيل، وبدأت حفلة التخوين. فشو الأخطر، النقاش بالسلام أم التعامل مع الجنوب كساحة حرب أبدية؟
11: أتأمل أن يكون موقف الرئيس أنه يفتح المجال، لأنه يضع سقف المفاوضات مما يتيح بنجاح المفاوضات، يضع سقف لكل الممارسات على الأرض، يعطيها مصداقية أكثر، مصداقية لدى الأمريكيين ومصداقية لدى الأوروبيين ومصداقية لدى إسرائيل نفسها، والوصول إلى سلام دائم مع إسرائيل. لا مفاوضات ولا لوجستيات ولا لجان تنسيق من دون أن يكون لبنان واضحا. إذا كان المطلوب وضع قوات دولية مثل ما عم نحكي اليوم من جديد في بين لبنان وإسرائيل، تعني وقف أو فصل القوات حتى نعيد حرب جديدة.
10: السؤال اللي بيمنع حزب الله طرحه هو، هل يمكن للسلام أن يمنح شيعة لبنان ما لم يمنحهم إياه السلاح؟ العامليون بحاجة لإجابات ملموسة وشبعوا خطاب الانتصار الإلهي، مصلحتهم بالأمن الشخصي، وألا تصبح القرى والأملاك الخاصة مخزن أو منصة إطلاق أو بنك أهداف أو مكان مستباح لمقاتلي حزب الله. سيادة على الأرض، فالانسحاب الإسرائيلي المتزامن مع انتشار الجيش اللبناني بمناطق نموذجية آمنة مستقبلا بيحمل مدنيين ومال وأرزاقهم، بعكس واقع وصلت فيه جيوش دول أخرى تكذر بالجنوب، إيرانية، يمنية، عراقية كانت أم إسرائيلية. التعويض والإنفاق، مئات من العائلات والأرامل واليتامى بحاجة لخطة إنفاق وتعويض، وما سينتج من إصلاح اقتصادي ومظلة أمنية بغير حالة عزل لبنان. الدول ما بتقوى بكثرة الجبهات، فألمانيا واليابان خسروا الحرب وعادوا كقوى عظمى بعد استبدالهم التوسع العسكري بمشروع بناء الدولة. فصل التمثيل عن السلاح، شيعة جبل عامل لا يختصروا بالبندقية، وأقصى ما تقدمه البندقية هو وقت مستقطع بين دمرين. إعمار كحق لا كزبائنية، إعمار لكل جنوبي، مش إعمار مغمس بدم المقاتل لناس دون ناس حسب رابط الحزب بالضيعة إذا رضيان عنك. لا عقاب جماعي، فالسلام ما بجرد المواطن من قوته، بحرر كل شيعي من اختصاره بالسلاح الإرهاب وعار العمالة للجمهورية الإسلامية. ألمانيا واليابان طلعوا بعد أكبر هزيمة عسكرية من أقوى القوى الاقتصادية والسياسية بالعالم، وبلبنان مصر حزب الله إقناع الشيعة بأن طريق القوة بمر حصرا من الغزو والركام.
12: ملياً لليوم الرابع على التوالي تواصل الحكومة مناقشة موازنة 2027. تفاصيل الجلسة الحكومية يوفينا بها مباشرة من السرايا الزميل صبحي إبلاوي. صبحي، وين صرنا بالموازنة ومتى نتوقع أن تنتهي الحكومة من مناقشتها؟ وشو هي إذا بدك اليوم البنود لهيك الحساسة اللي تم التداول فيها؟
13: نعم نوال، يعني اليوم أنهت الحكومة هذه الجلسة، وهي الجلسة المخصصة لدراسة مشروع الموازنة كما ذكرتي. وبحسب معلومات الام تي في ولن تعقد جلسة في الأسبوع المقبل، بل ستعقد جلسة نهائية فور عودة الرئيس نواف سلام من نيويورك، حيث يشارك في الجلسات السنوية للأمم المتحدة، ومن ثم تعقد الجلسة النهائية لإنهاء مشروع الموازنة. في هذه الجلسة بالشكل العام لم تكن الأجواء في السراي ومحيط السراي كما كانت عليه في جلسة يوم الأربعاء. غابت تحركات العسكريين القدامى من أمام السراي، بحيث أن هناك مفاوضات تجري بين لجنة منبثقة عن هذه الحكومة ووفد من العسكريين. وقال وزير المال بحسب المعلومات أيضا أنه سيجري البحث والتداول بالأرقام المطروحة على مدى فترة أسبوع كامل. أما بالسياسة، قبل انطلاق هذه الجلسة كان هناك مداخلة لوزيرة البيئة تمار الزين، التي أشارت إلى أن على الحكومة التحرك فيما يخص التفجيرات الضخمة التي قامت بها إسرائيل خصوصا في تلة علي الطاهر، ومتشكله من خطر على الفوالق الزلزالية، وبالتالي ليس فقط علي الطاهر كان في خطر، إنما الجنوب وربما لبنان. وطلبت الحكومة أيضا بحسب المعلومات من الوزير الخليل تحضير دراسة رفعها إلى الحكومة لكي تراسل الجهات الدولية المعنية بهذا الأمر. أيضا بحسب المعلومات والمعطيات، قال وزير الاتصالات أنه لم يتخذ القرار في موضوع تغيير تسعيرة التشريج وإلغاء تشريج الأيام، وأيضا إلغاء الدولارات بالنسبة للبطاقات المسبقة الدفع. وبحسب المعطيات هذه كانت إشارة بسبب الضغط التي تعرضت له الحكومة جراء هذا الأمر. أضف أيضا إلى أن الرئيس سلام أعلن في بداية الجلسة تجميد قرار الضريبة على ألواح الطاقة الشمسية، وإحالة هذا القرار إلى الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء. إذن الحكومة قالت أنها ولن تفرض ضرائب جديدة، إنما كل ما تفعله هي طبعا التوازي ما بين سعر الصرف الحالي وما كانت عليه الضرائب والرسوم في السابق. نستمع إلى أبرز ما قاله وزير الإعلام بول مرقس.
14: أوضح معالي وزير الاتصالات مهندس شارل الحاج أنه لم يصدر أي قرار بتغيير الوضع الراهن فيما يتعلق بعمليات تشريج خطوط الخليوي. عكف المجلس على درس بنود الموازنة اللي كان مضى فيها منذ الجلسات السابقة، ودخل في ما يسمى تكييف الرسوم والضرائب وملائمتها مع سعر الصرف. يعني مش استحدث رسوم أو ضرائب جديدة، ولكن صار في تكييف لهذه الرسوم.
4: فاتورتك قد تحمل جائزة، يا نصيب الفواتير في مشروع موازنة 2027. التفاصيل مع يارا الهندي.
15: فاتورة السوبر ماركت، المطعم، وحتى أي غرض رح تشتروه ممكن قريبا ما تعود بس إثبات إنكم دفعته، ممكن تصير ورقة نصيب. اقتراح جديد دخل مشروع موازنة 2027 تحت المادة 61. الدولة بدها تعمل يا نصيب الفواتير، يعني بدل ما تشتري ورقة يا نصيب، فاتورة شرائك نفسها بتدخلك بالسحب. بحسب النص، المديرية المالية العامة بوزارة المالية ومن خلال مديرية يا نصيب الوطني بيصير بإمكانها إطلاق يا نصيب خاص بالفواتير والمستندات المماثلة يلي بتوصل للوزارة إلكترونياً. فلا تدخلوا السحب، شو لازم تعملوا؟ اشتريتوا مثلا $100 من محل مطعم او سوبر ماركت واخدتوا الفاتوره، بترسلوها الكترونيا وبتفوتوا تلقائيا بالسحب، ومن الممكن تربحوا جوائز نقديه او عينيه. لكن هون في تفصيل أساسي، المشروع ما بيقول أنه فاتورة المية دولار بتعطي فرصة أكبر من فاتورة بعشرين وخمسين دولار، وما حدد بعد حد أدنى لقيمة الفاتورة. طيب ليه الدولة عم تعمل هيك؟ لأن كل ما المواطن يصير بده فاتورة بيصير أصعب على أي مؤسسة تخبي جزء من مبيعاتها عن المالية. يعني بدل ما تكون مكافحة التهرب الضريبة بين المالية والتاجر فقط، المستهلك نفسه بيصير جزء من الرقابة، هو عنده فرصة يربح، والدولة بالمقابل بتسعى لرفع الالتزام الضريبة وتحسين واردات الخزينة.
16: بس كل مواطن يحرص على أنه يأخذ فاتورة من التاجر اللي عم يشتري منه، وبتصير تتشيك الفواتير المزرعية، فواتير يعني حاطين فيها ضريبة القيمة المضافة، فواتير سعرها مناسب، تقدر تعرف حجم المبيعات بالمحلات، هل يا ترى عم بيصرحوا قد مبيعاتهم، عم بيساعد المالية وعم بيساعد الدولة انه عندها رقابة افضل.
15: أما التفاصيل فبعدها مش محسومة، لأن النص نفسه ترك أصول التطبيق وآليته إلى قرار بيصدر عن وزارة المالية. من الكاش للكارد للفواتير، بموازنة 2027 الفاتورة معقول تتحول من ورقة مهملة إلى ورقة يا نصيب.
12: إقليمياً، الحوثيون وصلوا إلى مناطق أساسية في اليمن على البحر الأحمر تسمح لهم بالإمساك بباب المندب. تقرير أرر كرم.
17: الحوثيون باتوا اليوم عند باب المندب، فبعد سيطرتهم على مدينة المخا الساحلية وجزيرة زقر في البحر الأحمر، واصل الحوثيون تقدمهم جنوبا ووصلوا إلى بلدة دباب الواقعة مباشرة على مضيق باب المندب في مقابل جزيرة ميون. والسيطرة على دباب وميون تعد مفتاحا أساسيا للسيطرة على المضيق نفسه. أهمية هذه التحركات لا تتوقف عند خريطة السيطرة داخل اليمن، فباب المندب هو البوابة الجنوبية للبحر الأحمر ويربطه بخليج عدن والمحيط الهندي، ومنه تمر السفن باتجاه قناة السويس. وفي وقت تتعرض فيه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لضغوط، تحول البحر الأحمر وباب المندب إلى ممر أكثر أهمية لصادرات النفط السعودية والتجارة الدولية.
18: إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية.
17: من هنا دق التقدم الحوثي ناقوس الخطر في الرياض، فبحسب أكسوس اتصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الأمريكي مرتين الخميس. في الاتصال الأول أطلعوا على تدهور الوضع الميداني مع تقدم الحوثيين، وبعد ساعات عاد واتصل بترامب، لكن هذه المرة بطلب واضح، توجيه ضربات عسكرية أمريكية إلى الحوثيين. ترامب رفض، رفض يعكس بحسب المسؤولين الأمريكيين قرارا في واشنطن بعدم فتح جبهة عسكرية جديدة، فيما تبقى الأولوية الأمريكية للحرب مع إيران ولمضيق هرمز. لكن رفض التدخل العسكري المباشر لا يعني أن واشنطن تقف خارج المعركة، فبحسب CNN يوجد على الأراضي السعودية أكثر من 100 مستشار عسكري أمريكي، فيما يقدر مسؤول أمريكي العدد الإجمالي بنحو 200 عسكري يعملون ضمن قيادة مشتركة أنشئت حديثا. وتقدم واشنطن للرياض معلومات استخباراتية وبيانات لتحديد الأهداف، إضافة إلى دعم جغرافي مكاني يسمح بمتابعة ساحة المعركة بصورة شبه آنية من دون مشاركة مباشرة في تنفيذ الضربات أو تزويد الطائرات السعودية بالوقود. كما توجه قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر إلى السعودية لعقد اجتماعات تنسيق عاجلة. إذن المعادلة الأمريكية حتى الآن واضحة، دعم السعودية استخباراتيا وعسكريا من الخلف، ولكن من دون دخول الحرب مباشرة.
4: توازيا، طهران تهاجم غروسي وتتهمه بتحويل الوكالة الثرية إلى أداة تبرر الحرب، والرئيس الإيراني يقر من الهند بخطورة الضغوط على إيران.
19: في الداخل الإيراني، تجاوز الدولار 1,300,000 ريال، وقفز تضخم أسعار الغذاء إلى 128%، فيما تحولت أزمة البنزين إلى طوابير أمام المحطات وأضرابات لسائقي الشاحنات وسيارات الأجرة بعد رفع الأسعار وتقليص حصص الوقود المدعوم. وسط هذا المشهد أعلن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أنه لا يؤيد مواصلة الحرب، لكنه طلب برفع قدرة إيران على الصمود كي لا تضطر إلى التفاوض مع العدو من موقع ضعف. لكن التفاوض الذي يتحدث عنه بازشكيان بات يبحث فعليا خلف الكواليس، فوزير الخارجية عباس عرقجي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير ناقشا استئناف الدبلوماسية بين طهران وواشنطن وخفض التصعيد على مختلف الجبهات من الحرب الأمريكية الإيرانية إلى اليمن وهجمات الحوثيين، بعدما لعبت إسلام أباد سابقا دور ناقل الرسائل بين الطرفين. أما واشنطن فلا تبدو مستعجلة لمنح طهران مخرجا مريحا. دونالد ترامب أكد أنه لو عاد به الزمن لخاض الحرب نفسها، فيما ذهب السفير الإسرائيلي في واشنطن أبعد معتبرا أن النظام الإيراني يسير نحو الانهيار ويجب إسقاطه. هذا وأظهرت بيانات تتبع السفن أن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز انخفض إلى 7 سفن الخميس مقابل 11 في اليوم السابق، وهو مستوى يقل كثيرا عن متوسط 10 أيام الأخيرة البالغ 15 سفينة. توازيا أوردت صحيفة فاينانشال تايمز أن إيران ودول خليجية ستعقد اجتماعا في مسعى لإبرام اتفاق بشأن المضيق.
12: بعد الإعلان الحرائق تتوسع في أخضر لبنان
4: ومشروع للصحة النفسية والرفاه.

0: بلا رحمة.
1: هل انتشار الجيش في النبطية بداية ناعمة لتنفيذ قرار حصر السلاح؟ وهل هذه الإجراءات مرتبطة فقط بمؤتمر باريس للجيش؟ وما أسباب تأخير الجولة الثامنة من

0: بيأدي وظيفة مهمة، هو بينبه الإنسان لوجود تهديد لإله. المشكلة منا بشعور الغضب، هي بطريقة التعبير عنه. لما يصير الغضب متكرر شديد غير متناسب مع المواقف، بيؤدي للاعتداء على الآخرين أو تدمير الممتلكات أو إزاء النفس، بيتحول لمشكلة بحاجة لتقييم وعلاج. علامات الغضب الغير صحي: سرعة الانفعال، الصراخ، العنف اللفظي أو الجسدي، الاندفاع، شعور بالندم بعد نوبات الغضب، ارتفاع ضغط الدم، خفقان القلب. حسب الدراسات، الدماغ أثناء الغضب بيقلل من نشاط مناطق التفكير المنطقي، بيزيد من نشاط مراكز الانفعال. من هيك بيتخذ الإنسان قرارات وقت يكون غضبان بيندم عليها لاحقاً. النصايح اللي بدي أعطيكم إياها اليوم: ما تاخد قرار وإنت غاضب، بعد موقت عن الموقف، استخدم التنفس،
1: المعركة لم تعد فقط على جبل الشيخ أو علي الطاهر أو غزة، بل على 61 مقعدا في الكنيست. رنا نمر.
2: قبل انتخابات 27 من تشرين الأول، يحاول نتنياهو تقديم نفسه مجددا بصورة رجل الأمن وتحويل ما حققته إسرائيل عسكريا من إيران إلى سوريا ولبنان وغزة إلى رصيد سياسي يحمله معه نحو الكنيست.
3: نحن هنا لنبعث برسالة قوية وواضحة للغاية إلى الرئيس السوري. نحن هنا على جبل الشيخ وفي المنطقة الأمنية، ولن نبرح مكاننا هذا.
4: دمشق هنا ولبنان هناك وهضبة الجولان هناك، ونحن نسيطر على المنطقة بأسرها.
2: ومن جبل الشيخ تحديدا أعلن أن إسرائيل فرضت واقعا أمنيا جديدا، لكن اختيار المكان ليس انتخابيا فقط، فالرسالة وصلت مباشرة إلى دمشق بالتزامن مع المفاوضات بشأن الانسحاب إلى مواقع ما قبل 8 من كانون الأول عام 2024. إسرائيل إذن تفاوض اليوم وهي على الأرض، ونتنياهو يريد تحويل هذه الأرض إلى ورقة تفاوضية لا إلى انسحاب مجاني. دمشق أدانت الزيارة ووصفتها بأنها دخول غير شرعي وتصعيد خطير، لكن سوريا ليست وحدها في حسابات القمة، فخلفها تقف تركيا. فتل أبيب تراقب تمدد النفوذ التركي داخل سوريا ودور أنقرة في إعادة بناء قدرات الدولة والجيش السوري، وتحاول من خلال وجودها العسكري فرض خطوط حمر مسبقة على شكل الجنوب السوري ونوعية السلاح والقوات التي يمكن أن تنتشر فيه. وفي الجهة المقابلة، يحاول منافسه الانتخابي أيزنكوت ضرب نتنياهو تحديدا في ملعبه الأمني، متهما إياه بتقديم حساباته السياسية على أمن الدولة منذ 7 من تشرين الأول، ومطالبا بتحويل الإنجازات العسكرية إلى مكاسب سياسية، فيما يركز داخليا على ملفات بينها تجنيد الحريديم ورفض التهرب من الخدمة. لذلك يهاجم نتنياهو خصمه من الجهة الأخرى، رابطا أيزنكوت بالأحزاب العربية ومحذرا ناخبي اليمين من حكومة قد تعتمد على أصوات النواب العرب.
5: بين الأمن والإنماء، تفاصيل نشاط بعبدة في هذا التقرير.
3: عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لوندوس الأوضاع الأمنية في البلاد والإجراءات المتخذة لتفعيل حضور الجهاز في الجنوب، ولا سيما في النبطية، تنفيذا لمداولة الاجتماع الأمني الأخير. واطلع الرئيس من المدير العام للدفاع المدني العميد عماد خريش على عمل المديرية في الجنوب، وخصوصا في البلدات المستهدفة بالاعتداءات الإسرائيلية. إنمائيا أكد عون أن إطلاق مشروع توسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت ينعكس على مجمل الاقتصاد، مشددا خلال استقباله وزير الأشغال فايز رسامني ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة سي أم آسي جي أم رودولف سعادة ورئيس مجلس إدارة واستثمار مرفأ بيروت مروان النفي والمدير الإقليمي للمجموعة جودة آ على أن إعادة تعزيز دور المرفأ ركيزة أساسية لاستعادة لبنان موقعه الاقتصادي واللوجستي في المنطقة.
1: كيف تراوحت نسبة الحرائق منذ اندلاع الحرب إلى اليوم، علما بأن لبنان كان يسجل تراجعا ملحوظا بعد حملات التوعية التي ظهرت نتائجها الإيجابية عام 2022، لكن عودة الحرب

0: أعادت الحرائق بشكل أسوأ. بيننا نعم جديد تطلعنا على التفاصيل من الاستوديو برنار، يعني التفاصيل معك جايين على موسم حريق كمان.
1: نحن صحيح بعد ما بلش فينا نقول موسم الحريق نخلي، وإن شاء الله ما يكون على ارتفاع أكثر من الأعوام السابقة.
0: إن شاء الله تفضل.
1: الكل يمكن بيتذكر حرائق العام 2018، بوقتها سجل لبنان أكثر من 41 حريق، وشوف كانت حصته كبيرة. بوقتها كان الأسوأ والخسارة لمست 2679 هكتار، لكن يوما ارتفع الوعي وتضافرت الجهود، جهود التوعية على مخاطر الحرائق، فانخفضت هيدي النسبة. لكن الأمر ما اكتمل، فعوضت الحرب هيدي الخسارة، وما عادت الخسارة مقتصرة على البشر والحجر، إنما أيضا طالت البيئة. من العام 2021 بلشنا نشوف انخفاض نسبة الحرائق. من 7132 هكتار انخفضت النسبة بشكل كتير ملحوظ بالعام 2022 ل 352، وشوفوا معي كيف رجعت ارتفعت بال 2023 مع عودة الحرب. 2024 وسجلنا ارتفاع كتير كبير بالعام 2025، وبالعام 2026 حتى أعداد هذا التقرير صرنا بال 4500 هكتار تقريبا. أما إذا بدنا نفصل هيدي المساحات فمنشوف أنه لبنان خسر بالعام 2023 أكثر شيء نسبة غابات، وصلت لل 407. فيما بالأعوام التالية مثلا إذا عم نحكي عن العام 2024، المساحات الأكثر اللي خسرناها هي الأراضي العشبية اللي خسرناها طبعا بحرائق الجنوب. بنتقل معكم للعام 2025، هون أيضا نسبة الأراضي العشبية هي الأعلى وسجلت 891 هكتار تقريبا، وخسرنا 381 من الغابات هكتار و242 من المحاصيل الزراعية مثل ما عم نشوف. أما كيف انتقلت الحرائق، شوفوا معي على الخريطة كيف انتقلنا من منطقة لأخرى. كنا بالسابق عم نحكي عن عكار الهرمل نسبة الأكبر من الحرائق، انتقلنا مع الحرب لبعلبك للبقعة الغربي، وطبعا مناطق الجنوب والحصة الكبيرة أيضا شفناها ببعض مناطق جزين سور والهرمل وعلي. أكيد عم نتحدث أيضا عن خسارة كبيرة بالتنوع البيولوجي الموجود بكل منطقة وبالثروة الحيوانية، واللي بحسب الدراسات بدها عشرات السنين لنرجع نعوضها.
2: نحن ممكن أن نشهد بأول سنة إعادة إنبات الحشيش اللي بيطلع بعد الحريق إجمالا، بس نرجع نشوف أشجار فتية بتاخد هيدي فترة بين 10 ل 15 سنة، وتنرجع نشوف استعادة النظام الإيكولوجي للغابات هيدي مرحلة قد تتطلب أكثر من 20 سنة، معقول توصل ل 50 سنة، وخصوصا إذا كانت الأراضي اللي عم تتعرض للحرائق هي نوع حرائق شديدة الاشتعال متكررة على ذات المنطقة مثل حرائق الجنوب.
1: الخسارة بعد عم تكبر بالجنوب والبقاع تحديدا، وعودة الحياة للأهالي وللجنوب رح بتكون مرتبطة بعودة الزراعة والحياة إلى الأراضي اللي بتشكل مصدر رزق لمئات الألاف من السكان. عودة لكم نخلة
0: ونوال.
3: شكرا بنا. حياتيا طلب رئيس بلدية صيدا ورئيس اتحاد بلديات صيدا الزهراني مصطفى حجازي بتأمين مطمر صحي وتفعيل الرقابة المستقلة وحل الملفات المالية بشكل مستدام.
4: أمام معمل معالجة النفايات في صيدا عقد رئيس البلدية ورئيس اتحاد بلديات صيدا الزهراني المهندس مصطفى حجازي مؤتمرا صحفيا بمشاركة رؤساء عدد من بلديات المنطقة، احتجاجا على إقفال أبواب المعمل وتراكم النفايات في شوارع صيدا والبلدات المحيطة.
5: ما نشهده اليوم هو تجاوز حدود الأزمة التشغيلية والإدارية. نحن أمام خطر بيئي وصحي حقيقي. النفايات تتراكم في شوارعنا وأحيائنا وبلداتنا، وروائح والمخاطر الصحية تتفاقم، فيما أصبحت جبال النفايات المحيطة بالمعمل جزء من واجهة صيدا البحرية.
4: وطالب حجازي الدولة بالإسراع في معالجة الملف وتأمين مطمر صحي وصرف المستحقات المتأخرة وبينها أجور أكثر من 200 عامل في المعمل، إضافة إلى تفعيل الرقابة الفنية المستقلة على عمل المنشأة.
6: صيدا مهملة من البلدية بشكل مش طبيعي، هذا الوضع ما بنقبر نحن، وأكيد مش حنسكت عليه. اليوم تحرك بكرة تحرك واللي بعده تحرك، هيك حنقضيها لحتى نحل هذه المشكلة.
7: ريحة زبالة عم نطلع من بيوتنا عم تقتلنا ريحة زبالة، عنا أولاد صغار، عنا أطفال، عنا ناس كبار بالعمر ما عم تقدر تتحمل هذا الشيء. هذا الشيء مدر للمدينة.
4: هذا وختم حجازي بالإشارة إلى أن صيدا وبلديات اتحادها لن تكون رهينة لأي جهة، مؤكدا أن صحة الناس خط أحمر وشوارع المدينة ليست مكبا للنفايات.
0: الصحة النفسية والرفاه في واجهة المبادرات الجديدة، مشروع برسم من أثقل عليهم روتين الحياة. ماريو دبيري.
8: بحسب دراسة وطنية حديثة، تقريبا نص اللبنانية أظهروا مؤشرات اكتئاب و45% قلق، أرقام بتأكد أنه الصحة النفسية ما عادت رفاهية بل أصبحت حاجة. ومن هون بتستكمل دانيال جميل مدربة الحياة والاختصاصية النفسية مشوارها بالويلبينج، وهالمرة حولت الفكرة لمكان وبحجولة بقضاء جبيل خلقت مساحة للهدوء وتطوير الذات.
9: أنا كتير مبسوطة بالكولابوريشن اللي عم نعملها أنا وليوان فيليج كرمال نركز على هذا الموضوع، نعمل ريتريت سيمينارز وركشوبس كرمال اليوم نقدر نوصل هيدا الراحة، سرتو أنه في مرشار بالحوالينا هو لحاله سلام على اسمه بيعطينا هيدا السلام الداخلي.
8: المشروع بيستكمل الأفكار يلي طرحتها بكتابها What is stopping you عن العوائق يلي بتوقفنا وكيف فينا نشتغل على حالنا لنتخطاها.
10: رغم كل شيء عم بيقطع في لبنان من حروب وأزمات، كتير حلو أنه عم نشوف هيك مشاريع.
11: غنيو كتير حلو، حيجمل المنطقة كلها، أنه المشروع كتير كبير.
0: يمكن الإنسان بيلجأ للجراحة التجميلية كرمال الويلبينج، ويلبينج and longevity and this is the well-being.
12: هيدا الشيء كتير مهم، أولا لاستقطاب السواح، وثانيا لأهمية وجود لبنان على الخارطة السياحية الطبية والنفسية.
8: الافتتاح كان له إيقاعه الخاص بصوت الفنان داني شمعون.
13: وين ما موجود دانيال موجود الجمال والترتيب، وكيف إذا كل شيء بوجه مرشار بالسلام على اسمه.
8: هيدي بعد البداية، والتفاصيل عن المواعيد والنشاطات المقبلة عبر صفحة دانيال على السوشيال ميديا.
3: وفي سياق متصل، شدد رئيس بلدية عناية وكفر بعال مارك عبود في بيان رفضه استخدام اسم عناية والقديس شربل في الترويج لأي مشروع سياحي، بما قد يوحي بوجود صلة بالمزار أو بالبلدة خلافا الواقع. وقد أكد أن البلدية ستواجه قانونيا أي استغلال لاسم عناية وهويتها الروحية لأغراض تجارية.
0: غيب الموت الرئيس العام السابق للرهبانية اللبنانية المارونية الأباتي بولس نعمان عن عمر ناهز 94 عاما. الأباتي الراحل من مواليد بلدة شرتون، ويعد من أبرز الشخصيات الدينية والفكرية والوطنية في تاريخ الرهبانية الحديث، الذي تسلم رئاستها بين عامي 1980 و1986، كما كان مؤرخا وباحثا بارزا في مرحلة دقيقة من تاريخ لبنان. ووثق نعمان في كتاباته محطات مفصلية من تاريخ الموارنة ولبنان الحديث.
3: بعد الإعلان، فستان الانتقام في مزاد
0: وآلاف الصواعق خلال ساعات.

0: حوار حر
1: حوار حر يستضيف رئيس تحرير منصة نيوزاليست فارس خشان.
0: حوار حر
1: مع سابين يوسف الاثنين الواحدة من بعد الظهر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: تعرفوا جولييت كابولي؟ سمعين عنها؟ كتار بيقربوا عليها وعلى تمثالها بفيرون بإيطاليا حتى ياخدوا منها حظ حلو. بشو؟ خصوصاً بالحب. أكيد عرفتوا إنه هالجولييت يلي تمثالها مليان قلوب وأمانة من هالنوع منا إلا حبيبة روميو مونتيغو. وهالروميو وجولييت يلي ضجت الدنيا فيها بسبب شيكسبير، صحيح البلكون تبع قصتهم بزورو كتار من السواح ومن الأحباب، بس المشكلة إنه منن إلا أسطورة وخيال لقصة حب كتير كبيرة. والشخصيتين ما كان إلن أثر كبشر، إنما قصة أخذت عقل كتار وما زالت.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات.
2: صفحة من الأخبار الدولية في التقرير الآتي.
3: أقرت المفوضية الأوروبية حزمة إضافية بقيمة 6.1 مليارات يورو لدعم أوكرانيا لشراء أنظمة دفاع جوي وصاروخي وذخائر ومسيرات ومعدات للحرب الإلكترونية. ويأتي الإعلان بعدما استهدفت مسيرات روسية محطتين للوقود في كييف، ما أدى إلى مقتل شخصين وجرح 12 بينهم طفل. اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والدفاع والتجارة خلال محادثات في نيودلهي قبيل قمة بريكس. وفي الموازاة استهدفت مسيرات أوكرانية مستودعا لوجستيا تابعا لشركة أوزون في ساراتوف، ما أدى إلى اندلاع حريق. قتل 5 أشخاص وجرح 40 على إثر انقلاب حافلة سياحية هولندية شرق سويسرا، وكانت الحافلة تقل 45 سائحا عندما اصطدمت بحاجز على جانب الطريق في منطقة تشهد أعمالا إنشائية. ولا يزال 3 من المصابين في حالة حرجة، فيما فتحت السلطات السويسرية تحقيقا. رفض مجلس العموم في المملكة المتحدة محاولة جديدة لتشريع الموت بمساعدة الغير في إنجلترا وويلز، وكان الاقتراح سيتيح للبالغين المصابين بأمراض عضال والمتوقع ألا تتجاوز فترة حياتهم 6 أشهر طلب المساعدة لإنهاء حياتهم ضمن ضوابط محددة، ويجعل إسقاط المشروع تمرير تشريع مماثل قبل الانتخابات العامة المقبلة أمرا غير مرجح.
4: والآن إلى الفقرة الاقتصادية.
5: أصدرت وزارة الطاقة والمياه جدول جديد لأسعار المحروقات مع ارتفاع بقيمة 49 ألف ليرة على البنزين، لتصبح صفيحة البنزين 30 دولار بعد ما كانت بأيلول الماضي عند مستوى 16 دولار، كما ارتفع أيضا المازوت بقيمة 52 ألف ليرة. وأتت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان مليونين و 679 ألف، 98 أوكتان مليونين و 697 ألف، المازوت مليونين و 539 ألف، أما الغاز فمليون و 190 ألف ليرة. اطلع رئيس الجمهورية جوزيف عون من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد على آخر التطورات المالية والمصرفية بلبنان. اللقاء تناول إصلاح القطاع المصرفي إضافة إلى زيارة بعثة صندوق النقد الدولي المرتقبة إلى لبنان، كما بحث الجانبين جهود لبنان لتعزيز الشفافية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والإجراءات التي يتخذها مصرف لبنان للحفاظ على الاستقرار النقدي وأيضا المالي. واشنطن توسع ضغط الاقتصادي على إيران وحلفائها، وهذه المرة عبر استهداف شبكات مالية تقول أنها تساعد في نقل الأموال من إيران إلى حزب الله في لبنان والعراق. هذه العقوبات استهدفت شركات وأفراد في لبنان والعراق والإمارات وتركيا، ومتهمة إياهم بتقديم دعم مالي لحزب الله وكتائب حزب الله العراقية. وتقول واشنطن أن شبكة من الصرافين حولت مئات ملايين الدولارات من فيلق القدس الإيراني إلى حزب الله خلال عام 2025، وأن هذه الأموال استخدمت لشراء الأسلحة وتصنيع معدات عسكرية. تسارع التضخم في الولايات المتحدة خلال آب مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% خلال الشهر، فيما بلغ التضخم السنوي 3.4%، وكان لارتفاع أسعار البنزين دور أساسي في زيادة التضخم. وبعد صدور الأرقام قفزت رهانات الأسواق على رفع الفائدة الأمريكية 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل إلى نحو 90% بعد ما كانت 70% يوم أمس. إلى الأسواق، وبداية من بيروت حيث سجلت أسهم سوليدار آم مستويات قرب 70 دولار، سوليدار بي 72 دولار. إلى الأسواق الخليجية حيث أقفلت اليوم مع عطلة نهاية الأسبوع باستثناء الأسواق الإماراتية حيث حافظ مؤشر سوق دبي على استقراره. ارتفعت الأسهم الأوروبية من أدنى مستوياتها بشهرين مدعومة بتراجع أسعار النفط، لكن الحذر بشأن الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط دفع البورصات الرئيسية إلى تسجيل خسائر أسبوعية. ارتفعت الأسهم الأمريكية بالتزامن مع تراجع أسعار النفط رغم بيانات التضخم، لزادت رهانات الأسواق على رفع الفائدة من قبل الاحتياط الفيدرالي هذا الشهر ومحت أسعار الذهب خسائرها، لكنها تتجه نحو تسجيل ثالث تراجع أسبوعي على التوالي مع تقييم الأسواق صدور بيانات التضخم الرئيسي بالولايات المتحدة. وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4370 دولار للأونصة، الفضة 64 دولار، أما النفط 104 دولارات لبرميل برنت بعد ما وصلت أسعار النفط تراجعها، لكن خام برنت لا يزال يتجه لإنهاء الأسبوع فوق مستوى 100 دولار للبرميل، حيث تؤدي الهجمات المتزايدة على طرق الشحن الرئيسية بالشرق الأوسط إلى زيادة المخاوف من تعطل طويل الأجل للأمدادات. إلى أبرز العملات، حيث سجل يورو دولار مستويات قرب 1.1600 إلى العملات المشفرة، حيث ارتفعت أسعارها وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود 77800 دولار، أما الإيثيريوم بحدود 2500 دولار. لهم بنكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير.
6: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر.
7: تحية إلى كل لبنان استمر في الإيمان يوم بات الإيمان بحد ذاته جنونا. التحية الأكبر هي للسنوات القادمة، سنوات لن تكون لمقاومة الاحتلال لأنه لن يبقى احتلال، بل سنوات لبناء الجمهورية، سنوات لن تكون للموت بل سنوات للحياة، سنوات لن تكون للهجرة بل سنوات نعود فيها ونبقى ونبدع ونزهر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: تعرفوا جولييت كابولي؟ سمعين عنا؟ كتار بيقربوا عليها وعلى تمثالها بفيرون بإيطاليا حتى ياخدوا منها حظ حلو. بشو؟ خصوصاً بالحب. أكيد عرفتوا إنه هالجولييت يلي تمثالها ملانة قلوب وأمانة من هالنوع منا إلا حبيبة روميو مونتيغو. وهالروميو وجولييت يلي ضجت الدنيا فيها بسبب شكسبير، صحيح البلكون تبع قصتهم بزرو كتار من السواح ومن الأحباب، بس المشكلة إنه منن إلا أسطورة وخيال لقصة حب كتير كبيرة. والشخصيتين ما كان إلن أثر كبشر، إنما قصة أخذت عقل كتار وما زالت.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: ملخص الأسبوع بيتناول كل الملفات المتفجرة من التصعيد الإسرائيلي جنوباً لمفاوضات روما المرتقبة، مروراً بجلسات الموازنة والتحركات اللي رافقتها ومواضيع أخرى.
0: ملخص الأسبوع
2: الأحد ساعة 10
0: مع كارل عيد القصيفي.
3: الخبر أولاً، سرعة، دقة، موضوعية.
4: مساء الخير، موجز أخبار التاسعة إلا ربع ليلا من لبنان الحر.

واصل مجلس الوزراء استكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة، وأكد المجلس في ختام جلسته التي انعقدت برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام وحضور الوزراء أنه لا يجري استحداث رسوم أو ضرائب جديدة، وإنما تكييف هذه الرسوم بما يتواءم وسعر الصرف. ولفت إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري استهل الجلسة بإحاطة المجلس بآخر مستجدات المباحثات مع مفادي قدام القوات المسلحة والقطاع العام. أضاف وزير الإعلام بول مرقس الذي تلا مقررات الجلسة أنه خلافا لما يتم تداوله، أوضح وزير الاتصالات شارل الحاج أنه لم يصدر أي قرار بتغيير الوضع الراهن فيما يتعلق بعمليات تشريج خطوط الخلوية. ألقت مسيرة إسرائيلية جالونات متفجرة على حي الساحة قرب الجامع في بلدة المنصوري في وقت أغار الطيران الحربي مستهدفا البلدة على دفعتين. أفادت مصادر العربية الحدث بأن الأجهزة الأمنية اللبنانية نفذت مداهمة لأحد مستودعات المخدرات في منطقة البقاع، أسفرت عن توقيف عدد من الأشخاص من بينهم سليمان هلال الأسد وهو ابن عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد. أضافت المصادر أن الجانب السوري طلب من لبنان تسليم سليمان هلال الأسد على خلفية اتهامات بتورطه في جرائم قتل داخل سوريا وتهريب المخدرات من الأراضي السورية. غيب الموت الرئيس العام السابق للرهبانية اللبنانية المارونية الأباتي بولس نعمان عن عمر ناهز 94 عاما، أمضاها بين الرهبنة والبحث التاريخي والعمل الأكاديمي والانخراط في القضايا الوطنية. ولخص في كتاب مذكراته الإنسان الوطن الحرية خلاصة تجربته الروحية والوطنية. نال الأباتي الراحل شهادة الدكتوراه في التاريخ من الجامعة الجريجورية في روما، عاد إلى لبنان وعمل في التعليم وإدارة المدارس التابعة للرهبانية، وشغل لاحقا مناصب قيادية وأكاديمية في جامعة الروح القدس الكاثوليك. ويترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي صلاة الجناز لراحة نفسه في الرابعة من بعد ظهر الثلاثاء المقبل في دير مار أنطونيوس غزير مقر الرئاسة العامة. تقبل التعازي يوم الأحد في دير وجامعة الروح القدس الكاثوليك من الثانية بعد الظهر حتى السابعة مساء، ويوم الاثنين في دير مار أنطونيوس غزير من الثانية بعد الظهر حتى السابعة مساء. استهدفت القوات المسلحة اليمنية عناصر وعربات تابعة لميليشيا الحوثية على طريق المخا ذوباب بالتزامن مع قصف عنيف طال عتاد الميليشيات في منطقة ذوباب. وكان متحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أعلن أن القوات الجوية بدأت تنفيذ ضربات في صندوق القتل المعلن عنه سابقا، داعيا المدنيين إلى تجنب استخدام طريق تعز المخا وطريق المخا ذوباب حتى إشعار آخر. بعد 25 عاما على اعتداءات 11 من أيلول، أحيت الولايات المتحدة ذكرى ضحايا الهجمات وسط جدل حول غياب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مراسم نيويورك وانتقادات في بعض أوساط اليمين لحضور زهران ممداني أول رئيس بلدية مسلم في تاريخ المدينة. وفضل ترامب حضور مراسم تقام في وزارة الدفاع البنتاغون التي استهدفتها أيضا في ذلك اليوم طائرة خطفها عناصر من تنظيم القاعدة، بدل الحضور إلى نيويورك حيث قتل القسم الأكبر من الضحايا لـ 2977 عندما صدم طائرتان برجي مركز التجارة العالمي اللذين دمر بالكامل. بهذا الخبر أعزائي المستمعين ينتهي موجز الأخبار، إلى اللقاء.

عانى اللبنانيون الأمرين من التنظيمات المسلحة غير الشرعية على مدى العقود الأربعة الأخيرة، وفي طليعتها أجنحة حزب الله، ما أعاد بلادنا عشرات السنوات إلى الوراء وأفقرها وضرب أنظمتها السياسية والأمنية والاقتصادية بفعل شل الدولة وحالة عدم الاستقرار المستمرة وبفعل الحروب المتتالية، حروب لم يكن للبنانيين لا ناقة ولا جمال فيها.

0: الويكند مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: الغضب أمتى بيكون طبيعي وأمتى بيكون خطر؟ الغضب حسب الدراسات هو انفعال إنساني طبيعي، هو منه اضطراب نفسي بحد ذاته. بتأكد الدراسات أنه الغضب بيأدي وظيفة مهمة، هو بينبه الإنسان لوجود تهديد لإله. المشكلة منا بشعور الغضب، هي بطريقة التعبير عنه. لما يصير الغضب متكرر شديد غير متناسب مع المواقف، بيؤدي للاعتداء على الآخرين أو تدمير الممتلكات أو إيذاء النفس، بيتحول لمشكلة بحاجة لتقييم وعلاج. علامات الغضب الغير صحي: سرعة الانفعال، الصراخ، العنف اللفظي أو الجسدي، الاندفاع، شعور بالندم بعد نوبات الغضب، ارتفاع ضغط الدم، خفقان القلب. حسب الدراسات، الدماغ أثناء الغضب بيقلل من نشاط مناطق التفكير المنطقي، بيزيد من نشاط مراكز الانفعال. من هيك بيتخذ الإنسان قرارات وقت يكون غضبان بيندم عليها لاحقاً. النصايح اللي بدي أعطيكم إياها اليوم: ما تاخد قرار وإنت غاضب، بعد موقت عن الموقف، استخدم التنفس البطيء، تعلم التعبير عن غضبك بالكلام مش بالعنف، اطلب العلاج إذا صار الغضب عم بيأذي حياتك أو حياة الآخرين. رسالتي لألكن: سيطرة على الغضب منا كبت للمشاعر، هي نضج نفسي بيحمي الإنسان وبيحمي الحوالي.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: مع دي جي توني.
1: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
2: مساء الخير، موجز أخبار العاشرة إلى الربع ليلا من لبنان الحر.

أكدت الإمارات وألمانيا في بيان مشترك في ختام زيارة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى ألمانيا تضامنهما الكامل مع لبنان، وشددا على دعمهما جهود الحكومة اللبنانية في حصر السلاح تحت سلطة الدولة وجميع الجهود الرامية إلى دعم ازدهار الشعب اللبناني واستقراره ورفاهيته. ورحب الإعلان المشترك بالاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، وأعرب عن الأمل في أن يشكل خطوة إيجابية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، كما أكد أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 وضرورة ضمان سلامة وأمن أفراد اليونيفيل. ألقت مسيرة إسرائيلية جالونات متفجرة على حي الساحة قرب الجامع في بلدة المنصوري في وقت أغار الطيران الحربي مستهدفا البلدة على دفعتين، واستهدف قصف مدفعي الليلة أيضا بلدة النبطي الفوقى. غيب الموت الرئيس العام السابق للرهبانية اللبنانية المارونية الأباتي بولس نعمان عن عمر يناهز 94 عاما أمضاها بين الرهبنة والبحث التاريخي والعمل الأكاديمي والانخراط في القضايا الوطنية. ولخص في كتاب مذكراته الإنسان الوطن الحرية خلاصة تجربته الروحية والوطنية. ويترأس البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي صلاة الجناز لراحة نفسه في الرابعة من بعد ظهر الثلاثاء المقبل في دير مار أنتونيوس غزير مقر الرئاسة العامة. تقبل التعازي الأحد في دير وجامعة الروح القدس الكاثوليك من الثانية بعد الظهر حتى السابعة مساء، ويوم الاثنين في دير مار أنتونيوس غزير من الثانية بعد الظهر حتى السابعة مساء. عضو تكتل الجمهورية القوي النائب زياد حواط كتب عبر إكس أن لبنان يخسر راهبا كرس حياته للمعرفة والتاريخ والرهبنة وحمل هم الوطن وقضايا الإنسان والحرية في أحلك الظروف التي مرت على لبنان، وبقي شاهدا على مراحل ومحطات مفصلية من تاريخ لبنان ومدافعا عن هويته ورسالات العيش فيه. قال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية قبل قليل أن خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة تعرض صباح الخميس لاستهدافات عدة أسفرت عن سقوط عدد من الإصابات وتم إيقاف الخط احترازيا. أخيرا، يبدأ مجلس النواب الأمريكي الأسبوع المقبل النظر في مشروع قانون شامل لفرض عقوبات على روسيا كان يتبناها السناتور الجمهوري الراحل لينزي جراهام. وأقر مجلس الشيوخ مشروع القانون، لكنه يواجه معارضة شديدة من الديمقراطيين في مجلس النواب. ختام الموجز، إلى اللقاء.

عانى اللبنانيون الأمرين من التنظيمات المسلحة غير الشرعية على مدى العقود الأربعة الأخيرة وفي تبعاتها أجنحة حزب الله، ما أعاد بلادنا عشرات السنوات إلى الوراء وأفقرها وضرب أنظمتها السياسية والأمنية والاقتصادية بفعل شل الدولة وحالة عدم الاستقرار المستمرة وبفعل الحروب المتتالية، حروب لم يكن للبنانيين لا ناقة ولا جمال فيها.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: الغضب أمتى بيكون طبيعي وأمتى بيكون خطر؟ الغضب حسب الدراسات هو انفعال إنساني طبيعي، هو منه اضطراب نفسي بحد ذاته. بتأكد الدراسات أنه الغضب بيأدي وظيفة مهمة، هو بينبه الإنسان لوجود تهديد لإله. المشكلة منا بشعور الغضب، هي بطريقة التعبير عنه. لما يصير الغضب متكرر شديد غير متناسب مع المواقف، بيؤدي للاعتداء على الآخرين أو تدمير الممتلكات أو إزاء النفس، بيتحول لمشكلة بحاجة لتقييم وعلاج. علامات الغضب الغير صحي: سرعة الانفعال، الصراخ، العنف اللفظي أو الجسدي، الاندفاع، شعور بالندم بعد نوبات الغضب، ارتفاع ضغط الدم، خفقان القلب. حسب الدراسات، الدماغ أثناء الغضب بيقلل من نشاط مناطق التفكير المنطقي، بيزيد من نشاط مراكز الانفعال. من هيك بيتخذ الإنسان قرارات وقت يكون غضبان بيندم عليها لاحقاً. النصايح اللي بدي أعطيكم إياها اليوم: ما تاخد قرار وإنت غاضب، بعد موقت عن الموقف، استخدم التنفس البطيء، تعلم التعبير عن غضبك بالكلام مش بالعنف، اطلب العلاج إذا صار الغضب عم بيأذي حياتك أو حياة الآخرين. رسالتي لألكن: سيطرة على الغضب منا كبت للمشاعر، هي نضج نفسي بيحمي الإنسان وبيحمي الحوالي.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: مساء الخير، موجز أخبار 11:45 ليلا من لبنان الحر.

استهدفت سلسلة غارات ليلا بلدات القنطرة قضاء مرجعيون دوحة كفر رمان قضاء النبطية ووادي زبقين والمنصور قضاء صور، وألقت مسيرة إسرائيلية جالونات متفجرة على حي الساحة قرب الجامع في بلدة المنصور في وقت أغار الطيران الحربي مستهدفا البلدة على دفعتين، كما استهدف قصف مدفعي بلدة النبطية الفوقى. وجهت بلديات رميش، عين إبل ودبل نداء عاجلا لوقف معاناة الأهالي وإعادة انتظام القوافل، طالبة بإعادة انتظامها ووضع آلية تنسيق ثابتة وموحدة بين كل الجهات وإبلاغ البلديات مسبقا بأي تغيير في التعليمات وتبسيط إجراءات التنقل وزيادة القدرة الاستيعابية للقوافل والعمل على إيجاد ممر إنساني آمن ومنتظم. وطالب أهالي بلدات رميش، عين إبل ودبل الدولة بكل مؤسساتها والمرجعيات الروحية والدول والسفارات المؤثرة والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية بالتدخل الجدي لوضع حد لهذه المعاناة وتحديد مرجعية واضحة لآلية التنسيق، لأن استمرار تضارب التعليمات والتبريرات وانتقال المسؤولية من جهة إلى أخرى لم يعد مقبولا. أكدت الإمارات وألمانيا في بيان مشترك في ختام زيارة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى ألمانيا تضامنهما الكامل مع لبنان، وشددا على دعمهما جهود الحكومة في حصر السلاح وجميع الجهود الرامية إلى دعم ازدهار الشعب اللبناني واستقراره ورفاهيته. أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الجنوب جزء لا يتجزأ من لبنان، والدفاع عنه وحمايته وإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي مسؤولية الدولة ومؤسساتها، مشددا على أن السلم الأهلي والوحدة الوطنية والجيش اللبناني خطوط حمراء ممنوع تجاوزها أو المساس بها تحت أي عنوان. بري أكد في كلمة ألقاها رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل مصطفى الفعاني ممثلا رئيس المجلس في خلال المؤتمر التاسع لمنبر الإمام الصدر الثقافي، أكد رفض تحويل الجنوب إلى منطقة عازلة أو حزام أمني والتمسك بحق لبنان في مقاضاة إسرائيل على جرائمها ورفض أي مسار ينتقص من سيادة لبنان ووحدة أراضيه. غيب الموت الرئيس العام السابق للرهبانية اللبنانية المارونية الأباتي بولس نعمان عن عمر يناهز 94 عاما أمضاها بين الرهبنة والبحث التاريخي والعمل الأكاديمي والانخراط في القضايا الوطنية، ولخص في كتاب مذكراته الإنسان الوطن الحرية خلاصة تجربته الروحية والوطنية. ويترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي صلاة الجناز لراحة نفسه في الرابعة من بعد ظهر الثلاثاء المقبل في دير مار أنطونيوس غزير مقر الرئاسة العامة. تقبل التعازي يوم الأحد في دير وجامعة الروح القدس الكاثوليك من الثانية بعد الظهر حتى السابعة مساء، ويوم الاثنين في دير مار أنطونيوس غزير من الثانية بعد الظهر حتى السابعة مساء. استهدفت القوات المسلحة اليمنية عناصر وعربات تابعة لميليشيا الحوثي على طريق المخا ذوباب بالتزامن مع قصف عنيف طال عتاد الميليشيا في منطقة ذوباب. وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أن خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة تعرض صباح الخميس لاستهدافات عدة أسفرت عن سقوط عدد من الإصابات وتم إيقاف الخط احترازيا. في المقابل قالت 4 مصادر حكومية يمنية أن الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن وصلوا إلى جزيرة بيريم الاستراتيجية في مضيق باب المندب. بهذا ينتهي موجز الأخبار، استمعتم إليه من لبنان الحر.

0: يستغرب البعض قدرتنا على الصبر والتحمل والصمود والمقاومة في كل الأحيان وبإمكانات متواضعة، لكن فاتهم أننا أبناء يوحنا مارون وأبناء التاريخ اللبناني، أننا أبناء مسيرة نضال عمرها أطول بكثير من عمر لبنان الدولة، وفاتهم أيضا أنه غالبا في التاريخ ما أصبح الحجر الذي رذله البناؤون حجر الزاوية، وأن الشباب الذي نكل به وتعرض لكل أنواع الاضطهاد في عز القمع والمنع بات حالة تتقدم واجهة الوطن ويحتضنها شعب طواق إلى الحرية التي سقطتم أنتم بالذات من أجلها. نحن اليوم نحصد ما زرعتم باستشهادكم ورويتم بدمائكم، ولذلك لم نخشى المواجهة يوما ولم نتراجع يوم تألب وانقض علينا الأشرار والمنتفعون، وتمسكنا بالرجاء والأمل في قلب المواجهة مع محور السلاح والهيمنة، وخضنا الاستحقاقات على أنواعها وانتصرنا فيها حيثما خضناها.
1: بوليكلينيك، جراحة الركبة في لبنان تتصدر المشهد الجراحي لأمراض الركبة. الركبة وجراحة الروبو محور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع البروفيسور عامر عبد الله الاختصاصي في طب وجراحة المفاصل الاصطناعية. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشيتي.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: تعرفوا جولييت كابولي؟ سمعين عنها؟ كتار بيقربوا عليها وعلى تمثالها بفيرون بإيطاليا حتى ياخدوا منها حظ حلو. بشو؟ خصوصاً بالحب. أكيد عرفتوا إنه هالجولييت يلي تمثالها ملانة قلوب وأمانة من هالنوع منا إلا حبيبة روميو مونتيغو. وهالروميو وجولييت يلي ضجت الدنيا فيها بسبب شيكسبير، صحيح البلكون تبع قصتهم بزرو كتار من السواح ومن الأحباب، بس المشكلة إنه منن إلا أسطورة وخيال لقصة حب كتير كبيرة. والشخصيتين ما كان إلهم أثر كبشر، إنما قصة أخذت عقل كتار وما زالت.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: ويكند مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: الغضب أمتى بيكون طبيعي وأمتى بيكون خطر؟ الغضب حسب الدراسات هو انفعال إنساني طبيعي، هو منه اضطراب نفسي بحد ذاته. بتأكد الدراسات أنه الغضب بيأدي وظيفة مهمة، هو بينبه الإنسان لوجود تهديد لإله. المشكلة منه بشعور الغضب، هي بطريقة التعبير عنه. لما يصير الغضب متكرر شديد غير متناسب مع المواقف، بيؤدي للاعتداء على الآخرين أو تدمير الممتلكات أو إزاء النفس، بيتحول لمشكلة بحاجة لتقييم وعلاج. علامات الغضب الغير صحي: سرعة الانفعال، الصراخ، العنف اللفظي أو الجسدي، الاندفاع، شعور بالندم بعد نوبات الغضب، ارتفاع ضغط الدم، خفقان القلب. حسب الدراسات، الدماغ أثناء الغضب بيقلل من نشاط مناطق التفكير المنطقي، بيزيد من نشاط مراكز الانفعال. من هيك بيتخذ الإنسان قرارات وقت يكون غضبان بيندم عليها لاحقاً. النصايح اللي بدي أعطيكم إياها اليوم: ما تاخد قرار وإنت غاضب، بعد موقت عن الموقف، استخدم التنفس البطيء، تعلم التعبير عن غضبك بالكلام مش بالعنف، اطلب العلاج إذا صار الغضب عم بيأذي حياتك أو حياة الآخرين. رسالتي لألكن: سيطر على الغضب، منا كبت للمشاعر، هي نضج نفسي بيحمي الإنسان وبيحمي حواليه.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: خبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: طابت أوقاتكم، العرض الأخير للأخبار.

0: استهدفت سلسلة غارات ليلا بلدات القنطرة، قضاء مرجعيون، دوحة كفر رمان، قضاء النبطية، ووادي زبقين والمنصوري، قضاء صور. وألقت مسيرة إسرائيلية جالونات متفجرة على حي الساحة قرب الجامع في بلدات المنصوري، واستهدف قصف مدفعي بلدات النبطية الفوقة. الميدان شهد أيضا قصفا وتفجيرات، بدءا من قصف مرتفعات علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقة إلى تفجير مدرسة، وغارات على المنصوري فاستهداف كفر تبنيت وأطراف ميس الجبل. في الأثناء قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير، الذي حط في منطقة الفرقة 36 التي قادت تدمير أنفاق حزب الله، إننا دمرنا البنى الإرهابية تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر، وهي بنية تحتية رئيسية للقيادة والسيطرة والقتال التابعة لحزب الله. أضاف، لن يحصل تقدم في الاتفاق المبرم بين إسرائيل ولبنان إذا لم يكن الجيش اللبناني فاعلا على الأرض. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال من المطل إننا أخرجنا كميات كبيرة من الأسلحة التي مولتها إيران من منشآت علي الطاهر. أما وزير الدفاع إسرائيل كاتس فقال إن المنطقة الآمنة أصبحت أقوى لإحكام السيطرة وتهديد حزب الله في عمق لبنان. جنوبا أيضا وجهت بلديات رميش، عين إبل ودبل نداء عاجلا لوقف معاناة الأهالي وإعادة انتظام القوافل، طالبة بإعادة انتظامها ووضع آلية تنسيق ثابتة وموحدة بين جميع الجهات، وأبلاغ البلديات مسبقا بأي تغيير في التعليمات وتبسيط إجراءات التنقل وزيادة القدرة الاستيعابية للقوافل والعمل على إيجاد ممر إنساني آمن ومنتظم. وطالب أهالي بلدات رميش عن إبل ودبل الدولة بكل مؤسساتها والمرجعيات الروحية والدول والسفارات المؤثرة والأمم المتحدة بالتدخل الجدي لوضع حد لهذه المعاناة وتحديد مرجعية واضحة لآلية التنسيق، لأن استمرار تضارب التعليمات والتبريرات وانتقال المسؤولية من جهة إلى أخرى لم يعد مقبولا. أكدت الإمارات وألمانيا في بيان مشترك في ختام زيارة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى ألمانيا تضامنهما الكامل مع لبنان، وشددا على دعمهما جهود الحكومة في حصر السلاح وجميع الجهود الرامية لدعم ازدهار الشعب اللبناني واستقراره. ورحب الإعلان المشترك بالاتفاق الإطاري الثلاثي بين لبنان وإسرائيل، وأكد أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 وضرورة ضمان سلامة وأمن أفراد اليونيفيل. قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خلال لقائه وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني أن إطلاق مشروع توسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت ينعكس على مجمل الاقتصاد من خلال تسهيل حركة التجارة والاستيراد والتصدير وتعزيز تنافسية لبنان وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة. وأكد أن إعادة تعزيز دور المرفأ تشكل جزءا أساسيا من استعادة لبنان لموقعه الاقتصادي واللوجستي في المنطقة. واطلع رئيس الجمهورية من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد على آخر المستجدات المتعلقة بالقطاع المصرفي والاستقرار النقدي والمالي، فضلا عن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي المرتقبة إلى لبنان. اعتبرت لجنة التنسيق اللبنانية الفرنسية ومواكبة لزيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى باريس للمشاركة في المؤتمر التحضيري لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي أن الدعم العربي والدولي للمؤسسات العسكرية والأمنية الشرعية يشكل فرصة أساسية للبنان لاستعادة دولته وتعزيز استقراره ووضعه على طريق السلام والازدهار، شرط أن يقترن بتنفيذ فعلي للالتزامات السيادية والإصلاحية للدولة. وتحضيرات مؤتمر دعم الجيش عرضها قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليارزي مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو، كما تناول البحث آخر التطورات في لبنان والمنطقة. أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الجنوب جزء لا يتجزأ من لبنان، وأن الدفاع عنه وحمايته وإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي مسؤولية الدولة ومؤسساتها، مشددا على أن السلم الأهلي والوحدة الوطنية والجيش اللبناني خطوط حمراء ممنوع تجاوزها أو المساس بها تحت أي عنوان. الرئيس بري وفي كلمة ألقاها رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل مصطفى الفعاني ممثلا رئيس المجلس خلال المؤتمر التاسع لمنبر الإمام الصدر الثقافي، أكد رفض تحويل الجنوب إلى منطقة عازلة أو حزام أمني والتمسك بحق لبنان في مقاضاة إسرائيل على جرائمها، ورفض أي مسار ينتقص من سيادة لبنان ووحدة أراضيه. في معراب تسلم رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع من عضو كتلة الكتائب النائب نديم الجميل دعوة للمشاركة في المهرجان الذي تنظمه مؤسسة بشير الجميل عشية ذكرى استشهاده في ساحة ساسين الأحد. وبحث الطرفان في المستجدات السياسية والتطورات الميدانية في الجنوب والإقليم. الجميل قال أن اللقاء الأحد يشكل مناسبة تجمع اللبنانيين حول خط بشير ومشروعه، وهو خط القوات والكتائب.
1: كانت الزيارة اليوم ممتازة عند الحكيم كرمال أولا نهنيه على كلمته بذكرى شهداء المقاومة اللبنانية، وبنفس الوقت لدعوته إلى المهرجان يلي عم بتقومه مؤسسة بشير جميل على ساحة سيسين نهار الأحد، ويكون حضور يقدر يجمع كل اللبنانيين على خط ومشروع بشير يلي اليوم نحن بنعتبره هو الخط المنتصر، ويلي اليوم نحن ككتائب وكقوات منمثله وبدنا نحققه بهيدي الدولة الجديدة. وشكرا.
0: غيب الموت الرئيس العام السابق للرهبانية اللبنانية المارونية الأباتي بولس نعمان عن عمر ناهز 94 عاما، أمضاها بين الرهبنة والبحث التاريخي والعمل الأكاديمي والانخراط في القضايا الوطنية. ولخص في كتاب مذكراتها الإنسان الوطن الحرية خلاصة تجربته الروحية والوطنية. نال الأباتي الراحل شهادة الدكتوراه في التاريخ من الجامعة الجريجورية في روما عام 1966، عاد إلى لبنان وعمل في التعليم وإدارة المدارس التابعة للرهبانية، وشغل لاحقا مناصب قيادية وأكاديمية في جامعة الروح القدس الكاثوليك. ويترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي صلاة الجناز لراحة نفسه في الرابعة من بعد ظهر الثلاثاء المقبل في دير مار أنطونيوس غزير مقر الرئاسة العامة. تقبل التعازي يوم الأحد في دير وجامعة الروح القدس الكاثوليك من الثانية بعد الظهر حتى السابعة مساء، ويوم الاثنين في دير مار أنطونيوس غزير من الثانية بعد الظهر حتى السابعة مساء. ترأس رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي جلسة لمجلس الوزراء لاستكمال النقاش في مشروع قانون الموازنة العامة. وزير الإعلام بول مرقس تلا مقررات الجلسة التي ناقشت أرقام اعتمادات الوزارات على أن يستكمل درس باقي البنود لإقرار مشروع الموازنة، مؤكدا أنه لا يجري استحداث رسوم أو ضرائب جديدة.
2: بآخر مستجدات المباحثات الجارية مع مفادي قدامى القوات المسلحة والقطاع العام، وتم إفادة عن مقترحات قيد التداول معهم في ضوء الرؤية المشتركة اللي عم نتوصلها في قراءة الأرقام، أرقام الموازنة والبحث عن الحلول المناسبة. وخلافا لما يتم تداوله، أوضح معالي وزير الاتصالات أنه لم يصدر أي قرار بتغيير الوضع الراهن فيما يتعلق بعمليات تشريج خطوط الخليوي. عكف المجلس على درس بنود الموازنة اللي كان مضى فيها منذ الجلسات السابقة، ودخل في ما يسمى تكييف الرسوم والضرائب وملائمتها مع سعر الصرف. يعني مش استحدث رسوم أو ضرائب جديدة، ولكن صار في تكييف لهذه الرسوم كي تتوائم مع سعر الصرف، ومن ثم ذهب إلى مناقشة أرقام الوزارات، يعني مبالغ الاعتمادات المرصودة لكل وزارة بوزارتها. وسيستكمل الدرس في غضون الأيام المقبلة.
0: وبناء على توجيهات الرئيس سلام، تم صرف النظر عن قرار تنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية وإحالة الموضوع إلى الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء. أفادت مصادر العربية الحدث بأن الأجهزة الأمنية اللبنانية نفذت مداهمة لأحد مستودعات المخدرات في منطقة البقاع، وأسفرت العملية عن توقيف عدد من الأشخاص بينهم سليمان هلال الأسد، وهو ابن عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد. أضافت المصادر أن الجانب السوري طلب من لبنان تسليم سليمان هلال الأسد على خلفية اتهامات بتورطه في جرائم قتل داخل سوريا وتهريب المخدرات من الأراضي السورية. قال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أن خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة تعرض صباح الخميس لاستهدافات عدة أسفرت عن سقوط عدد من الإصابات، وتم إيقاف الخط احترازيا. في الأثناء استهدفت القوات المسلحة اليمنية عناصر وعربات تابعة لميليشيا الحوثية على طريق المخا ذوباب بالتزامن مع قصف عنيف طال عتاد الميليشيا في منطقة ذوباب. في المقابل قالت أربع مصادر حكومية يمنية أن الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن وصلوا إلى جزيرة بريم الاستراتيجية في مضيق باب المندب. بعد 25 عاما على اعتداءات 11 من أيلول، أحيت الولايات المتحدة ذكرى ضحايا الهجمات وسط شدل حول غياب الرئيس دونالد ترامب عن مراسم نيويورك، وانتقادات في بعض أوساط اليمين لحضور زهران ممداني أول رئيس بلدية مسلم في تاريخ المدينة. وفي خطوة غير مألوفة فضل ترامب حضور مراسم في البنتاغون التي استهدفها أيضا في ذلك اليوم التي استهدفتها أيضا في ذلك اليوم طائرة خطفها عناصر من تنظيم القاعدة، بدل الحضور إلى نيويورك حيث قتل القسم الأكبر من الضحايا لـ 2977 عندما صدمت طائرتان برجي مركز التجارة العالمي اللذين دمرا بالكامل. كما حضر نائب رئيس جي دي فانس والرؤساء السابقون الذين ما زالوا على قيد الحياة الجمهوري جورج دبليو بوش الذي كان في البيت الأبيض عند وقوع الاعتداءات، والديمقراطيون جو بايدن، باراك أوباما وبيل كلينتون إلى موقع جراوند زيرو في مانهاتن. وفي مراسم البنتاغون ألقى ترامب كلمة قال فيها أننا نجدد القسم المقدس الذي أديناه للمرة الأولى باسمهم قبل ربع قرن، لن ننسى أبدا على الإطلاق، لهذا نقاتل اليوم. أضاف ترامب الذي يخوض حربا شديدة في الشرق الأوسط ضد إيران، ليس لدينا خيار، لا يمكن إلا أن ننتصر، نقاتل بشراسة، نقاتل لننتصر. يبدأ مجلس النواب الأمريكي الأسبوع المقبل النظر في مشروع قانون شامل لفرض عقوبات على روسيا كان يتبناها السناتور الجمهوري الراحل لينسي جراهام. وأقر مجلس الشيوخ مشروع القانون لكنه يواجه معارضة شديدة من الديمقراطيين في مجلس النواب. الخبر الأخير، قال وزير النقل الفرنسي أن قطارا انحرف عن مساره شمال فرنسا ما أسفر عن إصابة نحو 20 شخصا. بهذا الخبر أعزائي المستمعين ينتهي عرضنا الإخباري، بقية ليلة هادئة نتمناها لكم مع أطيب تحيات جون حتشيتي والمخرج الإذاعي الزميل توني سفير، هنا إذاعة لبنان الحر.

0: يسعون في الوقت الحاضر إلى إخافتكم من اجتياح سوريا عبر الحدود الشرقية ليبرروا الحفاظ على سلاحهم. فأولاً هذا ليس وارداً في قاموس الدولة الجديدة التي قامت في سوريا بعد نظام الأسد. ثانياً أن حماية الحدود هي من واجب الجيش اللبناني والقوى الأمنية. أما إذا دعا الواجب فلن نتأخر لحظة واحدة للدفاع عن الأراضي اللبنانية كلها كما دفعنا في السابق عن مناطق تواجدنا. فلا داعي لا للخوف ولا للقلق.
1: بلا رحمة.
2: هل انتشار الجيش في النبطية بداية ناعمة لتنفيذ قرار حصر السلاح؟ وهل هذه الإجراءات مرتبطة فقط بمؤتمر باريس للجيش؟ وما أسباب تأخير الجولة الثامنة من المفاوضات؟ هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع الصحفي علي حميدي.
1: بلا رحمة مع دنيز رحمة السبت 10 الصبح على لبنان الحر.

0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: تعرفوا جولييت كابولي؟ سمعين عنها؟ كتار بيقربوا عليها وعلى تمثالها بفيرون بإيطاليا حتى ياخدوا منها حظ حلو. بشو؟ خصوصاً بالحب. أكيد عرفتوا إنه هالجولييت يلي تمثالها ملانة قلوب وأمانة من هالنوع منا إلا حبيبة روميو مونتيغو. وهالروميو وجولييت يلي ضجت الدنيا فيها بسبب شيكسبير، صحيح البلكون تبع قصتهم بزهو كتار من السواح ومن الأحباب، بس المشكلة إنه منن إلا أسطورة وخيال لقصة حب كتير كبيرة. والشخصيتين ما كان إلهم أثر كبشر، إنما قصة أخذت عقل كتار وما زالت.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: توكس، برنامج لإلك صبية عزبة متزوجة أو أم. بكل حلقة موضوع جديد بين الموضة، الجمال، الصحة النفسية والجسدية وكل شي بيدور ببالك. مساحة إلك لتحكي، تسألي وتكتشفي وتحسي إنه منك وحدك.
1: وومن توكس مع ريم حرب شويح، كل جمعة الساعة 12 على لبنان الحر.
2: جديدة من وومن توكس وموضوع كتير مهم. منقول إنه الوقت بيشفي كل الجروح، بس هل فعلا كل جرح مرق عليه الوقت بيكون شفي؟ أوقات منكمل حياتنا، منضحك، منشتغل، منربي أولادنا ومنحلم، بس جسمنا بيضل حامل شي نحنا حاولنا ننسى. ما له تفسير، صداع، أرق، خفقان، توتر، أوجاع مزمنة. فهل ممكن إنه يكون الجسد عم يحكي عن وجع ما قدرنا نعبر عنه؟ اليوم بوومن توكس بدنا نفهم كيف التجارب الصعبة بتأثر على جهازنا العصبي، كيف منفرق بين التشافي الحقيقي وبين مجرد التأقلم مع الألم، مع الدكتورة جوار الشاعر. هاي دكتور.
3: هلو.
2: يعطيك ألف عافية. مرسي. مثل ما قلت، موضوع مهم واختصاص مهم وجديد إلى حد ما، أو بلش اليوم أكتر يصير في وعي تجاهه. عارفينا شوي عن تخصصك.
3: أنا دوباس فارماسيان، ومن وراء التجارب اللي مرقت فيها والأمراض اللي كمان صارت تجي شوي شوي من بعد التجارب والتعصيب والسترس، توجهت أكتر إلى استكشاف إذا بدك الجسم، اللينك بين النفس والجسد أو الرابط بيناتهم، وليه هيدا المرض تحديدا إجا من بعد هيدا فترة الاسترس، وليه أشت الميجران، وليه صار عندي هاشيموتو. دونك كان عندي كتير تساؤلات، وهذا خليني غوص أكتر بهالدومين برحلة وعي كرمال أقدر أنا فك المشاعر يلي كنت حاملتها وترجمت بأمراض، وكرمال ساعد كمان الأشخاص بهيدا الشيء.
2: بس اليوم وقت نكون عم نحكي عن هيدا الموضوع، ما عم نلغي دور الطب والحكمة والأدوية.
3: أبداً منا alternative، نحنا complementary، أو إذا بدك
2: من وقت يعجز الطب أو وقت يقلك الطب exactly. ما في، مش فاهم شو المشكلة.
3: وهيدا اللي أنا بشتغله دايماً مع الpatients، إنه شو كان الدياغنوستيك من الحكيم المختص، من الطبيب المختص، شو قال لك في شيء سبب وراء الميجران أو وراء الغدة أو وراء أي مرض عنا إيه، وعلى أساسه أنا الدياغنوستيك الحكيم هو اللي بخليني أنا أكمل، لأنه بيكون قال لأنه في شيء نفسي، في عوامل نفسية، اشتغلي على الموضوع أو خفف استرس، وهون أنا بيكون هيدا ملعبة إذا بدك.
2: اليوم دكتور جوال كتير عم نسمع ناس عم بيقولوا إنه حيال مرض مرقوا فيه، إن كان غدة، ميجران، أو حتى كانسر، أو حيال مرض إنه راحوا عند كتير حكمة وجربوا كتير علاجات. أكيد مش عم نحكي عن كانسر كشيميو وغيره، بس إنه الأمراض اللي شوي أخف، ودائما وصل الحكيم وقال لهم بالآخر ما في يعني فحوصات قدامي عم بتقلي شيء معين،
3: ما في تبرير
2: طبي، خفف استرس. وهن بيعتبروا انه مثل كأنه ما عارف شو يقول لهم، سو قال لهم خففوا استرس، انه هيك مثل وصفه ما بياخذوها على محمل الجد،
3: انه ما في اكشن تو بي تيكن. ما بعرف انا كيف بدي اكمل، بس يقول لي خفف استرس، ما في خفف استرس،
2: كيف ما بدي عم استرس بهالبلد وبهالحياه. سو هون انت بتتدخلي، بس كنت عم تقولي تحت الهوا مش انه كيف بتعطيهم انه عملوا سبار وسافروا تخفوا ستريس، لا، هون
3: بنشتغل على العقل اللاواعي. اكزاكتلي
2: عقل اللاواعي، عقل الانكونشس، يلي كمان بيكون مخزن معه كل شيء، في جروحات وتروميات ومشاكل، وقطع فيها هيدا
3: الشخص،
2: هيدا الشخص من هو صغير وحتى من قبل ما يخلق، يعني ببطن امه شو القصص اللي حملها لهلا.
3: مظبوط.
2: خبري هنا.
3: من وين بدك بلش؟ سؤال كتير.
2: أول شيء خليني نام وبلش. يعني من الأول عم بتقولي أنت إنه في أمراض بنحملها قبل ما نخلق من بطن أمنا.
3: مظبوط. كيف نخلقهم؟ المرأة الحامل يلي بيكون حاملة البيبي إنه يتره بقلب الرحم تبعها، البيبي عم يتأثر بكل دمعة هي عم بتدمعها، أو زعل أو حزن أو أي إيموسيون عم بتعيشها، البيبي أو الأمبريون بهيدا المرحلة هو بيكون عم يتأثر وعم يخدها وعم أوقات يعني اللي بسمعه أنه هو مفكر حاله هو العبء على الماما، هو اللي مزعل الماما. دونك مشان هيك بتلاقي ولد أنكسو أو هيك حزين، أو إذا تركتي ما حكيتي معه بضل عم يلعب بالسلدجو لوحده، حزين ما بيحب تسوشيلايز. في ولد بيبقى منطلق أكتر. دونك حسب حالة الأم بالحبل طبعها بتنطبع على الولد.
2: بس أوقات بيكون في توينز لايك الواحد شيء، كيف بتصير
3: هيك؟ لأنه في ولد بياخد من نمو التاني أو بيكون أقوى على التاني، حتى في صراع بقلب الأوتيروس. دونك هيدا إذا بلشنا إذا بدك من الطفولة. بعدين جوسكا ستا نحنا كل الإكسبرينس اللي منتعرض لها بحياتنا كمان بتطبعنا. كمان بنحكي دايما عن بزوان تبع الولد وشو تأمن من هيدا النيد أو الحاجة تبع الولد. يعني أنا لتسي أم بتشتغل، الولد بده مثل رفيقه تجي الماما تاخده من المدرسة، بس ماما ما فيها عم يجي بالباص. دونك بحس أنه أنا البزوان تبعي منه ساتيسفي، أنا بالباص، أنا مهمل. يمكن عم بحكي على ليفل كتير بسيط،
2: يعني
3: مش كل الأولاد. في أولاد بيكونوا عندهم استعداد ليحسوا بالأنكسيتي، بالإهمال، بالنوشالانس. دونك بيصير هيدا الولد يكبت جواته، وبعدنا عم نقول إنه اللي ما بيعبر هو يلي بيعمل كمل جواته، وما قاله قلب يقول للماما لأنه الماما عم تتعب وعم تشتغل كتير، وهيك بصير يحطهم جواته. بعدين ببينوا على كبر بس تنعاد معه هالإكسبرينس إنه في أباندون أو في إهمال أو في اهتمام بحدا تاني، ساعتها ببينوا بمعدته، ببينوا بالغدة، ببينوا بأوجع كتاف. دونك مشان هيك نحنا بالسيونس تبعنا بنرجع مثل ما كنت عم قلك باللاوعي تبعنا حسب الكود بيولوجيك تبع المولادي للحظة الطفولة أو أول مرة عايشة بحياته. فيها تكون أدوزة، فيها تكون أديزنفة، فيها تكون بعمر كتير صغير أو بقلب الرحم.
2: في ناس معقول توصل لعندك منها متذكرة شو السبب أو شو اللي صار معها؟
3: أكيد بالعقل الواعي ما رح تكون ذاكرة.
2: تشتغلات أي وصل للنقطة؟
3: يس، بطرق بتريكس أو دي تكنيك نحنا منكون دارسينهم كتير منيح تنقدر نساعده كجيد. أنا بساعد المريض ليقدر يوصل على اللحظة اللي بلش فيها البروغرام يلي ترجم بالمالادي أو الكود بيولوجيك.
2: شو أكتر أمراض اليوم عم تجي لعندك؟ أكيد من بعد تشخيص طبي وصلوا لخففوا ستريس، وهن التجأوا لك تيعرفوا شو المشكلة النفسية يلي هي سببها مشكلة، يلي عم تسبب مشكلة جسدية.
3: مثلا أمراض المناعة مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي، هن دايما بيكونوا عم بيروحوا عند حكيم أخصائي إن كان إيمونو أو ميدسين أنترن أو أندوكرينو حسب شو هي المالادي. بس برضو مع الدواء بيقولوا لي أنا عم بيخد الدواء، عم بعمل فحوصات، عم خفف ستريس، عم بعمل دايت سبيسيال، عم بروح أمشي وأعمل سبور، بس بعد بلحظات محددة بعمل فلير أب، بيصير في طفح جلدي أو حيلا مالادي تعمل طفح أو فلير أب يلي هو لمالادي ساكسانتو أو بتقوى. دونك بهول اللحظات أنا بساعد الأشخاص لنعرف شو التريجر، شو النمطية يلي هي عم تخلي الجسم أو الجهاز العصبي يرجع يتأجج، يرجع يعمل هالرياكسيون تنخففها. أوكي. إلى جانب الأدوية
2: مثلا شفتي انت الناس اللي عم تسمع يمكن توريليت انه ايه انا يمكن
3: مثلا بدك نحكي على الاكزيما،
2: لا يعني مثلا تسيرة. شو بتكون اوقات الاسباب يعني بس تجي تعالجي وتفوت باللاوعي وتفوت بالطفوله وبالمراحل اللي قطع فيها الشخص، شو اوقات بتكون السبب؟
3: سيباراسيون، يعني توفى حدا، الام تركت، البسينه ماتت، تهجرنا، البيت راح، تهجرنا، بطل عندهم ريبير، حتى لو وين ما نقلوا ببطلوا يحسوا بالانتماء او البيلونجينج اللي هن بحسوه بالبيت الاساسي. وهون كل ايموشن او كل ريسونتي اذا بدك او احساس بحسوه منساعده يطلع منه بالطريقه الريلاتيف لهيدا الشيء.
2: فهون الجسم شو بيكون عم يعمل؟ لانه هيدا الشخص حاسس مثلا بعدم انتماء بصير يطفر انه كيف مثل عم بيطلع كل شيء منه لبرا لانه ما حكي،
3: عم بيعمل رده الفعل يلي ما قدر يحكيها، ما اصلا كيف بدي احكيها انا وبيتي اصلا doesn't exist، بدي اقول لجوزي
2: بس هون عم نحكي كانه هيدا الشيء بيصير وقت الانسان يسكت، بس وقت يحكي ويعبر ما بيوصل لهون.
3: مزبوط مزبوط. مش يعني كل الأشخاص اللي بيكبتوا هن عندهم أمراض. وقتها أنا بعيش لحظة الصدمة، أنا وأختي، أنا وخي، أنا وحدا مقرب، وبفضفض وببكي وبطلعهم، ما بحطهم بقلبي، بس وقتها بعيش على وحدي بالصدمة. ما في أحكي لتسي وفاة حدا، ما فيي أحكي لأنه أنا شغلتي خفف عن اللي بحبهم. إذا أنا بكيت يعني الماما بتصير تبكي أكتر أو قرايبين اللي بحبهم، دونك بكبت هالشعور وهالحزن جواتي، بيعمل لي مرض مناعي، بيعمل لي شو ما كانت البيولوجيا.
2: وهوني أكيد أنه بالآخر رح يصير هاي الفينال أنه رح يمرض. مش معقول يقطع بكل هيدا الشيء وجسمه ما يعبر.
3: في أنا ما بحب هيك نعمل جنراليزاسيون، لأنه ريم بتتفاعل بطريقة، جوال بتتفاعل بطريقة، أنا ما بتفاعل بالجلد، بتفاعل بالميجران أو بالمناعة، أنت بتتفاعل بشي تاني. دونك كل شخص منا عنده أورغان، إذا بدك نحن منقول أنه هي نقطة ضعفنا ومنتفاعل فيها، بس أفكتيف ما هو الأورغان يلي أنا بيساعدني هيدا اللي بيتفاعل
2: يحمينا، يعني
3: بيخفف عني سترس. يعني الجلد عم يتفاعل يعمل إكزيما أو سورايسس اللي هي الصدفية، أو بعمل أوجاع راس
2: زونة أو قد بتشوف. حتى أنه في خبرك عن تجربة شخصية، مرة في خبر تلقيته ما في خبر عنه، هو شيء كتير كبير بس شيء كتير محزن. بعد جمعة على قد عملت زونة، لأنه مثل كأنه الشيء اللي ما حكيته جسمي حكاه.
3: Exactly. دونك كبت المشاعر يلي يمكن كان بيساعدك أنه تفضفضيها وتحطيها بالإطار الصح. أنا بس أعرض ورائي على الطاولة، بقدر ضبهم بجرور أو بليبل محدد، هيدا حزن، أنا حزنت، إيه أنا خسرت حضن، إيه. دونك أنا بكون عم بعمل بروسس لهالمشاعر. إذا أنا كبتهم لأنه ممنوع شو ما كان السبب، دونك بقيوا جواتي مثل غطيطة، مثل ضبابية، مثل كيوس جواتي عم بتخبط أنا وياهن، ما عملت لهم بروسسينج. ومشان هيك نحنا كتير مهم نشجع أولادنا يحكوا
2: ويسموا الشعور،
3: يسموا الشعور. شو حاسس أنت هلأ؟ ماما زعلان، غيران، موجوع، شو اللي زعجك بالأتيتود تبع الآخر؟ وقتها أنا بكون أم واعية، بشجع أولادي يحكوا ويعبروا، وبساعدهم يعرفوا شو اسمه هالشعور اللي أنا تخبطت كتير تعرف شو اسمه. أو أنه بربي أولادي ببيئة إذا بدك فيها شوية
2: عايب وسكوت ممنوع تبكي
3: exactly. مثل ما نحن ربينا بالبيئة القديمة يلي كانت أنه لا، إذا حكينا وطلعنا السر برا البيت يعني فضحنا سر البيت،
2: غسيل مش بمناشا جوا
3: exactly. الغسيل ما منطلع على برا. دونك إذا بدي كانوا عم يعملوا عم بيخلوا الأسرار ريزيرفي كرمال الآخر ما ينتقدنا، وهيدا الشيء المنيح اللي بيعرفوا يعملوا، طبعا يزعلوا أهلنا هلا. بس الفكرة أنه كان في طريقة نقدر نعبر بطريقة محددة سيف، ما نأذي حدا وما نخليهم بجسمنا مكبوتين.
2: طب بحال حدا قطع بشي اوكي وما في يحكي عنه لانه مش kind of سر، او اذا فضحه بيصير قصه كبيره يعني، وهذا الشيء عم بيوجعه لانه هو يمكن عم يتخبط فيه، قطع بشيء بشع يعني ضايق او تروما اللي هي، شو لازم يعمل اذا هو ما بيقدر يحكي؟ يعني
3: يكتبون
2: يعني مهم هو يطلعهم. Yes. ولو ما حدا بوجهه سمعه وعطاه يمكن نصيحة أو قال له I'm here أو I can hear you.
3: بتعرفي قديما كانوا قبل قصة الكتابة كانوا يزرعوا بالحقلة صح، ويربوا المواشي، ويتصيدوا بالبحر، يعملوا اشياء بإيديهم. أنا بس اشتغل بإيدي اشياء
2: عم بعطي، عم طلع،
3: عم طلعهم من جسمي حتى بالبط أموت.
2: أنا رايح أزرع هلا.
3: دوك كتير مهم انه انا طلع اعمل هيدا الاكتيفيتي بصبيعي كرمال طلع الانكزايتي او الكيوس اللي كنا عم نحكي عنه، مشاعر عم تتخبط تطلع من جسمي بطريقة حس ملموس او طريقة حسية، وهيدا اللي بيساعدني شوي شوي انه يا اكتبهم فرغ هالمشاعر، وبس اكتبهم انا بصير صلح لحالي، دونك بصير اعمل ليبل، دونك بصير انا سميه لهيدا الشعور وحط وين الاطار تبعه صح. هي غيرة ولا هو غدر ولا هو حزن لانه تركني؟ لا، هو توفى، هو ما تركني، ما كان بايده. دونك شوي شوي انا بصير صحح

0: زي ما كتير
1: بكتير قصص لأنه خصوصا مجتمعنا الشرقي بيكبت.
0: وبس نحكي مالادي ديجستيف أو أمراض جهاز العصبي جهاز
1: الهضمي
0: دونك بنحكي عن غضب مكبوت، عن شيء ما عم بقدر أتقبله، شيء ما عم بهضمه، ما عم ببلعه. دونك لأنه الرجال بالذكورية تبعيته القصوى يلي هي أنا ما بعبر، ما ببكي، عيب ببكي، بشد على حاله طبعا حدا يشوفه أو بيخبي إذا اضطروا يكروا دموعه. دونك في تراكم، في كمول، دونك بصير مثل بركان الداخل تبعه، وهذا الشيء اللي منشوفه انفجار يا طفح جلدي يا أمراض جهاز الهضمي مثل ما قلنا، مثل كرون، مثل اي بي اس وأنواع الكتيرة.
1: سو هون إذا ما نكون قادرين تحكوا لحدا اكتبون اتليست او اشتغلوا شيء يدوي تطلعوا هول المشاعر تما يتحولوا لمرض.
0: يس.
1: بس خلينا نشوف اذا هذا الفويس لنا. ما في صوت.
0: اوكي.
1: كنت عم تقولي لي عن انه انت قطعتي اصلا بخبره شخصيه مع الميجران وهيك. كثير نسمع ناس عندهم ميجران وشو ما ياخذوا ادويه بضل يرجع هذا الموضوع. شو اسباب الدفين؟
0: الجذور المخبيه.
1: من وين جاي الوجع؟
0: دونك الشخص اللي بيعمل ميجران أو بيعمل أوجاع رأس tension headaches بيكون عنده ستركتور أو بنية أنه أنا بدي حل كل شيء براسي، ما بتكل على جسمي على حواسي، ما بيقدر يروح يجلي أو يشتغل بالأرض أو بتقدر. دونك ما بيحسوا، ما بيتفاعلوا، وما بيفرغوا إذا بدك الضغط بالحواس تبعهم. دونك بيضلوا قاعدين بيعيشوا هيدا النومبنس أو
1: فريز
0: كرمال أنا لقي الحل براسي وبتلاقي العيون عم بيروحوا يمين وشمال تيلاقوا السوليوشن للمعادلة طبعاً. وهيدا الشخص اللي بيبقى عنده هيدا البنية بيكون معرض أكتر من غيره يعمل إبويزمو للنورون أو يستهلك الجهاز العصبي تبعه أكتر من غيره.
1: وبتلاحظ كل مشاكله، كل الأمراض اللي بتقطع بحياته بتكون مرتبطة بالرأس.
0: مزبوط مزبوط. وبالتفاقم أو بالكومبليكاسيون تبع هيدا الحالة منشوف في انفجار بالرأس، في جلطة بالرأس، يعني بس
1: يعمل كياس kind of
0: exactly كياس أو ماي أو بنيني أو ماليني. وكمان منشوف الأميبليجي اللي هي أساس الرأس أو الشلل النصفي. دونك بيرسون مونتال بدها تفكر وتلاقي السوليوشن براسها.
1: طب شو بتعمل هالحالة؟ ما بتفكر انه شو بتعمل؟
0: منروح على لحظة التروما أول شيء يلي هي خلتها تقول أنه أنا ما في أتكل على جسمي، بدي بس حلها براسي.
1: بيكون أكيد قاطع بشيء ألا أنه بتحلي براسك. طب عطيني إكزامبل مثل شو؟
0: مثلا تحرش جسدي. دونك جسمي جاب لي المشكلة،
1: ما قدر دافع،
0: ما دافع عني، ما لباني، هو جاب لي الخطر مثل ساندريون واللولو اللي هجم عليها، لأنه كان مع الأكلات هجم عليها. دونك جسمي كان المسبب.
1: شابرون روج ضيعتيني بالقصة.
0: شابرون روج ما لازم أعطيه عذروني. دونك جسمي هو يلي جاب الخطر علي، جسمي هو يلي خلى
1: يصير في خطر،
0: يصير في كونسيكونس يلي هي تحرش أو يلي هي مرض. دونك في كتير أشخاص من دون ما يكون في تحرش بس لأنه أجاني المرض، يعني أنا جسمي ما فيه أتكل عليه، جسمي ضعيف. ومنسمعها بالإكزامبلات الكتير سخيفة، كلي قوي مناعتك، جسمك ضعيف. أور لا، المناعة أو الجواب المناعي هو لأنه جسمي عم بيعبر عن شيء محدد، وما ضروري جسمي يكون ضعيف، هيدا الأورغان يلي عم بيعبر عم يحكي.
1: سو هني هون ما بيقدروا يروحوا على الشيء الحسي، ضروري يعبروا، ضروري
0: بيصيروا يلاقوا سوليوشن إذا بدك براسهم بالنورون بالنيرفز تبعهم، وبيصير في إبويزمان. دونك بيصيروا يلمعوا كل الوقت. وهون حسب تفرق بين شخص والتاني، إذا بتبلش الصبح أو بتبلش بالليل، بتجي بالويك أند لأنه كتير كان في إبويزمان ديران لسمان. دونك بتفرق، في تريجرز هن الريحة، هن الصوت، الأكل، أوقات كتير الجات بتكون مربوطة كمان بالجهاز العصبي. دونك في تفرعات حسب الشخص، حسب الفيكيو والقصة اللي منعيشها، بس الأساس هو أنه ستركتور مونتال، يعني ستركتور الشخص أو بنيته البسيكولوجية اللي دايما أنا بشتغل عليها، مش بس بفك الكود. بنرجع من هي الشخص لوقتها بتجي معادلة جديدة ما يرجع يفكها براسه. سينو هيدا الشيء والمنتين حيحافظ على ذات النمطية.
1: طب إذا ما عمل جلسات عندك دكتور جوال، كيف بحل هالميجران؟
0: يعني
1: إذا أنت بدك تعطيهم تيبس إنه لا، بعيدا قصدي عن الأدوية، إذا هو مرتبط بموضوع نفسه، موضوع جسمه وكل هالبسيكولوجي.
0: أوكي. السؤال المفتاح، سألي حالك وقت يبلش يلمع راسك، أنا عشو عم نبش على سوليوشن، شو عم حاول حل، what are you trying to solve؟
1: ايه بس ما هما بيصيروا يفوتوا من انه بدي حل مي الغزاية
0: نحن بس انا شبر اكيد انه بس يسألوا حالهم هالسؤال حيعرفوا انه ايه انا اتضايقت الصبح من هيدا الموقف دونك عم جرب لاقي حل تأرضي الاخر او تأرضي حالي او تأطلع من هيدا المعضلة لانه مثل ما قلت انا
1: بس هو اذا في موضوع توقف الباترن بس هو اذا في موضوع
0: بده حل
1: بده حل بدها تضل تفكر تلاقي له حل مش حتوقف
0: تربيا مايك حل اوكي انا بدي ضل فكر تلاقي هيدا الحل بس الطريقه اللي عم فكر فيها عم تجيب لي الوجع ما عم بتحله
1: اوكي سو هون بنصير
0: سو هون انا اي نيد تو تشالنج الطريقه والنمطيه اللي انا ماشي عليها انه بار اكزامبل اذا انا طب فكرت وعملت ابويزمون براسي واجتني الميجرين حيتغير موقف الاهل او الشغل البزنس ليدر حيتغير موقفه علي او مني لا ما حيتغير بس الفرق انه انا جيبويز لنورون بنبش براسي على سوليوشن تقدر نيكست تايم بسمعني كلمه جاوب بار اكزامبل دونك انا عم حضر لبعدين تلاقي سوليوشن تتخلصني او تساعدني او جهز حالي يكون بكامل الجهوزيه بوقع بيومين 48 ساعة ميجرين طولية بس تجي يجي الموقف اللي بتكون جاهزة لقاله بكون أنا أبويزة ومشان هيك نحن عم نوجه عم نعلي الصوت عم نوجه هيدا التريك إذا بدك تنساعد حالنا نطلع من هالنمطية ونكسر التشين يلي هي حلقة مفرغة أو فيش السيركل نحن علقانين جواته سألي حالك بس يبلش وجع راسك لشو عم جرب نبش على حل أو لاقي حل هالحل حيساعدني لبنفت لقلي أنا أو حاجة أنا حققها بس هالحل أنا ما فيه لقيه بغير طريقة ضروري لقيه براسي فيه لقيه بغير طريقة يعني أنا بدل ما أكون أوفر مع طاقة وبعدين يخيب أملي صير أعطي جوست على القد صح؟ منغير النمطية تبعيتنا بدل ما ندلق ندلق ندلق بالعطاءات وبعدين خيبة أمل وبعدين أوجاع وميجرين هذا إكزامبل كتير سخيص
1: أدي بدنا تغيير بس يعني ربينا 30 40 50 سنه ما بعرف قد ايه اعمارهم المستمعين على سيستم معين جاي بدنا نفك سيستم كامل متكامل نوقف وجع الراس ووجع الرقبة
0: انا بدي اكد على فكره انه نحن بدنا ندعم البنيه او نعمل ستراكتشر ريموديلينج دونك ما فينا نفك او نهد قصص هيدا الاستوديو نحن بندعم وين في خلل بندعمه وين في جاب صغيره اذا بدك بنحط حدا سوليوشن تانية وبهالطريقه نحن بالسيانسات البيوديكوداج اللي بنعملهم سوا بنكون شوي شوي عم نعمل مرحله انتقاليه او عم نمرق البريدج سوا من شخص بيحل مشاكله بس بالراس لشخص ممكن يكون عنده ثقه بالنفس اكثر وشخص ممكن يكون من ثقته بنفسه قادر يلاقي حل مش بس براسه او براسه
1: هلا الامراض او التروميات او القصص اللي بيقطع فيهم كل انسان حسب شو كاتيجوري التروما لتسي بتروح على وجع معين او حسب كاتيجوري الانسان هو وين بيروح يعني او بيروح على دماغه او وجع رقبه او كذا يعني let's say
0: تروما واحد بيأثر على شخصين بطريقة different.
1: مختلفة
0: yes.
1: okay. مش يعني الميجران سببه هيك الرقبة سببه هيك
0: no, no, no. لا. في c'est une maladie complexe الميجران أو الفيبروميالجي أو المالادي أوتوإيمون دونك عم نحكي عن multitude أو several factors مع بعضهم 9 أو 10 factors هودي بس يجتمعوا مع بعض عندك شيء عندي شيء تاني بيكونوا okay. كأسس A, B, Z, V بس عند الآخر بيكون في شوية اختلاف بس إذا بديك الباترن هي ذاتها
1: يعني مش إذا حدا إجا قال لك دكتور جوال أنا بعاني بين مثل ما كنت عم قلك مشاكل بالرقبة كتير عندي أوجاع برقبتي ما بقدر أتحرك بدي فيزيو بدي كذا
0: في شيء أكيد بالرقبة إنه هي أنا بجلس رقبتي بس كون أنا proud of myself بس أنا أحني رقبتي يعني أنا خجلانة أو مستحية من اللي عملته مستحية من حالي أو مستحية من الآخر إكزامبل الولد الصغير يلي بيكون بيوني بيحني راسه لقدام هيدا الشيء الأساسي بالفرتابر تبع الرقبة أو البارتي سيرفيكال بيجي حدا أنا جوزت فلانة لفلانة أهلي ما كان بدهم مثلا أوكي. أو عن شخص تاني كان لازم اشتري بهيدا المنطقة اشتريت بغيره وماني مبسوطة دونك عم لوم حالي
1: أوكي. ليه ما في لوم بالرقبة يعني
0: exactly. تقريبا exactly. وفي قلت كمان شوي بحس بالذنب لأني عملت
1: مش مسؤوليات مش
0: بلا
1: فيك يعني بس انه بشكل عام رح شوف هالفويس اذا فينا نسمع عليه نشوف اذا لانه
2: يا مدام بونجور بونجور كيفك مساء الخير تمام اول مره نحكي معك لا وبعث لك رساله وبشوف اللبناني بقول اذا بالسياره ما تدوا نحكي تقلوا مع التليفون وليس
1: اوكي مش لقلنا الموضوع. أوكي، خبرينا عن هلأ ترند الموسم، هي مش ترند بس صار في وعي تجاهها، خلينا نقول الجهاز العصبي. اليوم كلنا بنحكي انتبه على جهازك العصبي، شو هو بتعريف ما هو الجهاز العصبي وليه هالقد اليوم صرنا اوير لهذا الموضوع؟
0: إذا بدي اكتشفنا مع الوقت، مع النولج، مع تطور العلم، تطور الصحة والمدسين، اكتشفنا أنه تحت كل رياكسيون، تحت كل انفعال، تحت كل personality trait في جهاز عصبي عم يتفاعل. دونك مثل ما قبل شوي قلنا، التفاعل بيصير كرمال مصلحتي، وبذات الوقت من وجعي أنا بصير اتفاعل. دونك هو عبارة عن بيجمع إذا بدك بين مبادئ اللي أنا بتفاعل كرمالهم تأحميهم، حدودي أو الباوندريز، وبذات الوقت الرلاسيون افيك لوتر، أنا مع الآخر كيف بتجاوب، كيف بتفاعل. جهاز العصبي هو اللي عم يتفاعل، حواسي عم تلقط الآخر كيف عم بيعاملني، أو الضوء زعجني. دونك البيولوجي بتلحق أنه الضوء زعجني وبغمض أنا. دونك نحن عبارة عن تريبولاريتي إذا بديك، أو مثل التريبيه، ثلاث أشياء عم يتفاعلوا مع بعض: البيولوجي، حواسي مع الجهاز العصبي، أو مشاعري مع الجهاز العصبي. وهيدا الجهاز العصبي هو يلي بيصير مثل القالب يلي أنا دايماً بتفاعل من خلاله، أو السكرين يلي كل ما ضرب فيه أنا فاكت بحياتي بتفاعل من خلال الجهاز العصبي.
1: بتلاقي ناس جهاز العصبي دايماً مولع، عايشين على الكورتيزول دايماً مولعين، وناس تلاقيهم أنه رايقين وهيك وبيعرفوا يعني كيف
0: يشتغل. دونك حسب الحياة يلي نحنا تفاعلنا فيها، تفاعلنا معها أو عشناها، من عذابات، من صدمات، من حرمان، من وفاة، من حرب، من تهجير، هو اللي بالبوتيت أنفانس، بصير أنا أتفاعل مع الحياة حسب هالبطأ مدلي أو هالأنترانت أو هالبصمة اللي أنا عشتها بحياتي. دونك مثل الولد يلي بيخسر البسينة أو الكلب تبعه بحادث السيارة، بصير عنده مشكلة مع السيارة، بصير عنده مشكلة يفقد أي لعبة بصير مكمش فيها أكتر. هودي ردود أفعال من جهازه العصبي جراء التروما اللي تعرض له.
1: مثل ما هلأ أوقات منلاقي أشخاص كبار يعني بأشغال بأماكن معينة بيكونوا فيها بالحياة، بيعملوا ردات فعل كتير قوية على موضوع ما بده هالقد، بس هون بتفهم أنه جاي ردة فعل من ألم معين، من شيء معين قطع فيه، أو مثلا عندهم غيرة من شخص معين
0: بتلاقيه انه بيشبه الشخص اللي اذاهم يوما ما،
1: او يمكن نقص فيهم بالدنيا يعني. في شيء مرتبط.
0: ترو
1: رح بلش اخذ فويسز.
3: بونجور شبايا، سما كل اللي عم تحكوا عم تحكي مدام هل الانفورماسيون فريمون كثير اكسلنت كثير مهمه، بس مثل ما بتعرفوا نحن كل اللي بعمل ان كان ستات او شباب عم نمر بمراحل كتير صعبة، أبار يعني لغير وهيدي اللي على طول في عنا حالة، عندك المشاكل، الكريز الإيكونوميك، الكريز الفينانسيير، وقدر يعني كلهم وكلهم عم بيسببوا لنا مشاكل نفسية. كل اللبنانية مش معناتها هيدا عم بيروح يسهر يمكن عم يعمل دفولنا ويرقصوا إستدرا، هو يمكن أكثر عندهم مشاكل نفسية. مدام عم تحكي إنه بيصير عنا مواد يونيتي وهالقصص وحكي وإستدرا، طيب رح تضل موجودة هالمشاكل، بليز كيف بنعمل بريكوشن؟ يعني إذا نفترض صار عنا كتير ضعف بالمناعة من وراء المشاكل النفسية وإتسترا، إذا رجعنا تغذينا منيح بجاع متغذى بس رجعنا تنقوي منعتنا نتركها هيك خلص تضعف، أو بالغذاء فينا نرجع نقويها.
1: بدنا نحكي ماذا؟ بدنا نأكل، بدنا نحكي، بدنا نعمل.
0: دونك أنا إذا بتسمحي لي جاوبها، مش كل الأشخاص بيتفاعلوا بذات الطريقة. وقتا منتفاعل بالمناعة أو بالجلد، يعني أنا عندي جذور جواتي تروما قديمة تفاعلت معها بالجلد، أو حسيت صار في انتهاك لحدودي الخارجية بس تنعاد بحياتي تاني مرة، بتفاعل بجلدي. دونك أنا بفهم الكونسيرن تبعها، وبفهم أنه عبالة تعمل بريكوسيون لأنه واعية، مرسي. بس الفكرة أنه ما ضروري هي يصير معها مرض جلدي من وراء التعصيب، من وراء ستريس والكريز الإيكونوميك اللي عم نعيشها بلبنان. كل إنسان بيتفاعل بطريقة محددة. إذا حسينا أنه صار في طفح جلدي، إكزيما، صدفية، اللي هي، لازم نكون عارفين أنه هيدا الشيء في له جذور جواتنا أو بشجرة العيلة، لازم نفكه تو سامبلومون.
1: كيف معقول يكون الشيء مش نحن قاطع معنا بشجرة العيلة وصلنا؟
0: يعني
1: بعدنا أصلا نحمل دعم شجرة
0: كرسي
1: مش عيلة شجرتها
0: اسمه transgenerational traumas. دونك بشجرة العيلة بيكون في تروما محدد ما فكوه، ورطونا اياه.
1: اف
0: نعم
1: احكي خبريني اكثر يعني خلق ولد ما خصه بشيء ست وحامله شيء بيطلع فيه
0: مزبوط
1: اوكي ليه وصل شو زن مصابه ما فهم
0: بالابي جيناتكس الكاركتر جينيتيك او الجينات تبعنا بتنتقل انت بتعرفي صح
1: اوكي
0: مع هيدا الجينات نحن بنحمل بارتي من الايموشنال كونفليكتس او الصدمات العاطفيه اللي عاشوها بهيدا العائله
1: يلي كيف بده يكون في وعي انه هيدا الشيء اللي انا عم بقطع فيه منه نتيجه انا شيء تعرضت له انما نتيجه شيء حامله من العائله
0: اوكي اذا انا بين عندي طفح جلدي او صدفيه ممكن كون انا حامل الكاركتر من العائله اول سؤال بساله حدا بالعائله عندهم كرون او حدا بالعائله عنده طفح جلدي او وات ايفر بيقولوا لي يمكن ايه جدي كانوا يلاقوا له اشياء ابيض بالفرشه سو انا بعرف انه في كاركتر جينيتيك تفاعل بحياته للمريض لانه هو عايش كونفلي مثله دونك هو ارضيه مهيئه او عنده بنيه مهيئه ليتفاعل بجلده وعيت بحياته لاله كبس ستارت بوتن بحياته لاله دوره بس هي موجودة أوكي.
1: طب هون كيف يقدر يميز إذا أنا موضوع طب بيور أو شيء
0: إحنا دايما منبلش بالدياجنوستيك حكيم طبيب من الدياجنوستيك بنعرف إذا هي إكزيما ولا إرتيكاريا ولا سورايسس ولا شو ما كانت ومن هيدا الدياجنوستيس نحن منشيل الجانب النفسي اللي عم يتفاعل بالجسد
1: بس أنت مأكدة إنه ما في شيء بيصير مع الإنسان جسدي إلا منه مرتبط بموضوع نفسي
0: ثلاث أرباع الحالات
1: يعني حتى لو علاجته بالدواء حتى لو علاجته بالكريم بي بي بي
0: هلا اللي عم يستفيد بالدواء اونستلي ما بيجوا لعندي ما كتير عندهم كيوريوزيتي انه هن مستفيدين وستابل وماشي
1: حالهم قطعت
0: قطعت يلي عم بيجرب كل شيء من حكيم لحكيم وفحوصات وتحاليل وادويه وما عم يمشي الحال ساعتها الحكيم بيقول لهم انه في ستريس خففوا ستريس بيتوجهوا لا يشوفوا شو اللي مخبى بالنفسيه عم يتفاعل بالجسد
1: بعد فويس
4: بونجور انا بدي اسال الاي دي اتش دي عند الانسان هي بس فيزيك او ريليتد لشي تروما او شي سبب ما بعرف وبالنسبه للفيبروميالجي انا بعرف شو السبب رحت وسالت بس العلاج ما عم يزبط معي يعني ما بعرف اذا الدكتور عنده طريقه او لوين وصلوا
1: اول سؤال كان اي دي اتش دي
0: الاي دي اتش دي هو بيهيفيرال ديس اوردر يعني بالسلوك الانسان او الولد بغير السلوك تبعه لانه كمان في له اثنين كود بيولوجيك مع بعض بس ينربطوا ينتواجدوا مع بعض واحد من الام واحد من البي او اثنيناتهم من الام بيتفاعلوا بالولد بيجي هالولد مثل ما كنا عم نحكي حامل كونفليان منهم لقله دونك اكيد بينشغل على الموضوع وبالنسبه للفايبروميالجيا
1: اليوم اليوم كثير صار ضار بقصه الاي دي اتش دي عم شوف ولد شوي صغير يتحرك بالصف اي دي اتش دي يعني تشخيص على الماشي بس العلاج عم بيكون دائما مع بسيكوماتريسيان هلا انت عم تقولي لنا انه لا كمان فينا نحن نعالج
0: الى جانب
1: الى جانب البسيكوماتريسيان قصص بسيكولوجي
0: يس بس اكيد مثل العلاج الطبي بس نتدخل لو بليتو بوسيبل ابكر شيء ممكن فينا نكون عم نساعد الولد لانه بس تتطور الحاله
1: تعالج اولاد
0: بالأوبجي باللعب بأي شيء موجود بقلم موجود عندي على الدسك في يكون عم بشتغل مع الولد تنفك الكونفلية اللي أنا بعرف لهم شو الكود بيولوجيك تبعهم مثل حي الله ملادي
1: بالعكس كل ما كان أصغر كل ما أحسن
0: exactly exactly فيك تعملي تبو ريفرسي أو تصير ريفرسيبل هيدا الكود
1: تقريبا كل مشكلة أو وجع أو ألم عم بيعيشه المريض كم سيشن بده تيشفى منه
0: حسب الحالة يعني اجمالا ان سامبتوم ان سيونس بس في دي سامبتوم بيكون في
1: هينة ان سيونس
0: مش هيك اسمها ثيرابي بريف يعني قصيرة المدى ما بنروح سنين عم نفضي ونحكي بس مثلا وقتها بنحكي بالغدة انت بحاجة لدو او تروا سيونس لانه في تحتها بيكون في بنية بدنا نشتغل عليها
1: هون الغدة أو كمان بنرجع على البلع
0: لا البلع سيستم ديجستيف جهاز الهضمة
1: أوكي غدة شو
0: الغدة الوقت يعني هي الساعة البيولوجيك تبع جسمنا ممكن أنا كان بدي وقف الوقت بوقت من الأوقات بمصيبة بإرجانس بزلزال بابني عم يوقع شفته عم يقلب عيونه قدامي حادث شفته عم بفوت بولادي بالحياة بالبيت بالكلب دونك في لحظة إمرجنسي ما قدرت أنا عيشة وأتحمل الكونسيكونس تبعها بوقف الغدة تبعيتي
1: أوف
0: كمان سألت عن فايبروميالجيا قبل ما
1: وهلأ سألت مرة تانية إذا شاب 28 سنة ADHD ممكن يتعالج ما بيتعالج بس بيعرف
0: كيف بعرف شو الحالة حسب تشخيص الحكيم نقدر نكون عم نشتغل على
1: ضوءها. قبل سؤال
0: كرمال الفايبروميالجيا هي كومبلكس ديزيز مثل الميجران. دونك في عنا كتير عوامل مجموعين مع بعض بنشتغل عليهم كريتير ورا كريتير منفرغ المشاعر المكبوتة اللي رلية على كل كود بيولوجيك.
1: في أشخاص بتلاقيهم ناجحين بحياتهم وماشي حالهم والضحكة على وجههم مثل ما بيقولوا بس بيكونوا عم بيعيشوا صراعات داخلية وحالة نجاة مستمرة
0: survival mode.
1: شو علاجهم؟
0: نرجع نعطي الأمان للجهاز العصبي الشهير اللي كنا عم نحكي فيه. دونك أنا عشت 10 سنين 20 سنة اللي هي من وراء صدمة كل الوقت عم بتفش بس تضل عايشة عم بسكج مثل ما منقول باللبناني. دونك شو اللي انت بحاجة لقله بلحظة التروما كرمال تنقل لها الجهاز العصبي لحالة الأمان لوضعية الأمان وهذا اللي منشتغل عليه وأنا بسميه nervous system rewiring لأنه مثل ما تعلمنا نتأهب نكون بالhypervigilance mode أو alert mode كمان فينا نكون عم نرجع نتعلم أنه في أمان في رواء في سلام أو أنه أنا هلأ بدي أعمل اللي بقدر عليه لأقدر استمر بالحياة.
1: في أشخاص بيشعروا بالذنب إذا ارتاحوا.
0: أيه هيدا بنية إذا بدك ستركتور بسيكولوجيك دون بيرسون بنيته إنه أنا بدي ضل أشتغل وضل شغل حالي تكون عندي إن فالور. دونك أنا بشتغل على الفالور أو القيمة طبعا الشخص يعني in term of self confidence وين أنا بكون عندي إن فالور وبكون confident أو confident كرمال بعد عن هيدا كل الوقت بدي أشتغل. أو شو البديل لا كيف تحس حالك مرتاحة. دونك دفنتلي في شيء قصص بالبتيت أنفاس
1: أوقات بتسمع كتير نساء هلأ يعني مثلا من جيلنا بيقولوا إنه بدل بدي أشتغل بس تا إذا أمي فتت لعندي على البيت لقي كل شيء مرتب ومنظم يعني مثل كأنه خايفين من نظرة الأم لأنه هي يمكن أمها ببيتها كانت كل وقت عم تنظف وترتب وإذا أجت لقيتها قاعدة مرتاحة أو مثلا الخزانات مش كتير مرتبين بتنتقدها.
0: دونك في بير دو جوجمون خايفة من حكم أمي علي دونك أنا بصير أشتغل أكتر وأكتر وأكتر تبيض الصفحة وبيض الصورة وأخذ ما فالور بعيون الماما.
1: بعد بويس
5: بونجور كيفكم؟ بدي أسأل الدكتور ملي معروف أنا عندي صدفية لـ 13 سنة وعندي ميجرين من عمر 10 سنين وبنتي هلأ عندها ميجرين كمان. يا هل ترى بنتي كمان بده يصير عندها صدفية؟ لكن أنا كتير رايقة ما بحكي ورحت عند حكمة كتير وقالوا لي انه اكتب على الورقة وهيك عملت ما صار كنت اخد ابر بصير عليهم منيحة. هلأ ما عم باخد الابر لانه كتير غالي وما في ايه بقى رجعوا بيطلعوا. عملي معروف اذا بعرف فيها تقلي الدكتور شو لازم اعمل.
1: بس مهضومة وصلت حتى لا يقولوا لها انه كتبه وهيك.
0: شو بقدر أعمل قولك عم تسألني لهي تحسن حالتها أو كرمال تساعد بنتها ما يصير عندها صدفية
1: شكله اثنيناتهم.
0: ايه شكله الاثنين. هلأ هي كأم أنا بفهم الكونسيرن تبعها والهم أنه تساعد بنتها ما تنقلها هيدا الشيء. أنا بشجعها وبقلها أنه مثل ما هيدا الوعي خليك أنت تكتبي شجعي بنتك تعبر وتحكي أكتر كرمال تطلع اللي جواتها وما تخاف تكون موجودة تحمل حدود تبعها تحمل باوندريز تقول لا على الأشياء. بالنسبة لها كتير بهمنا أنه تنتبهي على النمطية يلي هي بتخلي الصدفية تكون عم تتأجج أو تعمل فلير أب يلي هي وقت حدا بيخرق لي حدودي وقت حدا عم بيظلمني وقت حدا عم بيحسسني أنه أنا مرفوضة جسوي بارو كونو أو مني مقبولة بالمجتمع تبعي. هول النمطيات إجمالا يلي بيكونوا تحت الفلير أب أو تأجج هيدا الملادي. دونك بس ألقط أنا هيدا النمطية بشتغل عليها وبنتبه أنه ما ضلني بقلب دوامة مفرغة أو vicious circle.
1: في حدا باعت واتساب تكست
0: ويه.
1: شو منعمل بشعور الشوق تما يتحول لمرض؟
0: منعبر ومنحوله بشي حسي تما يتحول لمرض.
1: عم بيقلنا إني مسيحي بعد فيديا بس ما حمالنا كتير أسئلة شو منعمل لكل الأشخاص يلي بيحبوا يعرفوا أكتر عن هالموضوع أكيد فيني تابعوكي على صفحتك
0: جروز جوال
1: Grow with Joel. بدنا نشكر كتير دكتور جوال على كل هالمعلومات القيمة وهيك إذا في نصيحة فينا تختمي فيها لكل شخص عم يسمعي كرمال يحافظ على صحته من خلال المحافظة على نفسيته.
0: كلنا منتعرض لأشياء لصدمات كلنا مرق علينا مش عيب انه انا اطلع، مش عيب انه فضفض، مش عيب انه احكيهم اكتبهم او عبر عنهم بغنية بموسيقى برقصة بجلي باي طريقة، بس طلعون من جواتكم، ما تخلون محبوسين جوا خوف من الججماء او من الاخر. بالنهاية في انا، في صحتي، في حقه لجسمي علي انا انه ما حمله كل هالاشياء. وانا بشجع الكل يكونوا عم يشتغلوا على وعيهم، يعني عندي على الويب سايت او على البيج في كتير PDF أو guides بقدر يكون عم ساعد فيها الأشخاص اللي عبالها توعى تشتغل على وعيها وتساعد حالها وصحتها. والوعي إذا بدك النفس جسدي، دونك فيهم يكونوا عم يتواصلوا معنا لنشاركهم هالguides هالPDF.
1: يمكن ما فينا نمحي كل شيء صار معنا، بس فينا نمنع الماضي من أنه يكمل كتابة حاضرنا. التشافي مش أنه ننسى ولا أنه ما نعود نتألم، يمكن التشافي الحقيقي هو أنه نتذكر من دون ما ننهار، ونحس من دون ما نهرب، ونرجع نعيش داخل أجسادنا بأمان. دكتور جوال، بدي أشكي كتير لهالحلقة ولمعلومات القيمة. ريم مسيح، فريدي سيبا، كلكم شاركتوا بإخراج الإذاعة، شكرا. كانت معكم وراء الميكروفون ريم حرب سواح، والتقانا بجدد الأسبوع اللي جاي بنفس التوقيت وبموضوع دايما لإلك.
6: وومن توكس، مساحة إلك لتحكي تسألي وتكتشفي.
7: وومن توكس مع ريم حرب سواح على لبنان الحر.

صديق السائق، سيارتك مجموعة قطع ميكانيكية وطول وإزاز وفرش، بتزيد فيها الميزات بحسب التطور وعمر السيارة ونوعها والرفاهية المطلوبة فيها وحجمها. هيدا بيفرق كتير بسعر السيارة ومتانتها وتحملها لطرقاتنا، إن كان من ناحية جغرافيتها وانحدارها وتعرجها، أو من ناحية سوق الصيانة والحفر والمطبات والأرصفة الواقية بما بتتضمنه من أعمدة وحديد واقي، منعاً لخروج السيارة عن مسارها في حال الانزلاقات وأسبابها كتيرة مثل الشتاء أو تسرب المازوت والزيت أو الزفت الناعم أو الانسياب الخاطئ بالطريق إلى آخره. هون صديق السائق دورك كتير كبير تتعرف قدرة سيارتك وتبقى مسيطر عليها. أهم شيء الدوليب والفرامات والميزانية جيدة، كمان حراس أنه تشتري السيارة يكون فيها أقل أو نظام ABS. هون بيتفاوت إداء الطريق بين سيارة والتانية وكل شيء بحقه، بس مهم ما تسترخص وتدفع بعدين صيانة وعذاب. وحذر كبير بالقيادة يلي لازم يكون بكل السيارات شو ما كان نوعها، أو إداء منعا للمخاطر لألك ولعائلتك وللآخرين.

حوار حر المراوحة الجنوبية سلباً منصة للتصعيد أم فرصة للاستدراك وتفعيل المفاوضات مع الكاتب والصحفي جاد الأخوي. حوار حر مع جمانة صغيب مراد.

0: الله معكم مستمعينا الكرام، حلقة جديدة من حوار حر. إلى متى سيستمر لبنان رهينة الحسابات الكارثية ورهينة الحروب من أجل هذا أو ذاك من الدول أو القوى الخارجية؟ وهل يعي حزب الله أنه يقود لبنان إلى المزيد من المآسي عبثاً؟ لسيما بعد انهيار مبررات ما يعتبره مقاومة أثبتت عقمها. وكيف سيتصرف الحكم والحكومة حيال هذا الواقع، خصوصاً مع تصاعد النداءات بتدخل فاعل لتطبيق قراراتها بالتوازي مع احتمال استئناف المفاوضات؟ أسئلة كثيرة أخرى أيضاً سنجيب عليها في هذا اللقاء مع الكاتب والصحفي جاد الأخوي. أهلا وسهلا فيك أستاذ جاد بلبنان الحر، ومن قلك الحمد لله على السلامة. كنت بروما وبارح عشية وصلت على لبنان.
1: صحيح.
0: بتخبرنا عن زيارة روما، كنت وفد مجموعة شيعية وكان في لقاءات على مستوى عالي.
1: والله صحيح، كان في دعوة لمؤتمر كان بده ينعمل لحتى نفرج الصورة الثانية، انه مش كل أشياء هن تابعين للثنائي، ومش كل الشيعة هن إيرانيين. بالعكس، نحن لبنانيون قبل أن نقول أن نكون شيعة. يعني هذا كان العنوان تبع الندوة يلي انعمل، ونحكى بالمواضيع ككل، وثبتنا يعني فرجينا تاريخيا أنه المكون الشيعي في لبنان هو مكون أساسي فات، كان موجود، ومن 1926 كان من المؤسسين باللبنان الكبير وبكل هالمواضيع. هلأ الحلو كان انه كان في لقاء كمان بالبرلمان الايطالي مع عدد من النواب. نعم. يلي بمثلوا الفريق تبع رئيس الوزراء ميلوني ويلي بمثلوا المعارضة. الشيء الحلو انه اثنيناتهم تحكي معهم بيقولوا لك انه نحن بالبرلمان كثير في صراع بين اثنين، ولكن في مطرح منتوحد بس يصير شيء متعلق بلبنان. وهذه شغلة كتير ننبسط فيها، يعني نحن منلاقي انه لانه الصراع عن جد كتير حد بيناتهم، ولكن بس تكون امور انه شيء متعلق بالقوة الدولية للبنان بقصة يونيفيل بتلاقيهم توحدوا انه كيف فينا نعمل حتى
0: نساعد
1: هالبلد. الاحلى كان آخر زيارة كانت لأمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. وكانت زيارة كتير مرتبة وكتير عميقة، يعني حكينا بالعمق عن الموضوع وحس بالانفتاح اللي فايتين عليه، وبقصة أنه خلص يعني تعبنا من كل هيدي الأمور، خلينا نجرب شي تاني. في عنا ناس مهجرين، عنا ضيعة مجروفة، وما بقى فينا نتحمل حرب. وهيدي كتير لفتت له نظر وحكي عن الرجاء يلي جون بول دو حكي عنه، حكينا نحن
0: عن لبنان الرسالة.
1: لبنان الرسالة نحن حكينا فيها، حكينا عن العنوان يلي حطه البابا ليو بزيارته للبنان يلي هو طوبى لصانعي السلام، وهيدي شغلة كتير مهمة. حكينا عن قصة تطويب البطريرك الحويك اللي هو مؤسس لبنان الكبير، وهيدي كانت كمان لفتة كتير جيدة من الفاتيكان انه طوبوه كتير بسرعة لحتى يفرجوا وحدة لبنان، ولبنان الكبير ما بدهم لبنان الصغير يعني. فكانت رحلة كتير موفقة وكان لقاءات كتير جيدة.
0: ولمستوا هيدا التوجه الفاتيكاني انه هني بعدهم على موقفهم بدعم لبنان،
1: اكيد واشد،
0: وواصلين للسلام يلي اجا بشرنا فيه
1: ان شاء الله بليو. ان شاء الله يعني خلينا هلا خلينا نكون براغماتيك بهيدي القصة. ايه بدنا نوصل، بدنا نعمل المستحيل. منا القصة مش بايدنا، الاسرائيلي بالوقت الحاضر عم بيعمل اللي بده اياه، ونحن بدنا نعترف انه خسرانين. الخسران ما بيقدر يفرض شروط على الربحان، فهيدي نقطة أساسية ونقطة لازم يبلشوا يقتنعوا فيها حزب الله، أنه يا جماعة الخير أنتوا خسرانين، أنتوا ما نكون ربحانين، وحاج بقى تحولوا الخسارات لانتصارات لأنه كل مرة عم تخسروا زيادة.
0: يعني هيدي المكابرة يلي عم توصلنا لهون وعم توصلنا انه هالقد عم يتهدم من قرى الجنوب للأسف. وكنت عم تقلي انه بيت جدك كتير قريب على تلة علي الطاهر.
1: ايه يعني في شي 50 لـ100 متر، كتير كتير قريب. هلأ بصراحة ما بنعرف شي، ما بنعرف شو اللي صاير. اخر شي شفنا صورة هيك مأخوذة بالساتليت، كانوا الإسرائيلية قاعدين بالبيت. انه المنيح انه بعده
0: ما تدمر،
1: ما تدمر، بس نعم. ما بنعرف شو بيصير بعدين. ايه بس لا وخاصه بعد تفجير امبارح ما عندنا ولا اي معلومه، ما بنعرف شيء.
0: تفجير امبارح عمل هزه كبيره بالجنوب وبيقولوا على اكثر من 5 كيلومتر امتداد
1: لصيدا.
0: مظبوط. شو الرسالة برأيك الإسرائيلية من تدمير تلة علي الطاهر؟ يعني سيطروا عليها، بس هيدا التدمير اللي صار مبارح شو الهدف منه؟
1: ماشي، بدون يخلوا ولا أساس، بدون يكسروا له ظهره للحزب، خاصة أنه كانت الأخبار أنه تلة علي الطاهر هي إذا بدك وزارة الدفاع تبع حزب الله. فهيدي نوع من رسالة انه كسرنا لكم ظهركم وما بقى فيكم تعملوا شيء يعني. ولكن كمان كان الأجدى انه حزب الله لو فكر شوي بعقلانية وسلم هالمنطقة للجيش وسلم سلاح للجيش، مش كان احسن من هالتفجير وهالتكسير وهالدمار كله وهالغبار يلي طلع كارثة. ما بعرف شو عم بيعمل.
0: انه فضل يسلمه للجيش الاسرائيلي من انه يسلمه للجيش.
1: هذا دليل عدم انتمائه لهالبلد.
0: لم يعد السؤال استاذ جاد اليوم بعد سقوط علي الطاهر محصور بحجم خسارة حزب الله، بل بالخريطة يلي عم بتحاول اسرائيل انه ترسمها انطلاقا من مرتفعات علي الطاهر. ماذا بعد؟ لوين؟
1: لكي أنا دايما بقول هيدي الشغلة وفي ناس ما بتوافقني عليها. أنا برأيي الإسرائيلي ما بده يحتل. لو بده يحتل ما كان فجر كل هالضيعة وما كان جرف كل هالضيعة، وما بده يعيد تجربة 78 بقصة يعمل شريط حدودي مع جيش مثل جيش لبنان الجنوبي اللي كان موجود، لأنه أول شيء هيدي كلفة عليه ومسؤولية وكركبة، وبكرة بدون يجي نهار بدون ينسحبوا هيدا الجيش، بدون يتلبكوا فيه بياخدوه على إسرائيل، ما يعني فيها كركبة. عمل شغلة مجرمة يعني، خلينا نكون واقعيين. جرف القرى يلي صار هو لتأمين حماية المنطقة الشمالية بإسرائيل. قال لك بجرفهم بعملها قرى غير قابلة للعيش، لا من الزراعة ولا بالبيوت ولا بالشوارع ولا بالطرقات، بجرفها كلها هيدي القرى وخلينا نشوف. ما رح يقدروا يرجعوا على ضيعهم، وبكون عملت أنا منطقة آمنة وانسحبت ورجعت على الضيعة تبعيتي. يعني هيدا هو التصور الإسرائيلي. بس أنه بيجوا بيقولوا لك أنه لا إسرائيل بدها تحتل وعندها أطماع، ما عندها أطماع شيء. هيدي تفنيسة كتير كبيرة، مقولة محمضة ما بقى العازة.
0: هل السيطرة على علي الطاهر برأيك كانت نتيجة صفقة صارت؟
1: أكيد،
0: لأنه خرج عناصر وضباط من الحرس الثوري يقال من هيدا الأنفاق.
1: أكيد في شيء صاير ما بنعرف. يعني بقول لك بكل صراحة،
0: مين عرب هالصفقة؟
1: مين هلأ في شغلات صارت قبله، في زيارة سفير أمريكاني ميشيل عيسى على إسرائيل واجتماعه بنتنياهو. هيدي أول مرة بتصير إنه سفير أمريكاني بلبنان بفوت على إسرائيل باجتماع مع رئيس الوزراء. في شيء بهذا الموضوع ما بعرف، يمكن شيء ما قالوا عليها. في شغلة تانية صارت قبل بيومين من ما تصير هيدي الصفقة، تسرب فيديو ما بعرف إذا انتبهتوا له، شابين ضايعين من منطقة حصبية فاتوا بكفر تبنيت ودلوا نازلين لنبطية الفوق وقطعوا حد ببيت إسرائيلية. بهيدي الفترة كلها ما في برغشة بتقدر تقطع بهيدي المنطقة بدون ما الإسرائيلي يفرمها. يعني حيلا حدا إذا عسكري مش عسكري مدني حيلا حدا بيتحرك من هونيك بيطلعوا درونز وببلشوا خبيط عليه.
0: تركون
1: كيف قطعت هيدي السيارة وقطعوا حد بحد كاميونات إسرائيلية؟ كأنه يعني أنا بقت شفت الفيديو كتير تعجبت، لأنه أنا ابن المنطقة.
0: نعم.
1: وبعرف الضيع وبعرف بيوت بيت فلان وبيت فلان وقاطعين من حدهم، يه هذا بيت فلان بعده واقف، يه هذا بيت فلان دمر، عم بتفرج على الفيديو يعني. ايه وقطعوا ولفوا الكوع ونزلوا. وقطع وقال له ليك ليك دبابة إسرائيلية ليك ليك ليك ليك هيدا كميون إسرائيلي بس ما في حدا. وكأنه في اتفاق مفضيين المنطقة تيظهروا هيدوليك أو شيء وهو اللي زمطوا بالغلط بهيدا ما بعرف. بس شكيت بشي لأنه دغري تاني نهار أنه خلصت علي الطاهر. كيف خلصت علي الطاهر؟ معبنا معارك وقايم الأيامة دونك في شيء صاير أو انسحبوا الإسرائيلية بفترة أو طنشوا وانضبوا حتى طلعوا كل المقاتلين ونعمل صفقة. وهيدي بتصير دايما بالحروب أنه بكونوا محاصرين منطقة بقولوا مفتح لكم باب فلوا من هونيك إذا بترجعوا نرجع نضربكم.
0: وبالتالي من هون انطلاق من هون فينا نقول أنه إيران باعت شيعة لبنان
1: من زمان بيعتهم لشيعة لبنان. بس بدك شيعة خلينا ما نسميهم شيعة لبنان الثنائي الشيعي نعم. الثنائي المسلح إذا بدك
0: بدك يعترفوا
1: بدك يعترفوا بدك يقتنعوا
0: نعم. هل برأيك ما زال هناك خيارات قدام حزب الله يلي انهارت قوته العسكرية خصوصا بعد تسليم علي الطاهر؟
1: تاني لي سؤال.
0: هل في خيارات بعد قدام الحزب يعني انهارت قوته العسكرية؟
1: ما بقى عنده ولا خيار. خليه يطلع يحافظ على ميت وجهه ويقول نحن خلصنا وقال
0: رح يضل يعني واحد من الخسائر كمان
1: ايه وقال رح يضلوا من خسارة لخسارة خلاص بقى. يعني هيدا تحويل الهزائم إلى خسارة
0: إلى انتصارات
1: ناس شايفة شو عم بيصير ما بقى فيهم.
0: من علي الطاهر الخطر يقرع باب النبطية وهي القلب السياسي والاجتماعي للجنوب. استنجدوا بالجيش اللبناني وأطلقوا نداء والقوى الأمنية استجابت. الهدف كمان أنه يجنبوا المصير الأسود.
1: أكيد أكيد وهيك لازم يصير بكل المناطق. خلاص هيدا النداء يلي طلع نداء النبطية 2 ونداء النبطية 1 هيدا كمان الناس لازم تبلش تحكي. هلا ما في شك في خوف في ناس كتير عم تتضايق في ناس كتير بتخاف تحكي لأنه ما تنسي كمان صار لها القصة أكتر من 30 سنة قاعدين تحت القمع وما حدا بيحكي وهلا زايد القمع. يعني خبروني مراسلين بالمناطق تكت بيشوفوا كاميرا بيطلع اثنين بيصيروا عم بيجأوروا بالعالم وعم مخوفينهم محاولين يرهبون. بطل هيدا يسترجع يحكي ولكن بينهم بس تروح الكاميرا انه بيصيروا بيحكوا للصحافة انه دخيلك
0: في نقمة
1: اي مش نقمة في بعد ما صارت القصة نقمة بس بلش التململ
0: تململ. هل المطلوب برأيك مش بس أنه الجيش ينتشر بالنبطية وبغيرها وإنما يزيل كل البنى غير الشرعية بالمناطق يلي عم ينتشر فيها؟
1: 100% طيب ما الحكومة أخذت قرار باعتبار الجناح العسكري اللي هو ما في غيره بحزب الله خارج عن القانون بنفذه. ليه بتحكوا وما بتنفذوا؟ هيدا الكلام يلي بلش بخطاب القسم وبالبيان الوزاري كملوا. يعني الناس بتبطل تصدق بعدين.
0: نعم بدها حسم أكتر برأيك.
1: أكيد.
0: الدكتور جعجع على الأحد الماضي بقداس شهداء المقاومة انتقد البطء بإقامة دولة المؤسسات.

0: انه مثل ما بقول لك تعاطيهم مع الوزير رجي لم يكن صحيا، يعني مش تعاطي صحي. هلا بيجوا بيقولوا انه بالقانون وبالدستور في تعاطي، في وزير خارجيه تعاطوا معه كوزير خارجيه، بس هذا المطلوب، خاصة انه عندكم وزير خارجيه مثل يوسف رجي، زلمه توكتف، زلمه بيطلع بيحكي وبقول الامور مثل ما هي، شدوا وراه.
1: استاذ جاد، اذا بدنا نحكي كمان، يعني امبارح النائب سامي الجميل رئيس حزب الكتائب من قصة علي طاهر عم بيقول انه يمكن يكون في علي طاهر اثنين وثلاثة واربعة بالبقاع بالمتن بكسروان، وانه الاهل مهددين هنيك، فكمان عم بيدعي الدولة انه ترجع تحسم امرها، ويمكن كمان تستبق تفجيرات ممكن تصير بهيدي المناطق.
0: ضروري، لانه كمان يعني حسب ما يقال انه علي الطاهر، انه علي الطاهر شيء بسيط اذا بدك تعملي كومباريزن او مقارنه
1: اكبر
0: قدام مناطق، يعني عندك تلال بمنطقه اقليم التفاح، السجود وجبل صافي وجبل الرفيع وهيدي المناطق كلها كلها ما بعرف اذا في انفاق، بس في شيء، في تحصينات عسكريه موجوده. طيب وجبل الريحان بكره ما بتعرفي اذا قرروا الاسرائيلي يخترعوا شيء تاني، ما حدا بيعرف. عندك مثلا كمان بالجرود تبع عيون السمان، نزولا الى حدث بعلبك، الى ما بتعرفي كمان شو ممكن يكون في هنيك تحصينات او شغلات. عندك الطريق الممتدة من ليسا لتطلعي للعقورة لكل هالمناطق لبعلبك، ما بتعرفي. فضروري انه يكون في نوع من تحرك ما ليقدروا يشوفوا شيء والجيش ياخد كريديبيليتي اكتر، يعني خاصة انه كل اهل جنوب بيقولوا لك انه هيدي الانفاق يلي انحفرت ما بحيتنا حسينا فيها، وناس عم بيكتشفوا انه الانفاق قاطعة تحت بيوتهم ما حسوا فيها. شيء مش معقول يلي صاير،
1: شيء خطير. مفروض الدولة تستبق حتى انه قبل ما تجي اسرائيل.
0: هيدي الانفاق يلي انحفرت بكل هالسنين، طيب القوات الدولية ما شافتها، الجيش اللي كان بالمنطقة ما ولا مرة لاحظها، هالرمول اللي عم تطلع وين كان، من وين كانت عم تطلع وين عم بتروح، في شيء مش طبيعي.
1: السفير الأمريكي حضرتك قلت انه زيارته كانت لافتة لإسرائيل، طيب. كمان زيارة لافتة عملها للمجلس الشيعي الأعلى من يومين، وأكد أنه سقف نتنياهو هو تسليم سلاح الحزب ولن يرضى بأقل من هيك، وبنفس الوقت كمان قال أنه واشنطن ما بدها إلا مصلحة البيئة الشيعية. قدام هم بدلالاتها وبرمزيتها زيارته
0: عم بيوصل المساج بشكل مباشر، وهذا نوع من تحدي للمجلس الإسلامي الشيعي بين هلالين، لأنه المجلس الإسلامي الشيعي منه أخذ موقف واضح بهذا الموضوع، بالعكس ماشي مع الثنائي المسلح بهذا التوجه، ودايما عم يحمي الثنائي المسلح. هلا أنا تعجبت كيف قبل الشيخ الخطيب يستقبل السفير الأمريكاني، يعني حشروا السفير الأمريكاني بهذه القصة، لأنه هن أمريكا الشيطان الأكبر ويا لطيف. نعم. ما بعرف كيف صارت. هلا ما في شك انه في شجاعه وفي جرأة من سفير الامريكاني بهيدي القصه، وراح نص بيتهم وقال لهم يلي لازم ينقال. فايه لا، المسج كتير واضح كان.
1: وشو المطلوب من المجلس الشيعي الاعلى اليوم؟
0: ماشي، المطلوب كمان ياخذ موقف يحكي مع هذا الثنائي المسلح انه تضبضبوا بقى وخلص، سلموا سلاح وخلصونا من كل هالقصة، لانه ما في شيء رح يصير. اعادة الاعمار مش بس الامريكان عم بيطالبوا بشيل سلاح، حتى الدول اللي بدها تمنح لبنان مساعدات لإعادة الاعمار ولهذا ما رح تعطيه قرش وتخلصوا من المشكلة اللي هو فيه،
1: سلاح موجود.
0: طالما سلاح موجود يفهموها بقى.
1: كمان السفير الأمريكي لم يعارض الحوار مع حزب الله، وإنما قال عن طريق الدولة، يعني ما رح يصير في حوار مباشر، هن متمسكين بمؤسسات الدولة.
0: ضروري.
1: رح يصير هيدا الحوار برأيك؟
0: إن شاء الله لا، لأنه مجرد ما صار حوار مباشر مع حزب الله عومتيه للحزب. الوقت الحاضر نحن مش بحاجة لتعويمه للحزب. هلأ بعرف الـ الـ الـ الأمريكان بهيدي القصة عندهم براغماتية فظيعة، ولكن إن شاء الله ضلهم محترمين هيدي الخصوصية إنه يخلوا الحوار يكون عن طريق الدولة.
1: نعم أستاذ جاد، يعني مثل ما عم نشوف إنه ما في خيار إلا التمسك باتفاق الإطار وبمسار المفاوضات ونزع سلاح الحزب غير الشرعي. طيب التغاضي عن هيدي المسؤولية رح يمكن كمان يرجع يربطنا بإيران، ورح ينزع حلم اللبنانيين بإقامة الدولة السيدة الحرة المستقلة.
0: هيدا الطموح تبع إيران، يعني ضلت لآخر لحظة، وحتى التصدي لهذا الموضوع صار من قبل الأمريكان بالأول، يعني كذا مرة يدعي قاليباف لنوع من أنه نحن منفاوض بباكستان عن لبنان ولبنان على الأجندة تبعيتنا، يطلع الأمريكان يقول له لا أنت ما فيك، لبنان عم بفاوض لحاله، تركه للبنان حلو. خلاص هيدي الأمور لازم بقى لبنان يحسم هذا الموضوع. يعني قصة السفير الإيراني فيها مش مصحة، قصة السفير الإيراني إنه زلمة بيطلعوا بيقولوا أنت
1: لا أولى تخريجي بالأخير،
0: هيدي تخريجي تافهة وسخيفة وما إلا جنس العازي، مش تخريجي. ما في قرار دولة، يعني أول شيء الوزير رجي ما أخذ القرار من راسه بعدم قبول أوراق اعتماد السفير الإيراني، ولا ممكن. هيدي بده يكون مشاور رئيس الحكومة ومشاور رئيس الجمهورية وقايلن له أوكي. طب مجرد ما صارت هيدي الشغلة دعمه، مش بيروح بيقعد بالسفارة، طلعوا لعوم من شلوشه، ما بده تقطع العلاقات انت وإيران، هيدي خرق للعلاقات. شو هالكلام هيدا انه بيجي واحد لا بيجوا بيمنحوه الفيزا فيزة مجاملة، شو هالمسخرة؟
1: هل بتوافق انه الدول الصغيرة ما فيها تغير موازين القوى بالعالم، بس فيها كمان تدير نقاط ضعفها بذكاء وتخفف تكلفة هالصراعات كلها؟ واكيد لبنان منهم، يعني
0: هذا المطلوب من لبنان. وكان في بروف، يعني قصة شو بيقولوا التفاوض. طيب فلت 5 أسرة، بغض النظر إذا هدول الأسرة كانوا معترفين فيهم، عارفين فيهم ما عارفين فيهم، شو ما كان يكون، بس بالتفاوض تاخدوا بالتفاوض. دخليك وقت راحوا على بلشت مفاوضات الإطار، راح الوفد اللبناني شو عنده يقدم له؟ لا قرار السلاح طبعا حتضل بإيده ولا شيء. راح فات بنقطة فظيعة انه بنعمل هدول البايلوت زون،
1: المناطق التجريبية.
0: انت خسران حرب، جاي عم تقوله للاسرائيلي اللي هو ربحان حرب ومسح الدنيا بالهيدا وجاري في الدنيا، تيجي تقوله بدي اعمل منطقة تجريبية بدك تنسحب، وبيقبل. هلا بغض النظر نفذ ولا ما نفذ، بس بيقبل بالمفاوضة. بديك هون بديك تبلشي، بده يكون نفسنا طويل على هذا الموضوع، لانه نحن بسلاح ما فينا نعمل شيء. هذا سلاح قلت قبل مرة هون، ما بعرف إذا معك
1: مع الزميلة وفاء شدياق
0: يمكن،
1: نعم
0: قلت شغلي، هيدا السلاح لم يحمي لبنان ولم يحمي اللبنانيين، هيدا السلاح حمل جريمة المنظمة بحماية الكابتاغون، بحماية تبييض الأموال، بحماية التهريب، بحماية الفساد، بحماية المخدرات، بكل هيدي القصة مع الأسف.
1: جولة المفاوضات اليوم أكدوا أنه 3 و4 رح تنعقد، هل هيدي الجولة الثانية رح تقدر من خلالها الدولة تأمن وتقدم ضمانات قابلة للتنفيذ؟
0: إن شاء الله.
1: يعني من قبل عم تقول أنه ما كان عندهم شيء.
0: إن شاء الله.
1: طيب
0: إن شاء الله ما فينا ما
1: عنا غير هيدا المسار.
0: ما عنا غير هيدا المسار، ما عنا غير حل أنه شو بديك تحاربي ولوين شو بنعمل؟ عندك جيش في مكنة مخيفة مدمرة مجرمة كل شيء، ما فيك تعملي معهم شيء.
1: لو قد ما طول هيدا المسار برأيك،
0: قد ما طول بده يكون نفسنا كتير طويل،
1: بس لازم كمان الدولة تحسم أمرها بسرعة أكتر
0: أكيد
1: لحتى تحد من الخسائر.
0: أكيد أكيد، إذا ما حسمت أمرها وتخلت إجر بالبور وإجر بالفلاحة ما منوصل لمحل.
1: استاذ جاد، برأيك واشنطن هي جادة وملتزمة باتفاق الإطار وبالمفاوضات، هيدا الدعم الأمريكي رح يبقى يعني بنفس الوتيرة أو ممكن يصير في تغيير، وخصوصا أنه كمان يعني ولاية ترامب
0: هيدي فرصة
1: نعم
0: هيدي فرصة ما لازم نضيعها ولا بأي شكل، لأنه بحياتها أمريكا ما كانت بهالأخذ هالموقف
1: بهالزخم
0: بهالقوة. يعني بتلاحظي أنه حتى بالمفاوضات بيحكي شغلة الإسرائيلي بيطلع له الأمريكاني قبل ما يجاوبوه اللبنانية، يعني عم نشوفها بالتصريحات
1: نعم.
0: فهيدي فرصة يا عم دخيلكم تمسكوا فيها واستغلوها لآخر تكة، حتى لو أخذنا 1% هيدا انتصار 1%
1: لهالدرجة
0: هالقد، لأنه الأمريكان بحياتهم ما كانوا هالقد واقفين بوجه إسرائيل، عن جد واقفين بوجه إسرائيل يفهموها.
1: هني بدون السلام بالمنطقة كلها، يعني مش كرمالنا بس،
0: بغض النظر بدون السلام بدون البترول بدون شو ما بدون، بس انه هيدي فرصة المفروض نستغلها.
1: نحن لازم نستغل فرصة ذهبية اليوم. في كمان موقف امريكي كان لافت ردا على نعيم قاسم انه المناطق التجريبية هي المسار الوحيد لتحقيق السلام، ونزع سلاح الحزب هو جزء من هيدي العملية.
0: اكيد
1: يعني هيدا الموقف ما في رجوع عنه،
0: ما المفروض حدا يتراجع عنه،
1: لازم بس الحزب يقتنع.
0: ايه بعدين انه نعيم قاسم حرام يعني بشفق
1: اصلا له كتير بعد كمان ما طل وما حكي، هيدا شي لافت. وحتى نواب الحزب هالفترة ما كتير عندهم ردود فعل على كل شي عم بيصير،
0: عم بحاول كتير بس ما مش ضابطة معه.
1: استاذ جاد، برأيك هيدي الانفاق يعني يلي حكينا عنها لين سكت عليها؟ يعني يمكن كانوا عارفين ويمكن ما كانوا عارفين، بس الأرجح أنه كانوا عارفين فيها.
0: بدي أرجع لشغلة أساسية بهيدا البلد. أكيد كان في ناس عارفة بهذا الموضوع، في أشياء واضحة يعني. وفي ناس ما نعرف. ما فيك بتنسي وتشيلي من راسك قصة الدولة العميقة، تقسيم يلي صار للدولة، ناس بتشتغل على تكسير الدولة وناس عم تشتغل لتحمي هدول الموضوع، مثل ما قال صديقنا صالح المشنوق مافيا وميليشيا، هذا بيحمي هذا وهذا بيحمي هذا. هلأ هون بدي فوت بقصة خدي بالتعيينات. مثلا بالتعيينات، مثلا هلأ بديك تعيني محافظ للنبطية، بيجي الثنائي بفوت لك واحد كان مهرب سلاح، بيجي رفض، بيجيك واحد تاني ابن فلان بخص كذا كمان، هذا بيرجعوا انه قاضي خي القاضي ببلش قاضي بيخلص قاضي، مش ببلش قاضي بيخلص محافظ او بيخلص وزير، خلص ما المفروض يكون القاضي عنده اي طموح سياسي ولا باي شكل، هيدي شيء وهيدي شيء، بس يصير عنده طموح سياسي القاضي خلص صار مرتهن لهالسياسي ولهذا، هذا غلط. لأوصل لمطرح كم قائد جيش صار عندنا رئيس جمهورية؟ أنا بدي أدعي من هون ومعليش ما يزعلوا مني، قائد جيش ما بقى لازم يكون ماروني، لازم يكون روم أرثوذكس حتى ما يكون عنده طموح يعمل رئيس جمهورية وخلص بقى. لأنه كل مرة بده يجي قائد جيش رئيس جمهورية، لا مش مسموحة هيدي القصة. هيدا السبب يلي بخليكي، بدي أرجع لقصة الأنفاق، يمكن كانت عم بتصير قصة الأنفاق والناس عم بتطنش طمعا أنه يوم من الأيام ممكن ولا أتعين وزير أو ممكن أتعين محافظ أو ممكن أتعين رئيس جمهورية أو ممكن أتعين ما بعرف نايب أو هذا هو الخطأ. صار في نوع من قصة دولة عميقة فايتة بهذا الموضوع، أنه طيب
1: منطنش
0: على حفر الأنفاق ماشي الحال، بس انه ومنسكتلون عليها بيساعدونا بكره بتعيين محافظ او تعيين، وهذا هو الخطا بالاساس، وهذا هو عدم تطبيق الدستور. هيدي النقطه الاساسيه، نحن البلد الوحيد يلي عندنا دستور بالمنطقه، وهيدي دائما بكررها، سوريا بدهم 4-5 سنين تيخلصوا دستور من عندهم، وصاروا عاملين 6-7 ستير ولا مره زبطت معهم، نحن عندنا دستور، اسرائيل ما عندها دستور، ما هيك خبر؟ إسرائيل ما عندهم دستور، عندهم شيء قضائي معادل للدستور، القضاء هو اللي بيحكم. نحن عندنا دستور، ولكن مع الأسف دستورنا لم يطبق. نبيه بري من وقت ما استلم لحديت اليوم لم يطبق ولا مرة الدستور، كذب على كل السياسيين أنه أنا عم طبق الدستور، وهو لم يطبق الدستور، هو طبق الاتفاق الثلاثي والترويكا وتقاسم الحصص بالبلد تحت ستار أنه أنا عم طبق الطائف وعم طبق الدستور، وهذا مش صحيح. لهالسبب نحن عنا فرصة، عنا دستور مكتوب بياخد العقل بكل التفاصيل اللي حكيتها قبل، بقصة التعيينات وقصة انتخابات رئيس جمهورية وتعيين قائد جيش والمحافظين
1: كلها موجودة،
0: كلها موجودة بالدستور. خي طبقوا للدستور مثل العالم والناس، ومش انه لمرة واحدة فقط منعمل خرق للدستور ومنغير، لا لا، طبقوا مثل ما هو. وانس طبق الدستور بنشوف المشاكل يلي فيه، يلي بدها تعديل وبدها شغل، بتنعمل بالطريقة القانونية وخلص منكون ارتحنا،
1: نكون ارتحنا من الدولة العميقة.
0: أكيد
1: وصلنا للبنان اللي بدنا إياه. يعني عنا دستور الطائف والكل بيقول لا ما تطبق، طيب ما بده إلا يطبق.
0: لا وفي ناس
1: يعني
0: عم بيجوا بيقولوا لك بدنا نغير الدستور، خي ما بدي غيره للدستور، تركه للدستور. شو أكيد من وقت ما نعمل الدستور، من وقت ما نعمل الطائف، في
1: ملاحظات صغيرة،
0: ملاحظات
1: شوائب،
0: فينا نقعد نحن وعم نطبقه منكتشف هيدي الملاحظات وشوي شوي منبلش نرتبها. بس تيجي تقولي انه والله انا بدي الغي الدستور فروم زيرو وارجع بلش فيه، لا غلط.
1: استجاد في الثلاثة والأربعة الجايين جلسة مساءلة للحكومة، هل برأيك رح تكون الجلسات عاصفة، رح توصل لطرح ثقة بهالحكومة، أم بالعكس رح تحصل على ثقة متجددة؟
0: في كلام أنه بدهم يجربوا يطرحوا الثقة. هلأ أنا عندي رأي بهاي القصة، في حال تم طرح الثقة وأخذت الثقة، هذا انتصار كبير للحكومة، انتصار كتير كبير، خلط من أخذت الثقة. وهون هيدي فرصة جديدة لحتى الحكومة تثبت حالها وما يرجع يصير انه والله في جهاز أمني ما عم برد وفي لا خلاص بقى لازم تمشي الحكومة مثل ما لازم.
1: بس كمان كان مجرد انه دعوة لهيدي الجلسة كمان كان صار شيء مفاجئ، برأيك ليش بهالتطورات كلها اللي عم بتصير
0: أرنب بن أراني بن أبيه بري، ما فيني أقول غير هيك يعني.
1: طيب استاذ جاد، سالكة وآمنة هي العبارة الشهيرة للمرحوم والدك شريف الأخوي،
0: صح،
1: عبر إذاعة لبنان بأيام الحرب. شو بيقول اليوم جاد الأخوي من إذاعة لبنان الحر للبنانيين ولأهل الجنوب خصوصا؟ هل هي سالكة وآمنة نحو السيادة، نحو الدولة الحرة السيدة المستقلة، نحو لبنان يلي عم نتطلع لإله يعني، وحان الوقت إنه نوصل؟
0: هذا طموحنا، يعني مثل ما قلت لك بأول الحديث إنه نحن نعتبر إنه نحن لبنانيين قبل ما نكون شيعة. لبنان بالنسبة لنا هو كل شيء. أنا من المؤمنين بهذا البلد، مؤمنين بهذا الوطن إذا بدي، والأولوية عندي هي أنه خلص حروب جربناها، صرنا تقريبا قرن عم نحارب وعم نخسر، ومنحارب ومنخسر ومنحارب ومنخسر، لشو؟ طب خلينا نجرب السلم. إذا مشي هذا السلم وعشنا هالكم سنة بكون كتير منيح، وإذا شفنا أنه ما مشي السلم نرجع منحارب، ما عنا مشكلة. إذا ما مشي السلم وشفنا أنه مش هذا هو الطريق الصح وضلن عم بيعتدوا علينا، طيب أنه حدا بيقبل أنه يضلوا حدا عايش بالقمع وبالاعتداء؟ طيب صرنا كذا سنة
1: كان خيارنا أنه نحارب كمان، يعني مش الحرب فرضت علينا،
0: فرضت علينا بس حاربنا ووقفنا ووصلنا للي نحن فيه،
1: وصلنا لنتيجة انه هي ما جبت لنا شيء،
0: ما جبت لنا شيء
1: الكوارث.
0: بس بس بس بس وصلنا لمطرح انه طيب كمان حطينا رفض، يعني دفعنا ثمن حريتنا، في عنا نحن ناس نؤمن بالحرية، طيب كم واحد راح لإيمانه بالحرية من اللي معنا؟ كلهم، سميهم كلهم راحوا إيمانا بالحرية، فإذا لا مستعدين نرجع نحارب لنضلنا على حريتنا. وأنا شايف هيدي الفرصة يلي حكينا فيها هلأ فرصة تاريخية، خلينا نتمسك فيها ونجرب نوصل لمطرح لأنه ما عندنا غير حل، وإن شاء الله بتضلها سالكة وآمنة لنخلص بقى.
1: شو بدك تخبرنا عن الوالد، عن هيك ذكريات معه أو هو مخبرك إياها بخلال شغله بإذاعة لبنان؟
0: قال لي شغلة دايما بذكرها، هو بفترة من الفترات إجي عرض أنه يترك البلد ويستلم إحدى الإذاعات الكبيرة برات لبنان، وأنه بيعطوه الجنسية وبننقل كلنا سوا، وقام لأيامي وأنه أنا ما بترك لبنان، شو هالكلام هيدا وهيدا. وكان وقتها ترك الإذاعة اللبنانية وصار فيه خلافات
1: نعم.
0: قبل ما يتوفى قال لي شغلة، قال لي لك يا ابني شهادة عم بتجيب أنت بهلأ بالجامعة، بدي منك شغلة وحدة. قلت له شو؟ قال لي أول ما تخلص جامعة بدك تسافر تشتغل برا تجيب باسبور أجنبي. قلت له أوف، هيدي سنة 86 أنت عم تحكي بهذا الموضوع، أنا بدي جيب، بس ليه بدي جيب باسبور أجنبي؟ قال لي لأنه الناس اللي مثلنا ما قالوا مطرح بالبلد، جاي موجة تعصب بتخوف.
1: أوف لك من أي متى؟
0: هيدي بالـ 86. صراحة يعني علقت براسي هيدي القصة. توفى وبلشت شغل، أول ما إجاني فرصة مشان أطلع من البلد سافرت عشت برا جبت باسبور أجنبي، وكان معه حق، الناس اللي مثلنا ما قالوا مطرح.
1: ولا في أمل يعني بالمستقبل أنه تتغير هيدي النظرة؟
0: عم نشتغل تيسير في شيء، بس أنه نعم. بس كان معه حق.
1: هل برأيك اليوم التحدي هو الاعتراف بفشل الصيغة الحالية والتفكير بصيغة جديدة للبنان، يعني انطلاقا من يلي حكيتهم؟
0: لا ليكي، لبنان في عنا شغلة كتير حلوة. دفنتلي لبنان بفترة من الفترات كان هو بور الشرق الأوسط، كان هو مستشفى الشرق الأوسط، كان هو جامعة الشرق، كان نعم. هو مدرسة، كان هو كل شيء. طيب هلأ بظل يلي عم بيصير وبظل هيدا السلام وهالقصص يلي عم بتصير، عندك حيفا أخدت دورة، عندك طرطوس واللدقية أخدت هيدا، كل وحدة عم بجرب هيدا، الجامعات عم تفتح، مستشفيات عم تفتح، بطل فيه هيدا الدور للبنان. ولكن في شغلة وحدة ما حدا عنده إياها، وإذا بفكر فيها كل واحد، هي العيش المشترك. نحن البلد الوحيد بالعالم يلي فيه عيش مشترك، وهيدا قلتها بالفاتيكان ولفتته لبارولين. العيش المشترك كتير مهم، هيدي الاكسبيرينس ما حدا عنده اياها، ونحن فينا نعلمها لكل العالم بالرغم من كل المشاكل يلي بتصير، ولكن نحن عايشين مع بعض. بايطاليا منهم عايشين مع بعض، بايطاليا في عندك الكاثوليكيه ولكن في هيدا متقبلينهم بس مش مشاركين بالحكم. بالسعوديه نفس الشيء، بكل المنطقه بكل البلاد العالم نفس الشيء. نحن لا، في 18 طائفة حاكمة بالبلد، بيتخانقوا بيتصالحوا بوحدة وطنية ما وحدة وطنية، ولكن عايشين. وهيدي الاكسبيرينس فينا نعلمها لكل العالم، وهيدي اللي لازم نركز عليها، العيش معا والعيش المشترك.
1: حلوة. هلأ إذا بدنا ننهي بالختام، بدك تحكينا عن المعارضة الشيعية من قبل يمكن أيام القمع، أيام حضرتك هلأ ذكرت أدافيون راحوا فدا الحرية، لليوم. اليوم صار في مساحة حرية أكتر لحتى توصلوا الصوت،
0: صح؟
1: وين فينا نقول اليوم أين هي المعارضة الشيعية اليوم؟
0: ليكي أهميتها أنه متنوعة، لأنه إذا كله بيجي بيقلك أنه لازم تجتمعوا كل المعارضة الشيعية ولازم تكونوا، شو بكون الفرق بيننا وبين الثنائي الشيعي؟ نفس الشيء، كون مثلنا مثلهم. لا، أهميتها المعارضة الشيعية أنه متنوعة، في عندك اليساري وفي عندك اليميني وفي عندك المتطرف وفي عندك المزروع، في ناس مزروعين، وفي عندك في مليون طرف. هلأ آخر شيء بدها تبين، بده يبين مين عم يشتغل صح ومين عم يشتغل غلط. بالنتيجة ساعة بتشتغلي على خطة صحيحة بتوصلي، بتنقي أشخاص عم تشتغلي أنت وياهم، تتفقوا تتخانقوا ولكن at the end of the، يعني بآخرة النهار بتكون تلتقوا بمطرح. وهذا اللي عم نجرب نعمله، عم نشتغل بطريقة كتير صحيحة، عم نسمع للكل. في عنا عم نشتغل على مؤتمر قريبا، لنحكي نحط الأمور يلي نحن بدنا إياها. أهم شيء أنه ما يرجع ينعاد الاتفاق الرباعي يلي صار بال2005، وعملنا كذا شغلة، وهلأ وجود هالتنوع بالمعارضة الشيعية أكيد ما بقى رح يخلي هالاتفاق يرجع يمشي، لأنه خلص وعيه وشافوا أنه لا، في ناس عم بيقولوا لا.
1: إن شاء الله على أمل نوصل للسلام ونوصل للبنان يلي بدنا إياه. بدي أشكرك كتير أستاذ جادي الأخوي على حضورك.
0: شكرا إليك وشكرا للبنان الحر.
1: مستمعينا ومشاهدينا الكرام، بنعطيكم موعد جديد الجمعة اللي جاي.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: كان في لبنان عربة خيل اسمها وزارة الطاقة والمياه، وكانت تجرها أربعة خيول، لكن من قادها على مدى 14 عاما كان ينتمي شكلا إلى الجنس البشري، لكنه في الواقع كان أداء ينتمي إلى فئة لا هي من الأنس ولا هي من الجن ولا هي من الحيوان، إنها فئة فريدة من نوعها تجمع بين الملعنة والسعدنة والحمرنة. قاد هؤلاء عربة الخيل التي اسمها وزارة الطاقة والمياه على هواهم، وبخلوا عليها حتى في الصيانة، قادوها في الوعر وصعدوا بها في الجبال فأنهكوا الخيول، ثم نزلوا بها في الأودية السحيقة والوحول العميقة بين الصخور وفي العواصف، جوعوا الخيول وتشلعت العجلات وتفككت المفاصل وأصروا على ركوبها، وكانوا عند كل محطة يطلبون المال مدعين أنهم يصرفونه على الخيول وعلى العناية بالعربة، حتى أدركوا أنه لم يعد هناك من مال وأن العربة والخيول تكاد تلفظ أنفاسها الأخيرة، فتخلوا عنها مع شيء من الحنين ليسلموها إلى من كان يدعو دائما إلى إصلاحها قبل فوات الأوان. ومع ذلك قبل السائس الجديد المهمة شبه المستحيلة، وما زال يحاول ويبذل الجهود ويحقق ويدقق ويوفر ما أمكن لإعادة العربة إلى الدرب السوي والخيول إلى صحتها وقوتها وهمتها، علما أن لا أحد يريد صرف فلس واحد عليها، لأن لا أحد يثق بالمالك الأساسي كي يساعد أو يستثمر بعدما خبروا فظائع من تولى قيادة العربة على مدى سنوات طويلة. وعند حافة الطريق يقبع أصحاب الفظائع والبدائع منتقدين متنمرين وشتامين بعدما سرقوا ما سرقوا وهدروا ما هدروا ونهبوا ما نهبوا وخربوا ما خربوا، وليس من يحاسبهم ويسائلهم. إنها الدولة العميقة التي تنظر ولا ترى، تسمع ولا تنصت، تلمس ولا تشعر. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: طابت أوقاتكم، العرض الأخير للأخبار.

0: استهدفت سلسلة غارات ليلا بلدات القنطرة، قضاء مرجعيون، دوحة كفر رمان، قضاء النبطية، ووادي زبقين والمنصوري، قضاء صور. وألقت مسيرة إسرائيلية جالونات متفجرة على حي الساحة قرب الجامع في بلدات المنصوري، واستهدف قصف مدفعي بلدات النبطية الفوقى. الميدان شهد أيضا قصفا وتفجيرات، بدءا من قصف مرتفعات علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقى إلى تفجير مدرسة وغارات على المنصوري، فاستهداف كفر تبنيت وأطراف ميس الجبل. في الأثناء قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير، الذي حط في منطقة الفرقة 36 التي قادت تدمير أنفاق حزب الله، إننا دمرنا البنى الإرهابية تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر، وهي بنية تحتية رئيسية للقيادة والسيطرة والقتال التابعة لحزب الله. أضاف: لن يحصل تقدم في الاتفاق المبرم بين إسرائيل ولبنان إذا لم يكن الجيش اللبناني فاعلا على الأرض. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال من المطل: إننا أخرجنا كميات كبيرة من الأسلحة التي مولتها إيران من منشآت علي الطاهر. أما وزير الدفاع إسرائيل كاتس فقال إن المنطقة الآمنة أصبحت أقوى لإحكام السيطرة وتهديد حزب الله في عمق لبنان. جنوبا أيضا وجهت بلديات رميش، عين إبل ودبل نداء عاجلا لوقف معاناة الأهالي وإعادة انتظام القوافل، طالبة بإعادة انتظامها ووضع آلية تنسيق ثابتة وموحدة بين جميع الجهات، وأبلاغ البلديات مسبقا بأي تغيير في التعليمات وتبسيط إجراءات التنقل وزيادة القدرة الاستيعابية للقوافل والعمل على إيجاد ممر إنساني آمن ومنتظم. وطالب أهالي بلدات رميش عن إبل ودبل الدولة بكل مؤسساتها والمرجعيات الروحية والدول والسفارات المؤثرة والأمم المتحدة بالتدخل الجدي لوضع حد لهذه المعاناة وتحديد مرجعية واضحة لآلية التنسيق، لأن استمرار تضارب التعليمات والتبريرات وانتقال المسؤولية من جهة إلى أخرى لم يعد مقبولا. أكدت الإمارات وألمانيا في بيان مشترك في ختام زيارة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى ألمانيا تضامنهما الكامل مع لبنان، وشددا على دعمهما جهود الحكومة في حصر السلاح وجميع الجهود الرامية لدعم ازدهار الشعب اللبناني واستقراره. ورحب الإعلان المشترك بالاتفاق الإطاري الثلاثي بين لبنان وإسرائيل، وأكد أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 وضرورة ضمان سلامة وأمن أفراد اليونيفيل. قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خلال لقائه وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني أن أطلاق مشروع توسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت ينعكس على مجمل الاقتصاد من خلال تسهيل حركة التجارة والاستيراد والتصدير وتعزيز تنافسية لبنان وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة. وأكد أن إعادة تعزيز دور المرفأ تشكل جزءا أساسيا من استعادة لبنان لموقعه الاقتصادي واللوجستي في المنطقة. واطلع رئيس الجمهورية من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد على آخر المستجدات المتعلقة بالقطاع المصرفي والاستقرار النقدي والمالي، فضلا عن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي المرتقبة إلى لبنان. اعتبرت لجنة التنسيق اللبنانية الفرنسية ومواكبة لزيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى باريس للمشاركة في المؤتمر التحضيري لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي أن الدعم العربي والدولي للمؤسسات العسكرية والأمنية الشرعية يشكل فرصة أساسية للبنان لاستعادة دولته وتعزيز استقراره ووضعه على طريق السلام والازدهار، شرط أن يقترن بتنفيذ فعلي للالتزامات السيادية والإصلاحية للدولة. وتحضيرات مؤتمر دعم الجيش عرضها قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليارزي مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو، كما تناول البحث آخر التطورات في لبنان والمنطقة. أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الجنوب جزء لا يتجزأ من لبنان، وأن الدفاع عنه وحمايته وإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي مسؤولية الدولة ومؤسساتها، مشددا على أن السلم الأهلي والوحدة الوطنية والجيش اللبناني خطوط حمراء ممنوع تجاوزها أو المساس بها تحت أي عنوان. الرئيس بري وفي كلمة ألقاها رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل مصطفى الفعاني ممثلا رئيس المجلس خلال المؤتمر التاسع لمنبر الإمام الصدر الثقافي، أكد رفض تحويل الجنوب إلى منطقة عازلة أو حزام أمني والتمسك بحق لبنان في مقاضاة إسرائيل على جرائمها، ورفض أي مسار ينتقص من سيادة لبنان ووحدة أراضيه. في معراب تسلم رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع من عضو كتلة الكتائب النائب نديم الجميل دعوة للمشاركة في المهرجان الذي تنظمه مؤسسة بشير الجميل عشية ذكرى استشهاده في ساحة ساسين الأحد، وبحث الطرفان في المستجدات السياسية والتطورات الميدانية في الجنوب والإقليم. الجميل قال أن اللقاء الأحد يشكل مناسبة تجمع اللبنانيين حول خط بشير ومشروعه، وهو خط القوات والكتائب.
1: كانت الزيارة اليوم ممتازة عند الحكيم، كرمال أولا لنهنيه على كلمته بذكرى شهداء المقاومة اللبنانية، وبنفس الوقت لدعوته إلى المهرجان يلي عم بتقومه مؤسسة بشير جميل على ساحة سيسين نهار الأحد، ويكون حضور يقدر يجمع كل اللبنانيين على خط ومشروع بشير يلي اليوم نحن بنعتبره هو الخط المنتصر، ويلي اليوم نحن ككتائب وكقوات منمثله وبدنا نحققه بهيدي الدولة الجديدة. وشكرا.
0: غيب الموت الرئيس العام السابق للرهبانية اللبنانية المارونية الأباتي بولس نعمان عن عمر ناهز 94 عاما، أمضاه بين الرهبنة والبحث التاريخي والعمل الأكاديمي والانخراط في القضايا الوطنية. ولخص في كتاب مذكراته الإنسان الوطن الحرية خلاصة تجربته الروحية والوطنية. نال الأباتي الراحل شهادة الدكتوراه في التاريخ من الجامعة الجريجورية في روما عام 1966، عاد إلى لبنان وعمل في التعليم وإدارة المدارس التابعة للرهبانية، وشغل لاحقا مناصب قيادية وأكاديمية في جامعة الروح القدس الكاثوليك. ويترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي صلاة الجناز لراحة نفسه في الرابعة من بعد ظهر الثلاثاء المقبل في دير مار أنطونيوس غزير مقر الرئاسة العامة. تقبل التعازي يوم الأحد في دير وجامعة الروح القدس الكاثوليك من الثانية بعد الظهر حتى السابعة مساء، ويوم الاثنين في دير مار أنطونيوس غزير من الثانية بعد الظهر حتى السابعة مساء. ترأس رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي جلسة لمجلس الوزراء لاستكمال النقاش في مشروع قانون الموازنة العامة. وزير الإعلام بول مرقس تلا مقررات الجلسة التي ناقشت أرقام اعتمادات الوزارات على أن يستكمل درس باقي البنود لإقرار مشروع الموازنة، مؤكدا أنه لا يجري استحداث رسوم أو ضرائب جديدة.
2: بآخر مستجدات المباحثات الجارية مع مفادي قدامى القوات المسلحة والقطاع العام، وتم إفادة عن مقترحات قيد التداول معهم في ضوء الرؤية المشتركة اللي عم نتوصلها في قراءة الأرقام، أرقام الموازنة، والبحث عن الحلول المناسبة. وخلافا لما يتم تداوله، أوضح معالي وزير الاتصالات أنه لم يصدر أي قرار بتغيير الوضع الراهن فيما يتعلق بعمليات تشريج خطوط الخليوي. عكف المجلس على درس بنود الموازنة اللي كان مضى فيها منذ الجلسات السابقة، ودخل في ما يسمى تكييف الرسوم والضرائب وملائمتها مع سعر الصرف. يعني مش استحدث رسوم أو ضرائب جديدة، ولكن صار في تكييف لهذه الرسوم كي تتوائم مع سعر الصرف، ومن ثم ذهب إلى مناقشة أرقام الوزارات، يعني مبالغ الاعتمادات المرصودة لكل وزارة بوزارتها. وسيستكمل الدرس في غضون الأيام المقبلة.
0: وبناء على توجيهات الرئيس سلام، تم صرف النظر عن قرار تنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية وإحالة الموضوع إلى الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء. أفادت مصادر العربية الحدث بأن الأجهزة الأمنية اللبنانية نفذت مداهمة لأحد مستودعات المخدرات في منطقة البقاع، وأسفرت العملية عن توقيف عدد من الأشخاص بينهم سليمان هلال الأسد، وهو ابن عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد. أضافت المصادر أن الجانب السوري طلب من لبنان تسليم سليمان هلال الأسد على خلفية اتهامات بتورطه في جرائم قتل داخل سوريا وتهريب المخدرات من الأراضي السورية. قال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أن خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة تعرض صباح الخميس لاستهدافات عدة أسفرت عن سقوط عدد من الإصابات، وتم إيقاف الخط احترازيا. في الأثناء استهدفت القوات المسلحة اليمنية عناصر وعربات تابعة لميليشيا الحوثية على طريق المخا ذوباب بالتزامن مع قصف عنيف طال عتاد الميليشيا في منطقة ذوباب. في المقابل قالت 4 مصادر حكومية يمنية أن الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن وصلوا إلى جزيرة بيريم الاستراتيجية في مضيق باب المندب. بعد 25 عاما على اعتداءات 11 أيلول، أحيت الولايات المتحدة ذكرى ضحايا الهجمات وسط شدل حول غياب الرئيس دونالد ترامب عن مراسم نيويورك، وانتقادات في بعض أوساط اليمين لحضور زهران ممداني أول رئيس بلدية مسلم في تاريخ المدينة. وفي خطوة غير مألوفة فضل ترامب حضور مراسم في البنتاغون التي استهدفها أيضا في ذلك اليوم طائرة خطفها عناصر من تنظيم القاعدة، بدل الحضور إلى نيويورك حيث قتل القسم الأكبر من الضحايا لـ 2977 عندما صدمت طائرتان برجي مركز التجارة العالمي اللذين دمرا بالكامل. كما حضر نائب رئيس جاي دي فانس والرؤساء السابقون الذين ما زالوا على قيد الحياة الجمهوري جورج دبليو بوش الذي كان في البيت الأبيض عند وقوع الاعتداءات، والديمقراطيون جو بايدن، باراك أوباما وبيل كلينتون إلى موقع جراوند زيرو في مانهاتن. وفي مراسم البنتاغون ألقى ترامب كلمة قال فيها أننا نجدد القسم المقدس الذي أديناه للمرة الأولى باسمهم قبل ربع قرن، لن ننسى أبدا على الإطلاق، لهذا نقاتل اليوم. أضاف ترامب الذي يخوض حربا شديدة في الشرق الأوسط ضد إيران، ليس لدينا خيار، لا يمكن إلا أن ننتصر، نقاتل بشراسة، نقاتل لننتصر. يبدأ مجلس النواب الأمريكي الأسبوع المقبل النظر في مشروع قانون شامل لفرض عقوبات على روسيا كان يتبناها السناتور الجمهوري الراحل لينسي جراهام. وأقر مجلس الشيوخ مشروع القانون لكنه يواجه معارضة شديدة من الديمقراطيين في مجلس النواب. الخبر الأخير، قال وزير النقل الفرنسي أن قطارا انحرف عن مساره شمال فرنسا ما أسفر عن إصابة نحو 20 شخصا. بهذا الخبر أعزائي المستمعين ينتهي عرضنا الإخباري، بقية ليلة هادئة نتمناها لكم مع أطيب تحيات جون حتشيتي والمخرج الإذاعي الزميل توني سفير. هنا إذاعة لبنان الحر.